هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية

ثم أدبر واستكبر. فرق كبير بين الذي يفعل المعصية ضعفا وهو منكسر، وبين من يفعلها وهو مستخف بها مستكبر. الذي يذنب فتنصحه فيقول لك: أدع لي فقد غلبتني شهوتي ووسوس لي الشيطان وزينت لي نفسي، يختلف كثيرا عن الذي يذنب فتنصحه فيقول لك: وما المشكلة؟ إنها حياة واحدة، استمتع بها يا رجل. الأول عودته إلى الله سهلة لأن مشكلته في جوارحه، والثاني عودته إلى الله صعبة لأن مشكلته في قلبه. وكان سفيان بن عيينة يقول: من كانت معصيته في الشهوة فارجو له الخير، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، لأن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى مستكبرا فلعن وطرد.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم في مكان ما، في مكان ما، الإعداد الدرامي
2: إياد وديع سمندر،
1: الإخراج أحمد عقل.

0: شو خلصت امورك يا سعد؟
1: ايه بابا، ونحن طالعين على البيت باخذهم معي.
2: مرحبا يا قوم.
0: يا اهلين وسهلين، منيح يلي اجيت لعرفك على ابني سعد. وهذا يا ابني عمك شمروخ صاحب الارض يلي اشتريتها منه، وجاري بالمحل يلي جنبي كمان.
1: اهلين عمو، شرفت بمعرفتك.
2: وانا تشرفت بمعرفتك عمو. الحمد لله على سلامتك. اللي ان شاء الله شغلك منيح.
1: الحمد لله مستوره.
2: معناها لازم استغل معرفتي فيك لحتى تعمل لي دعايه لمحلي والسمسم تبعي بس ترجع.
1: ايوه يا تكرم عينها، ما بقصر ان شاء الله.
0: الله يبارك لك. أربع خواريف دفعة واحدة عم توزعها. ما في تاجر عملها قبلك
2: يا صديقي يا فرحان. هدول الفقرة دعواتهم من قلبهم والله بيستجيب لهم، وأكيد رح يدعوا لي بالخير.
1: إلا والله بيستجيب لهم، كان صاروا كلهم أغنياء، كل واحد وحسب نيته الله بيعطيه.
2: ما شاء الله ما شاء الله، ابنك حكيم يا فرحان.
0: ايه الحمد لله الحمد لله، كل أولادي
3: شكلهم مالو مريح أبدا. ما بعرف ليش قلبي ناقزني منك.
2: رح أتركك مع ابنك وأطلع أشرف على التوزيع. عن إذنكم.
0: الله معك الله معك يا شمروخ.
1: صح تذكرت أبي، لازم جيب غرض مهم من عند سرحان.
0: سرحان ببيع صدف، وانت فاتح محل قماش، شو بدك فيه؟
1: بدي اخذ معي شوية هدايا، انت سبقني على البيت وانا بلحقك.
0: ماشي ماشي، بس لا تطولها.
1: حاضر حاضر.

0: لك هذا التاجر صالح؟ العمى العمى العمى والله مزبوط هذا هو.
1: روح روح دق بخوانيقه لهالنصاب الحرامي عم يوزع لحمة من دهباتنا كمان.
2: اهدى زيد اهدى، إذا هجمنا عليه بياكلونا الناس يلي حواليه، اللحمة عمت عيونه.
1: لك بك معقولة نترك صارح الحرامي بعد ما لقطناه؟
3: عفوا يا جماعة، أنا كنت ماشي من جنبكم وسمعت كلامكم وبيجوز أنتم خربطين. هذا التاجر اسمه شمروخ مو صالح. أسف على تدخلي بس من شان ما تظلموه.
1: هذا واحد نصاب إلنا شهور عم ندور عليه بعد ما نصب علينا وسرق ذهبات ضيعتنا، واسمه صالح مو شمروخ.
2: ليك ليك وهذا شامخ كمان شيكو.
3: ايوه معناها القصة صار بدها قاعدة. انتوا وين قاعدين؟
1: اخدين غرفة بالخام.
3: طيب خلونا نروح من هون بسرعة لغرفتكم وهنيك منحكي.
1: يلا امشي
2: يلا.

0: ليش تأخر ساعات؟ رح يبرد الأكل.
1: هالشي اللي حصته أنا متت من الجوع.
2: وأنا كمان أهلكنا اليوم ونحن عم نبرم بالأرض.
1: على سيرة الأرض، شو صار معكون؟
3: ما صار شي، كلها صخور وشوك وما لقينا أي شي تاني.
0: إيه بجوز أبوكون ما خلى شي ظاهر وما أخده.
2: بجوز. المهم هلأ بدنا ناكل أمي.
0: بلشوا أكل، أنا رح استنى سعد وباكل أنا وياه.

0: وهي كل قصتنا يا أخ سعد.
1: هالنصاب معناها نصب على أبي وباعه صخور وشوك.
2: لازم نعمل شيء قبل ما يهرب مع شريكو.
1: على كل حال اسمعوني منيح، اسمعوني منيح شو بدي إلكم.
0: تفضل.
1: أهم شيء لا تطلعوا برات الخان، وإذا طلعتوا طلعوا ملتمين، لأنه كتير مهم إنه ما يعرف بوجودكم.
0: أها، وليمتى رح نضل هيك؟
1: لحتى خبركم العكس، وإقامتكم وأكلكم وشربكم على حسابي، وبوعدكم رجع لكم حقكم وزيادة بعد ما رجع حق أبي.
2: طيب وبركي هرب؟
1: لا تخافوا، رح حاربوا بالسيف يلي كان عم يستغل الناس فيه.
0: يعني بشو رح تحاربوا؟
1: بالطمع، رح استغل طمعه ضده.
0: ايوه طيب اتفقنا، ونحنا رح نضل نراقبهم من بعيد للاحتياط.
1: اتكلنا على الله.

0: آخ، يعني شمروخ الكلب نصب علي ب125,000 ذهب.
1: طول بالك واهدى يا فرحان، صحتك أهم من كل الذهب.
0: لك كيف بدك يعني اهدى كيف بعد كل شي صار؟ ها
2: إذا بتحب هلأ منروح لعنده منجيبه لتحت رجليك

0: حتى لو قتلته شو رح استفاد؟ الذهبات الذهبات طاروا خلص راحوا.
1: وحياتك وحياتك ليرجعوا لك ذهباتك دبل يلي أخذهم منك.
0: شلون؟
1: عندي خطة بس بدها تركيز من نبها.
2: أنا؟
1: الخطة تبعي معتمدي عليك أكتر واحد لأنك سمين شوي وشكلك ابن تاجر نظامي.
3: ونحن شو شكلنا سيد سعد؟
1: نحن أولاد التاجر فرحان ونبهان ابن أبو مرجان.
4: لك شو هالحكي اللي عم تحكيه سعد؟
1: هذا الكلام تبع الخطة تبعي وهلأ بفهمكم شو رح نعمل. بس بدي وعد منك بابا قبل تنفيذ الخطة.
0: بدك وعد مني؟ وعد شو؟
1: بدي تعطيهم للجماعة يلي كشفوه لشمروخ أضعاف الذهب يلي راحوا منهم.
0: ولك كل الذهب يروح مني، كله يروح، بس المهم شوفوا زليل لهالنص.
1: معناها اتفقنا. اسمعوني منيح ليعرف كل واحد منكم شو رح يعمل.

0: شبكون يا جماعة؟ شو هاد يا جماعة؟ معقول يعني؟ شو هاد؟ طولوا الشباب برات الضيعة.
1: في شباب رجعوا وفي شباب لقوا شغل وبقيوا برات الضيعة.
2: وأنا يا جماعة الخير، أنا على الخريطة تبعي بعد ما شطبت المحلات يلي راحوا عليها الشباب رأيي مثل رأي عبيد، النصابين بمدن الشمال.
3: لك صحيح يا جماعة الخير، على ذكر عبيد، عم تمرقوا تطمنوا على مرته وعلى أمه لزيد؟
0: أنا كل يوم الصبح بمرق لعنده وبشوف طلباتهم.
3: هدول أمانة برقبتنا ها، لبين ما يرجعوا بالسلامة.
1: شايفك دعيت بس برجعتهم بالسلامة وما جبت سيرة رجعت الذهب.
3: لك يا أخي، الذهب بيروح وبيجي بس الشباب ما بتبدلوا. لك الله يلعن أبو الذهب واللي اخترع الذهب. هاي ليكنا عايشين وربكن ساترة ورجعنا نبني حالنا من أول وجديد.
2: لك والله والله والله كلامك جواهر، رجوع الشباب بالسلامة أهم من كل شيء.
0: يا حياتي يا حياتي، أنتوا على جوها المحبة فعلا بتستاهلوا تنهبول مخبي للمناسبات.
1: أنت كريم ونحن بنستاهل.
0: إيه بعرف أنتوا بتستاهلوا بتستاهلوا.

0: شو رأيك بكلام سعد يا زيد؟
1: كلامه كله ثقة، والشاب ما قصر معنا ونحنا ما رح نخزله،
0: بس بده ينفذ الخطة لازم نتناوب بالقعدة على باب المدينة مشان إذا فكروا يهربوا نمسكهم.
1: اتفقنا، بكرة سعد جاي لعنا ليخبرنا بالتفاصيل.
0: إن شاء الله يا رب.

0: شو هالصوت يا كامرو؟
1: هذا فرحان ومعه شابين عم يحفروا مطرح ما كنا عم نحفر البير معلين.
0: بعد ليك لشو؟
1: ها؟
0: هذا ابن الوقح السعد، شفته عنده بالمحل مبارحة. بس تاني ما عرفته.
1: ونحن شو دخلنا معلين؟ أرضهم هني أحرار فيها.
0: قولتك هني أحرار فيها.
1: لكن

0: خلاص خلونا نوقف حفر ونرتاح شوي.
1: لإمتى راح نضل نحفر سيد سعد؟
2: تحملوا تحملوا بس كم يوم وانت أبي

0: لازم تعزم شمروخ على العشاء منشان يتعرف على أوس.
1: أنا أعزمه؟ لك أنا مالي أدران شوف وشه.
0: لك يا بابا يا بابا، ضروري تعمل يلي عم قلك عليه إذا بدك ذهباتك يرجعوا.
1: طيب طيب، شو المطلوب؟
0: أخي نبهان، أنا بعدته لعند الشباب يلي حكيت لك عنهم. لازم ما تنجاب سيرته أبداً إنه موجود هون، وحتى إن سألك عنه بتقول إنه رح يجي بعد شهرين ليزورنا.
1: طيب ماشي،
2: وأنا شو لازم أعمل؟
0: أنت جاوب على أي سؤال بشكل طبيعي ولا تكذب بشي. أنا بس بدي إنه نبهان ما حدا يعرف بسيرته أبداً.
2: حاضر. هي نزل بسلامته هو وخادمه على المدينة؟
0: معناها صار فيكم ترجعوا على البيت.
1: يلا

0: تدخل عندي لشوف؟ ايوه هيك صار شكلك تمام، وشواربك زبط لك ياهن زيد بحيث تبين انك غريب.
1: والله خجلان اطلع هيك بالشارع.
2: انت رح تبقى يومين هون وما رح تطلع برات هالغرفة، احسن ما يتعرف عليك حدا، هيك قال سعد.
1: اخي طالما في اكل بقعد شهرين مو يومين بس.
3: كنتم مع في مكان ما،
4: في مكان ما، مكان ما.
3: الإعداد الدرامي
5: إياد وديع سمندر،
3: يساعد في الإخراج عدنان منصور، الإخراج
6: أحمد عاقل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايلسات وعبر موقعنا الإلكتروني مع برنامجكم الأسبوعي يستفتونك. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم في الأمور الفقهية والدينية التي تشغل بالكم. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف سعادة الدكتور محمد تيسير طبرنين، الإمام والخطيب والمحاضر في المعاهد الشرعية في دمشق وريفها، ومؤسس كلية الدعوة الإسلامية في الغوطة الشرقية، وأيضا المحاضر في جامعة الزهراء في الشمال السوري. لاستقبال اتصالاتكم ممكن أن تتواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة على الشاشة، ما يتابعنا على الشاشة أو عن خلال

0: من خلال الاتصال على التليفون الأرضي. أرقام التواصل على التليفون الأرضي 225-346 225-347 228-343 وعلى الواتساب 0987-81-0950. إذن نذكر مرة ثانية بأرقام التواصل 225-346 225-347 228-343 وعلى الواتساب 0987-81-0950. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم فضيلة الدكتور، وكل عام وأنتم بخير بهذه الأيام المباركات. أهلا وسهلا فيكم.
1: بألف خير، مرحبا بكم سعادة الأستاذ الدكتور عمر، ويسعدني ويشرفني أن أكون معكم ومع الإخوة المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج الماتع يستفتونك.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. ريثما نتلقى اتصالات، نتحدث كيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بالنبي صلى الله عليه وسلم نقتدي، كيف يمكن للمسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم عمليا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، وهو متمكن في قلوب المسلمين، وهذا يعبر عنه بالحب، يعبر عنه بالاقتداء والاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدو الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في أحوالهم كلها، فكانوا يأكلون كما يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، ويشربون كما يشرب النبي عليه الصلاة والسلام، ويلبسون كما يلبس النبي عليه الصلاة والسلام، وأي تصرف في حياتهم كانوا يقتدون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينطلقون في ذلك من الحب الذي جعله الله في قلوبهم تجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فاقتداء ناشئ عن حب وليس عن جفاء وليس عن إلزام، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل العلاقة، يحبهم ويحبونه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أصحابه ويحب أتباعه ويحب أمته، ويحبنا نحن الذين نأتي من بعد هؤلاء نؤمن به ولم نره، فهو يحبنا عليه الصلاة والسلام ونحن نحبه، ويترجم هذا بالاتباع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. يحضرني كلام جميل للعلامة المجاهد الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى، ورحم علماءنا الأبرار المجاهدين الأحرار. قال كلمة جميلة جدا، قال: إذا أحب الناس قوما ذكروا حسناته وكتموا عيوبه، فلما لا يذكر الناس فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس له عيوب،
0: ليس له عيوب
1: عليه الصلاة والسلام. ففي أي باب تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فأنت على خير، وأنت على بركة، وأنت إن شاء الله تبارك وتعالى مأجور، وأكرمك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. نحن بحاجة في هذه الأيام إلى أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ولد في قرنه في الجاهلية، فاليوم نحن أحرى بنا أن يولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا من جديد في كل مجالات حياتنا، لأن دينه هو دين التمام والكمال. ففي كل مكان من الأمكنة، وفي كل زاوية من الزوايا، وفي كل مجال من مجالات الحياة، ينبغي أن يكون

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا بيننا بهديه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهديه كما تعلمون سعادة الدكتور عمر والإخوة المستمعون والمستمعات، هديه هو أحسن الهدي، ومن هديه كهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نذكر بأرقام التواصل 225-346 عندنا اتصال. أيوة ألو. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: كيف؟
2: ألو.
1: ألو السلام عليكم، مين معي؟
2: نعومة.
1: أهلا أهلا، تفضلي أختي.
2: كيفك يا أخي؟
1: بخير بخير الحمد لله، تفضلي.
2: أخي بدي أسألك سؤال معلش.
1: تفضلي تفضلي أختي.
2: خطيبة لبنت أختي ماشية مع أم على علي الطلاق، إذا مشيتي مع أمك تكوني طالقة، تعتبر طالقة هيك؟
1: طيب، في سؤال ثاني؟
2: لا لا بس هيك.
1: تمام.
2: بتسمع إنه أكون طالقة ولا لا؟
1: طيب السؤال دكتور.
0: نعم.
1: خلص إن شاء الله لأن نجاوبك عن السؤال. طبعا نحن حكينا أكثر من مرة قضايا الطلاق، نحن هون على الهواء ما بنفتي، بس بنعطي الحكم العام، وهي القضية بترجع لأقرب دار فتوى تسأل عن هذه المسألة. فعنا هون قضية الطلاق المعلق، يعني دكتور السؤال إنه واحد قال لي خطيبته مكاتب كتابه عليها إذا تمشي مع أمك أنت طالق، فهذا بسموه الطلاق المعلق على شرط، يعني يرجع إلى النية، إذا كان ناوي التطليق فيقع الطلاق، مو ناوي تناوي التهديد لا يقع الطلاق، وترجع بهذه المسائل إلى دار الفتوى، إلى الشيوخ، إلى كذا، تستفتي في هذا.
0: مع أني يعني أنا أرى في قضية الطلاق قبل الدخول أن نوقعه. بالنسبة لقضية الطلاق، بالنسبة لقضية الطلاق في قبل الدخول الموضوع خطير جدا، لأنه قبل الطلاق كما قبل الزواج قبل الدخول يقع بائنا بينونة صغرى، وبالتالي لابد من عقد جديد ومهر جديد. فعلى كل من كان في فترة الخطوبة التي في العرف بعد العقد، يعني بعد العقد وقبل الدخول، عليه أن يحترز جيدا وأن ينتبه وأن يعرف إذا وقع الطلاق فلا يمكن أن يرد الزوجة إليه، لا بد من عقد جديد ومهر جديد. لذلك أنا أرى أن ينتبه كل أخ يحلف في الطلاق، وإذا حصل معه شيء أن لا يستفتي من لا خبرة عنده، فيقول له قل لها أرجعتك، لابد من عقد جديد ومهر جديد إذا كان الطلاق قبل الدخول.
1: تمام، بارك الله فيكم. عندنا اتصال أيضا. ألو. طيب عندنا على الواتساب الأخ عبد الدملخي من منبج، بسألنا شيخنا دكتورنا الكريم دكتور تيسير رأيكم في الرقاة الشرعيين الجهلة الذين أخذوا من الرقية الشرعية مهنة لكسب المال، فذاك الذي يقول المريض في جن عاشق جن طيار وأرضي وسمائي وما إلى ذلك، وهذه للأسف منتشرة هذه الظاهرة قبل سقوط النظام المجرم نتيجة الجهل، فما قولكم في هؤلاء؟
0: بالنسبة لموضوع الرقاة والمتمشخون الذين يتصدرون هذا الباب، فهؤلاء دجالون كذابون، وينبغي للمسلم ألا يذهب إليهم وألا يأتيهم، فهؤلاء من الكهان، ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه ولم يصدقه لم تقبل منه صلاة 40 يوما. لذلك هؤلاء نحن نحذر منهم، ووزارة الأوقاف ومديريات الأوقاف ضبطت هذا الموضوع بعد التحرير، فأصبح هناك عندنا في مديريات الأوقاف مكاتب للرقية الشرعية، ويمكن لكل أخ أو أخت عندها مشكلة وتحتاج إلى الرقية الشرعية أو إلى فك سحر أن تراجع مديريات الأوقاف وشعب الأوقاف، خصصت أناسا عندهم أمانة، عندهم دين، يرقون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستعملون الأسماء.

0: الغير عربية التي تشير إلى بعض الكفار، إلى بعض الأسماء السريانية. فهؤلاء الرقاة الذين اعتمدوا من قبل مديريات الأوقاف، هؤلاء إن شاء الله مؤتمنون، نحسبهم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما أن نذهب إلى الدجالين، لا تخافوا منهم، لا تخافوا أيها المسلمون، لا تخافوا أيها الرجال، أيها النساء، من هؤلاء. هؤلاء الدجالون كذابون. أنت حصن نفسك بداية بتلاوة القرآن،
1: تماما،
0: بالذكر، بالتعويذات، بأدعية السنة،
1: تماما.
0: حتى إن أهل العلم قالوا أكثر ما يصيب هذا النساء والجهال، البعد عن الذكر والبعد عن العبادة. أما أن تملأ بيتك صباح مساء بالمسلسلات والأغاني ولا تصلي، ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقرأ القرآن، طبعا يحضر هذا البيت تحضره الشياطين، ويكثر شره ويقل خيره. فأنا أرى أن المعالجة تتم على طريقين: الطريقة الأولى أن يكون هناك التزام بالذكر والعبادة وتلاوة القرآن، والطريقة الثانية إن كان هناك حاجة أن يذهب إلى راق شرعي من أهل الصلاح وأهل التقوى. ولنحذر ولنحذر من الدجالين والسحرة والأفاكين.
1: الطريقة الثالثة، أي واحد يدعي الرقية وهو من الدجالين، أحضروا لنا اسمهم، طبعا ليس هنا على الإذاعة، سلموا اسمه للأمن العام، والأمن العام سيتولى أمر هؤلاء الدجلة. نسمع اتصال.
2: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: مين معي؟
2: اسمح لنا سؤال.
1: تفضل تفضل أخي.
2: الذي فضلك، إذا الله راد أنا في شهرين ثانية بدي جوز ابني، بس عندي ضمن بيتي.
1: نعم.
2: طيب هلأ أنا إذا بدي أنا اتنقل ضمن البيت من غرفتي إلى الصالون، لا فلازم أقول كل ما مشيت أقول يا الله مشان كنتي إنه هيدا تسكن معي.
1: تمام.
2: لأنه شرعا أنا بدي شرعا إنه لازم هيك أو لا.
1: طيب هلا إن شاء الله نسأل الدكتور تيسير، والدكتور تيسير
2: الله يجزيكم خير سيدي.
1: إن شاء الله أبشر.
2: الله.
1: نعم. التليفون الثاني. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أهلا موفق، تفضل.
3: يسعدني مساك وبروح النبي يا رب، انت والدكتور محمد.
0: حياك الله وبياك، اهلا وسهلا.
3: كيفكم ان شاء الله؟ بخير.
1: بخير بخير بفضل الله عز وجل. الله يبارك فيكم يا رب. نعم. تفضل.
3: الله يوفقكم ويسركم ويزيدكم الخير يا أسيادنا أنتم.
1: الله يسلمك يا رب يبارك فيك.
3: عندي سؤالين عن بعد إذنك، أنت والشيخ الدكتور عمر والدكتور محمد. هلا عندي سؤال، هلا أنت شفت المخارج الأدمينية تغيرت، هلا الواحد مثلا يوم الجمعة الشيخ عم يقول إنه نتبرع الجامع، نحسن نتبرع لفينا مع شوية مصاري مثلا ألفات أي، بدل ما يروح على البنك مثلا، والبنك بتعرف شو بده، أنت بده فئة 100 وحدة من فئة مثلا 5000، في يتبرع فيهم يوم الجمعة، يحطهم بالصندوق، بالصندوق اللي إجا حطونا اللي بياخذون إلا ما يكون في من هون يطبقون ويغيرهم بالبنك، في معنى يعني محرم شيء؟ أول سؤال.
1: تمام جميل.
3: تمام. هلا السؤال الثاني، هلا إجا واحد صلاة جنازي يعني الموت على تيشتون، مو الأفضل إنه يصلي ابنه عليه أو أخوه أو يعني حدا أقرب المقربين عليه، ما يصلي مثلا إمام الجامع؟ أنا أفضل بس نورنا فينا، والله يجزيكم خير، على طول نسمع صوتكم بخير.
1: الله يبارك فيك.
3: وجاعة دمشق، والسلام عليكم.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا. عندنا اتصال آخر. طيب السؤال الأول دكتور، عم يقول إنه رح يزوج ابنه في
0: نعم.
1: بيته
0: نعم.
1: فبدأ يطلع على الصالة وبدأ يتحرك، لازم يقول كل شوي شوي أحم دستور يلا يلا، شو الوضع نعم. وشو هي علاقة بنت الابن به هذا الرجل يعني بحماها
0: نعم.
1: أبو زوجة
0: نعم. بالنسبة لوالدي الزوج هو والدك، فالعقود على البنات يحرم الأمهات أيضا معكوسة، أنت محرمة عليه حرمة مؤبدة
1: مثل بنته،
0: مثلها مثل بنته. لكن هناك على الحقيقة يعني، وهذا من خلال التجارب مع الناس، هناك آداب ينبغي أن نلتزم بها. أنت عليك أن تكوني محتشمة، وعليه أيضا أن يكون يعني هو عنده شيء من الذوق والأدب ومراعاة الحال. نعم. لذلك أنا أسأل الله عز وجل أن يهيئ لكل عروسين بيتا مستقلا، حتى

0: لا يقع في هذه الإشكالات. أنت عليك يعني لا يجوز لك في النهاية، سأكون صريحا ولو على الهواء، لا يجوز لك أن تظهري أمامه كما تظهري أمام زوجك بالثياب التي يعني فاضحة إن صح التعبير. هذا يكون بينك وبين زوجك، في النهاية هو رجل. ولو كنت مثل بنته أو لو كانت بنته على الحقيقة، فعليك أن تحترزي. يعني يوجد بعض الثياب التي تلبسها المرأة فوق الثياب الخاصة بالزوجية، فإذا أرادت أن تخرج مثلا تلبس شيء ما، نعم الشيء غير الطبيعي، غير طبيعي، وهو عليه أن ينتبه. يعني في ساعات الليل، في الساعات التي تخرج المرأة إلى الاغتسال، ينبغي أن لا يخرج وأن يحترز. أما أن يعني يقول كل لحظة وكل دقيقة، ينبغي أن يعني يألف هذه الحالة التي هم فيها، والاحتراز واجب والأدب مطلوب، وينتظم البيت إن شاء الله شيئا فشيئا، ونسأل الله عز وجل التمام على خير. لكن ليست الأمور كما يظنها بعض الناس بهذا التسيب
1: تماما.
0: التسيب، لأن هذا التسيب يؤدي إلى محاذير لا تحمد عقباها.
1: عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: السلام على الشيخ.
1: الله يسلمك.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا إنه كان عندي زهري سكن يزيد وبيأرجل كل شوي بيأرجل، وأنا ما يتحسس علي بدني يقيموني بالعومي، فكثير أنا تعبانة من هالوضع. يعني دخلوا بفوت لعنا على البيت، وين ما بروح بتضل لحن اشتقي هيدا أرجلته. فرحت لعنده قلت له أنا هيك تعبانة وعندي واحد شايفيش، يعني ما في، إذا غير صوتي ما بيقعد يعرفني. قال لي والله ما بعرف، اصطف لي، أنا بدي دخل بدي أرجل وما فيني أترك الأرجلي. فشو حكمة هذه إنه الواحد، أنا هو كل سب العالمين فيه، بس أنا تعبانة كثير من هالوضع.
1: أبشر يا
2: الأكسجين الله بعطني ببلاش، وهو عم يعطيني فيه سرطان وميت برض.
1: تمام تمام،
2: الله يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. سلام. عندنا اتصال آخر. طيب نرجع للسؤال آخر، يقول من الأولى في الصلاة، في صلاة الجنازة، ابن المتوفى أخوه أم شيخ الجامع؟
0: بالنسبة للمذهب الحنفي، كأن هذا الأخ يعني يسأل عن المذهب الحنفي. في المذهب الحنفي إمام الحي مقدم على الولي، وبالتالي في بعض المساجد التي يعني أئمتها أحناف لا يسألون أهل الميت فيصلي بحكم إمامته، ولكن في المذهب الشافعي وبهذا نفتي، وهذا هو الأفضل يعني والأنسب لأحوال الناس، في المذهب الشافعي أهل الميت وأقاربه أو من يوكلون هم الأولى. فأنا يعني كإمام من سنوات طويلة، من أكثر من 33 سنة، كل جنازة إلا أن كانت تخصني فأقول من يحب أن يصلي على الميت من أهله. ربما يخرج لي أناس لا أعرفهم،
1: نعم
0: أنا أعتقد في بعض الأحيان أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد يصلي، وإذا بابن ابنته مثلا حفاظ القرآن
1: جميل.
0: أنا لا أعرفه، فأقول أنا أريد أن أصلي على جدي فهو أحق.
1: جميل.
0: نعم، وهكذا عوتان.
1: ألو، السلام عليكم، مين معنا؟
3: ألو، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، تفضلي.
3: ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
1: تفضلي.
3: فضيلة الشيخ، عندي عادة إني بحلف أيامين كتير وبكترة.
0: نعم.
3: شو كفارة هالأيامين؟ يعني صايرة معي مثل المرض النفسي، بحلف أيامين بكترة.
0: نعم.
1: تمام. هلا الدكتور إن شاء الله بيجاوبك، إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. في اتصال آخر. طيب دكتور، في سؤال سألنا يا أبو موفق قبل الأذان عن بعض الناس عندهم نقود قديمة من العملة القديمة،
0: نعم.
1: بصير يحطوها بصندوق المسجد لأنه العملة قليلة، ولازم تعرف الآن القانون الجديد أنه لازم يكون 100 قطعة نقدية حتى يستطيع أن يذهب للبنك المركزي ويجلس في، ينتظر في دور طويل حتى يستبدلها. هل يجوز لهم أن يضعوا هذه النقود في صندوق المسجد حتى تتجمع ثم الله يعين الشيخ؟
0: والله نحن في مسجدنا قررنا أن نستقبل هذه العملة القديمة، فنجمعها إن شاء الله تبارك وتعالى ونستبدلها، فلا بأس. يعني لا بأس، هذا من باب التيسير.
1: يعني
0: هي يعني العملة ليست ميتة، موجودة.

0: لكن في هناك عسر في استبدالها. فهذا الإنسان وجد عنده شيئا من المال لا بأس أن يضعها في صندوق المسجد، وأهلا وسهلا.
1: يعني نقول لهم اذهبوا إلى مصرابة،
0: إلى جامع سيدنا حمزة، وأكثروا من العملة القديمة.
1: الله يبارك فيكم.
0: إذا أكثروا دكتور من العملة القديمة يعني نكلف إنسانا
1: يذهب للبنك
0: يذهب في نهار لا بأس. يعني أنا أحببت يعني أن أيسر على بعض الناس
1: تماما.
0: فعلا يعني هذا لا بأس به يعني
1: تماما،
0: من باب التصدق بالثوب القديم
1: تماما.
0: نعم.
1: هل هناك اتصال أيضا؟ طيب أيضا أخت تسأل أنه عندهم جار فقير الظل يعني يدخن النرجيلة والشيشة ويملأ الأجواء بهذا الدخان ويزعج الجيران.
0: نعم.
1: ما رسالتكم لمن يفعل هذا؟
0: يا أخي الكريم، يا أيها الأخ الحبيب، يا من ابتليت بالتدخين والأرجيلة، اتق الله عز وجل في من حولك. أولا أقول له اتق الله في أهل بيتك، في أطفالك، في أبنائك، اتق الله في جيرانك. وبصراحة يعني وطالب أننا نتكلم ما بال أقوام يفعلون كذا، فأقول الذين يدخلون

0: العكس لا أريد أن أقولها. فكن من أهل الذوق والأدب، لا تدخن عند مريض، لا تدخن عند حاج، لا تدخن عند من لا يدخن، لا تدخن في بيت عالم، لا تدخن أمام والديك، لا تدخن في السيارة، في المركبة العامة، اتق الله عز وجل. وأيضا إذا كنت تدخن وتؤذي، مثلا تجلس على البرندة وتزعج غيرك وتضرهم، وهناك أناس عندهم حساسية شديدة وأنا واحد منهم، نعم عندي حساسية شديدة، ربما أنت يعني تنفس سيكارتك أو أرجلتك فتؤذي إنسانا لمدة 10 أيام، أو يتناول أدوية الالتهابات وأدوية الالتهاب وأدوية السعال ويزعج. لذلك أنا أقول لك أيها الأخ الكريم، لا تزعج المسلمين، وسل الله عز وجل أن يعافيك. فإذا ابتليت بهذا فلا تؤذي غيرك، وأول من وأول يعني قوم أو أناس عليك أن تبتعد عن إيذائهم أهل بيتك، زوجك وأولادك. وأنا أنصح هذه الأخت أن يعني تتلطف في الطلب منه عن طريق أهل بيته، يعني تعتذر منه وتقول له أنا مريضة أو عندي إزعاج، نرجوك أن تراعي الشأن. وكثير من الناس يعني إذا كلمتهم باللطف يمكن أن تصل معهم إلى نتيجة ولو جزئية.
1: تمام، أنا اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام، صوت غير واضح.
2: السلام عليكم.
1: السلام، تفضل.
2: ألو.
1: الأخ اطفي الراديو وحكينا من تسمع.
2: يلا
1: تفضل. ألو.
2: ألو شيخ.
1: نعم تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: تعالى وبركاته.
2: زهير من دمشق.
1: تفضل أخي.
0: أهلا وسهلا.
2: في عندي جاري. نعم
1: تفضل.
2: عندي جاري لو سمحت. الصوت واضح إن شاء الله؟
1: واضح. تفضل تفضل أخي.
2: عندي دائما ما
1: أخي زهير، كان ما عندك توطي، الصوت عم يقطع.
2: نعم
1: الصوت عم يقطع أخي زهير.
2: إذا بتريد ويرني هلا يعني هل بعد هذا يعد
1: اتصل مرة ثانية أخي زهير حتى يكون الصوت واضح إن شاء الله، غير المكان. طيب، أخت سألت أنها تكثر من الأيمان عم طالعة والنازلة، وصارت يعني مثل العادة سيئة عندها، تحلف وتكسر أياميا، شو ما هي وصيتكم؟
0: وصيتي لها ألا تحلف حتى لا تربط نفسها بما حلفت علي، ويعني كثرة الحلف غير جيدة أبدا. وعلى كل حال، من حلف على يمينه فرأى أن غيرها

0: فليأتي الذي حلف وليكفر عن يمينه.
1: تماما.
0: فطالما أنها حلفت ووجدت أنها لا تستطيع أن تستمر، أو حلفت على إثم، أو حلفت على شيء لا تستطيع أن تفعله، فعليها أن تكفر عن يمينها. ومعلومكم كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، فإن لم أو كسوتهم، فإن لم يكن ذلك موجودا فننتقل إلى صيام ثلاثة أيام. وأنا أنصح هذه الأخت أن يعني لا تحلف، الرجل القوي في العم الأغلب لا يحلف، ينفذ الذي يريد بدون أن يحلف. وعلى كل حال إذا حلف فقد قيد نفسه.
1: نعم، الله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم.
0: نعم،
1: واحفظوا أيمانكم.
0: ومن السنة معلومكم سعادة الدكتور والأخت الكريمة والمستمعون والمستمعات، من السنة أن نبر المقسم. نعم. يعني حلفت علي أن أفعل كذا وكان باستطاعتي أن أفعل، فأنا أنفذ لك حتى كما تفضلتم يحفظ اليمين.
1: تماما، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني الله عز وجل يأمرنا ألا نستهين في الحلفان ونجعل الله عز وجل عرضة لأيماننا، أي والله لا والله وكل شغلة. ويستبدلها بكلمة ثانية، يعني بعض إذا كان الكلمة لغو على اللسان فتحاول تعود لسانها على كلمة أخرى ما يكون فيها حلفان يمين. والكلمات عندنا ما شاء الله في اللهجة السورية كثيرة جدا، يعني ما تقول أي والله لا والله، يعني ممكن تقول يعني شيء آخر، يعني ممكن أن تشغل به لسانها. بيقول السائل هنا على الواتساب يسأل، زوجته توفيت وأخو زوجته مورضيان، يعطي الزوج من ورثة زوجته، شو يساوي؟
0: هذا باطل، لأن الله عز وجل قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. فإذا كان هذا الزوج ليس عنده ولد، ليس عند هذه المرأة أولاد، فيرث النصف من زوجته. فإن كان هناك أولاد فكما هو معلوم لديكم فله الربع، وهذا حق شرعي، لا يستطيع أن يمنعه من هذا الحق أخوها ولا أبوها ولا عمها ولا خالها. طالما أنها يعني على حسب ظاهر السؤال أن والدها مثلا أو والدتها توفي قبلها، يعني هي توفيت بعد أبيها وبالتالي ورثت حصة من أبيها، الزوج له حصة في كل ما ورثته المرأة من أي إنسان، سواء كانت ورثت من أبيها أو من أمها أو من أختها أو من أي إنسان، طالما أن هذا صار حقا لها وملكا رسميا لها فهذا الزوج له حق بالإرث. وهذه قسمة الله التي قسمها.
1: طبعا وهذا بالشرع والقانون، يعني حتى القانون ما يستطيع يتهرب. نرجع للأخ زهير، تفضل. السلام ورحمة الله. الاتصال غير واضح أخينا أخونا زهير. عندنا أي اتصال آخر؟
2: طيب. الموضوع الصوت.
1: تفضل تفضل تفضل زهير. والله صوتك لا يصلنا. طيب ما لا بأس، لعل في وقت آخر إن شاء الله تعالى. دكتور ريثما يصلنا، نذكر ببعض بأرقام التواصل على التليفون الأرضي 225-346 225-347 228-343. في سؤال وصلنا على الواتساب، سيدي الشيخ طبعا الشيخ تيسير، أنا عندي جارة فقيرة بس إلى آخره، نحن عليها ونتصدق عليها، هل لنا أجر؟ يعني هي جارتها ليست مسلمة حسب السؤال، الرقم آخر 53، جارتها غير مسلمة، هل يجوز لها وهي فقيرة، هل تجوز لها أن تتصدق عليها وتعطف عليها وتكرمها؟

0: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لا بأس لا بأس، إن الله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى جميع الخلق
1: تماما،
0: فإذا كانت هناك جارة وهي غير مسلمة فقد أمرنا الله عز وجل أن نحسن إليها وأن نبرها، ولا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى،
1: ولها أجر وثواب،
0: ولها أجر إن شاء الله تعالى. ولكن انتبهوا من تداخل الأمر العقدي
1: تماما.
0: الإحسان شيء آخر والبر شيء آخر والعقيدة شيء آخر،
1: يعني رب العالمين يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم، إذا الآية هذه دقيقة جدا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصط إليهم إن الله يحب المقصدين. الناس البسيطين الدراويش من أي دين من الأديان لك أن تكرمه وتحسن إليه ولك أجر في ذلك. نعم، عندنا اتصال. ألو، السلام ورحمة الله، مين معي؟
2: أنا لما.
1: تفضلي لما.
2: إذا ممكن تسأل سؤال.
1: تفضلي بنتي.
2: أنا عندي كان عندي أم وأب دير بالي عليهم كثير،
1: نعم،
2: وبعد ما ماتوا شو مزي أنا بردهم بعد ما يموت.
1: جميل جدا جميل جدا.
2: وشو مزي سائلا صدقة جارية، مثلا صدقة جارية مثلا إذا كان في مصر أو بإفريقيا أو هون أو مثلا بير أو هيك، بيصير هذا الشيء بيوصل إلي وإلون؟
1: إن شاء الله، أبشري إن شاء الله.
2: الله يخليك، إلي جاوبني.
1: يلا هلا الدكتور رح يجاوبك.
2: إيه الله يخليك.
1: تكرمي الأخت لما عم تسأل إنه بعد ما كانت تبر أمها وأباها في حياتهما بعد أن توفيا، كيف لها أن تبرهما وتتصدق عنهما؟ بس معنا وقت قصير بجواب سريع.
0: أجابها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلى، الصلاة عليهما، وهذا أول شيء.
1: الصلاة يعني الدعاء لهما،
0: والصلاة صلاة الجنازة.
1: نعم،
0: بالنسبة
1: للرجل. نعم،
0: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، أن تقولي يا بنتي ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني عهد لك أبوك بشيء ولا إثم فيه فأنفذي عهده وأنفذي عهد أمك، أما إن عهد لك بشيء منكر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصيلة الرحب التي لا توصل إلا بهما، اذهبي فزوري عمك وزوري خالتك وخالك، ولا وبالدرجة الأولى الإخوة والأخوات، هذا صلة الرحب التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا بثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له. فهذه أنت صدقة جارية في الدعاء، فإن أحببت أن تحفري بئر ماء في أفريقيا أو في سوريا أو في أي مكان فهذه صدقة جارية، أحببت أن تضعي كتبا لطلاب العلم في المساجد وزعتي الآن أجزاء في المسجد القريب منك من أجل أن يحفظ الطلاب به القرآن الكريم أو جزء عما، فهذه كلها من الصدقات الجارية.
1: توزع وجبات طعام،
0: وجبات طعام
1: للأيتام، للأرامل، عن روح أبيها وأمها، كل هذا إن شاء الله.
0: ونسأل الله عز وجل أن يجعلك إن شاء الله بارة بهم،
1: آمين،
0: بعد وفاتهم كما كنت في حياتهم. طبعا ضمن المتاح أرجو منك أن تفهمي هذا، بعض الناس تأخذهم العاطفة فيكلفون أنفسهم ما لا يطيقون
1: تماما،
0: يعني من محبته لأبي محبته لأمه كاد أن يبيع بيته الذي يسكنه أو يتصدق ببعض الأثاث الضروري حتى يجعله صدقة جارية. اعتدلوا، يعني كونوا يعني متزنين في تصرفاتكم بعيدا عن العاطفة.
1: نختم بسؤال هنا على الواتساب، الرقم آخره 41، قول يسعد أوقاتكم، عندي سؤال للشيخ لو سمحتوا. سجود السهو هل هو مطلوب بحال صليت ركعة زيادة مثلا صلاة الصبح؟
0: نعم.
1: نسيت وصليت 3 ركعات.
0: نعم.
1: وحكمها سجود السهو في النقصان، ويعني مثلا نقص ركعة أو زود ركعة؟
0: نعم.
1: تفصيل بسيط وسريع.
0: التفصيل السريع، أنقص ركعة عليه أن يبني على الأقل.
1: نعم.
0: ويبني على الأقل، فإذا صلى ركعتين

في المغرب نعم وشكل صلى ثلاثة أم ركعتين، يقول ركعتين يبني على الأقل وليسجد للسهو لاحتمال أنه زاد. نعم أما بالنسبة للزيادة تأكد في النهاية أنه قد زاد ركعتان.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية، مصلحة الدراما تقدم.
2: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض. ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
1: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري، مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
3: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده. إنه أبو ذر الغفاري.
4: شد أبو ذر الرحال إلى مكة، وكله شوق لملاقاة الرجل الذي يزعم أنه نبي ويدعو إلى التوحيد، ليسمع منه ويجادله.
5: هذا الرجل ضعيف البنى ويبدو من العار، ويظهر عليه البأس والشدة. لأسألنه عن صاحبي.
2: أم صباحا يا أخ العرب.
6: أم صباحا أيها الغريب.
2: هل أنت من مكة؟
6: أجل.
2: وتعرف أهلها؟
6: طبعا، فقد ولدت وترعرعت فيها، وأعرف جل أناسها.
2: إذن أين الرجل الذي تدعونه الصابئ؟
6: الصابئ؟ ماذا؟ الصابئ؟
2: ما لك مندهشا؟
6: قلت الصابئ.
2: أجل، الصابئ.

0: الطلبة.
1: يا قوم يا قوم يا قوم يا سادة مكة، أنا هذا الغريب يسأل عن الصابة. لقد خرجت دعوة محمد التي أردتم وعدها في المهد، فانتشرت خارج مكة، فجاء هذا الغريب يسأل عنه. أقبل أقبل يا أبا الحسن.
2: ماذا تقول يا رجل؟
1: هذا الغريب يسأل عن محمد.
2: ماذا تريد من محمد أيها الغريب؟
3: بلغني أنه يدعو إلى التوحيد.
2: وإن يكن؟
3: جئت أسمع منه وأجادله.
2: أجادله؟ وماذا تريد أن تسمع منه؟
3: وما شأنك أنت؟
1: نواب الحكم
4: سيد مكة.
2: خير لك أن تغادر مكة فورا، وإلا أظلك عن ديني.
3: ولكني تكبدت عناء السفر لأستأنس برأيه في التوحيد، فإني كفرت بآلهة الأجداد منذ 3 سنوات، وآمنت بإله واحد أحد.
5: آمن بالصبر.
2: يا فتيان قريش، يا فتيان قريش، يا فتيان قريش، أقبلوا لنؤدب هذا الصابع الذي جاء يسأل عن الصابع. كفوا عن ضربه، قد أغمي عليه، حتما سيراجع نفسه ويعود من حيث أتى.
6: بعد الذي تعرض له أبو ذر من ضرب مبرح، صادف مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وطاف بالبيت مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، ثم صليا، وعندما أتم صلاتهما خرج عليهما أبو ذر.
7: السلام عليك يا محمد. يقول الرسول وعليك رحمة الله، ويسألك ممن أنت؟
8: من غفار.
7: لقد أهوى الرسول بيده إلى جبهته وقال قطاع طرق.
8: ولكن يا محمد، هذا هو نمط الحياة السائد في البادية، فهي تقوم على النهب والسلب، ولا يرى فيها الأعراب ما يخل بالشرف أو المكانة الاجتماعية، بل هي على العكس مدعاة فخر واعتزاز، تمنح لمن يقوم بها رفعة ومكانة بين قومه، ودليلا على شدة البأس وقوة الشكيمة.
7: يقول رسول الله إن الإسلام ينهى عن هذه الممارسات التي تجعل المجتمع مستباحا.
8: الرأي ما يراه محمد.
7: اجلس يا أخي. ماذا تفعل متخفيا خلف ستائر الكعبة؟ ومتى كنت ها هنا؟
8: كنت ها هنا منذ 30 من بين ليلة ويوم. جئت مكة أسأل عن محمد، وإذا بالقوم ينهالون علي ضربا مبرحا حتى أغمي علي. وحين أفقت توجهت إلى بئر زمزم حيث اغتسلت من دمائي وشربت، ثم دخلت الكعبة واختفيت خلف ستائرها، وظللت هناك ردها من الزمن في مخبئي أتنصت لأحاديث الناس حتى صادف مجيئكما.
7: فمن كان يطعمك؟
8: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، فما وجدت على كبدي سخفة جوع.
7: يقول رسول الله إنها مباركة، إنها طعام الطعم. يا رسول الله، إذن لي في طعامه الليلة. لقد أذن لي الرسول بأن تنزل عندي ضيفا، إذن لي بالانصراف يا رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله.
8: السلام عليكم.
7: ولكن قل لي يا أبا ذر، لماذا تبحث عن رسول الله؟
8: لقد وصلتني بعضا من أخباره وأخبار دعواه، فجئت لأتأكد بنفسي. فأنا منذ 3 سنوات أفكر في مسألة الآلهة، ولقد اهتديت إلى أن الله واحد لا شريك له، وأنه خالق الكون وما عليه.
7: ونعم ما اهتديت إليه يا أخي، امضي معنا وستبقى في ضيافتي حتى بوعد رحيلك عن مكة.

0: تفضل تفضل يا أبا ذر.
1: شكرا شكرا يا أبا بكر.
0: يسألك رسول الله كيف اهتديت إلى التوحيد؟
1: كان لنا صنم يقال له نعم، فأتيته فصببت له لبنا ووليت، فحانت مني التفاتة فإذا كلب يشرب ذلك اللبن، فلما فرغ رفع رجله وبال على الصنم، فأنشأت أقول: ألا يا نهم إني قد بدا لي مدى شرف يبعد منك قربا، رأيت الكلب سامك خط خسف فلم يمنع قفاك اليوم كلبا. فسمعتني أم ذر فقالت: لقد أتيت جرما وأصبت عظما حين هجوت نهما. فخبرتها الخبر فقالت: ألا فابغنا ربا كريما جوادا في الفضائل يا ابن وهبي، فما من سامه كلب حقير فلم يمنع يداه لنا بربي، فما عبد الحجارة غير غاو ركيك العقل ليس بذي لبي. فقلت: صدقت أم ذر، فما عبد الحجارة غير غاو ليس بذي لبي.
0: لله ذرك يا أبا ذر، لم أرى الرسول يبتسم بهذه الطريقة قبل اليوم.
1: ومن يومها يا رسول الله وأنا أسخر من الأصنام التي يعبدها قومي غفار، وأكثر الخروج وحدي إلى القفار بغية التأمل والتفكير، حتى اهتديت إلى أن خالق الكون ومسيره لا يمكن أن يكون إلا واحدا، وأن الأصنام ما هي إلا تماثيل صنعناها بأيدينا، ونحن الذين نتحكم في مصائرها لا العكس.
0: ونعم ما اهتديت إليه يا أخي.
1: يا محمد، إلى ما تدعو؟
0: يقول الرسول: أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى خلع الأوثان، وإلى أن يشهد أني رسول الله.
1: أنشدني ما تقول.
0: يقول رسول الله: ما أقول الشعر ولكنه القرآن، وما أنا قلته ولكن الله قاله.
1: اقرأ علي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقرأ
2: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: أشهد أن لا

0: إله إلا الله وأشهد يا محمد أنك رسول الله. والله لقد صليت يا رسول الله قبل أن ألقاك بثلاث سنين.
1: فأين تتوجه؟
0: أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاه حتى تعلوني الشمس.
2: كنتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
3: محمد المصمودي، حسين المحنوش، المنصف العجنقي، سندس حمو، فتحي ميلاد، المنصف الشواشي. شارك في التمثيل أنس العبيدي، سلاح العمدوني، محمد المنصف بالعربية، وعادل الشريف.
2: ساعد في الإخراج حسون ناجي، توظيف الإنتاج إدريس الشريف، الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى

وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

0: إخراج ثراء دبسيس. سيف بن ذي يزن في وادي المردة.
1: قل لي يا شمرون، ما حقيقة هذا الوادي الذي تعيش فيه؟ ولم تختلف عن سكانه ولا تشبههم في شيء؟
2: أنا آخر من تبقى من العمالقة سكان هذا الوادي الأصليين.
1: لماذا؟ ما الذي حصل لأهلك؟
2: كان في قومنا رجل ماهر في السحر والكهانة، له 4 أولاد يفوقونه قدرة على السحر، وهم أبو هيش الفارق، وعبد الوقود الحارق، وعبد اللهيب الشاهق، وعبد الدخان المارق. وكانوا يعبدون الله من دون الله، فطلبوا من أبيهم يوما أن يبني لهم مدينة في هذه الأرض يقيمون فيها بدل سكن الجبال.
1: وقبل الكاهن الأكبر بذلك؟
2: في البداية لا، قال لهم
3: هذه أرض العملاق الأكبر، وربما منعنا، وأنتم تعلمون مدى قوته وبأسه.
4: إن منعك فاقتله، ونحن أعوانك عليه يا أبي، وباستطاعتنا أن نهلكه وقومه بسحرنا.
3: إذن اكتب له أيها الفارق، وأنذره بالقتال إذا رفض رغبتنا.
4: سأكتب له باسمك يا أبي.

0: لقد عزمت على بناء مدينة في أرضكم تسمى باسمي، فإن رضيت فالأمر بيني وبينكم صلح وسلام، وإن أبيت فالأمر حرب وخصام، ولا بد من بنائها والسلام.
1: ما رأيكم بما سمعتم؟
2: لن يكون ذلك أبدا، إن الكاهن وأبناءه من عبدة النار، ونحن نؤمن بالله، ولا ينبغي أن تقوم لهم فينا قائمة.
1: إذن سنرد عليهم أيها الوزير.
2: سأكتب لهم باسمك يا سيدي.
3: اسمع الرد الذي بعثه العملاق الأكبر يا أبي.
0: هات أسمعنا.
1: إنك أنت وأولادك سحرة، تعبدون النار من دون الله، ولا ينبغي أن تكونوا فينا وتقيموا بيننا على حالتكم هذه. فإن تركتم السحر وآمنتم بالله ورسله فأنتم ونحن منكم، وإلا فلا مقام لكم فينا، والسلام على من آمن واتبع الهدى.
4: كيف يجرؤ على مخاطبتك بهذه اللغة؟
3: من هو حتى يأمرنا بترك السحر؟
5: لقد هددنا بوجودنا وعليه أن يدفع الثمن.
3: أجل،
0: حسناً، أعدكم يا أبنائي أن أستأصل شأفته وقومه.

0: على ما استقر رأيك يا أبي.
1: لقد صنعت ماء مسحورا، تعالوا ليأخذ كل واحد منكم قربة نرش بمائها أرض الوادي.
2: أعطني القربة الممتلئة.
0: خذ.
1: سترون ما سيحل بهؤلاء العمالقة من هلاك بفعل هذا الماء المسحور.

0: أرأيتم؟ لقد حبست في الوادي جميع من وطئته أقدامهم، فما عادوا يستطيعون المشي أو التنقل.
1: اقضي عليهم الآن قبل أن يتفرقوا.
0: لينزع كل واحد منكم شعرة من رأسه ويعطني إياها. أيتها الشعرة، كوني سيفا رهيبا ناتدا. خذوا السيوف الآن واقطعوا بها رقاب العمالقة.

0: لقد طاب لنا المقام في هذا الوادي بعد أن قتلنا كل سكانه،
1: وبات لكل واحد منكم قصر يؤويه.
2: لكننا نريد حماية لهذه القصور حتى لا يأتيها الأذى من حيث لا نحتسب.
1: حسناً أيها الفارق، سأطلسم قصرك على شكل فيل. إذا ركبه راكب بغير سلاح ونزل به إلى ساعة القتال، فإن الصخور تصب على الأعداء وتلفحهم النار من كل جانب حتى يهلكوا.
0: وماذا عني يا أبي؟
1: أنت أيها الحارق، سأطلسم قصرك على صورة إنسان يخرج من ألفه ناراً تحرق الأعداء.
3: وماذا عن قصري أنا؟
1: أنت أيها الشاهق، سأجعل لك طلسماً يظهر للأعداء على شكل جبل عظيم يرتفع من فوق رؤوسهم ثم يهبط عليهم فيطلقهم. أما أنت أيها المارق، فسيكون طلسم قصرك على شكل إنسان أعور. إذا رمق أحداً بعينه أرداه لساعته.
2: أبي،
1: انصرفوا الآن إلى شؤونكم ودعوني أرتاح.

0: هذه حكاية الوادي الذي نزلت فيه يا سيف. لم يبق من العمالقة أحد غيري هنا، والسبب أنني كنت أشرف على تربية أبناء هذا الكاهن في صغرهم، فما برحوا يذكرون ما لي عندهم من فضل، ولهذا شفعوا لي عند أبيهم والتمسوا منه بقائي على قيد الحياة.
1: لن أدع هؤلاء السحرة المشركين ينعمون بعدوانهم. سترى يا شمرون، سترى ما أنا فاعل بهم بعون الله ونصره. قم بنا وأرشدني إلى قصورهم.
0: الأرض رخوة تغوص فيها الأقدام، لا نستطيع المشي عليها يا سيف.
1: بضربة واحدة من سيفي ستثبت الأرض ويسهل المشي عليها. هيا بنا.
0: هيا.

0: الله الله الله الله الله، كم اشتقت للتنقل على هذه الأرض.
1: خذني إلى أقرب قصر.
0: إنه هناك، وهو للفارق أبي الهيشة.
1: هل ستدخل القصر برفقتي؟
0: لا لا لا، سأنتظرك هنا في الخناء.

أي قصر هذا؟ لقد بني بالرخام الأبيض والأحمر والأزرق. هنا 40 عمودا من المرمر وشبابيك من فضة وسرير من ذهب.

0: قد عاد مع جماعته. يجب أن أختبئ وأنتظر حتى ألقاه وجهاً لوجه.
1: حضروا لي المائدة بسرعة، لأنني يريد أن أنام باكراً
0: في أمريكا. افعل ذلك كي لا تطيل انتظاري في هذا المخبأ.

0: استيقظ أيها الفارق.
1: من أنت؟ كيف دخلت إلى قصري المرصود؟
0: لقد أبطلت بسيفي هذا جميع الأرصاد التي في القصر، وما أردت أن أقتلك على حين غرة، بل أحببت أن أعطيك فرصة لتحاربني. فقم والبس عدة حربك، هيا وبارزني.
1: عجبا أيها القصير الجهل، كيف تتحداني وقد أهلكت قبلك جنودا لا حصر لهم؟ أيتها الأرصاد السيفيني.
0: لعلك أصم أيها الفارق، فما من أرصاد تسعفك هنا، لأنني أبطلتها كما قلت لك.
1: هل أنت ساحر؟
0: أنت الساحر الذي تعتمد على السحر، أما أنا فمؤمن بالله ولا أستعين إلا به.
1: أيها الجن، أيها الأعوان، أين أنتم؟
0: لن ينفعك أحد منهم، لأن في سيفي شهبا تحرقهم جميعا. انهض من فراشك، فلم يعد بينك وبين الموت إلا ضربة من هذا السيف، ولن ينجيك إلا أن تؤمن بالله ورسله.
1: ذلك ما لن يكون.
0: خذ هذه الضربة إذن، سيكون دين التوحيد في غنى عنك وعن أمثالك.

0: ما هذا؟ لقد اختفى القصر بأسواره وأشجاره وأبراجه.
1: سلمت يدك يا سيف الذي يزال.
2: هل رأيت ما حصل يا شمرون؟
1: نعم نعم، الحمد لله الحمد لله الذي سخرك لقتل هذا الكاهن الفاجر.
2: دلني الآن على القصر الثاني.
1: سأحملك على كتفي لأوصلك إليه. اخبز إلى كتفي.

0: النصر من هذا؟
1: قصر عبد الوقود الحارق، سأنتظرك هنا حتى تفرغ منه. انزل عن كتفي.

0: إلى أين أيها الإنسان القصير؟ أسرع بالإجابة قبل أن تلقى حتفك.
1: أنا عابر سبيل.
0: هل مررت بقصر أخي الفارق أبي هيشة؟
1: مررت به وطردت الهايشة وقتلت أخاك وأعوانه ومحوت كل أثر للقصر فصارت أرضه جرداء.
0: علمت أن أخي قد قتل لأن كل واحد منا عنده زجاجة فيها قليل من دم أخيه وقد كتب عليها اسمه.

0: فإذا مات انكسرت الزجاجة.
1: وقد انكسرت زجاجة أخي صباح اليوم.
2: هلا آمنت بالله ورسله حتى لا أفعل بك ما فعلت بأخيك؟
1: لا مطمع لك فيما قلت.
2: إذن لك سيفي هذا الذي يبطل الرصد ويقتل.

0: نصرك الله وأيدك أيها الفارس الجزاء. الآن أستطيع السير بك إلى حيث تشاء.
1: هيا بنا إلى المارد الثالث يا شمرون.
0: سأحملك على كتفي كما فعلت حين أخذتك إلى قصد الحارق. سيف اخفز إلى كتفي.

لقد انكسرت عندي زجاجة دم الفارق والحارق، فما الذي جرى؟ يجب أن أنزل من قصري لأعرف ماذا جرى لهما.

0: من هذا الرجل الذي تحمله على كتفيك يا شمرون؟
1: سيف، انزل عن كتفي. هذا قصر الماردي شاهق.
0: أنت يا شمرون، أنت من جئت بهذا القصير الذي قتل أخويه. هذا جزاء ما عرفنا معك.
1: ذاك من هذا الغرور، فقد أسقطت من أهل قبور.
0: عليك اللعنة يا ناكر الجميل.
2: دع شمرون وانظر إلي.
1: انظر إلي.
0: ألا تعلم أن نظرة مني قادرة على إحراقك؟
2: جرب سحرك أيها المتكبر.
0: ما هذا؟ بما حصنت نفسك؟
2: أسمعت يا شمرون؟ بكل سلامة وعافية. أبشر مني بداهية دهماء ترسلك إلى عالم الفناء. أما إذا آمنت فستنجو، ولن تجد مني إلا كل خير.
0: لن أترك عبادة النار، لن أترك عبادة النار أبدا فدونك والقتال.
1: إذا لن تكون شاهقا معنا اليوم.
2: خذ إذن وتحمل وزر نفسك.

0: خذني الآن يا شمرون إلى الأخ الرابع.
1: قصر عبد الدخان المارق قريب جدا من هنا. سيف اقفز إلى كتفي.

0: ما هذا السيف العظيم الذي تحمله؟ هل لي أن ألمسه وأحمله قليلا؟
1: سامحني، لا أستطيع أن أعطيه لأحد لأنني حلفت يمينا على ذلك.
0: إذن دعني أنظر إلى ذؤابته.
1: ها هي، انظر إليها.
0: سأنتزعه منك وأقتلك.
2: توقف، ماذا تفعل؟
3: خلعك أيها الملك.
4: دع عنقي أيها الجبان.
3: أنا جبان أيها المخادع المنافق.
2: قعه للسيف يا شمرون.

0: الحمد لله، لقد انتهينا منهم جميعا.
1: انتهينا حقا يا شمرون؟
0: لا لا لا لا لا لا, لا. هيا بنا إلى كبيرهم الذي علمهم السحر.
1: أين يقيم؟
0: في المغارة التي جعلها مأوى له ومقاما. هيا هيا بنا. سيف

0: هذه النار التي نراك عاكفا على عبادتها أيها الكاهن،
1: بأي حق تسألني عن تعلقي بمقدساتي؟ انصرف انصرف من هنا.
0: لا تريد أن تؤمن أو أجعل دمك شرابا بسيفي هذا؟
1: أتظن أنك ستخرج حيا من هذه المغارة؟ أيتها الأرض، أمسكي بقدميه وثبتيه حيث هو.

أتظن أن السحر سيخدمك إلى ما لا نهاية؟ هذا سيفي الذي يقتل سحرك وأذاك. خذ هذه الضربة.

0: سلمت يداك يا سيف، سلمت يداك. أراد الله الخير لعباده المؤمنين فقطع دابر أعدائهم على يديك.
1: ما المطلوب مني الآن؟
0: عليك أن تسير معي إلى العمالقة الذين هربوا ونادوا بالجبال خوفا من كبير الكهنة.
1: حسنا يا شمرون، لنتجه إلى الجبال.

0: بعد أن قتلونا وطردونا، فماذا تريد منا الآن؟
1: أريد أن أبشركم بأن الكاهن وأولاده الأربعة قتلهم هذا الغريب ومحى كل أثر لهم وأبطل أرصادهم وسحرهم. يا قوم تعالوا واسمعوا، لقد قتل الساحر وأولاده.
2: نعم
1: لقد عاد موطننا إلينا.
2: نعم لقد عاد.
1: أنا ذاهب لإخبار الملك بهذه البشرى.

0: لقد كبرت في نظري أيها الضيف الشجاع.
1: هذا الضيف ملك مثلك يا مولاي.
0: سارعوا بإعداد مائدة الحفاوة التي تليق به وبما قدمه لنا من معروف.
2: ربما حان وقت المائدة أيها الملك، لأنني أشعر بتعب وجوع.
1: من عادات قومنا يا سيف أنهم يمسكون الطعام عن الضيف 3 أيام ثم يبالغون في إكرامه إلى حد يفوق التصور، فيضعون على المائدة ألوان الطعام بكثرة هائلة.
2: يا ويلاه، سأبقى 3 أيام دون طعام؟ خذني إلى مكان أرتاح فيه ريثما تعد المائدة.
1: كما تشاء سيف، اخفز إلى
3: لا
1: المكان هنا قريب يا سيف، تفضل.

0: انظر إلى مائدة الملك يا سيد.
1: أخيرا إنكم تبالغون قليلا في معاملة الضيف يا شمرون.
0: لقد ذبح من أجل المائدة 20 بقرة وعدد كبير من الأغنام وألوف من أنواع الطير.
2: تفضل إلى جواري يا سيف.
1: أشكرك أيها الملك.
2: كل ما طاب لك وكلما أكثرت من الطعام أشعرتني بالسرور.

0: صبوا الشراب لضيفنا.
1: دعوا هذا الشرف لي.
0: لدي ابنة وحيدة يا سيف، وأرغب في أن أزوجك إياها، فماذا تقول؟
1: أنا أقول إنه صاحب حظ سعيد، سأذهب لإحضار القاضي ما دام الشهود موجودين.
2: وأنا سأذهب إلى النوم لأنني متعب كثيراً.

0: أتخيل يوما أنني سأذف إلى رجل قصير مثلك. أعطني يدك لأمد، لا لا، أعطني يدك لأعد أصابعها.
1: عفوا، ما هذا؟ من أنت؟ أي عروس أنت؟
0: ارفع رأسك وانظر إليك، أنا جميلة جميلات القوم.
1: ويلي من قومك إن كنت أنت جميلته.
0: عريس ويخجل من عروسه ليلة الزفاف. أنا أعذرك لأنك لا تعرفني.
1: نعم نعم.
0: تعال وانزع عن رأسي خلالة العرس.
1: عفوا، هل تسمحين لي بالخروج لحظة واحدة؟
0: إذا وعدتني بالعودة سريعة أسمح لك.
1: أعيدك.
0: اذهب.

يا إلهي يا إلهي، لقد عدوت بأسرع من الريح. الحمد لله أنني بلغت طرف الصحراء حيث لن يلحقوا بي أو يعثروا لي على أثر. أعوذ بالله، سبحانك ربي في خلقك.

0: ما زلت في ملابس الزفاف يا ابنتي.
1: أي زفاف يا أبي؟ العريت الذي دفنتني إليه لم يلبث في حجرتي إلا دقائق.
0: ماذا قلتي؟ لم أفهم.
1: هرب العريف، هرب، استأذنني بالخروج لحظة وخرج ولم يعد. انتظرته حتى الصباح لكنه لم يعد.
0: لابد من إرجاعه، سأرسل خلفه فرسانا يبحثون عنه ويرجعونه طوعا أو كرها.

0: توقف يا سيف، توقف لنتفاهم معه.
1: لن أعود إليها ولو قتلتموني.
0: أمسكوه واحبسوه في هذا المكان ريثما نخبر الملك.
2: حسنا، لقد تكاثرتم علي، والسجن أهون علي من العيش مع تلك الزوجة المرعبة.

0: وداخل هذه المغارة؟
1: نعم سيدي.
0: اتركوه سجينا حتى يشتد به الجوع والعطش فيخرج إلينا طائعا.

0: وماذا إن لم يستسلم؟
1: عندها نضرم النار أمام باب المغارة، فإما أن يخرج إلينا وإما أن يحترق ونستريح منه ومن طلبه.

ساعد في الإخراج فراس محمد، المخرج المساعد إياد اسمندر، الإخراج ثراء دبسي.

ثم أدبر واستكبر. فرق كبير بين الذي يفعل المعصية ضعفا وهو منكسر، وبين من يفعلها وهو مستخف بها مستكبر. الذي يذنب فتنصحه فيقول لك: ادع لي فقد غلبتني شهوتي ووسوس لي الشيطان

وزينت لي نفسي يختلف كثيرا عن الذي يذنب فتنصحها فيقول لك: وما المشكلة؟ إنها حياة واحدة، استمتع بها يا رجل. الأول، عودته إلى الله سهلة لأن مشكلته في جوارحه، والثاني، عودته إلى الله صعبة لأن مشكلته في قلبه. وكان سفيان بن عيينة يقول: من كانت معصيته في الشهوة فارجو له الخير، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، لأن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى مستكبرا فلعن وطرد.

نحييكم ونرحب بكم في بثنا لهذا اليوم الجمعة الواقع في 15 من ربيع الأول لعام 1448 الموافق 28 من آب لعام 2026. خير ما نستهل به إرسالنا تلاوة عاطرة من آية الذكر الحكيم لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر له من سورتي الأحزاب والنور.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. ننتقل وإياكم الآن إلى الحديث الديني مع الدكتور أحمد الإبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات لإذاعة دمشق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا الحديث الديني نتكلم فيه حول قصة إبراهيم نبي الله وخليل الرحمن عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لقد خرج إبراهيم مهاجرا عندما آداه قومه، وكانت معه زوجته وابن أخيه لوط. خرج مهاجرا إلى الشام، وأثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر مع زوجته سارة، وكانت أحسن امرأة على الإطلاق. فلما رآها ملك مصر وكان جبارا عنيدا لم يملك نفسه حتى أرادها على نفسها، فدعت الله فكاد أن يموت، ثم أطلق، ثم عاد الثانية، وكلما أرادها دعت عليه فصرع، ثم دعت له فأطلق، فكفاه الله شره ووهب لها هاجر وهي جارية قبطية. وكانت سارة عاقرا لا تلد، منذ كانت شابة لم تنجب، فوهبت هذه الجارية لإبراهيم لعل الله أن يرزقه منها الولد. فأتت هاجر بإسماعيل على كبر إبراهيم وفرح به فرحا شديدا، لكن سارة رضي الله عنها أدركت الغيرة، غيرة النساء أمر طبيعي، فحلفت ألا يساكنها بها. عندها كانت من جملة الأسباب أن انطلق إبراهيم مع

عند دوحة قريبة من محل بئر زمزم، لما يكون هناك زمزم؟ ثم قفل راجعا، فلما كان في الثنية هناك في الوادي بحيث يشرف عليهما، دعا الله تعالى فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر هذه الأدعية من سورة إبراهيم كما جاء في القرآن. هنا هاجر استسلمت لأمر الله وجعلت تأكل من هذا التمر وتشرب من هذا الماء حتى نفذ التمر والماء، فعطشت وعطش ولدها فجعل يتلوى من العطش، ثم ذهبت في تلك الحال لعلها ترى أحدا، فصعدت أدنى الجبل الصفا وتطلعت فلم تجد أحدا ولم ترى أحدا، ثم ذهبت إلى المروة فصعدت فتطلعت فلم ترى أحدا، ثم جعلت تتردد في ذلك الموضع وهي في شدة وفي كرب عظيم، مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنها، تمشي وتلتفت إلى الولد خشية السباع خشية الهوام، فإذا هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر لئلا يخفى على بصرها ولدها. الفرج مع الكرب أيها الإخوة.

في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماء، فاشتد فرح أم إسماعيل بذلك، فشربت منه وأرضعت ولدها وحمدت الله على هذه النعمة الكبرى، ثم حوطت على الماء لئلا يسيح ويضيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم، أي لم تحوطه، لكانت زمزم عينا معينا. ثم عثرت بها قبيلة من قبائل العرب يقال لها جرهم، نزلوا عندها وتمت عليها النعمة، وشب إسماعيل، كان شابا حسنا، وأعجبت القبيلة بأخلاقه وبعلو همته وبكماله. فلما بلغ تزوج منه امرأة. في أثناء هذه المدة ماتت أمه هاجر رضي الله عنها، وجاء إبراهيم يريد أن يلتقي بإسماعيل، لكن إسماعيل كان قد خرج للصيد، فدخل على امرأته إسماعيل، فسأل عن زوجها وعن حياتهم وعن معيشتهم، فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيد وأن عيشهم عيش شديد. قال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقل له يغير عتبة بابه. هذه إشارة، هي لم تحفظ أسرار البيت، لم تصبر. الحياة الزوجية شراكة، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر. وقل له يغير عتبة بابه، إشارة هذه. رجع من فوره لحكمة أرادها الله، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فسأل امرأته فأخبرته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف، وسأل عنه فأخبرته، وسأل عن عيشنا فأخبرته أننا في شدة، فقال: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. طلقها، ثم تزوج إسماعيل غيرها. ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضا في الصيد، فدخل على امرأته فسأل عن إسماعيل فأخبرته، وسأل عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير. هؤلاء النساء كما وصفهن القرآن حافظات للغيب، يعني يحفظن غيبة الزوج. وكانت امرأة طيبة شاكرة لله وشاكرة لزوجها. قال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام، أي بلغيه، وقولي له يثبت عتبة بابه. ثم رجع أيضا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله. فلما رجع إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: جاءنا شيخ بهذا الوصف. فقال: هل قال لكم من شيء؟ قالت: سألنا عنك.

وأثنيت على الله تعالى. فلما قالت هو يقرأ عليك السلام وهو يأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك، أي أن يثبت هذه المرأة ويعتني بها. عاد إبراهيم عليه السلام في المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا عند زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق، فقال يا إسماعيل إن الله عز وجل أمرني أن أبني هنا بيتا يكون معبدا للخلق إلى يوم القيامة، قال سأعينك على ذلك. فجعلا يرفعان القواعد من البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، كما في سورة البقرة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من قصص القرآن الكريم، حيث نستعرض فيه مع حضراتكم في كل حلقة قصة عظيمة من قصص القرآن، نأخذ من خلالها عبرة وعظة، ونستخلص منها دروسا جليلة تزرع في النفوس تعظيم أوامر الله، وتحكي لنا عن أقوام عاشوا قبلنا على هذه الأرض كيف كان عاقبة أمرهم. فبسم الله نبدأ، ومن قصص القرآن ننهل. لازلنا مستمعين مع حضراتكم مع قصة بني إسرائيل.

إسرائيل. ولقد رأينا من بني إسرائيل اللجاجة والتكاسل الذي هو ضد المحبة، حيث قالوا لنبي الله موسى مرتين: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وقالوا أيضا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. فشددوا فشدد الله عليهم، فإنهم لو نفذوا الأمر من أول مرة ما تعددت ولا تركبت وتعقدت أوصاف البقرة على هذا النحو الذي فرض عليهم. وهذا يدل في الإجمال على أن التلكؤ في طاعة الله والتسويف واللجاجة وكثرة التذرع بالأعذار يؤدي بالإنسان إلى ضد قصده، فلا يحصل له من الأجر على العمل إلا على قدر نيته، ويبقى عمله مهترئا معيبا ناقصا في خطر المشيئة، إن شاء الله قبله منه وإن شاء رده عليه. فالمسلم ينبغي عليه أن يستجيب لأوامر الله تعالى بهمة ومحبة وإقبال، لأنه على قدر النية يكون الأجر. ودواء الجهل السؤال، فلم تكن علة بني إسرائيل فيما سبق ذكره في كثرة سؤالهم بالأساس، فإن السؤال لا شيء فيه بل هو مأمور به. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال. فدواء الجهل سؤال أهل العلم، فالله تعالى لم يشدد عليهم من أجل السؤال، ولكن من أجل فساد نيتهم وتسويفهم وتباطئهم المتعمد في تنفيذ ما أمروا به. فإنهم أمروا بذبح بقرة، فلو كانت النفوس سوية والعزائم جادة لذبحوا بقرة، أي بقرة، من دون سؤال عن سن ولا لون ولا صفة. فما هذه الأسئلة التافهة إلا دليل على عدم الاقتناع بالمأمور به. وبعد كل هذه الأسئلة والأجوبة تأتي المفاجأة، فيخبرنا الله سبحانه

فلكأن ما جاء به قبل لم يكن حقا، ثم إنك تجدهم في كل مراحل اللجاجة والمماطلة لا يقولون لنبيهم ادعوا الله لنا، ولكن يقولون ادعوا لنا ربك. إنهم لا يشكون في نبيهم فقط، ولكنهم يشكون في الله أصلا. وينبه القرآن إلى أمر آخر فيقول وما كادوا يفعلون، أي إنهم كانت لهم نية من كثرة السؤال، وهي أن يقولوا في نهاية المطاف لا نجد بقرة بهذه الأوصاف، فيطلبون التحول عن المأمول به إلى غيره، ولكن الله عاملهم بخلاف قصدهم، فقد وجدوا البقرة الموصوفة ولكن بثمن يثقل عليهم، فقد تعينت عليهم بقرة بمواصفات نادرة، فحق لصاحبها أن يطلب ثمنها ما يشاء، فإذا به يطلب منهم ثمنا لها وزنها ذهبا. قال تعالى

فأخذ موسى عليه السلام جزءا من البقرة فضرب به المقتول فقام حيا. فسأله: من قتلك؟ قال: فلان. ثم عاد ميتا. فكانت هذه المعجزة ليترقق بها قلوب بني إسرائيل إلى عقيدة البعث بعد الموت، وأن الله سيحييهم بعد موتهم، فيعلمون قدرة الله على ذلك بالمشاهدة. لكنه سبحانه أخبرنا فقال: ثم

ما قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فإذا بهم مع كثرة تعدد الدلائل في القرآن الكريم، إلا أن اليهود لا يؤمن أكثرهم بذلك، فليس الإيمان باليوم الآخر من المسلمات عندهم، بل هو أمر مختلف فيه عندهم، وعقيدتهم فيه بالجملة ملتبسة وهشة ولا توافق الحق موافقة تامة. إذ جزاء الأعمال الصالحة عندهم إنما هو الانتصار على الأعداء وكثرة الأولاد ونماء الزرع، وجزاء المعاصي هزيمتهم وموت مواشيهم وزروعهم. ففرقة منهم لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، وفرقة منهم يقولون إن البعث سيكون في الدنيا عند عودة مسيحهم ليشتركوا معه في ملك العالم آخر الزمان. إن سورة البقرة من أول ما نزل بعد الهجرة أنزلها الله على نبيه أول قدومه المدينة المنورة ليبين لنا علل الأمة السابقة علينا، فلا نقع فيما وقعوا فيه فيصيبنا ما أصابهم. فإنما كانت علة بني إسرائيل الأولى هي المماطلة في تنفيذ أوامر الله، وهكذا ينبغي أن نتعلم أن سعادتنا في الدنيا والآخرة إنما هي مرهونة بمدى استجابتنا لله ورسوله. فإما أن نأخذ الإسلام كله كما جاء فنسعد وننهض، أو أن نأخذ منه وندع فنذل ونخزى ونتخبط. وإلى هنا مستمعين الكرام، نصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم من قصص القرآن، ونلتقي معكم بإذن الله في حلقة قادمة. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمت لكم إذاعة دمشق من قصص القرآن الكريم. الإعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. البغض الشديد مهلكة، والحب الشديد مهلكة. وقد ابتلي يوسف عليه السلام بهما، فأما البغض الشديد فكان سببا لإلقائه في الجب، وأما الحب الشديد فكان سببا لإلقائه في السجن. نحن أحيانا لا نملك زمام قلوبنا، ولكننا أمرنا بالعدل سواء أحببنا أم كرهنا. فلا تجعل سيئات من تحب حسنات لأنك تحبه، ولا تجعل حسنات من تكره سيئات لأنك تكرهه. كن عادلا

وضع الأشياء في أماكنها الصحيحة. قال عبد الله بن محمد الوراق: جئنا إلى الإمام أحمد فقال لنا: من أين أقبلتم؟ فقلنا: من مجلس أبي كريب. فقال: اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. فقلنا: ولكنه يطعن فيك. فقال: شيخ صالح قد بلي بي.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحق.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي الفلاح، يعتقد البعض أن استخدام المبيدات الزراعية ضرورة حتمية بعد ارتفاع معدل الإصابة بالآفات، مما زاد باستهلاك المبيدات وأصبحت الوسيلة الأساسية بالمكافحة.

ولكن أخي المزارع، لماذا تعود زيادة الإصابة بالآفات؟ تعود إلى البحث عن أصناف ذات مردود زراعي مرتفع بغض النظر عن قدرتها على مقاومة الآفات، زيادة استغلال الأرض بالتكثيف الزراعي لوحدة المساحة، مما أدى إلى توفر بيئة ملائمة لنمو وتكاثر الآفات. أدت طريقة التكاثر الخضري في معظم الأشجار المثمرة إلى توحيد التركيب الوراثي للنبات، ونتج عن ذلك تماثل جميع الأشجار في درجة حساسيتها للآفة. أما التكاثر البذري فيعطي نباتات ذات تراكيب وراثية مختلفة، وبالتالي تختلف عن بعضها في درجة إصابتها بالآفات.

أخي الفلاح، للمبيدات دور غير مباشر في زيادة معدل الإصابة بالآفات، فهي تساهم في اختلال التوازن البيئي وتقتل الأعداء الحيوية للآفات، وبالتالي تستبعد المكافحة الطبيعية. وجود المبيدات في الطبيعة وخاصة مبيدات الأعشاب يؤدي إلى تلوث البيئة، مما ينعكس سلبا على قدرة النبات في تحمله للإصابة بالآفة بسبب ضعف نموه.

أخي المزارع، ماذا نعني بالاستخدام العشوائي للمبيدات وكيف نستخدم هذه المبيدات بالطرق والشروط الصحيحة؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية أمان الحيجي من مديرية الإرشاد الزراعي.

0: إخوتي الفلاحين، أسعد الله صباحكم بكل خير. يعتبر الاستخدام العشوائي للمبيدات أحد أسباب الخلل في التوازن الحيوي والبيئي، وله تأثيرات ضارة على الإنسان والحيوان والنبات. حول هذا الموضوع نلتقي مع الدكتورة أماني الحيجي، رئيسة دائرة زراعة دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: هل من الممكن أن تحدثينا عن مساوئ الاستخدام العشوائي للمبيدات؟
1: نعم، الاستخدام المتكرر لنفس المبيدات ضار، وهذا ينافي أن المبيدات الضعيفة سلاح فعال ضد الآفات الزراعية والتغلب عليها نهائيا. مفهوم العيش في وسط واحد، حيث أن الاستخدام المتكرر يجعل الإنسان يعيش في وسط واحد يتشكل فيه الرواسب الكيميائية السامة من خلال تعامله المباشر مع المواد السامة أو تسربها إليه عن طريق الغذاء والماء والهواء. إذا الاستخدام المتكرر يؤدي إلى ظهور آفات مقاومة للمبيدات لا تتأثر، وهي الآفات تنقلها للأجيال الجديدة من الآفة، وهذا يؤدي إلى إعادة استخدام المبيدات أو استخدام مبيدات أخرى للحد من تكاثر الآفة. استخدام مبيدات جهازية، آلية عملها تدخل لأوعية النبات، هذا يؤدي إلى وجود أثر متبقي في النبات، وهذا يؤثر لاحقا على صحة الإنسان وعلى التوازن الحيوي إذا كان لها أثر تراكمي. أما المبيدات السطحية فلها تأثيرات كثيرة ولكنها تكون أقل من المبيدات الجهازية. أيضا الاستخدام الخاطئ وغير التقني للمبيدات يؤدي للقضاء على الأعداء الحيوية المفيدة مثل المفترسات طفيليات، لأنها مرتبطة بالآفة، وبالتالي الاستخدام السيء والعشوائي يخل بالميزان البيولوجي لتأثيره على الأعداء الحيوية. أيضا عند قلة عدد الأعداء الحيوية والخلل في التوازن البيئي، هذا بينعكس على أعداد الآفة، حيث يؤدي إلى انفجار عدد كبير من الآفة الضارة وظهور آفات جديدة تصبح خطيرة بعدما كانت ثانوية، مثل انتشار الآفات على المزروعات التي لم تكن مصابة به. أيضا استخدام المبيدات يتطلب توفير مستوى أدنى من المعرفة التقنية لتطبيق الحقل بشكل مقبول، وهذا ما يتوفر عنا لدى الأخوة الفلاحين جميعهم. يعني مثلا في أمور ما بيعرفوها مثل معرفة مدى سمية المبيد المستخدم، أهم المحاذير من استخدامه، فترة الأمان ملك اللي بيعرفها، أيضا التأثيرات الجانبية للمبيد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، الأثر المتبقي، طريقة الحماية من هذا المبيد، ولبس الكمامات والكفوف والجزمة الخاصة بعملية الرش، أيضا نسبة الاستخدام ووقت الاستخدام. يمكن أن تتجمع المبيدات بسبب الاستخدام المتواصل عبر سنوات عديدة لتؤثر سلبا وعلى المدى البعيد، يضاف إلى ذلك التأثير السام المباشر لاستخدام المفرط، سواء كان الإنسان مستهلك أولي يتناول المنتجات النباتية الملوثة، أو ثانوي يتناول المنتجات الحيوانية التي تغذت على النبات الملوث. أيضا المبيدات الزراعية المعدنية والعضوية والفطرية والحشرية والعناكبية والعشبية تدخل للنبات وتدخل ضمن عمليات الاستقلاب وتشكل خطر عبر الأثر المتبقي، لذلك يجب الانتباه للتعليمات الواردة على العضوة.
0: يا ترى يتواجد في وزارة الزراعة برامج المكافحة المتكاملة لهذه الآفات؟
1: نعم، تتواجد في وزارة الزراعة برامج تطبيق برنامج المكافحة المتكامل للآفات الطرق الزراعية وميكانيكية وحيوية، هي تستند إلى إدارة خصوبة التربة وتربية النبات بطرق تشريعية وإكساب الخبرة والمهارة في المراقبة لتحديد المركبات الآمنة على الصحة والنبات، وتطبيق برامج المكافحة المتكاملة سواء كان على الحمضيات أو الزيتون الزراعات المحمية الحلاج، وبالتالي إذا نحن طبقناها بشكل صحيح تصبح خالية من الأثر المتبقي. فتطبيق المبيد على الجذور والبذور أو معاملة الشتلات بالمبيدات بدلا من الرش المبيد مباشرة على سطح التربة، وعدم غسل أدوات الرش والعبوات بمياه الآبار، والامتناع عن إلقاء عبوات المبيدات في المجاري المائية، إضافة إلى عدم رش المبيدات رش جوي إلا في حالات الضرورة القصوى وبعيدا عن الأماكن السكنية، هي كلها من إجراءات السلامة.
0: تمام، يا ترى ما الذي ينبغي فعله للحفاظ على الحياة البرية؟
1: نعم، عدم استخدام المبيدات في المناطق المحمية هي أهم شغلة، استخدام مبيدات ذات عمر قصير، ما تستخدم مبيد له مدى طويل. أيضا تقليل تطبيق المبيدات خصوصا الحشرية وأثناء فترة هجرة الطيور، وأيضا خلال فترات التزاوج.
0: في نهاية اللقاء أشكر الدكتورة أماني الحيجي على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى الاستفادة للأخوة الفلاحين. يعطيك العافية دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

بدري الهوى ساتو وعم بدق بوابي وجاي اغلى حبابي عم بدق.

حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أسعد الله صباحكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 164 لعام 2026 القاضي بتعيين مصطفى خليل عبدي الملقب بمظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. الرئيس أحمد الشرع يلتقي

0: وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجسر عقب توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي السكك الحديدية والطرق بين البلدين. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تغير مسار السوريين وخيارهم في الاستقرار وبناء مستقبل بلادهم. الرئيس التركي يصدر قرارا يقضي بإعفاء مواطني سوريا من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول إلى تركيا وفق ما أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين. مدير مديرية الاتصال والإعلام في وزارة العدل براء عبد الرحمن ينفي ما يتم تداوله بشأن خروج وزيرة النظام البائد للشؤون الاجتماعية كندا شماط من السجن، مؤكدا أنها ما زالت تحت ذمة التحقيق والمحاكمة. وأخيرا، قوة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذيفتين المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن والتلال الحمر في ريف دمشق الغربي، وتشن حملة تفتيش للمنازل في قرية رسم العجرف بريف القنيطرة الجنوبي. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عزيزي مستمع، من فضلك
1: عطيني ابنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني ابنك، يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي، آنساتي، سادتي، أسعد الله صباحكم. أول مبارحة حكيت عن يلي أعطاني ابنه وسمعني، وكيف اغتنمت فرصة العطلة ونويت سافر على حلب مشان زور أختي، يعني ماجستير حلوي، وكيف حضرت شنتايتي

0: وحكيت كيف من أول الطريق كيف حط شوفير الباص شريط بالمسجلة وكان حسب ما سماه عرس ابن أخته. ويا ريت القصة ضلت عند أغاني مطرب. هذا المطرب اللي سماه الشوفير رامز أبو دلعونة. كانت بسيطة والله بتنحل، لكن صارت عند وقفات الباص على الطريق. كل ما شاف الشوفير واحد على الطريق عم يأشر له حتى يركب يضرب فرام ويوقف ويصرخ بالمعاون طالعوا. بالبداية قلت لحالي خطي، ناس ملطوعة بالشمس ومضطرة تسافر. بس بعد شوي المسألة زادت عن حدها. الشوفير ما عاد وقف لواحد عم يأشر له، لكن إذا واحد لحاله صار يتركه وما يوقف إلا لعشر ركاب سوا، وكل دقيقتين ثلاثة يضرب فرام ويصرخ بالمعاوين
1: طالع هون يا رحمه.
0: أكيد ما دام اسم المعاون رحمه لازم يكون اسم الشوفير

0: فهون بباصنا العتيد اختلط الواقف بالقاعد وما عاد نعرف الممر من مقاعد. الشي بروس وشي بلاروس، واحد من الركاب من اللي بيسموهن بصلتهن محروقة وقفوا صرخ بالشوفير:
1: يا اخونا يا اخونا، اذا كل دقيقتين بدك

0: ما رح نوصل لحلب لبكرة الظهر. رد الشوفير:
1: اتصل اخي، اتصل اتصل، ما يهمك، ليش مستعجل؟ ما انك شايف شو مكتوب على كنار الباص؟ مكتوب الشعار تبعنا: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. وعلى أفا الباص مكتوب: لا تسرع يا بابا، نحن في انتظارك.
0: على عيني هيك شعارات، بس هي معناها انك ما تدعس بنزين على 199، ومعناها انك تطالع كل ركاب الدنيا معك. صار في معناتها خطورة على دواليب الباص. اوعى تنفجر، والله منروح دعوس هيك وتنتيف ونتاف.
1: لا تخاف لا تخاف، معي دواليب احتياط استاذ، ومحسوبكن مثل ما بتعرفوا. لما طلعت من الكراج كنت قاعد على مقعد لجهة الممر، وعم احمد ربي وشكره لاني مسافر على القاعي مو على الواقف. شن الرماد اشوى من العمى، بس كمان ركبتي والله ما كانت مريحة، قصدي صارت مو مريحة بعد كل هالركاب اللي طلعوا على الواقف وانحشروا مثل حبات الرمان بالممر. ومن جهة جاري اللي عند الشباك غمض عيونه ونام وارتكع علي وصار يشخر، ومن جهة راكب من الواقفين حط تقله على كتفي، وصرت أنا بين نارين. لما الباص يلف كوع على اليمين تجيني كبسة من جاري النايم، ولما يلف كوع على اليسار تجيني كبسة من جاري الواقف، وأنا عم أكبس على حالي وقول كلها 4-5 ساعات يا أبو عنتر وبيمضوا، واللي بيركب البحر بده يصبر على موجه. وفاتني قلكن إن الشوفير بعد ما طالع هالعدد الكبير من الركاب ما بطل يضرب فرامات يوقف، بس لا، لأنه مثل ما طالع بده ينزل ركاب على الطريق. إيه والله، وصار فيه وقفات.

جاري النايم اللي عم يشخر قدامي، ضل يميل ناحيتي حتى صار راسه بحضني. قلنا له يا أخونا يا حبيبنا يا جار، قوم جلوس بالك.

لساتنا بطلعت التنايا. لك انا خليني اخذ لي رف يستر عرضك، بس زكاتك بس نوصل على الاستراحة فيقني. اما جاري الواقف على شمالي فشهادة لله حاول ما امكنه يخفف تقله عني، بس شو طالع بايده اذا كان اللي واقف برزقه عم يدفسه علي. لا والنهفة انه عند احد الكواع وشوفيرنا نسيان الشعارات تبعه اللي ياها. مال الباص ميلي يا ستار يا ستار، قلنا راح يقلب فينا، محسوبكم صرخ. يا عفي، سألني الراكب الواقف على كتفي، ليش عم تصرخ يا اخ؟ صرعتنا. شو ليش عم اصرخ؟ ما حضرتك لما مال الباص مسكت بشعري وانا التفتت انتي. عدم مؤاخذة يا اخ، والله مو قصدي، فكرت حالي عم اتمسك بفروة الكرسي. يعني على الحالة اربع

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: صباح الخير لكم مستمعينا وجمعة مباركة. من 28/8/2026 وصباح سوري. في الإعداد والتقديم مرح طه. وفي الإخراج جنينة الخضر.

ويوم جديد من عمري ده يوم جديد من عمرك ويوم

0: الصبح لما صبح وفد كاسه يدور الورد صلي وفتح لأن ده مبذور.
1: صباحكم نور يستحقه السائرون بقلوب نظيفة الذين يعرفون أن أجمل ما يتركه الإنسان في الدنيا أثره الطيب في الأرواح.
2: مع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء بقت ما تشيلش جواك شيء عشان تعرف تنام بتقول

صباحكم يقظة للمسؤولية، فلا تلقوا على الظروف كل ما تستطيع أيديكم إصلاحه، ولا تنتظروا المعجزات من مقاعد التمني. الإنسان الناضج لا يكثر من لوم الواقع بقدر ما يسأل نفسه ما الذي أستطيع فعله الآن. ليس كل شيء في أيدينا، نعم، لكن كثيرا من التعثر بسببه أننا نؤجل الممكن انتظارا للمثالية.

نبدأ برنامجنا الصباحي لليوم بفقرة الأرصاد الجوية، ومن بعدها ننتقل لفقرة الأخبار المحلية. وسؤالنا التفاعلي لليوم: ما الموقف الذي مررت به وما زلت تتذكر الشخص الذي جبر خاطرك فيه؟ وأيضا ما ننسى فقرة صحتك من الطبيعة، من بعدها رح نكون مع فقرة آية ومعنى وآيتنا اليوم إن مع العسر يسرا، والختام مع فقرة قيمة بتجمعنا، والقيمة اللي رح نحكي عنها اليوم قيمة جبر الخواطر. بفقرة الأرصاد الجوية اليوم، يعني بدأت درجات الحرارة بالارتفاع من اليوم الجمعة، يوم حار رطب جدا على الساحل مع درجات حرارة تبلغ 31 والشعور 37. سيكون الجو حار جدا في الداخل مع وصول درجات الحرارة حتى 37 في دمشق وحما، 40 في الرقة، 41 في الحسكة ودير الزور. ويدخل إلى البلاد من ظهيرة السبت منخفض جوي علوي بسبب تقدم كتلة هوائية باردة علوية قادمة من البحر الأسود، سيكون تأثيرها الأكبر على مناطق الساحل السوري وحلب والمنطقة الوسطى ولبنان وأطراف المناطق الجنوبية، وبشكل ضعيف كلما اتجهنا شرقا وجنوبا سينتج عنها هطولات مطرية تكون غزيرة أحيانا، تبدأ فعليا على الساحل من مساء السبت وتستمر حتى صباح الأحد عموما والاثنين بشكل ضعيف في بعض المناطق كبانياس، وستكون غزيرة أحيانا لتلاقي الكتل الباردة العلوية مع الساخنة السطحية وتترافق مع الرعد والبرق، وستطال الهطولات بشكل متفرق كل من حلب وإدلب وحما وحمص وبعض مناطق ريف دمشق من جنوب القصير حتى قارة والنبك، كما تشمل الساحل اللبناني كاملا لفترة قصيرة. تنخفض درجات الحرارة خلال المنخفض بحدود 3 درجات يوم السبت على الساحل، 5 درجات في الداخل. تجتد قليلا سرعات الرياح لتصل حتى 37 كيلومتر في الساعة في اللاذقية، وتصل حتى 50 كيلومتر في الساعة في طرطوس، مع ارتفاع أمواج البحر حتى 70 سنتي و40 كيلومتر ساعي في حلب ودمشق وحمص. سيعود الطقس من الاثنين كما كان حار لاهب رطب على الساحل، حار جدا في الداخل مع استمرار فترة سعد اللهاب ثالث صعودات الصيف الحارة. تصل الحرارة في أيامه الأخيرة إلى 40 في المناطق الشرقية، 30 على الساحل و35 إلى 37 في الداخل.

على 225 44 46 225 44 47 228 44 43 و 098 7810 951 مو هيك كان الرقم جنينة؟ ما بعرف ليش دائما بحس حالي بنسى. عم تسمعونا ايضا على نايل سات على 11938 وعبر قناه اذاعه دمشق على التليجرام وعبر الموقع الالكتروني damasradio.fm. من لميا يسعد صباحكم وصباح الخير لكل المستمعين، جمعتكم مباركه. سلامي لخالاتي الغوالي أم طارق وأم مرعي وللوالدة ست الكل ونعيم الغالي، وسلامي لبنت خالتي وبنت جيلي سمرة، سمعونا إليسا لو ما تجي. يسعد صباحك يا لينا. أيضا رسالة من رقم آخره 219، ورد الاستغفار ليوم الجمعة، شكرا لك على هذا التذكير يا صديقنا، بدنا نصبح عليك. أسعد الله صباحكم بكل خير، اللهم اجعلها جمعة مباركة عليكم وعلى إذاعة دمشق قاد وجميع المستمعين الأوفياء. وبحب وجه تحية للأخت رنا علي، إذا بالإمكان أغنية من المخرج المتميزة. يسعد صباحك يلي عم تسمعنا وهيك عم تعلق معنا، ما بعرف الرقم لمين، 135 آخره. صباح الورد، بما أنه مهندسين الصوت ما عم يستجيبوا للمستمعين، الرجاء من المذيعين الأكارم تركيب مضخمات صوت حتى نسمعكم منيح. خلص تكرم عينكم.

وأيضا تصبيحة من صديقنا أبو طلال. يسعد صباحك يا أبو طلال، صباح الخير يا سوريا الحلوة، صباحك أمل وفرح، صباح الياسمين والورد، صباح الخير لكل قلب سوري يحمل المحبة بقلبه. الله يجعل أيامك أجمل ويكتب لشعبك الخير والسلام والطمأنينة. صباحك يا سوريا خير وبركة ومحبة.

بأبو عمر من أزمير، يسعد صباحك. صباح الخير، جمعة مباركة للجميع، بالتوفيق والنجاح الدائم. عبد الوهاب حمامة من حلب، يسعد صباحك يا عبد الوهاب. وأيضا صباح الخير والفل والياسمين، وصباحكم سوري. أبو القاسم العساني، يسعد صباحك يا أبو القاسم. خلونا مستمعينا ننتقل لفقرة أخبارنا المحلية، ومن بعدها أكيد رح نكمل فقراتنا وقراءة رسائلنا، وأكيد رح نستقبل اتصالاتكم على سؤالنا التفاعلي. والبداية من بيت جن، قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن والتلال الأحمر. جذور تنظم فعالية حكاية حلم لذوي متلازمة داون بدمشق. ومديرية صحة دير الزور تبحث مع المنظمات الدولية أولويات الدعم الطبي في المحافظة. واجتماع تنسيقي في دير الزور لتحديد أولويات الدعم وتحديات الواقع الصحي. وزارة الدفاع تتيح لزوار معرض دمشق الدولي جولات جوية بالمروحيات. التعبئة والتغليف في معرض دمشق الدولي، تقنيات تعزز تنافسية المنتج. سفيرتك 2026 يختتم عمله باللاذقية بتوصيات لتطوير الجامعات السورية. وفي محافظة إدلب ترميم 600 مدرسة واستعداد لافتتاح 50 أخرى في المحافظة خلال أيام. في حمص انطلاق مهرجان صيف سوريا بأنشطة وفعاليات ثقافية وتراثية. وزير الأوقاف جناح الوزارة في معرض دمشق الدولي يستعرض الشؤون الدينية. أيضا في حمص وفاة شخص وإصابة آخر جراء حدث سير على جسر الرستن بريف حمص. التربية تعلن تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي. والأمن الداخلي يقبض على شخص قتل زوجته وولديها في قرية الزهراء بريف حلب الشمالي. انطلاق المرحلة الثانية من إصلاح طريق مورك فرزيتا بريف حما الشمالي. والتربية تصدر قوائم توزع طلاب الشهادتين على المراكز الامتحانية في السويداء. مستمعينا، هي كانت أخبارنا المحلية لليوم.

صباحكم فل وورد بياسمين، مرح طه وتحيات للمخرجة، كل احترام والتقدير لكم. مصطفى سينكي من الشابية، يسعد صباحك يا مصطفى، صحة وهنا على الشاي. صباح الورد والفل والياسمين لأحلى إذاعة وأحلى كادر، تحياتنا لكم ولكل المستمعين. الثلاثي المرح معتز ومعاذ ومقدام عم بيقول أحلى الصباحات لأحلى إذاعة وأحلى كادر، لو سمحتوا أغنية لنعيم حمدي نهديها للوالدين أبو معتز، وجمعة مباركة للجميع. حفظكم الرحمن وجعل جمعتكم خير وأمان، أسأل الله العظيم في هذه الجمعة المباركة أن يهبكم من السعادة ما يمحو الأحزان. تحياتي لكم ولأصدقائي الملك السعيد وعدنان وقطرة الندى. الرسالة من معروف خليفي. أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين الأكارم والكادر المحترم، وجمعة مباركة على الجميع بإذن الله. والله كلكم حلوين وفيكم البركة، بس هناك اشتياق للحنونة رنا. بصبح عليك يا أبو عامر، ويعني تحياتنا لزميلتنا رنا. بسعد صباحك، بحب صبيح زوجي أبو شاكر وكل الشكر لكم، وبحب له يسعد صباحه. الله يخلي لي، يا الله يخليكم لبعض يا رب يا ميوش. صباح الخير على الجميع، جمعة مباركة، بحر ومطر وطرطوس بدهم يسمعوا برات البيت عامل لي عنتر شو على الصبح هيك في مثل ما نقول شو اسمها هي اللي بيقولوها على الصبح، في طاقة تماماً.

أسعد الله صباحك بكل خير للكبير مرح، ما شاء الله على الأداء المميز. معك أبو أنس من حلبي. سعد صباحك يا أبو أنس وشكرا على الكلام اللطيف. أسعد الله صباحك أخت مرح الغالية، تحياتي لأسعد دمشق ولجميع مستمعين هذه الإذاعة الراقية. تحياتي للغائبة الأخت سلافة، عسى تكون غيابة خير إن شاء الله. لا تصب عليك هون. علي من طرطوس، صديقنا علي هي فقط تغيير برنامج، يعني ما في شيء الحمد لله. زميلاتنا سلافة ورنا بألف خير، فقط تغيرت الأيام. بتمنى أي أغنية على ذوق المخرجة المتميزة. يسعد صباحك وجمعة مباركة مرح. تحياتي لسليمة واكتمال وداد انتصار سميرة مالك، الدكتور علي من دمر أبو يوسف، ميساء وبطلها رضوان، سوسن طبشي. يسعد صباحك وصباح جميع يلي ذكرتهم.

خلونا ننتقل سوا مستمعينا ومتابعينا لفقرة من الطبيعة والدين. عنوان اليوم، عنوان فقرتنا: الزيتون، الشجرة المباركة من الأرض إلى المائدة. أحيانا تمر أمامنا أشياء اعتدنا وجودها إلى درجة أننا لم نعد نتوقف عندها. نضع زيت الزيتون على مائدتنا، نستخدمه في طعامنا، نراه في الأسواق والبيوت، وربما نمر بجانب أشجار الزيتون دون أن نفكر كثيرا في الحكاية التي تحملها. نضع زيت الزيتون على مائدتنا، لكن هذه الشجرة أو هذه النبتة لو توقفنا اليوم للحظة ونظرنا إلى الزيتون بطريقة مختلفة، ليس فقط كقطع عام وليس فقط كزيت نستخدمه في الطبخ، إنما كنعمة من نعم الله وشجرة ارتبط اسمها بالبركة في القرآن الكريم. أهلا بكم في فقرة من الطبيعة والدين، حيث نقترب في كل مرة من نعمة موجودة حولنا لنكتشف ماذا يقول عنها العلم وماذا يمكن أن نتعلم منها في حياتنا. حلقتنا اليوم عن الزيتون، هذه الشجرة المباركة. فذكر الزيتون في القرآن الكريم في أكثر من موضع، من أبرز الآيات قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، إلى أن يوقد من شجرة مباركة زيتونة. وفي سورة الأنعام يقول الله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. في سورة النحل يأتي ذكر الزيتون ضمن نعم الله التي أنعم بها على الإنسان: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. عندما تتكرر الإشارات إلى الزيتون في القرآن، فإن ذلك يدعونا إلى التأمل في هذه النعمة، لا إلى النظر إليها كشيء عادي يعتدنا وجوده. لكن ماذا يقول العلم عن زيت الزيتون؟ إذا انتقلنا من الجانب الإيماني إلى الجانب العلمي، نجد أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي بصورة أساسية على الدهون الأحادية غير المشبعة وعلى مركبات نباتية، وهذه المركبات لها خصائص مضادة للأكسدة. لذلك يحظى زيت الزيتون البكر الممتاز باهتمام كبير في الدراسات المتعلقة بالتغذية وصحة القلب والأوعية الدموية. يعد زيت الزيتون أحد المكونات الأساسية للنمط الغذائي المتوسط، الذي يعتمد على الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك، مع استخدام زيت الزيتون كمصدر رئيسي للدهون. هنا يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة: ليس معنى أن زيت الزيتون صحي أن استخدام كميات كبيرة منه سيجعل الطعام أكثر صحة. فالزيت مهما كان نوعه مصدر مركز للطاقة، لذلك فالاعتدال والتوازن هما الأساس. زيت الزيتون ليس مجرد مادة للطبخ، الزيتون قصة كاملة تبدأ من شجرة. الشجرة تحتاج إلى الأرض والماء والضوء والرعاية، ثم يأتي موسم الثمار، وبعد ذلك تبدأ رحلة أخرى حيث تتحول الثمار إلى زيت، وهنا تكمن قيمة أضافية للزيتون، أنه يربط الإنسان بالأرض. ففي كثير من المجتمعات لا تكون شجرة الزيتون مجرد محصول زراعي، بل جزء من ذاكرة العائلة. هناك أشجار زرعها الأجداد، ثم جاء الأبناء والأحفاد ليقطفوا ثمارها. هناك مواسم للقطاف تتحول إلى مناسبة اجتماعية يجتمع فيها أفراد العائلة ويتعاونون ويتقاسمون التعب والفرح. لهذا أصبحت شجرة الزيتون في الذاكرة الشعبية رمزاً للارتباط بالأرض والاستمرارية. شجرة تعرف معنى الصبر. إذا أردنا أن نستخلص درس إنساني من الزيتون، ربما يكون أول درس هو الصبر. فالزراعة عموما تعلم الإنسان أن النتائج لا تأتي فورا، تزرع اليوم تعتني غدا وتنتظر الموسم. هذا يشبه كثيرا حياتنا، نحن نريد النتائج بسرعة، نريد النجاح والرزق والشفاء والتغيير بسرعة. أحيانا نريد أن تتحول أحلامنا إلى واقع بمجرد أن

نفكر فيها، لكن الطبيعة تقول لنا شيء مختلف. كل شيء له وقته. الشجرة لا تستعجل موسمها ولا تحاول أن تثمر قبل أوانها، ولا تتوقف عن النمو لأنها لم ترى الثمر اليوم. هذا درس جميل للإنسان. قد لا ترى نتيجة تعبك الآن، لكن هذا لا يعني أن تعبك ذهب سدى. ومن دروس الزيتون أيضا أن النعمة تحتاج إلى حسن الاستخدام، فالله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية يمكن أن تكون قاعدة جميلة في علاقتنا بالغذاء عموما. حتى الطعام المفيد إذا تحول إلى إفراط لم يعد جزءا من التوازن. هنا يلتقي المعنى الديني مع المبدأ الصحي، لا حرمان ولا إفراط، إنما اعتدال. ربما اعتدنا أن نأخذ من الطبيعة دون أن نسأل أنفسنا ماذا نقدم لها. نأخذ الطعام والماء والخشب والثمار والزيتون، لكن المحافظة على الأشجار والأرض والمياه ليست مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية كل إنسان. وشجرة الزيتون تحديدا تحتاج إلى حماية ورعاية، لأن فقدان الأشجار القديمة ليس مجرد خسارة لمحصول، وإنما خسارة لجزء من البيئة والذاكرة والتراث الزراعي.

0: هو نوع من حفظ النعمة، حبة صغيرة إلى مائدة كاملة. تخيلوا معي رحلة حبة الزيتون، نبدأ من زهرة صغيرة على شجرة، ثم تنمو الثمرة وتتغير تدريجيا حتى يحين موعد القطاف. بعد ذلك تنقل وتعالج ويستخرج منها الزيت. بعد كل هذه المرحلة تصل إلى مطبخنا، نضع القليل منه على طبق من الطعام. ربما لا نفكر للحظة في كل ما مرت به هذه القطرة قبل أن تصل إلى أيدينا. هذا يجعلنا نتوقف عند معنى مهم: النعمة ليست فقط ما تملك، إنما في قدرتنا على تقدير ما نملك. أحيانا لا نحتاج إلى نعم جديدة حتى نشعر بالسعادة، نحتاج فقط إلى أن نرى النعم الموجودة حولنا بعيون أكثر امتنان. كم نعمة نستخدمها كل يوم دون أن نقول الحمد لله؟ نستيقظ ونجد الماء متاح، ونأكل ونجد الطعام، نفتح عيوننا فنرى الشمس، نخرج فنجد الهواء، نجلس حول مائدة فيها طعام. أشياء تبدو عادية، لكنها لو غابت عنا للحظة عرفنا قيمتها. وربما هذه هي الرسالة الأجمل التي يمكن أن نخرج بها اليوم من هذه الفقرة: أن نتعلم رؤية النعمة قبل أن نفقدها. شجرة الزيتون لا تعطينا درس في الغذاء فقط، تعلمنا الأشياء العظيمة تحتاج إلى جذور، تعلمنا أن الصبر جزء من الوصول، وأن العطاء المستمر يمكن أن يتحول مع الوقت إلى ثمرة يستفيد منها الآخرون. تذكرنا بأن الإنسان مهما بلغ من القوة يبقى محتاج إلى الأرض والماء والشجر والطبيعة. الأهم من ذلك كله أن النعمة عندما نعتاد وجودها لا تصبح أقل قيمة، نحن فقط الذين اعتدناها. لهذا ربما نحتاج بين فترة وأخرى نتوقف وننظر حولنا ونقول الحمد لله على الأشياء التي اعتدناها حتى نسينا أنها نعم. الحمد لله على الطعام وعلى الماء، على الأرض والشجر، على كل نعمة نعيشها دون أن نشعر. في ختام حلقتنا من الطبيعة والدين نترككم مع صورة بسيطة: شجرة زيتون ثابتة في أرضها، قديمة الجذور، هادئة الحضور، تعطي عاما بعد عام. ربما هذه الشجرة تقول لنا شيئا نحتاج أن نتذكره كثيرا: لا تستعجل ثمارك، اهتم بجذورك، واصل طريقك، واصبر على مواسمك. كل شيء، لكل شيء أوانه، ولكل تعب ثمرة، ولكل نعمة حكاية تستحق أن نتأملها. كنت معكم بفقرة الطبيعة والدين، انطرونا بفقرات قادمة من الطبيعة والدين لنكتشف شيء من الطبيعة من حولنا، ولنكتشف أن الطبيعة ليست فقط مصدر للغذاء، لكن كتاب مفتوح للتأمل والتفكر والامتنان.
1: زيت زيت أحسن رسم، المربح مضمون والموسم على العال.

0: ما هو الموقف الذي مررت به و تتذكر أو ما زلت تتذكر الشخص يلي جبر خاطرك فيه؟ هذا سؤالنا التفاعلي لليوم، فيكن تشاركونا عبر الاتصالات والرسائل. نستقبل اتصالات على الأرقام 225-44-46 225-44-47 228-44-43 وعبر رقم الواتساب 0987-810-950. صباحك معطر بذكر الله، مرح جمعة مباركة للجميع، معك فراس باسكا من اسطنبول. عم بيقول يا ريت أغنية يا عسل لصابر الرباعي بهديها لفاطمة الحمود. يسعد صباحك يا فراس. معنا اتصال، صباح الخير.
1: يسعد لي صباحك.
0: صباح الخيرات، يا هلا.
1: كيفك؟ كيف صحتك؟ شو امورك؟ ان شاء الله تمام.
0: تمام الحمد لله. نحن كيفك انت؟ جمعه مباركه.
1: يخلي لي اياك، يطول بعمرك يا بنت العم.
0: الله يسعدك. اهلين ابو طلال، يا هلا.
1: خلي لي اياك يا رب. بلا شوفي، جبر الخواطر الكلمه الطيبه لاخوه لزوجته لاولاده، هاي فيها جبر خواطر. وبالنسبه انا عندي اخي اصغر مني يعني، وهذا اخي اصغر مني، كل فتره وفتره بيجبر بخاطري، بيعطيني مصاري، بيدير باله علي إن كنت ضعفان أو كنت في شيء يعني. الحمد لله بفضل رب العالمين، وجب الخواطر الله جبار.
0: أي والله ونعم بالله، الله يخلي لك يا حلو. حلو اللفتي إنه هيك الواحد دائما يتذكر أخوه يعني من أقرب الناس. أوقات بتشتكى الأخوات بيقولوا إذا أخوي ما عم يطلع لي، مع طبعا غريب، فالحمد لله هاي نعمة.
1: الحمد لله. بعدين الكلمة الطيبة يعني، أنا مثلا حكيت مع المخرجة، سبحان الذي خلاها على ابتسامتها على كلامها، هذا اسمه جبر خواطر.
0: جرينا ما في منها، كل مخرجينا يعني مخرجينا مميزين
1: كمان يعني.
0: الله يسعدك يا عبد،
1: يعني حضورك مميز. شكرا. حضورك يعني كثير كثير جميل.
0: شكرا لك، شكرا على هذا الكلام اللطيف، وهذا من باب جبر الخواطر أيضا، هاي الكلام اللطيف يعني مثل ما نقوله.
1: في شك.
0: الكلمة يعني أو الابتسامة والكلمة الجميلة يعني، خلينا نقول صدق
1: الرسول عليه الصلاة والسلام وصف بالكلمة الطيبة.
0: نعم. شو عملت هيك من الصبح أبو طلال؟
1: والله أيوه، الصبح ببدا الصبح بصلي الصبح، أنا بشرب القهوة تبعي حتى الساعة 7 بطلع على الشغل على التكسي، وبقول يا رب يا جبار الخواطر يجبر خاطرنا يا رب.
0: الله يرزقك،
1: ومستنى الرزق لحتى الله يكرمنا يعطينا.
0: الله كريم، الله كريم يا أبو طلال. بدي صبح عليك مرة ثانية، وإن شاء الله يومك سعيد.
1: خلي لي إياك، يطول بعمرك يا رب.
0: أهلا أبو طلال،
1: مع السلامة.

0: معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذي مرار.
0: اهلا وسهلا. صباح النور.
1: كيفك؟ ان شاء الله انك بخير.
0: تمام. كيفك انت؟
1: الحمد لله رب العالمين، نشكر الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله دائما وابدا. مين معنا؟
1: انا محمد خير من حمد.

0: لا انا مو متحارب نفسي، انا كنت من الاوائل على الصف.
1: ما شاء الله
0: الله يخليك. بس بالثانويه بالعاشر بالثانويه كان المدير هو اللي عم يعطينا ماده اللغه العربيه.
1: ايوه.
0: بالحادي عشر ظل هو عم يعطينا اللغه العربيه، بس كان عنا استظهار بيقولوا له، يعني بده يسمع القصيده للطلاب. والله انا ماني حافظه فعلا، ظرف مر علي ماني حافظه، وقت بقومني انا اول واحد. وبلشوا هالطلاب يردوني وانا تأتي، وهو المدير عم يكتر بهالممرين بين المقاعد، وصادر علي يا حراشي 5 دقائق. بعدين طالع ورقه بيضاء وحطها على هالطاوله وبالقلم كتب محمد خير دودو 45، يعني من 60. وانا باول مرحله يعني انا تفاجئت. قام شو قلنا للطلاب؟ ان انا بعرف محمد خير من الاوائل، بدون ظرف وما سمح له يحفظ القصيده، ما بنزله مستواه، فجبر بخاطري.
1: ما شاء الله ما شاء الله. وشوف
0: والله فلا ما بنساه هذا الموقف.
1: حلو كثير انه فعلا مثل ما بيقولوا الخير بينذكر دائما. فأدي إلى هاي القصة.
0: والله هاي من 11، يعني هاي من 77.
1: ما شاء الله.
0: وبعد بذاكرة لحد الآن.
1: ما بعرف إذا الأستاذ بعده عايش أو لا.
0: والله أنا سألت عليه، فاتح مكتبي بشارع الأذن.
1: حلو.
0: وإن شاء الله بدي حاول زوره، هو بعده عايش.
1: حلو، سلمنا عليه.
0: الله يسلمك يا رب. تسلمي لي يا أستاذ مرام.
1: الله يسلمك يا رب. شربت قهوة؟
0: والله
1: شفتها، وشفت دلت شاي كمان فوقها. يا سلام، ان شاء الله ميت صحة. وهنا جو حمص، جو حمص برودي، انا بحسدكم عليه.
0: والله اي والله، في عنا هاي الفتحة على البحر سلسلة جبال لبنان الشرقية، يعني كثير بس احيانا بتكون قوية زيادة عن اللزوم.
1: اي باحلى. احسن من الشوب.
0: نضطر نفكر الشبابي.
1: احسن من الشوب، احسن من الشوب. ان شاء الله هيك يا رب. جمعتك مباركة، تحية لك ولكل الأهل ويعني الأقارب اللي عم يسمعونا. تحية لك.
0: يسعد
1: صباحك.
0: يسعد صباحك.

0: ومعنا اتصال جنينة. صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يا هلا.
1: صباح الورد مثل بالياسمين.
0: لا إلك.
1: لكل الكادر إذاعة دمشق العريقة اللي بنعتز فيها ونشوف حالنا فيها، واللي بتعطر كل المجتمع على مساحة البلد وعلى مساحة العالم.
0: أنتوا
1: خريف نحل مثل ما بيقولوا، وأنا بقول خميدة ورود، وأنت أحلى وردي، ومخرجتنا جنينة يعني بكل معنى الكلمة، جنينة الورود والزهور والعطور على الأغاني الحلوة اللي عم تنعش قلوبنا بهالصباح الحلو بيوم الجمعة. جمعتنا جمعة خير إن شاء الله. بدي أصبح عليكم، بدي أصبح على كل المستمعين على مساحة سوريا وعلى أهلنا بكل المحافظات. تلكم ألف

0: تحية وألف سلام، والله يجعل أيامكم إن شاء الله سلام وأمان، وكل شيء بتحبوه الله سبحانه وتعالى يلبيكم طلبكم وأمنياتكم.
1: إيش هالكلام الحلو.
0: وأنتوا فعلا لولاكم نحن ما عندنا على شو صار فينا إذا على دمشق.
1: إيش هالكلام الحلو يعني، الله يسعدك يا رب.
0: كان أيامنا غير هيك، لولاكم لا سمح الله ما في إذا على دمشق.
1: الله يسعدك.
0: هلا نحن بيعرف كل شيء، كل شيء عم نعرفه، كل شيء عم تعلمونا إياه، كل شيء يعني هالشيء اللي بدنا إياه نحن كله موجود في إذا على دمشق. على هالترتيبات الجديدة اللي عم تقولوه والله يعطيك العافية.
1: الله يجبر خاطرك يا رب. ما قلت لي مين، ما قلت لي مين معنا؟
0: بكل أطيافنا ونحن أهل وكل وحدة، ونحن شعب سوري صامت إن شاء الله يعطي أيامنا إن شاء الله لقدام أحسن.
1: إن شاء الله يا رب.
0: ونحقق أمنياتنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. قيادتنا الحكيمة
1: إن شاء الله.
0: وصباحك ورد وفضل وياسمين، والله لا يحرمنا من طلبي.
1: الله يسلمك يا
0: مرح.
1: الله يسلمك. شربت قهوتك؟
0: أنت خيلي
1: عم أقول لك شربت قهوتك؟
0: شربت قهوتك.
1: إن شاء الله ميت صحة وهنا
0: بعد الصباح. أنا يوميا بعد الصباح
1: إن شاء الله ميت صحة وهنا وجمعتك مبارك إن شاء الله.
0: الله يطول عمرك ولا يحرمك.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: الله يوفقك.
2: لعمل سلم فوق سلم واطلع اسقي حبقاتي، والسلم فوق سلم تطير لعندك وحياتي.

0: تهدوني انا عم عربش يا عيوني طلي وشديني بلد.
1: خليني جوهينا بصباحنا السوري اليوم الجمعة صبح على زملائنا بقسم الأخبار والموقع الإلكتروني. بدي صبح على زميلاتي جهاد حزاني وآمنة الأشقر أكيد وميس طيفور. بدي لكم كتير كتير كتير يسعد صباحكم. وبدي لك جنينة وخديجة يعني إن شاء الله ميت صحة وهنا على القهوة إن شاء الله ميت صحة وهنا. أنا عم بسأل المستمعين شربتوا قهوتكم هيك؟ خديجة جاي شايلي الفنجان القهوة كتير انبسطت عليك إن شاء الله صحة وهنا. هتشربوني أكيد يعني ما أحلى ما أشرب. معنا رسالة أيضا من دكتور علي من دمر عم بيقول أجمل تحية صباحية للمذيعة القديرة مرح الله والمخرجة المتألقة جنينة خضر لتنويه بث إذاعة دمشق لقمر عربسات. أوضح من البث على نايل سات ممكن نسمع مقطع من الأغنية الجزائرية عليم الله بهتيها لمتابعي البرنامج وبالأخص لشاعرة الزجل المبدعة سليمة ونوري عبد الرزاق من الجزائر الشقيق. سعد صباحك دكتور علي. معنا اتصال. ألو.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والإكرام أهلا وسهلا.
2: يا كيف عدني صباحكم بنور محمد.
1: صباحك أهلا وسهلا. مين معنا بس؟
2: وتحية كل واحد يطلع على سيدنا محمد
1: عليه الصلاة والسلام.
2: الخميس والله يبارك فيكم. اللهم صل وسلم وبارك.
1: اللهم آمين يا رب. مين معنا؟
2: أبو موفق. أهلا
1: أبو موفق. شوف أبو موفق شوي التليفون بغير الأصوات أو بخليها شوي متشابهة. فأنا دائما عندي هيك مشان نكون على علم هيك لازم أنا أسأل جنينة مشان ما بين إنه أنا ما عم بعرفكم.
2: جنينة تحية إلى كمان ما شاء الله عليه.
1: جنينة بتسلم عليكم كلكم كمان
2: ما شاء الله. سلام خاصة لنا علي خلافة من سليمان.
1: كمان
2: ما شاء الله عليكم كلكم حلوين ومريحين ما شاء الله عليكم.
1: الله يسعدك يا ابو موفق.
2: وخليكم كلكم يا رب يبارك فيكم
1: واياك ان شاء الله واياك
2: اللي رب هيك تربايه حلوه ما شاء الله بتحب الناس ولكم ابيض مثل الثلج.
1: الحمد لله رب العالمين. هاي صفاتك اكيد ابو موفق. حتى شايف الناس بهي الصفات الحلوه ابو موفق. يعني جبر الخاطر مو كتير ناس عندها هي الميزة انه انا اكون قادر

0: اجبر خاطر. إذا شفت عيب بإنسان ما أجي له إياه بوجهه أنه أنت فيك هذا العيب، اجبر خاطره بكلمة، بموقف، إذا قادر ساعده ماديا ممكن أحسن ساعده. جبران الخاطر ما بينتسى. فشو صار معك موقف بهالسنين
1: اللي والله العظيم جبر خاطر ما في اللي بيجبر بخاطر الناس، الله سبحانه وتعالى بيجبر بخاطره. هلا روحي مثلا بتلاقي بياع بعدين في كذا،
0: نعم
1: بتسألي قديش مثلا، بتسألي قد ايش جوزي بيقول لك قد ايش، اعطيك خمسه يعني بتلاقي شو عم اعطيك دول صدقه وحسنين
0: نعم
1: محسنين، بس انت اعطيك خمسه تعبان ومش تحت الشغل.
0: نعم
1: وزلمه مثلا بده يطلع لك شغلة على البيت، إذا قال لك عليها 10,000 أعطيها 20، 10 دقايق من قلبه، هذا كيف هذا اللي عمل لك عليه دور؟ والله العظيم من قلبه من قلبه من قلبه اللي بقول لك والله بتسجل بدون جبر خاطر. ثاني شيء فرز بي أعطيه شلون هيك أعطيه، تلاقيه عند السمام ما معه متفرج كذا خوفي وشري كمان، هذا جبر خواطر خير الله والله العظيم. يا سلام أنت بتستطيع تجيب الشغل، جارك عنده كثير وقال الله يخليه له يعمل خليه يجيب له شغله، ما ما يعني انت فايته على بيته فايته يجيب له شغله قديش ما بينبسط فيها كمان عطيش. الحمد لله احنا تربينا، الحمد لله تربينا تربايه حلوه الحمد لله، انا واخواتي من فضل الله وفضل ابي وامي الله يرحم اصحابه ويرحم اهلكم، انه على طول عودونا على الشغله يحكي شنو الحمد لله الحمد لله. وعندي ام عم الله يرحم اصحابه كمان وقت كنا صغار على طول امتى ما روي عنده او يجي عنا على طول يعطينا، مو ضروري بس يعني في عالم ما بتعطي مثلا عموما اخونا الا بالاجزاء على طول، امتى ما يفوت على بيتنا او يفوت عنده، هذا احلى جبل خواطر الحمد لله.
0: كلام جميل جدا ابو موفق، ويا ريت انه نحن كلياتنا نكون قادرين نجبر خاطر، اذا ما جبرنا خاطر ما نكسر حدا.
1: بتعرفي عن سوريا لو في كنا الناس دول بتجي بتقول كل ما بدنا نجبر الكل بيجبروا بخاطر الناس، عرفتي شو؟ والله العظيم ما بيبقى لا فقير ولا واحد ينام بالعكس والله
0: نعم.
1: العظيم
0: نعم صحيح ان شاء الله يا رب
1: بتخلى الحمد لله الدنيا وسوريا ما بتخلى، بس بيتموا لا والله العظيم لا الله يكثرهم هيك والنادي نداء لهم هدول انه رخصوا ما عليك رخصوا لو انه ربحتوا 1% واقل من 1% رخصوا عند الله ما جرح له شيء، بكره يروح على المترو المترين الله هنا
0: بنور قبره. اسمع ابو موفق، انا لي فتره عم ادور على بيت ايجار مثلا، فكل الاسعار عم تكون غاليه، عم تكون اللي بده 6 أشهر لقدام اللي بده سنه لقدام، فانا اجى ببالي انه معقول ما ضل خير مثلا بالبلد، فخليني اكمل لك القصه. فلوقت لقيت مكان واستأجرت وقعدت، فأصحاب البيت كانوا كتير لطيفين وكانوا كتير حبابين، ووقت القعدة نزلوا لي غدا وعملوني كبنتهم، وأنا ما بعرفهم ولا بيعرفوني، فلا الدنيا بخير وما نقول إنه ما ضل حدا في بقلبه ذرة خير بالحياة. ويمكن هذا التاجر اللي عم نحكي عنه يمكن هو عم يعطي صدقة بالسر بدون ما الناس تشوفه، يمكن عم بيساعد بطريقة ما، يمكن عم بينزل سعر لأرملي، كلياتها هاي بتدخل من باب جبر الخاطر. قديش المواقف الحلوة بتنذكر إنه نحن فعلا أنا عم بجبر خاطر هذا البني آدم. جبر الخاطر مانو بالمال فقط، ممكن يكون أيضا بالكلمة الطيبة. بدي أتشكرك كتير على كلامك.
1: تمام بحكي، بس إحنا ما جبنا في العالم كله أنا
0: تجار. تماما أنا فهمت عليك.
1: إيدي اليمين ما تدفعي مش مال، بس في ناس عم تعطي.
0: نعم.
1: لازم يعطوا أكثر، إن يعني عنا العالم تعبان كتير لازم يعطوا أكثر، معلش اللي معه يعطي اللي ما معه.
0: تمام.
1: في ناس قرايبينا ميتة.
0: صحيح يا أبو موفق، نحن
1: ما بيعطوها.
0: تمام. بدي أتشكرك كتير أبو موفق، بدي أتشكرك كتير، وصلت الفكرة أكيد.
1: وتحية أهل الشاغول للرضوان ابن حاتم، تحية وتحية أم أسامة، تحية كبيرة لكم، السلام عليكم.
0: مع السلامة، ونحن كمان بنصبح جميعا.

0: في رسالة أيضا عم بيقول نرجو إعادة موعد أخبار 7:15 صباحا، يا ريت يرجعوها ضروري، من 70 سنة متعودين على هذا الموعد. والله أنا إن شاء الله يا رب ما أنسى، رقم آخر 750، أنا رح وصل لمدير البرامج بإذن الله، لأنه كتير يعني كتير هيك حابب أنه صاحب الرسالة أنه يرجع موعد 7:15. يسعد صباحكم، جمعة مباركة يا عدنان السليم، يسعد صباحك يا عدنان، السلام عليكم ويسعد صباحكم وكل صباح كل كادر إذاعة دمشق الطيبين، صباحك إن شاء الله خير وبركة، رقم آخر 881 ومعنا اتصال. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: يا صباح الورد،
1: كيفك يا عمر؟
0: كيفك يا أهلا وسهلا، كيفك أنت؟
1: أخبارك والله مشتقت لك.
0: وأنا مشتقت لك كتير.
1: الحمد لله، شو الله هيك أمورك بخير؟
0: والله الحمد لله رب العالمين، بسمع أصواتك والله يسعدك.
1: ما تعودي تصيري حالك وتعملي وتاخدي جو حلو.
0: الله يسعدك.
1: كل اللي بتصفيني بيقولي سلمينا للأخت مرح، لأنه كتير مبسوطين فيك وبأدائك.
0: الله يخلي لعينكم كلياتكم، أنا كتير مبسوطة بهذا الكلام الجميل، والله يجبر بخاطرك يا رب.
1: الله يسلمك يا رب.
0: طمنين عنك سليمة.
1: والله الحمد لله إنه طردوني كتير سليمة، الصوبة أخذت اتصالين ورسائل كلها، كأنه بتخلص برامج كلها حسابي هلا.
0: نحن عم ناخذ بالترتيب عشان العدل.
1: على العدل بس بالدور يعني.
0: بس انت مثل ما بنقول منا وفينا، من اهل البيت اللي نعتبرك من الاشخاص اللي طبعا الكل غالي على قلبنا، لكن المتابع الدائم هيك دائما بتصل معنا فمنمون عليه شوي، ما هيك؟
1: اكيد
0: بيتحمل تقل. لا ما في تقل ابدا، نحن انا بعرف انه احنا ما لنا تقلين على البيت.
1: اكيد لا، بس قصدي بتحمل انتظار يعني.
0: دخيل عينك يا سليمه.
1: عينك يا رب.
0: احكي لنا شيء عن
1: عندي خبريات كثير حلوه على فكره، بس كيف بدي اوصل لك اياها؟ ما بعرف هو مدينة الحارة.
0: كيف ما بدي
1: انه مشان جبر الخواطر. كثير الواحد لازم يصبر بالخواطر، انه بكل اذا حدا حمل شغله بايده ثقيله ما في يحملها لحاله، كثير انك تحملي معه وتساعدي.
0: نعم.
1: هذا بتصبري او حدا مرضان تروحي تزوري تسالي عنه وتعطيه شغله هو بيحبها ناقصه، او مثلا كان حدا بيحب حدا ومن عرفان ببعض انه بيحبوا بعض، لما دريوا ببعض انه بيحبوا بعض تمام. سؤال الا زرعت لك زهره ببستان تقطوا فيها بدياتك، وانت يا زهره نيسان احلى زهره زهراتك ما في يسميها، انت عندي اجمل لون يا زهره زينت الكون، من سوء ايدي لها وتستمتع بنظراتي، ببقى حزين ومهموم لبس حواليك اليوم، ومن حزني مبدو انه ما بخاف تضيعي بعد ما فيك، بخاف حدا ياخده منها. فقال لها كل سنة تشوف مرة جمل هالوردة الحمراء، بذكر فيك بلا خمرة لما تسمي عطرافي، يا ريت تبقي حدي تسقيكي بدمع خدي، وانت يا زهر مندي طفي ناري بقطراتي، وان شاء الله دائما وابدا ليك جبر الخواطر على الارواح والحب، هيدا انا كثير بعتقه وبحبه، لانه كثير عذاب الروح صعب اكثر من عذاب الجسد.
0: صدقتنا.
1: ان شاء الله هيك عقبال كل حدا بيحب، وهو يأتي بسني مرة بنيسان تجي لحتى تزور أهلها وناسها، فهو كتب لها هيك، وإن شاء الله هيك يلتقوا كل الأحبة مع بعضهم وينضموا العائلة واحدة ويعملوا أسرة سعيدة، وإن شاء الله عقبالك أنت كمان.
0: آمين يا رب. الله يسلمك. الله يسلمك.
1: سلامي للكل، لكل شي بيذكرني وما بيذكرني.
0: الله يسعدك. لا ما شاء الله كل المستمعين،
1: وأنا بتمنى سميهم، بس والله من جد الوقت لإلكم وخاف أخذ وقت المستمعين، فأنا بعتذر من كل شي ما بسميه.
0: خليلي عينك
1: يا رب. واحد يقول أنا سليمة قالت سلامي لإلكم.
0: يا عيني يا عيني، سلامي لك ولكل اللي ذكروك كمان، وشكرا.
1: أحلى طلة جميلة إن شاء الله.
0: شكرا لاتصالك الحلو.
1: سلامي يا رب.
0: سلام لك سليمة، جمعتك مباركة.

0: معنا اتصال جنينة. صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يا صباح الورد. يا هلا.
1: أهلا فيكي، كيفك يا أنتي مرافقة؟
0: تمام.
1: مرحبا معرفة. دخيل قلبك على الصباح الحلو.
0: الله يسعدك.
1: جنينة على سلام الله، كيف أتلت واحد يتصل عن جد ما شاء الله عنا.
0: جنينة ما في منها.
1: جميل يا رب.
0: مين معنا بس ما خبرتيني؟
1: أنا أم طارق من حمص.
0: أهلا وسهلا يا أم طارق. مستمعينا بحمص المميزين، بحبكم كتير.
1: جميل، ونحن بنحبكم كثير، بنحب اذاعتنا كثير والبرامج اللي عم تحطوها. على فكره كثير المسلسلات القديمه اللي عم ترجعوا تحطوها كثير حابينها.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. البرامج حلوه ما شاء الله عنكم.
0: هي موجهه يعني لكم، فالاهم اكيد هو رايكم بالاول والاخير، انه الجمهور يحبها، المستمع يحبها ويكون مستمتع فيها.
1: عم تعملوا على جهودكم.
0: الله يسلمك يا ام طارق. ام طارق شربتي قهوتك؟
1: عم بشرب قهوه، تفضلوا.
0: ان شاء الله يتصحى وهنا.
1: تفضلوا
0: ان شاء الله يتصحى وهنا. الله يسعدك. انا شوي فقت متاخره، ما لحقت اشرب قهوه.
1: يا روحي، هلا انت
0: وجنبنا
1: اكيد
0: حتشربوا قهوه مع بعض. عزمونا. ايه الحمد لله، بعد ما سمعتهم شي 600,000 مره.
1: صح.
0: على قلبك ام طارق.
1: قلت صغيري على جبر الخواطر.
0: تفضلي.
1: هي محطوطة على النت، يعني في أي حدا بيكتب إنه الدكتور حسام غوافي يكتب جبر الخواطر،
0: هاتي لنا
1: اسمع. هذا دكتور قلبية، أشهر دكتور قلبية بمصر. عرفتي؟ فصارت معه قصة، يعني كثير بيسألوا عنها الناس، بيرجع بكررها بكل لقاء، يعني إنه قصة جبر الخواطر معه. صار معه قصة إنه هو مرة من المرات بقول له لرفيقه، قال له إنه في وحدة مقطوعة عنا بالحارة وما كثير كثير وما إلى حدا، وأخذناها لعندك على مشفى القصر العيني، يا ريت حضرتك تلاقي معك شوية وقت اليوم تمر لعندها تجبر بخاطرها وتشوفها حتنبسط انه انت اجيت لعندها وشفتها مقصوص وكذا. قال له ان شاء الله. فهو قال انه كان يوم جمعة، فهو يوم الجمعة نادرا ما يروح على المشفى الا اذا في شيء اضطراري او عملية اسعافية او هالامور هاي. فانه كانت مرته قال حضرت له بكر لي اشتري جيب لي اغراضي، هو راجع قال لك خليني روح اجبر بخاطر هالمخلوقة وإن شاء الله يا رب تكون أموره بخير، لازم نروح. لا ما لازم نروح على البيت هلا. فهو رايح، أول ما دخل على المشفى اجيته جلطة قلبية شديدة.
0: أيوة.
1: لو متأخر 3 ثواني بروح فيها، فرأسه طاف من المشفى، لحقوا عملوا له إله عملية إسعافية. فبيقول إنه أنا بعد ما فتيت وفقت إنه أنا شو صار معي وكذا، فقال يا سبحان الله أنا رايح أجبر بخاطر الست المقطوعة. قام رب العالمين جبر بخاطري وخلاني اتذكر باللحظة المناسبة اني انا ما اجت لي هالجلسة انا عم اشتري بالسوق او انا وبالسيارة او انا، لا انا لما دخلت على المشفى فأنا جبر بخاطري لاني رايح اجبر بخاطر وحدي مقطوعة
0: وإلى حدا. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى أكيد طالما أمرنا بالمعروف فما بينسى عباده. بدي أتشكرك كثير على القصة اللي فيها فعلا معنى وحكمة من من منها. بدي أتشكرك كثير أم طارق.
1: وأي حدا بيكتب الدكتور حسام موافي على الفيسبوك قصة جبر الخواطر حتطلع له على اليوتيوب موجودة.
0: شكرا لك أم طارق.
1: كثير كثير هالقصة، أنا كل ما بسمع كلمة جبر الخواطر بتذكرها.
0: نعم. بدي أشكرك كثير وأقول لك جمعتك مباركة و100 صحة وهنا على القهوة ونعم.
1: ونعم. شريف وأطلب أي أغنية لفضل ساكر بس
0: نعم. رح نحاول. يعطيك ألف عافية، نهارك سعيد. باي.
1: شكرا لك.
0: صباح النور وسرور الكادر، وبطلب أغنية أهواك وبهديها لبنتي أمنية يلي عم تجهز حالها للعودة لتركيا ولا من تركيا؟ رسالة من محمد نجار من حلب. يسعد صباحكم مرحبا جنينة الجميلتين وكل كادر إذاعة دمشق العريقة، الله هو السند هو جبار الخواطر. تحية لكل الأصدقاء. وممكن أغنية بحبك وبحب كل اللي حبك بهديها لكم للكل من انتصار. يسعد صباحك يا انتصار ونحن منحبك. صباح الخير مرح لك ولجميع كادر إذاعة دمشق والمستمعين جميعا، جمعة مباركة عليكم. جبر الخواطر هو خلق عظيم وعبادة جليلة تعني إدخال السرور على قلوب الناس وتخفيف ألامهم ومواساتهم بالكلمة الطيبة والفعل الجميل. جبر الخواطر هو أيضا إصلاح القلوب المكسورة والنفوس المتعبة بالمعروف قولا أو عملا. أبو ممدوح من حما يسعد صباحك يا أبو ممدوح، جمعة مباركة عليكم. جبر الخاطر وجدته في أمي الغالية في رضاها علي

0: أمي اختارت لي زوجتي وكنت موفق. أصبح على أمي الغالية أم هيثم، وزوجتي أم عمر من هيثم أبو العمر. سعد صباحك يا هيثم، وتحية للوالدة وزوجتك. إن مع العسر يسرى. صباح النور والسعادة إلى الطاقم النسائي الأحبة في الإعداد والتقديم، رح طه وكادر، النشيط نسرين ودانيا وخديجة مصطفى وجنينة خضر المحترمات. رسالة من ونيس بسام يعقوبيان. عم بيقول كثيرا ما نتساءل بيننا وبين أنفسنا عندما نتفاجأ بالعثرات في طريق النجاح. ندعو إلى الله تغيير الحال انطلاقا من مقولة بقاء الحال من المحال، لكن حكمة الله في مواجهتنا للعراقيل هي فرصة جديدة مباركة، فالله جل جلاله هو الأدرى بالخاتمة، والاتكال على الباري تعالى يجعلنا أكثر قوة لتخطي الحواجز عند كل سقطة، ننهض من جديد، نقترب بالصبر والإيمان من تحقيق الهدف الذي نسعى للوصول إليه بالعمل الدؤوب بقلب صاف يفيض بالمحبة والتفاؤل في المستقبل. يسر يا رب أمورنا واجعل عسراتنا درس مستفاد، وأنر دروبنا بنور وجهك يا إله العالمين، اللهم آمين يا رب. سعد صباحك يا ونيس. بعد إذنكم، أحلى صباح وأحلى إذاعة، كل بقلكم صباح الخير. صباح الورد من الغزلانية، صباح الورد لأم شاكر، صباح الخير لإلك ولأم شاكر. معنا اتصال جنينة. ألو،
1: صباح الخير.
0: يا صباح الورد، يا هلا.
1: الله يسعد أيامك
0: وأيامك يا هلا. مين معنا؟
1: أنا اسمي عادل.
0: أهلا يا عادل، من عم تحكي معنا؟
1: نعم، من هون من دمشق.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
1: هلا بيك.
0: الله يسلمك يا رب. عادل،
1: شو موضوع جبر الخواطر؟
0: تماما.
1: الأخت مطارق قبل شوي حكت عن موضوع هذا اللي هو الدكتور. أنا بزماناته كان في عامل هو مسؤول نظافة بمشروع دمر هون، وطلب مني أني أطلع على المزة لأنه أنا بعرف المزة شوي، وعشان ألاقي له لقريبته جاي من منطقة أخرى أجار بيت للأجار.
0: نعم
1: تمام، هذا بال 2014. وقتها طلعت عشان اساعده عشان الاقي اجار. وقتها صار صاحب المكتب اللي بعرفه قال لي في عندي هذا هون العقار، وانا كنت عم ببالي هذا العقار كان سعره غالي.
0: نعم.
1: والله يسر لي اياه واخذته وسويت مجموعه شقق عشان اجره. هذه نقطه. فانا كنت رايح اساعده لهذا عامل اللي هو تمام، والله فتح لي باب رزقه
0: ما شاء الله
1: بهالمنطقة هذه. هذه نقطة. النقطة الثانية، المستأجرين عندي بحاول ان ما يكون في ما اجير عليهم بالاجار، وكلهم جيدين يعني. كثير مبسوطين بالقصة هذه. النقطة اللي حبيت اطرحها انا بعد اذنك سمراء، في نقطة الاولاد مفروض يعرفوها قديش اهلهم ممكن يقطعوا عنهم ليجبروا بخاطر أولادهم. للأسف هي out of the box يعني، خارج صندوق الأستاذ.
0: بالعكس، جبر الخواطر كمان من الأهل للأبناء،
1: لأنه كتير أهل أنا على حد علمي بتلاقيهم بيأثروا على حالهم كرمال أولادهم. ورد هذه القصة وقت ما بيكبروا الأهل وبيشيخوا، أجمل شيء أنه الأولاد يجبروا خاطر أهلهم.
0: نعم نعم،
1: آسف يعني يمكن ما بعرف إذا هي بتتوقع هي ضمن جبر الخواطر.
0: كلامك سليم 100%، وأكيد ضمن جبر الخواطر. يعني تخيل أب يجبر بخاطر ابنه بكلمة لطيفة، بتجاوز عن غلط معين، كمان جبر الخاطر.
1: كثير أهل، كثير أهل ممكن يبيعوا اللي قدامهم واللي وراهم عشان يشوفوا.
0: نعم صحيح
1: كلامك. للأسف طبعا ما عم بحكي عني أنا، أنا عم بحكي بشكل عام من الحالات اللي شفتها.
0: نعم.
1: بيقول لك جملة أنسة مرح، في قطار العطاء الطويل ستصل إلى آخر محطة، بيقول لك ما حدا طلب منك تسويها. بس خلصت.
0: هاي معنى كيرين الجميل. هاي معنى كيرين الجميل. أما
1: تمام. بس إيه، لا هي بس
0: أما مع أبناء الأصول بيقولوا لك كتر خيرك، كفيت ووفيت وكفيت ووفيت.
1: طبعاً
0: كلامك
1: طبعاً
0: الجميل
1: طبعاً.
0: يا عادل، سامحني أنا.
1: لا أكيد سوري، أنا بس حبيت أوصل هذه الفكرة.
0: أهلا وسهلا فيك وصباحك.
1: وشكرا للأنسة جنينة،
0: صباحك مبارك وهي بتسلم عليك كمان.
1: الله يحفظك.
0: معنا أيضا رسائل من دكتور عبد النوري عبد الرزاق من الجزائر، عم بيصبح علينا. بدي لك صباح الخير، صباح الورد للأخت مرح ولمخرجتنا العزيزة مصطفى من إدلب. أهلين يا مصطفى وتحية.

0: هي لك والأهلي بإدلب. صباح الخير. إذا عندي إذا دمشق، لو سمحتوا بدي أهدي بابا وماما وأخي محمد غنية شكرا لكم. ريتاج، سعد صباحك يا ريتاج عطر، وصباحكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. فتح الله عليكم في هذا الصباح أبواب الخير، اللهم آمين. من سنديانة زانا. أيضا أنا إذا صباح الخير لأصحاب فت بعض، يعني شوف رسائل كتير فلازم لحق. صباح الخير لأصحاب القلوب البيضاء النقية، جمعة مبارك عليكم وعلى جميع المستمعين الكرام، تحياتي لك والمخرجة الرقية جنينة. صديقكم مضر من حلب عم بيقول إذا كنت قاسيا لا تريد جبر خاطر أحد فكن منصفا ولا تكسر بخاطره. أيضا رسالة، سعد لي صباحكم، أماني غيرونا فقرة أبو عنتر لأنه ملينا منها. بدي أغنية صباحية على ذوقك. أحلى مذيع، الله يسعدكم يا رب. في ناس ما بتمل، بتعيد الحلقات كتير ما بتمل. معنا اتصال.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلين.
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب.
1: ومبروك على الإجاعة ويسعد صباحي.
0: الله يسلمك، طمني عنك.
1: والله بخير. يا أهلين يا مرحبا.
0: الله يسلمك يا رب.
1: أوقات العمر هي رأس، هي رأس المال يا أنتي.
0: نعم.
1: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن حياتي تكون كساعة، فلما لا أكون بها ضمينا وأجعلها في صلاح وجبر خاطري. يعني جبر الخواطر أهم شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام الابتسام في وجه أخيك صدقة، بقى شلون جبر الخواطر؟
0: نعم. أي والله صدقت،
1: يعني صدقات ما شاء الله.
0: نعم. نعم صدقت، شكرا لكلامك وهالحكم اللي عم تحكيها والدرر، وبدي صبح عليك وجمعتك مباركة. معنا اتصال كمان. ألو.
2: يسعد صباحك أنت المرة.
0: صباح الخيرات والليرات، أهلا وسهلا. مين معنا؟
2: أبو ياسر.
0: أهلا يا أبو ياسر، كيفك؟
2: صباحكم الحمد لله.
0: صباح
2: الجميع الإذاعة والبركات وجميع المستمعين.
0: الله يسعدك يا رب. شو رأيك موضوعنا اليوم؟
2: حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: لا تنصرون ولا ترزقون ولا تجبرون إلا بضعفائكم.
0: نعم.
2: فجبران الخاطر النبي وصى فيه عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: ضعفائكم من الكبار والمرضى والأطفال. هذول أهم شيء.
0: نعم.
2: الكبار والمرضى والأطفال. هذول بيجوا في خاطرهم أكثر شيء، الله بيفتح له طريقه. يعني شغلة لا توصل.
0: شكرا للتذكير بهذا الحديث النبوي أبو ياسر، بدي صبح عليك وجمعتك مباركة. الله يسعدك يا

أسعد الله صباح كل من يجبر بخاطر أحد، بحاجة لمن يجبر خاطره، وتحية لكل شخص يحمل هذه الصفات. أنا من الأشخاص والحمد لله أنه ربنا عم بيقول أنه ربنا بعت له مين يجبر بخاطره ووقفه معه. عم بيقول أنه هو من الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة، والحمد لله على كل شيء. الرسالة من صديقنا من طرطوس بس مش كاتب الاسم. يسعد لي صباحكم جميعا، آخر الرقم 135. صباح الخير جبران الخواطر. أنا إذا ضايقت على أجرة البيت بعتت طلبت من بنت خالتي، بتقول أنا، وهي بعتت لي كفاية الأجار وكان مبلغ محرز. الله يجزيها الخير، جبرت بخاطرنا. الله يجزيها الخير. نعم صدقتي. وموقف هيك جميل منها. رقم آخره 513. حين يسألونك عن أعظم الأعمال الإنسانية حدثهم عن جبر خواطر الناس. رسالة من أبو قاسم العساني. يسعد صباحك مرح ولأسرتك الكريمة وكل العاملين. شكرا لكادر برنامج المفتاح. بتمنى استجابة بأقرب وقت من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب، أحمد فارس من سكان حي الأصيلة. يسعد صباحك يا أحمد. المميزة مرح. يسعد صباحك من منبج أو عم بيقول يسعد صباحك. أنا عبد الدملخي بصبح على وزير خارجيتنا الرائع أبو عائشة. أشهد الله أني أحبه. إذا ممكن أغنية لوصفي المعصراني إذا وجد أكيد تكرم عينك. كنت جالس بمنزلي باسطنبول حزين على أهلنا في حلب أثناء خروج الثوار منها، وكان حال المدنيين صعب جدا. جلست أبكي وأطفالي عليهم في المساء. جاء صديقي وقال يجب فعل شيء، والحمد لله قدرنا نرسل شاحنتين ألبسي من اسطنبول، وكانت حملة عظيمة. الله يجزيكم الخير يا عبد. جمعة مباركة عليكم جميعا، صباح الخير والسعادة. محمد علاء من مصر. برحب بإذاعة دمشق. يسعد صباحك يا محمد. صباحو للإذاعة الجميلة معكم هيفا. والله ما في حدا بيجبر خاطري، نحن بنجبر خاطرك ونقول لك يسعد صباحك وأيامك يا صديقتنا الحلوة.

مستمعينا أكيد مكملين بفقراتنا المنوعة لليوم، وخلونا ننتقل سوا لفقرة قيمة بتجمعنا. كلمة صغيرة قد تصنع فرق كبير في حياتنا. هناك أشياء كثيرة ما بتكلفنا شيء تقريبا، لكنها قد تعني لشخص آخر الكثير. ابتسامة في وجه شخص متعب، سؤال بسيط كيفك اليوم، كلمة تشجيع لشخص فقد ثقته بنفسه، اتصال بشخص بعد عن الناس، اعتذار في الوقت المناسب، أو حتى الجلوس إلى جانب إنسان يمر بيوم صعب دون أن نطلب منه أن يشرح لنا كل شيء. كل هذه التفاصيل الصغيرة يمكن أن تكون شكل من أشكال جبر الخاطر. الجبر يعني الإصلاح والتعويض وإزالة أثر الانكسار. وعندما نقول جبر خاطر شخص، فنحن لا نعني بضرورة أن نحل مشكلته كاملة. أحيانا لا نستطيع تغيير ظروفه، لا نستطيع إعادة شخص فقده، لا نستطيع أن نضمن له وظيفة كان ينتظرها، لا نستطيع أن نغير نتيجة حدثت بالفعل، لكن نستطيع أن نفعل شيء آخر، أن نجعله يشعر بأنه ليس وحده، أن نقول له أنا فهم تعبك، أنا بجانبك، أنت قادر على تجاوز هذا، وجودك مهم. وأحيانا هاي الكلمات في لحظة معينة أثمن من أي شيء آخر. لكن لماذا نحتاج إلى جبر الخاطر؟ لأننا جميعا نمر بلحظات نحتاج فيها لشخص يربت على قلوبنا. حتى الإنسان الذي يبدو قوي أمام الآخرين قد يكون في داخله متعب، قد يذهب إلى عمله ويضحك مع زملائه، بينما يحمل في قلبه مشكلة لا يعرفها أحد. قد تجلس الأم مع أولادها وتبدو بخير، بينما هي بحاجة إلى من يسألها وأنت كيف حالك. قد يضحك الأب طوال اليوم، لكنه يحتاج في نهاية يومه إلى كلمة تقدير. قد يبدو الشاب واثق من نفسه، بينما هو في الحقيقة يخاف من الفشل. قد تكون هناك فتاة تبتسم للجميع، بينما تخوض معركة مع نفسها لا يعرف عنها أحد. لهذا لا نعرف دائما ما الذي يحمله الناس في داخلهم، والرحمة تقتضي أن نكون ألطف في أحكامنا. جبر الخاطر لا يحتاج إلى مال. من أجمل ما في هذه القيمة أنها ليست مرتبطة بالقدرة المادية فقط. يمكن أن تجبر خاطر شخص وأنت تملك أو لا تملك شيء تقدمه له، تملك فقط رسالة قصيرة ممكن، أو مكالمة هاتفية، حتى دعوة بينك وبين نفسك، ابتسامة، فسح المجال لهذا الشخص ليتحدث، أن نستمع له دون مقاطعة، أن تقول لطفل أنا فخور فيك، أن تقول لشخص فشل المحاولة نفسها تستحق التقدير، أن تقول لمن أخطأ كلنا نخطئ المهم أن نتعلم، وأن تقول لمن يمر بوقت صعب خذ وقتك أنا موجود. أحيانا ما بنحتاج لحلول، نحتاج فقط أن نشعر أن هناك من يرانا ويسمعنا. ربما تكون الأسرة أول مكان يجب أن نتعلم فيه هذه القيمة، لأن الإنسان يستطيع أن يكون لطيف مع الغرباء ثم يكون قاسي جدا مع أقرب الناس إليه. قد تمدح شخص خارج المنزل، بينما لا نقول لأحد أفراد أسرتنا كلمة جميلة منذ أشهر. قد نشكر زميلنا على جهد، لكن نعتبر تعب الأم أو الأب أمر مفروغ منه. وقد نلاحظ

حيث نجاح الآخرين بينما لا ننتبه إلى إنجازات أبنائنا. هنا نحتاج أن نسأل أنفسنا، هل الأشخاص الأقرب إلينا يسمعون منا كلمات يحتاجونها؟ هل نقول لأمهاتنا الله يعطيك العافية؟ هل نقول لآبائنا شكرا على كل ما فعلتموه من أجلنا؟ هل نقول لأبنائنا أنا أثق بك؟ هل نقول لشريك حياتنا أقدر تعبك؟ هذه الكلمات الجميلة داخل البيت ليست مجاملة، إنما هي جزء من بناء الأمان النفسي داخل الأسرة. الطفل تحديدا يحتاج إلى كلماتنا أكثر ما نتخيل. قد يخطئ في الدراسة، قد يحصل على علامة أقل من المتوقع، قد يخسر في مباراة، قد يسمع من حوله عبارة أنت دائما تفشل. قد تمر هذه الجملة بالنسبة للكثير في لحظة غضب، لكنها قد تبقى في ذاكرة الطفل سنوات. لذلك بدلا أن نحطم ثقته بنفسه، يمكن أن نقول هذه المرة لم تنجح، لكن يمكنك أن تحاول مرة أخرى. فرق كبير بين أن نقول للطفل أنت فاشل وأن تقول هذه المحاولة لم تنجح. الأولى تحكم على شخصيتي، أما الثانية فتصف موقف يمكن تغييره. جبران خاطر الشخص الذي فشل في مجتمعنا، أحيانا نحتفل بالناجح لكننا لا نعرف كيف نتعامل مع الشخص الذي تعثر. نقول لمن حصل على وظيفة مبروك، لكن ماذا نقول لمن لم يحصل عليها؟ نقول لمن تزوج الله يهنيك، لكن ماذا تقول لمن تأخر زواجه؟ نبارك لمن نجح في دراسته، لكن ماذا نقول للراسب؟ هنا تظهر إنسانيتنا. ليس المطلوب أن نقول أو نقلل من فرحة الناجح، بل أن نتذكر أيضا مشاعر من لم يصل بعد. يمكن أن نقول لم تحصل عليها هذه المرة، لكن هذا لا يعني أنك لن تحصل عليها في المرة القادمة. كلمة واحدة فقط تمنع أو تمنح شخص أو تمنع شخص من الاستسلام. هناك العديد من جبران أوجه جبران الخواطر، لكن دعونا نتفق أن جبر الخاطر لا يعني الكذب. هناك فرق مهم بين جبر الخاطر، لا يعني أن نجامل الناس طوال الوقت، لا يعني أن نقول كلام لا نؤمن به. إذا أخطأ شخص يمكن أن نصحح له خطأه بطريقة تحفظ كرامته. إذا كان هناك شخص يحتاج إلى نصيحة يمكن أن ننصحه دون إهانة. إذا كان أحدهم يسير في طريق خاطئ يمكن أن نقول له دون أن نحوله إلى شخص بلا قيمة. نستطيع أن نقول الحقيقة برحمة، وهذه مهارة إنسانية عظيمة. أحيانا يكون جبر الخاطر أن لا تسأل. هناك أشخاص لا يريدون الحديث، هنا قد يكون جبر خاطرهم ألا تضغط عليهم. لا تقول شو فيك، ليش تغيرت، تحكي له شو صاير. يمكن أن تقول له إذا حبيت تحكي أنا موجود. ترك له مساحة. ليس كل صمت يحتاج إلى أسئلة، ليس كل حزن يحتاج إلى نصائح. أحيانا أفضل ما يمكن أن تقدمه للإنسان هو الحضور دون ضغط. لكن ماذا لو كان جبر الخاطر بكلمة واحدة؟ تخيلوا كم شخص نلتقي به في يوم واحد. موظف متعب، بائع يعمل لساعات طويلة، سائق يقضي يومه على الطريق، عامل ينظف الشارع، زميل يبدو شارد الذهن، جار لم نره منذ فترة. ربما كلمة يعطيك العافية بالنسبة إلينا عادية جدا، لكن بالنسبة لشخص يشعر أن لا أحد يلاحظ تعبه قد تكون هذه الكلمة مهمة. هنا نتعلم أن جبر الخاطر لا يحتاج دائما إلى موقف كبير، أحيانا يكفي أن نرى تعب الآخرين. لكن لماذا جبر الخاطر قيمة تجمعنا؟ لأننا عندما نجبر خاطر شخص نحن لا نساعده وحده، نحن نساهم في صناعة مجتمع أكثر إنسانية. الشخص الذي يجد الرحمة من حوله يصبح أكثر قدرة على إعطائها لغيره. الذي يسمع كلمة طيبة قد ينقلها إلى شخص آخر، والذي يجد من يسانده في لحظة ضعف قد يصبح هو نفسه سند لغيره عندما يحتاجه. هكذا تنتقل القيمة من شخص إلى آخر. كلمة طيبة من إنسان تصبح أثر في إنسان آخر، ثم تتحول إلى سلوك، ثم تصبح ثقافة في المجتمع. قبل أن نختم دعونا نسأل أنفسنا، من الشخص الذي يحتاج مني اليوم إلى كلمة؟
ربما أمك، الوالد، الأخ، الأخت، ربما صديق ما تواصلت معه منذ مدة، ربما زميل أيضا بجانبي يمر بظرف صعب. اجبروا الخواطر.

قبل أن تنكسر قولوا للناس الأشياء الجميلة، اشكروا من يستحق الشكر، قدروا من يتعب من أجلكم، اعتذروا عندما تخطئون، واسألوا عن الأشخاص الذين اعتدتم وجودهم، لأن الاعتياد لا يعني أن وجودهم أقل قيمة. ربما تقول جملة عابرة وتنساها بعد دقائق، ربما يبقى أثرها في قلب إنسان لأيام أو لأشهر أو حتى سنوات. جبر الخاطر ليس أن تغير حياة الإنسان كلها، أحيانا يكفي أن تجعله يشعر أن الحياة ما زال فيها شيء جميل. قيمتنا اليوم كانت جبر الخاطر، لنحاول اليوم أن نجبر خاطر إنسان واحد على الأقل بكلمة، بابتسامة، وبسؤال، باهتمام، بحضور صادق. الكلمة الطيبة لا تكلفنا شيء، لكنها قد تعني الكثير لشخص آخر.

0: خسر لي
1: لشون سعد لشون عتب لشون.
2: ومعنا اتصال. صباح الخير.
3: صباحك يا ستنا.
2: صباح الخيرات يا أهلا وسهلا.
3: الله يجبد لنا خاطرك
2: وخاطرك مجبور بإذن الله.
3: آخر جبهة خاطر كانت لنا أدائك الحسن ومعلوماتك القيمة.
2: الله يبارك فيك.
3: عن الزيتون وعن الآيات القرآنية أنت كبيرة عظيمة.
2: الله يبارك فيك.
3: تسمعي باهتمامي يعني عن جد.
2: الله يبارك فيك. شكرا كثير. شكرا كثير. الله يجبر بخاطرك.
3: أنا بعتبر أنه أنت برتي خاطرنا اليوم آخر من جبر خاطرنا وهندي المعلومات القيمة والأداء الحسن.
2: الله يسعدك يا رب. بس ما خبرتني مين معنا؟
3: أنا غسان سليمان.
2: أهلا يا غسان. كيفك كيف حالك؟
3: لي بياك يا رب. الله يديني.
2: الله يسلمك.
3: من وين عم تحكي؟ عن المعلومات القيمة بالآيات القرآنية.
2: الله يبارك فيك.
3: كبيرة عظيمة.
2: الله يسعدك. من وين عم تحكينا؟
3: أنا من طرطوس.
2: أهلا وسهلا بأهل طرطوس كلياتكم. بحبكم كثير.
3: يديك للعامين في الطريق.
2: الله يسعدك. جمعتك مباركة. ومعنا اتصال أيضا. صباح الخير. ألو.
4: يسعد صباحك مدام مرحب طه.
2: وصباح الورد يا أهلا وسهلا.
4: كيفك يا مدام؟ إن شاء الله دوم بخير.
2: الله يسعدك يا رب. الحمد لله تمام. كيفك أنت؟
4: والله الحمد لله. أبو علي.
2: أهلا يا أبو علي. أهلا يا أبو علي. كيفك طمنا؟
4: كيف صحتك؟
2: والله الحمد لله. عم تاكل تين أبو علي؟
4: نعم.
2: عم تاكل تين؟
4: تين لك أنا طبعا مليان تين. إن
2: شاء الله بيتسخن. إن شاء الله بيتسخن يا أبو علي.
4: التين بيقول التين مدام بيقول عنه إنه صيدلية كاملة.
2: شو هاد؟
4: التين بالبيت صيدلية كاملة.
2: طبعاً طبعا طبعا طبعا طبعا.
4: نحن بتعرفي بغوطة ام التين.
2: لا لا لا لا لا لا هيك بدنا نختلف. انا وانت منين عملتي لي الغوطة ام التين؟ ادلب ام التين.
4: هو عندنا كمان وعندنا كمان
2: تين اطيب. تين اطيب. الله يسعدك يا ابو علي. اكيد عم نمزح.
4: بالنسبة لجبر الخواطر مثلا كلياتنا قرينا تاريخ انه سيدنا عمر بن الخطاب طالع بالعيد عم يتقتل بالاحياء فوجد طفل على جنب ما عم يلعب مع رفقاته ويحيط معه. فساله انه سيدنا عمر ليش ما عم تلعب مع اطفال ويحيط معهم كذا؟ قال له يا امير المؤمنين يعني ابي شهيد عرفتي؟ قال له ما بترضاني انا اكون ابوه؟ اي امير المؤمنين عم يقول له طفل ما بترضاني انا اكون ابوه؟ كلياتنا قرينا الروايه تاريخ العظيم. فالابتسامة بوش أخوك صدقت بس.
2: نعم.
4: كل شيء بيعطي يعني إيجابية بالمجتمع كذا فهو على قدر كبير من قبل الخواطر.
2: بدي شكرك كثير يا أبو علي.
4: كثير خيركم اللي سمعتونا.
2: الله يسعدك.
4: تحياتي للمخرجات العظيمات ولكامل. بس سؤال مدام غير
2: تفضل.

0: رئيس المذيعين المدير المذيعين بابا رحمه مستشمي عرفي أن هذا ما ردنا عبد الكريم علي بأن أشحق الفيدي حقنا لي آسوا علينا بي ما عطى عن تتشل بي فنرجو إعادة إلى عملك.
1: رنا عم تطلع ببرامج أخرى يا
0: عم تطلع إيه بس مدام إلى تليفون لا إشتي تتحاوري مثلا مع الآثار ومع الآثار وعلى فرصة وكذا من على كيف نحن لما عم حاسيك عم يحيي قلوبنا رنا عم تلمع علي أحيي قلوبنا كلها
1: نعم
0: وبعدوا عنا نسأل الله إنه يستطيع المسؤول عن الشلبان معيدة لتابعيها.
1: هو أكيد في خطة بتكون دائما لتوزيع البرامج للمذيعين فهي لا إجحاف ولا ظلم بأي حق أحد. وبدي أتشكرك أبو علي يعطيك العافية.

عمر شنان عم بيصبح علينا دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر. رح ارجع اقرا رسالتك، لكن شوي انا بتجاوز الرسائل الطويله لحتى كنت احسن اقرا كل الرسائل اللي عم توصلنا، لكن اكيد دكتور نوري ما حنزعلك. عم بيقول: غريب امر الذاكره، احيانا لا نتذكر تفاصيل الموقف بقدر ما نتذكر الشخص الذي كان الى جانبنا فيه. قد تمر السنوات وننسى ماذا قيل ومتى قيل، لكن لا ننسى ذلك الإنسان الذي شعر بنا دون أن نشرح، وساندنا دون أن نطلب، ومد يده إلينا في الوقت الذي كنا نظن فيه أننا وحدنا. فكما نحتفظ في ذاكرتنا بأصحاب المواقف الجميلة، سيأتي يوم ما ويتذكر أحدهم موقف صعب في حياته فيقول: في ذلك اليوم كان هناك إنسان لم يتركني وحدي، ولا ويا لجمال أن نكون نحن ذلك الإنسان. يسعد صباحك يا دكتور نوري، وشكرا على هذه الكلمات الجميلة. جمعة مباركة عليكم جميعا. جبر الخاطر وجود أبي وأمي وأخي بحياتي، بحب صبح على جدتي وعماتي وعمامي، وخاصة عمتي سمر عوض أبو حويلي. باقت الياسمين في الإذاعة كل الحب والاحترام والمحبة لكم. أبو فداء من دمشق، يسعد صباحك يا أبو فداء. وبفقرتنا الأخيرة لننتقل لآية ومعنى. هناك لحظات في حياتنا لا نحتاج فيها إلى كثير من الكلام، نحتاج إلى جملة واحدة تطمئن القلب، كلمة تقول لنا: اصبر، فما تمر به لن يستمر إلى الأبد. فالحياة لا تسير دائما وفق ما نخطط له. أحيانا نستيقظ وفي داخلنا أمنية ننتظرها منذ سنوات ولا تزال بعيدة المنال. أحيانا نبذل أقصى ما نستطيع في عمل أو علاقة أو مشروع، ثم لا تأتي النتيجة التي كنا نرجوها. قد تتوالى الصعوبات حتى نشعر وكأن الحياة تحولت إلى اختبار طويل لا ينتهي. في مثل هذه اللحظات قد يتسلل إلى الإنسان سؤال: متى سينتهي هذا التعب؟ هنا تأتي آية من سورة الشرح وكأنها جواب مباشر على هذا السؤال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. آية قصيرة لكنها تحمل معنى عظيم. لماذا تكررت الآية؟ من المعاني البديعة التي تستحق التأمل أن الله سبحانه وتعالى كرر هذه الآية وكأن الرسالة ليست عابرة. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكأن القلب الذي يعيش الضيق أحيانا يحتاج إلى أن يسمع الأمل مرة ثم يسمعه مرة أخرى. فالإنسان عندما يكون في خضم الأزمة قد يصعب عليه أن يرى ما بعدها، تكبر المشكلة في عينيه ويستحوذ القلق على مساحة أكبر من تفكيره ويبدو المستقبل غامضا. فتأتي الآية لتعيد ترتيب الصورة. العسر موجود لكن اليسر موجود معه.

مع وليست فقط بعد. تأملوا كلمة مع، يقول الله تعالى مع العسر يسرا، وهذا معنى عميق. فاليسر ليس بالضرورة أمرا يأتي بعد انتهاء جميع المشكلات. أحيانا يكون اليسر حاضرا داخل المرحلة الصعبة نفسها لكن لا ننتبه إليه. قد يكون اليسر في قدرتك على الاستمرار رغم التعب، قد يكون في شخص ظهر في حياتك في الوقت الذي كنت تحتاج فيه لكلمة طيبة، قد يكون في درس تعلمته من تجربة مؤلمة، وقد يكون في فرصة جديدة لم تكن تراها في البداية، قد يكون في أمر لم يحدث ثم اكتشفت بعد فترة أن عدم حدوثه كان خيرا لك. أحيانا يكون اليسر ببساطة في أن يمنح الله الإنسان قوة تفوق ما كان يظنه قادرا عليه، فتجد نفسك تقول كيف استطعت أن أتجاوز كل ذلك؟ والجواب أن الله أعانك وفتح لك من القدرة والصبر ما لم تكن تعلم أنه موجود في داخلك. لا تحكم على حياتك من لحظة واحدة. هنا نصل إلى معنى نحتاج إليه جميعا. أحيانا نعيش مشكلة في الحاضر ثم نبدأ بتعميمها على المستقبل، نقول انتهى كل شيء، لن تتغير حياتي، لن أجد فرصة أخرى، لن أكون سعيد من جديد، لن يتحقق ما أتمناه. لكن هل نملك فعلا القدرة على معرفة المستقبل؟ لا، نحن لا نرى إلا اللحظة الحالية، أما الغد فهو في علم الله. ولذلك فإن من أقصى ما يمكن أن يفعله الإنسان بنفسه أن يحول أزمة مؤقتة إلى حكم دائم على حياته. تأخر الزواج لا يعني أن الإنسان لن يتزوج، تأخر النجاح لا يعني أن النجاح لن يأتي، خسارة فرصة لا تعني أن الفرصة قد انتهت، الفشل في تجربة لا يعني أن الإنسان فاشل، الألم الذي نعيشه اليوم لا يعني أن أيامنا القادمة ستكون مؤلمة. لا تجعل صفحة صعبة تدفعك إلى الاعتقاد بأن الكتاب كله حزين. الصبر ليس أن تتوقف عن الحياة. عندما نتحدث عن الصبر فهناك فكرة مهمة جدا، الصبر لا يعني أن نجلس وننتظر تغيير الأمور دون أن نفعل شيء. قد يكون الصبر الحقيقي هو أن تستمر رغم عدم وضوح النتيجة، أن تبحث عن الحل وأنت متعب، أن تحاول مرة أخرى بعد الفشل، أن تعمل وتسعى وتدعو ثم تترك النتيجة لله. فالإنسان مأمور بأخذ الأسباب، ومن الخطأ أن نفهم التوكل على أنه استسلام. التوكل هو أن تفعل ما تستطيع ثم تطمئن إلى ما لا تستطيع عند الله. ماذا نفعل عندما يطول العسر؟ ربما يكون هذا السؤال الأهم. ماذا أفعل عندما أشعر أن العسر طال أكثر مما أحتمل؟ أولا لا تنكر مشاعرك، من الطبيعي أن تحزن وأن تتعب وأن تشعر بالضعف أحيانا، فالإيمان لا يعني أن الإنسان لا يحزن، لكنه يعني ألا يسمح للحزن بأن يسلبه الأمل. لا تعزل نفسك، تحدث مع شخص تثق به واطلب المساعدة عندما تحتاج إليها، فليس من القوة أن نحمل كل شيء وحدنا. إذا لم تستطع الوصول إلى الهدف الكبير افعل شيء صغير يقربك منه، فالحياة تتغير دائما بقفزة واحدة، أحيانا تتغير بخطوات صغيرة لكنها مستمرة. لا تتأخر أو لا تجعل تأخر الإجابة يدفعك إلى الظن بأن الدعاء لم يسمع أو لم يسمع. الإنسان يرى جزء صغير جدا من الصورة بينما الله يعلم الصورة كاملة. ربما كان التأخير حماية، أحيانا نتعلق بشيء، نريد وظيفة، شخص معين، مكان معين، فرصة معينة، ثم لا يحدث الأمر فنحزن ونعتبره خسارة، لكن بعد سنوات قد ننظر إلى الوراء ونقول الحمد لله أن ذلك لم يحدث. فالإنسان لا يعرف دائما أين يكون الخير، قد يكون الشيء الذي أبكاك اليوم هو نفسه الشيء الذي ستشكر الله عليه غدا. أحيانا لا نعرف الحكمة، لكن يمكننا أن نثق بأن عدم معرفتنا الحكمة لا يعني عدم وجودها. لهذا إذا كنت اليوم في مرحلة صعبة لا تتعجل في الحكم على قصتك، لا تقل انتهى كل شيء، لا تقل لن يتغير شيء، أنت لا تعرف ما الذي يحمله الغد، كل ما تحتاج إليه الآن هو أن تتمسك بالأمل وتأخذ بالأسباب.

وأن تترك في قلبك مساحة لشيء جميل قد يأتي من حيث لا تتوقع. يكفينا اليوم أن نتذكر قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا كان العسر حاضرا اليوم فهذا لا يعني أن اليسر غائب.

سعدت اليوم جدا بمشاركات مستمعينا ومتابعينا والاتصالات وهذه الكلمات الجميلة اللي دائما بيسعدونا فيها أصحاب الرسائل الجميلة والمستمعين الأكارم. بدي أختم معكم لليوم بصباحنا السوري. بدي أتشكرك جنينة على هذا الصبر علينا وعلى الأغاني الجميلة دائما وعلى حنيتك اللي بوجهك. شكرا لك كتير مستمعينا. كنا معكم بصباحنا السوري. كنت أنا معكم مرح طه. أكيد انطرونا بحلقة جديدة يوم الأربعاء بإذن الله، وضلوا بخير. جمعة

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 164 لعام 2026 القاضي بتعيين مصطفى خليل عبدي المعروف مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تغير مسار السوريين وخيارهم في الاستقرار وبناء مستقبل بلادهم. المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس براك يعرب عن تهانيه على أسبوع من الإنجازات التاريخية لسوريا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصدر قراراً يقضي بإعفاء المواطنين السوريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول إلى الجمهورية التركية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذيفتين المنطقة الواقعة بين بلدة بيتجن والتلال الحمر في ريف دمشق، وتشن حملة تفتيش للمنازل في قرية رسم العجرف بريف القنيطرة الجنوبي. أخيرا، مديرية إعلام حمص تؤكد إعادة فتح جسر الرستم بشكل كامل.

0: أمام حركة السير بعد إغلاقه مؤقتا إثر انقلاب شاحنة. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
2: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
3: مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه: صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.

0: عم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم.
1: فلنقم كلنا بالدواعي والقلم كلنا عطف على من يصارع السقم ولنواصل المسير نحو غاية الأهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم.

0: سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم
1: كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمل

0: الجوالي نبتغي رأس الهرم
1: نقضي ساعة الجوالي نستقي علم العجم نستهين كل ذلك كي نحقق الحلم انسى إننا نبالي بل نسير للأمل إن قمة الجبال تحت

0: سوف يحلو الملل سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو الملل
1: فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن
0: أنت يا من تملكين خيمة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قد رنم اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم لا توافي شكركن لا تجاوز العدم سوف نبقى

0: فيحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم
1: هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم إذ أقلد المآل والشهادة أستلم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم.

سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم من قصص القرآن الكريم.
2: فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: الإعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من قصص القرآن الكريم، حيث نستعرض فيه مع حضراتكم في كل حلقة قصة عظيمة من قصص القرآن، نأخذ من خلالها عبرة وعظة، ونستخلص منها دروسا جليلة تزرع في النفوس تعظيم أوامر الله

وتحكي لنا عن أقوام عاشوا قبلنا على هذه الأرض، كيف كان عاقبة أمرهم. فبسم الله نبدأ، ومن قصص القرآن ننهل. لازلنا مستمعين مع حضراتكم مع قصة بني إسرائيل، ولقد رأينا من بني إسرائيل اللجاجة والتكاسل الذي هو ضد المحبة، حيث قالوا لنبي الله موسى مرتين: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وقالوا أيضا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. فشددوا فشدد الله عليهم، فإنهم لو نفذوا الأمر من أول مرة ما تعددت ولا تركبت وتعقدت أوصاف البقرة على هذا النحو الذي فرض عليهم. وهذا يدل في الإجمال على أن التلكؤ في طاعة الله والتسويف واللجاجة وكثرة التذرع بالأعذار يؤدي بالإنسان إلى ضد قصده، فلا يحصل له من الأجر على العمل إلا على قدر نيته، ويبقى عمله مهترئا معيبا ناقصا في خطر المشيئة، إن شاء الله قبله منه وإن شاء رده عليه. فالمسلم ينبغي عليه أن يستجيب لأوامر الله تعالى بهمة ومحبة وإقبال، لأنه على قدر النية يكون الأجر. ودواء الجهل السؤال، فلم تكن علة بني إسرائيل فيما سبق ذكره في كثرة سؤالهم بالأساس، فإن السؤال لا شيء فيه، بل هو مأمور به. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال. فدواء الجهل سؤال أهل العلم، فالله تعالى لم يشدد عليهم من أجل السؤال، ولكن من أجل فساد نيتهم وتسويفهم وتباطؤهم المتعمد في تنفيذ ما أمروا به. فإنهم أمروا بذبح بقرة، فلو كانت النفوس سوية والعزائم جادة لذبحوا بقرة، أي بقرة، من دون سؤال عن سن ولا لون ولا صفة. فما هذه الأسئلة التافهة إلا دليل على عدم الاقتناع بالمأمور به. وبعد كل هذه الأسئلة والأجوبة تأتي المفاجأة، فيخبرنا الله سبحانه

فلكأن ما جاء به قبل لم يكن حقا، ثم إنك تجدهم في كل مراحل اللجاجة والمماطلة لا يقولون لنبيهم ادعوا الله لنا، ولكن يقولون ادعوا لنا ربك. إنهم لا يشكون في نبيهم فقط، ولكنهم يشكون في الله أصلا. وينبه القرآن إلى أمر آخر فيقول وما كادوا يفعلون، أي إنهم كانت لهم نية من كثرة السؤال، وهي أن يقولوا في نهاية المطاف لا نجد بقرة بهذه الأوصاف، فيطلبون التحول عن المأمور به إلى غيره، ولكن الله عاملهم بخلاف قصدهم، فقد وجدوا البقرة الموصوفة ولكن بثمن يثقل عليهم، فقد تعينت عليهم بقرة بمواصفات نادرة، فحق لصاحبها أن يطلب ثمنها ما يشاء، فإذا به يطلب منهم ثمنا لها وزنها ذهبا. قال تعالى

المقتول فقام حيا، فسأله: من قتلك؟ قال: فلان. ثم عاد ميتا. فكانت هذه المعجزة ليترقق بها قلوب بني إسرائيل إلى عقيدة البعث بعد الموت، وأن الله سيحييهم بعد موتهم، فيعلمون قدرة الله على ذلك بالمشاهدة. لكنه سبحانه أخبرنا فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فإذا بهم مع كثرة تعدد الدلائل في القرآن الكريم، إلا أن اليهود لا يؤمن أكثرهم بذلك، فليس الإيمان باليوم الآخر من المسلمات عندهم، بل هو أمر مختلف فيه عندهم، وعقيدتهم فيه بالجملة ملتبسة وهشة ولا توافق الحق موافقة تامة. إذ جزاء الأعمال الصالحة عندهم إنما هو الانتصار على الأعداء وكثرة الأولاد ونماء الزرع، وجزاء المعاصي هزيمتهم وموت مواشيهم وزروعهم. ففرقة منهم لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، وفرقة منهم يقولون إن البعث سيكون في الدنيا عند عودة مسيحهم ليشتركوا معه في ملك العالم آخر الزمان. إن سورة البقرة من أول ما نزل بعد الهجرة أنزلها الله على نبيه أول قدومه المدينة المنورة ليبين لنا علل الأمة السابقة علينا، فلا نقع فيما وقعوا فيه فيصيبنا ما أصابهم. فإنما كانت علة بني إسرائيل الأولى هي المماطلة في تنفيذ أوامر الله، وهكذا ينبغي أن نتعلم أن سعادتنا في الدنيا والآخرة إنما هي مرهونة بمدى استجابتنا لله ورسوله. فإما أن نأخذ الإسلام كله كما جاء فنسعد وننهض، أو أن نأخذ منه وندع فنذل ونخزى ونتخبط. وإلى هنا مستمعين الكرام، نصل لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم من قصص القرآن، ونلتقي معكم بإذن الله في حلقة قادمة. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمت لكم إذاعة دمشق من قصص القرآن الكريم. الإعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

0: الغالي وحي الكل وهز النخل العالي وزهور الفل بتغني موالي وحي الكل وهز النخل العالي وزهور الفل
1: يا قمر بهالليالي احبابي كل
0: واسمع صوت

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: في الجمعة عادة

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامج في الجمعة عادة.

بتتذكر وقت كنا نفرح مرتين يوم الجمعة؟ مرة لأنه عطلة ومرة لأنه في سيران يخلينا مبسوطين من أول الأسبوع. يا ترى اليوم موجودة هاللمة؟ والسيران لسه قلو نفس الطعمة تبع أيام زمان؟ جهزوا حالكم، بدنا نروح على السيران. كلمة لحالة كان فيها مفعول السحر. فجأة الدنيا كلها بتضحك والبيت بيصير مثل خلية نحل، وكل حدا منا عنده مهمة، حتى اللي ما له حاجة بيخترع له الأب شغلة يعملها. المهم المشاركة وعجقة الفرح بالبيت، لأنه السيران ما كان مجرد طلعة من البيت لمكان تاني، كان يوم مختلف ومننتظره من الجمعة للجمعة. وكأنه الحياة نفسها كانت تعطينا فرصة نترك تعب الأسبوع ورانا ونمشي باتجاه مكان أوسع وهواء أخف ووجوه من حبها. الغوطة كانت من أول الخيارات عند أهل الشام من زمان، جمال وهدوء وطبيعة وأكل طيب وكرم أهلها، وكمان قربة من العاصمة، حتى صارت بالنسبة لكتير من العيال عروس المشاوير. الشام متفردة بكل زواياها، ولهيك الوجهات تعددت بين الغوطة والربوة وبلودان وادي بردة وبسيمة، وكل مكان له ذاكرته ولكل سيران حكاية. مرة نسينا الملح، ومرة اجت معنا نص الحارة، ومرة الطريق نفسه كان أحلى من المكان اللي رايحين عليه. حكاية السيران ما كانت بس بمكان واحد، سوريا فيها تنوع مناخي وثقافي بيخليك بكل رحلة تكتشف شي جديد حسب المكان المقصود، وكل محافظة عنا تتميز بشي خاص. يعني حما مثلا تميزت بنواعيرها الشامخة، وحلب بقلعتها الصامدة، ودرعا بمدرجة، وهيك باقي أراضي سوريا. في ناس كان سيرانا باتجاه البحر، وكان الطريق للبحر لحاله حكاية. كل ما مشينا أكتر شغفنا بيكبر، وخاصة لما تتغير ألوان الدنيا ونشم ريحة البحر قبل ما نشوفه.

0: كانت عن جد الفرحة ما تنوصف. وكان للمي حكاية تانية، منظر طبيعي بيخلي الناس تقول سبحان الله. هون يمكن بيخطر على بالنا سؤال، ليش قد ما أبدع الإنسان بصنع الأماكن الحلوة والديكورات الفخمة ما بيرتاح إلا بالطبيعة اللي رب العالمين هو صنعها؟ معقول لأنها بتعطينا مساحة من الأمان والراحة، بتخلينا ننسى عجقة السيارات وهموم الدنيا اللي ورانا؟ ولا لأنه ريحة التراب وصوت المي ووسع السماء بيخلونا نحس بانتمائنا لأصلنا الأول؟ يمكن الإنسان مهما صنع بيضل محتاج يرجع لشي ما صنعه هو، يعني لشجرة ما طلب منها تكون حلوة بس كانت، ولمي ما احتاج إضاءة لحتى يلمع، ولسما ما احتاجت ديكور حتى تفتح للعين مساحة من الراحة. يمكن لهذا السبب كنا نضحك بطبيعتنا أكثر بالسيران وننسى الهم أسرع، لأنه للحظات ما كنا عم نحاول نكون شيء قدام حدا، كنا بس مثل ما نحن. الأب مهمته يجهز اللحمة، والأم تفرم السلطة، والسلال مليانة خضرة وفواكه، أما الأولاد فعم يتسابقوا مع الوقت، ما بدهم يضيع منهم ولا دقيقة. حتى الطريق فرحة بالنسبة إلهم مثل السيران، كل شي حلو، بدهم يلعبوا وينبسطوا للمساء. وبهاللحظة تخيلوا أيام طفولتنا اللي كانت عادية قديش بتأثر فينا هلأ، ومنشوفها حلوة كتير ومنقول اسأل الله هديك الأيام.
1: ايه أبو فهد، شو بدنا ناكل اليوم؟
2: والله أنا فكري نقضيها من قريبه.
1: لا لا أخي، شو من قريبه؟ لا زيدي، من بعيده. شو رأيك أبو أحمد؟
3: لكان عمي لكان
1: إيه لكان، الله محيي الدسم، بدنا دسم.
2: ايه فعلا، سيران بلا دسم ولحمة مثل قلته. شو اسمه سيران لكان؟
0: الطريق بيبدأ من البيت، العيلة طالعة وكل واحد فيهم بإيده غرض وبقلبه حب، وعالطريق بيحسوا الشجر عم يغني معهم والهوى عم يقلهم يلا وصلتوا أهلا وسهلا. وبعدها بتوصل العيلة، تنفرش هالسفرة، تنشك اللحمة، منشغل النار ومنبلش نشم ريحة المشاوي، وبتنحط كاسة الشاي على النار. هالأجواء الكل ما بده الوقت يمشي، والأم بنفسها بتقول يا ريت فينا نكمش الوقت والعيلة كلها عم تضحك. هي شايفة إنه بعد ضغط الأسبوع الأولاد فرحانين وعم يرقصوا ويركضوا ويلعبوا مثل الفراشات، تيابهم ملونة وقلوبهم بيضة من وردة لوردة ومن شجرة لشجرة. يمكن الطفل ما كان بيعرف شو معنى كل هالفرحة، بس كان بيعرف شي واحد، اليوم أبوه موجود وأمه معه وإخواته حده وفي مشوار عم يستنى، وهذا كان المطلوب وبس.

0: كنا نقب الأغراض اللي كنا نعوزها ونطلع. كنا نطلع كذا وحدة يعني، وكانت ليلة كلها بشكل عام ترقد وتضب أغراض السيران.
1: أول شغلة كنا نعملها لما كنا نسمع كلمة جهزوا حالكم، كنا نركض نلبس ثيابنا ونجهز الأكلات الطيبة. وبتذكر لما كنا صغار يكون في سيران، ماما تجهز أشياء اللي بتلزمنا بالسيران. إذا بدي روح لمكان واحد أنا زرته بالطفولة فرح يكون الربوة. أول مكان بيخطر ببالي لما أسمع كلمة سيران أكيد بساتين الغوطة.
2: أول شيء كنا نعملها لما كل جهز حالكم على السيران، كنا نفرح ونجهز غراضنا ونضب أشياءنا، ومن هيك مبسوطين كتير نطلع على السيران. أول حدا كان يجهز غراض السيران تجي أصغر أخت والأكبر منها بشوي، هذا كان يفرح كتير إنه كانوا صغار بالبيت ما كانوا يطلع مكان. كان المكان اللي بدي زوره هو مدرستي أنا صغير، أنا كنت متعلق فيها كتير وانحرمت منها. وادي الجوخي، هذا وادي الجوخي عندنا بإدلب، هو يعتبر

0: بدك حدا بيجي على السيران بدون سماق؟ شلون نساوي السلطة؟
1: دبرها بلا سماق. هلأ ما عادت تنبلع معه سلطة لصاحبك بدون سماق؟
2: يمكن نسأل ليش ارتبط السيران عند كتير من العيال بيوم الجمعة؟ يمكن لأنه الجمعة فيها استراحة ولون خاص من الحب اللي بيجمع الكل، يعني الكل معطلين، يوم راحة بعد أيام الشغل والدراسة، ويوم اجتماع الناس لصلاة الجمعة، وفي مساحة أوسع للقاء العيلة والأهل. ومع الوقت صار لكل بيت تفاصيله الخاصة بهاليوم، يعني مع شوية تشابه بين الناس، بس طبعاً كل عيلة أضافت لمستها وكل مكان ترك أثره. ومن هون يمكن منسأل شو اللي تغير اليوم؟ السيران تغير ولا نحن اللي تغيرنا ولا الاثنين؟ زمان كان السيران ياخد من وقتنا ساعات طويلة ويمكن يوم كامل، بس ما حدا كان مستعجل يرجع. اليوم كل شيء محسوب، الطريق لازم يكون قصير، والمكان لازم يكون مرتب، والأكل لازم يكون جاهز، وحتى القعدة أحياناً بيكون إلى وقت محدد. بس بقلب كل هالسرعة لسه في شيء ما تغير. لما تجتمع العيلة على مكان حلو تتغير النفوس. الولد اللي طول الأسبوع ماسك تليفونه فجأة بصير بده يركض، والأب اللي كان راجع من شغله تعبان بيلاقي حاله مبسوط ومرتاح وعم يضحك مع أولاده، والأم اللي قضت الأسبوع كله بين شغل البيت ومسؤولياته تقعد شوي وبتشوف تعبها كله صار ضحكة بوش أولادها. يمكن هي هي قيمة السيران الحقيقية، إنه بيعطي العيلة وقت لتكون فيه عن جد عيلة، مو أب حامل مسؤولية وأم عم تعمل واجبها وأولاد ضايق خلقهم من كل شي وكل واحد ملتهي بحاله. السيران خلاهم قاعدين مع بعض عم يسمعوا بعض ويشوفوا بعض. ويمكن الطفل هو أكتر شخص بيحس بهالشي، لأنه بالنسبة له وجود الأب والأم أهم من كل التفاصيل. يمكن ما بيهمه إذا كان المكان مشهور أو لا، ويمكن ما بيعرف اسم المنطقة أو هنن وين أصلا، بس رح يتذكر قديش لعب معه أبوه بهالمشوار، ورح يتذكر قديش أمه كانت عم تضحك، ورح يتذكر أخوه لما وقع بالمي أو لما ضل يركض ورا الفراشات. هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي بتكبر معنا.
3: في الجمعة عادة
2: السيران مدرسة من غير جدران. السيران بيئة بتعلم، لأنه الولد بيقلد. لما يشوف أمه لمت الأرض من بقايا الأكل، وأبوه استأذن صاحب الأرض، وأخته ساعدت بترتيب وتنزيل الكياس والغراض، فهو ما كان عم يحضر درس عن المسؤولية، لا، كان عم يشوف المسؤولية قدامه. لهيك لما يكبر من دون ما يقرر بيعيد شو شاف وأثر فيه، مو بس شو كان عم ينقال لإله. وهيك بتصير لحظات يوم العطلة منهاج وسلوك، يعني تربية بتعيش معنا بكل الرحلة، لأنه التربية لحالها وبشكل نظري لا بتعلم ولا بتأثر. الطفل بيتعلم من الموقف، من التصرف، من السلوك، من طريقة أهل البيت وكيف بيتعاملوا مع بعض ومع الناس ومع المكان. من كل تجربة بحياتنا مناخد خبرة ومنصير نشبه البيوت والأماكن اللي كبرنا فيها. ولما منرجع على البيت الشيء الوحيد اللي ما بيرجع معنا هو الوقت. لهيك كل لحظة هي فرصة نعيش فيها على بساط واحد. الأكل بالسيران في نكهة مميزة، يمكن كل ما كانت النفسية مرتاحة تطلع الأكل أطيب. أما الأولاد فالأكل بيزيد من كتر الركض واللعب، والمدة أو البساط بسيطة كتير بس جمعت القلوب قبل الأيادي على سفرة واحدة. وهون القيمة الحقيقية لا بالماركة ولا بشكل السفرة ولا بكلفة المكان، القيمة الحقيقية باللمة، بالصحة، وبأنه كل شيء كان حلو وظريف وبمكانه الصح. ولما تكون اللمة فيها قصص وحكايات وضحكات ومع صحن موالح وكاسة شاي وشوية فواكه بيصير الجو غير شكل. ويمكن حتى كاسة الشاي بالسيران ما بتكون مجرد كاسة شاي، بتكون إعلان غير مكتوب إنه لسه بدنا نقعد شوي، لسه الحكاية ما خلصت، لسه في قصة ما انحكت وضحكة ما طلعت وطفل ما تعب من اللعب.
3: في
4: شاي على البخار عمي.
5: شريف
6: الله يسلم هديات يا بضاي.
4: اهلين وسهلين. الله يسلمك ابو غسام. شو رايك بكاس الشاي على البخار؟
1: ايوه من اراضيه ان شاء الله.
4: اهلين وسهلين. صحتين وهنا. شريف ابو احمد
7: ان شاء الله بيعيشوا هديات يا ابو هاشم.
4: سهلين
7: خلينا اياك.
4: صحتين حبيبي. شو شباب ما بدكم تشربوا شاي؟
8: لا شكرا عمو عم نشرب نسكافيه.
4: شو هالحكي يا حبيبي على هالجيل؟ شو هاد انه بس بدي افهم حدا بيترك شاي على البخار وبيشرب نسكافيه؟
9: كانت باطله ومحوله روحتنا على هالسيران.
2: من سيران زمان لسيران اليوم اكيد تغيرت الدنيا وتغيرت الاماكن اللي منروح عليها. صار المول هلأ بيضم كل شي بتحتاجه العيلة، ألعاب، أكل، شرب، وقريب من البيت ومن الجو. وتفضيلات الناس يمكن اختلفت ويمكن لأ، بس يا ترى قيمة السيران اليوم بعدد اللايكات والمتابعة؟ من وين عم بنصور ومع مين؟ وهل الحياة اللي كلها مكشوفة وكل لحظة فيها لازم تتصور وتنعرض هي الحياة اللي بدنا نعيشها فعلا؟ وهل التقدم بيخلينا ننسى البساطة؟ يا ترى في غنى عن الطبيعة؟ ولا لسه في ناس بتحب اللمة وبتحب تقعد على الأرض وتترك الدنيا شوي على جنب؟ اليوم إيقاع الحياة اختلف وصارت الفرحة أحياناً بسرعة، سرعة السيارة وسرعة الطلب والوجبات السريعة. بس هالشي يا ترى صحي؟ وهل السرعة آمنة على صحتنا من كل جوانبها النفسية والجسدية؟ في تفاصيل ضاعت شوي شوي، يمكن ترجع ما منعرف، يمكن يضل في حدا لسه محافظ عليها، لسه حدا بيحب يشرب كاسة الشاي على قاسيون ويتأمل جمال الشام كيف شامخة وكيف قوية وكلها حب وأمل. يمكن بتغص بالأزمات شوي، بس كل عمر الشام بترجع أقوى. ومن هالتفاصيل كمان المشي بدون سيارة، وفي الكاميرا اللي كنا نستنى أسبوعين لحتى نشوف الصور، اليوم بلحظة منعمل بس وألف صورة. بس الصور الكتيرة ما بتتضمن ذكرى أعمق. أحياناً صورة واحدة قديمة أو حتى صورة ما اتاخدت بتكون أقوى من مئات الصور، لأنه اللي بيبقى مو شكل اللحظة بس، اللي بيبقى هو إحساسنا بهاي اللحظة.

مو المشكلة بالتقنيات والتكنولوجيا، بالعكس شغلتها تساعدنا. المشكلة الحقيقية لما نخليها تسيطر علينا ونحن نخدمها، ولما نخليها كل الوقت بإيدنا. التراث مو بس بيت قديم أبدا، ولا صورة بالأبيض والأسود. التراث يمكن يكون كيف كانت الناس عايشة، كيف كانت ثقافتها، وشو اللي بيميزها عن غيرها. لهيك حلو نعرف كيف كانوا أهلنا عايشين، شو اللي كان يفرحهم، شو اللي زعلهم، كيف كانوا يقضوا وقتهم. هالشي مو موجود بكتاب دائما، أحيانا بيكون موجود بذاكرة الناس. لما نقعد مع الكبار، مع الجدات والأجداد، ويحكوا لنا عن مغامراتهم أيام زمان، بتحس إنك بتحن لشيء أكبر من ذكرى، يمكن لصورة بخيالك عن هديك الأيام. ويمكن لأنه الإنسان لما بيسمع حكاية مين عاش قبله بيكتشف إنه الحياة ما كانت دائما بهالسرعة، وإنه الفرح ما كانوا بيحتاج كل هالضجيج.

بالنسبة للسيران اليوم أكيد ما منقدر نرجعه مثل الماضي، بس على الأقل فينا نخليه حاضر فينا بالمسؤولية والحب. نسمع أولادنا، نقعد معهم وما نخلي الشاشة تكون أهلهم، نسمعهم لنعرف شو بيحبوا. ومو شرط للسعادة نكون محتاجين مكان مثالي أو سيران غالي، أكتر شي مطلوب حتى الطلعة تكون حلوة بال فاضي ونفس هنية بتحب الحياة. ومو لازم نضل نذكر الماضي ونقول زمان كان أحلى، يمكن مو المطلوب نرجع نعيش زمان، المطلوب ناخد من زمان الأشياء اللي كانت حلوة ونحطها بحياتنا اليوم. نترك التليفون شوي، نقعد مع أولادنا، نركض معهم، نلعب معهم، نخليهم يشوفوا منا الأخلاق قبل ما يسمعوها، لأنه بس يكبروا رح يكون معهم ذكريات حلوة ودعوة صادقة وحقيقية لصاحب البسمة. يمكن ما يتذكروا اسم المكان، بس رح يتذكروا

الحكاية اللي بلشت بجملة جهزوا حالكن رايحين سيران، وصلت لمكان يلا انزلوا وصلنا. وصلنا بعد سيران مليان أحلام ومواقف حلوة، وبعدها بصير وقت النوم. يمكن الطفل بينام بسرعة من كتر ما لعب وتعب، بس جواته يوم كامل عم يتحول لذكرى. يمكن بعد 20 سنة لما يشم ريحة الشاي أو يسمع ضحكة أو يشوف شجرة يرجع فجأة لهداك اليوم. وهون منعرف إنه بعض الأيام ما بتخلص لما منرجع منها، بالعكس بتضل معنا جواتنا وبتكبر فينا، بتطلع معنا كل ما اشتقنا لناس كانوا جزء منها. هلأ قرب وقت الصلاة والبيت بلش يهدى، والحكاية اللي بدت بسيران وصلت لسؤال أكبر: لساتنا يا ترى عم نصنع لأولادنا ذكريات بتستحق إنه يشتاقوا لها؟ يمكن الزمن والمكان والسيران وكل شي تغير، بس الإنسان لسه بحاجة لشي بسيط كتير: ناس يحبهم ومكان يشعر فيه بالراحة ووقت يكون فيه حاضر فعلا. يمكن هاي هي الحكاية الحقيقية. ما كنا نطلع لأنه الغوطة أجمل مكان، ولا لأنه البحر أحلى من كل شيء، ولا لأنه درعا أو الربوة أو بلودان فيها كل الحلا والجمال. كنا نطلع لأنه كنا مع بعض، وهذا يمكن أحلى شيء بقي من سيران مبارح. الرحلة الحقيقية ما كانت لمكان، كانت لبعضنا، وكان أحلى ما فيها إنه نحن عن جد سوا.

كنا معكم ببرنامج في الجمعة عادة، موعدنا كل جمعة مع حكاية جديدة من حكايات الناس وتفصيل صغير يمكن يكون عندك أنت كمان حكاية كبيرة. جمعة طيبة ومباركة لكل مستمعينا، وقت حلو يا رب تقضوه مع الناس اللي بتحبوهم. دمتم بألف خير وسلام ومحبة. في الجمعة عادة.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. لغتي.
1: أسعدتم أوقاتاً مستمعينا مستمعي إذاعة دمشق. اللغة حمالة أوجه، وعلى هذا الأساس تبنى الجملة وتفهم حسب ما يرد فيها من مفردات. ولأن بعض المفردات تتشابه باعتقادنا، فنحن نبني فهمنا للجملة طبقا للمفردة. ولكن هنا تأتي لعبة اللغة العربية التي عجزت اللغات الأخرى عن الإتيان بمثلها. مثلا حين نحادث شخصا ونقول له إن امرأتك أو إن زوجتك كذا، فهنا نحن لا ندرك الفرق جذريا ولغويا فيما بين هاتين المفردتين. الإعجاز اللغوي للعربية جاء ممثلا في القرآن، ومن أشكال هذا الإعجاز الاختلاف في الألفاظ ومعانيها. إن اختلاف المعنى بين كل منها يعود إلى طبيعة العلاقة بين الطرفين، فمن سنن الله في الكون التزاوج بين الرجل والمرأة، وقد يكون زواجاً

0: مفعما بالانسجام والمحبة أو قد يكون اقترانا جبريا. إن لفظ امرأة وزوجة وصاحبة كلها تدل على العلاقة بين الرجل والمرأة، ولكن كيفية هذه العلاقة هي التي تحدد المسمى. ففي حال عدم التوافق العقدي والانسجام الفكري بين الشريكين، كأن يكون أحدهما مؤمن والآخر كافر، يطلق على الأنثى هنا لفظ امرأة، كمثل امرأة نوح وامرأة لوط، فلم يقل عنهما الله عز وجل زوجة نوح وزوجة لوط بسبب الخلاف الإيماني بين كل منهما وزوجها. وكذلك الحال مع امرأة فرعون، لأنها آمنت بالله، أما هو فلم يؤمن. وإذا كانت هناك علاقة جسدية مع توافق وانسجام فكري ومحبة، تسمى الأنثى هنا زوجة، إذ قال تعالى في شأن آدم وزوجه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وذكر الله تعالى في موضع قرآني آخر لفظ الزوجة في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك. وذلك ليدلل عز وجل على التوافق الفكري والانسجام التام بين النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته. وفي موضع قرآني استخدم الله عز وجل لفظ امرأة على لسان سيدنا زكريا، مع أن هناك توافقا فكريا وانسجاما بينه وبين زوجته، إذ قال تعالى: وكانت امرأتي عاقرا. السبب في ذلك أنه من المحتمل أن يكون هناك خلل ما في علاقة سيدنا زكريا مع زوجته بسبب تعثر الإنجاب، فيشكو همه إلى الله تعالى واصفا من معه بأنها امرأته لا زوجته. ولكن بعد أن رزقه الله ولدا وهو سيدنا يحيى، اختلف التعبير القرآني، فقال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. أما عن لفظ صاحبة، فهذا اللفظ يستخدم عند انقطاع العلاقة الفكرية والجسدية بين الزوجين، لذلك معظم مشاهد يوم القيامة استخدم فيها القرآن لفظ صاحبة، كما في قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وذلك لأن العلاقة الجسدية والفكرية انقطعت بين الطرفين بسبب أهوال يوم القيامة. وتأكيداً لذلك قال تعالى: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. بالمختصر، قد يتبادر إلى الذهن أن الألفاظ المختلفة تحمل معناً واحداً، لكن الأمر ليس كذلك، فاللغة العربية حمالة الأوجه، هي من تصنع الفرق حسب التوصيف والتشكيل وموضع الكلمة في الجملة.
1: لغتي لغتي.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى إذاعة خارجية ننقل لكم عبرها وقائع خطبتي وصلاة الجمعة من مسجد بني أمية الكبير في دمشق.
1: وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم 15 من شهر ربيع الأول لعام 1448، 28 من شهر آب لعام 2026. يحين الآن أيها الإخوة والأحبة موعد الأذان الأول حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، وبالطريقة الجماعية المعروفة عن الجامع والرابطة، والأداء الفردي للسيد زهير بيلون.

0: أجلس.
1: رفعت رابطة مؤذني ومنشدي جامع بني أمية الكبير بدمشق الأذان الأول حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود والحوض المورود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اسقنا من حوضه ويده الشريفة شربة روية سائغة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. مشاهدينا مشاهدي قناة السورية ومستمعين عبر أثير إذاعة دمشق، لازلنا وإياكم في هذا النقل الحي والمباشر لوقائع خطبة

0: ركعتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب جامع بني أمية الكبير بدمشق. يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويقول الله تعالى أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء.
1: السلام عليكم ورحمة الله
0: أن يردهما صفرا خائبتين. الأذان الثاني يرفعه السيد فهد الغربي.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: السيد مظهر عبد الرحمن الويس وزير العدل يلقي علينا خطبتي الجمعة.
1: الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وكتب على نفسه الرحمة، وجعل العدل أساس الأوطان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، القائل في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالشريعة الغراء التي أرست

قائم الحق وحفظت الحقوق وصانت الدماء والأموال والأعراض وجعلت الإنصاف دستوراً ومنهاج حياة، صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغيد محمد لا نقتدي، وسطا نعيش كما يريد إلهنا، لا نستعير مبادئا لا نجتدي، إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، مر علينا أسبوع فائت طوت أيامه أحداثاً جساماً، علينا أن نقف عندها بقلوب واعية وعقول متأملة. ذكرى أولها ذكرى مولد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذه الذكرى التي أطلت علينا هذا العام بالخير والبركة، مذكرة إيانا بقوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء. ومن بركات هذا الأسبوع وهذه الذكرى ذلك الانفراج السياسي والأمني برفع سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب، وبذلك زالت عوائق جائرة وظالمة تسبب بها النظام البائد ودفع الشعب السوري ثمنها عقوداً من المعاناة، ليصدق فينا قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. لقد عاد الحق إلى نصابه وإلى ميزانه. وأفرحنا أيضاً ذلك التوحد واستمرار عملية الدمج الوطني بحل قوات قسد والإدارة الذاتية بشكل واضح وصريح في مؤسسات الدولة السورية. وكما بشرتكم قبل عام من الآن عندما طالبني البعض بأن لا تتخلى الدولة عن أرض الجزيرة، فقلت حينها إن مصير سوريا هو التوحد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. الحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا التوحد، فاليوم لا غالب ولا مغلوب في سوريا، لم ينتصر أحد على أحد، وإنما انتصرت سوريا بجميع أبنائها. لقد أشرق فينا هذا الواقع وتحقق فينا أيضا قول ربنا عز وجل وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولم يعكر صفو هذا الأسبوع إلا تلك الجريمة النكراء والحادثة الأليمة التي هزت وجدان كل سوري، وهي مقتل واغتيال الشيخ الفاضل عبد الله الجاعد رحمه الله وأخزى قاتليه
والتي استغلها البعض للأسف لبث الفرقة والضغينة بين أبناء الشعب الواحد، مستبقين نتائج التحقيق لما أضمرته نفوسهم الخبيثة من الشر وحب الفتنة. نعود إلى موضوعنا الأول، إلى ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى التي يريد البعض أن يجعلها مناسبة للتفرقة والجدل بدلاً من أن نجعلها مناسبة للفرح والتعاون والمحبة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لندع الغلاة والمتنطعين والموتورين من كل الاتجاهات، وليكن الأمر مناسبة لتجديد عهود الحب والاتباع لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لنتذكر كما قال البشير الإبراهيمي رحمه الله، نتذكر قيم الدين والقيم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فذكرى المولد ليس ذكرى لشخص عادي، وليست فلكلورا واحتفالا تقليديا، وإنما هو فرح بالقيم التي جاء بها هذا الإسلام وجاء بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذه الأوقات التي قست فيها القلوب وغفلت عن شريعة ربها. فليس المقصد أن نقيم الحفلات، إنما المقصد أن نحتفي بهذه المعاني بالمقاصد الحسنة والجامعة من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أيامه وعدم إطالة الوقت بما حاصله الفراغ والتلهي بما لا طائل به. لقد كان شهر ربيع الأول عند العلماء شهراً عامراً بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ليس بجديد. قد يقول البعض أنكم غيرتم وبدلتم عندما اعتليتم المناصب. لا والله، عندما كنا نعد المعارك لردع العدوان قبل أكثر من 4 سنوات، كنا نقرأ في هذا الشهر كتاب الشمائل المحمدية وكتاب جلاء الأفهام والرحيق المختوم وروضة الأنوار في سيرة النبي المختار، نقتدي بابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه لطائف المعارف الذي ذكر من وظائف شهر ربيع الأول أن نذكر وأن نستذكر ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر أنفسنا والعالم بأعظم نعمة في الوجود، هي نعمة ولادة ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب رحمه الله: وإضاءة قصور بصرى وإضاءة قصور بصرى بالنور الذي خرج معه إشارة إلى ما خص به الشام من نور نبوته، فإنها دار ملكه، فمن مكة بدأت النبوة وإلى الشام ينتهي ملكه، ولهذا أسري به صلى الله عليه وسلم إلى الشام. ولذلك لا بد أن نتذكر نحن أهل الشام هذه الذكرى وهذه المسؤولية وهذه الأمانة التي حملنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده صحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان. نحتاج اليوم إلى المبادئ والقيم التي جاء بها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، كيف بنى مجتمع المدينة، وكيف آخى بين المهاجرين والأنصار، وكيف أزال الشحناء بين الأوس والخزرج التي ظلت الحروب مشتعلة بينهم لعقود. تذكر كتب السيرة أنه مر يهودي يدعى

شاس بن قيس بملأ من الأوس والخزرج، فغاضه ما رأى من إلفتهم ووحدتهم بعد الإسلام، فأجلس إليهم شابا يذكرهم بيوم بعاث وما جرى فيه من حروب ودماء، فاشتعلت حمية القوم وتنادوا بالسلاح وقالوا السلاح السلاح، موعدنا الحرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فيهم وقال كلمته الخالدة: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله بالإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. فبكى القوم وعلموا أنها نزغة شيطان وتناجوا بالمعانقة والبكاء، وأنزل الله عز وجل فيهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لقد شهدنا قريبا منذ عدة أشهر ذلك الميثاق الرائع والطيب، ميثاق الخطاب الإسلامي الذي ركز على معاني الوحدة ونبذ الخلاف، ولا بد اليوم من التأكيد على ذلك وقطع دابر الخلاف وعدم السماح للسبئيين الجدد أتباع عبد الله بن سبأ في بث الفتنة أن ينخروا في عظام المجتمع. ألا تذكرون قصة الوليد بن عقبة عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليه القوم فظن أنهم قاتلوه، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكادت أن تشتعل الحرب، فأنزل الله عز وجل آية هي عقيدة في التثبت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ألا فليعلم المروجون للشائعات، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الإخوة والأحبة، الباغون للبراء العنت، وخصوصا في الحوادث الأليمة التي يمر بها هذا الوطن، أن إشاعة تطلق بغير علم قد تهدم مجتمعا وتزهق أرواحا. وما أسرع ما يندم المتسرعون، ولقد أظهرت لنا حادثة مقتل الشيخ عبد الله الجاعد رحمه الله ضعفا في المناعة المجتمعية، وكيف تدور الشائعات بسرعة البرق بين الدعاة أنفسهم فضلا عن غيرهم، مصداقا لقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ميثاق الخطاب الإسلامي أريد أن أقف عنده موقفين: البعض أساء فهم هذا الميثاق، البعض يظنه تكريسا للحزبية الدينية أو أنه يعطي محاصصة بين الاتجاهات والمدارس لكي يتكلم كل بما شاء وكيف شاء. يا هذا، ليس هذا مراد الذين وضعوا هذا الميثاق. هذا الميثاق نريده ميثاقا يبدأ من الاعتراف بهذه المدارس انتقالا إلى التوافق واحترام الآراء الأخرى وعدم إثارة ما يثير الضغينة أو يثير حساسية الطرف الآخر، لنعمل جميعا بفقه الائتلاف والتوحد، ولنبتعد عن التنافر والتنابز وإثارة الشحناء والبغضاء. لا نريد لهذا الميثاق أن يكون مظلة لكل إنسان أن يتكلم بما يريد تحت ذريعة الحرية وحرية التعبير عن الرأي، لأن حرية التعبير عن الرأي

تقف عندما أجرح مشاعر الآخرين وخصوصياتهم، أو أؤدي إلى بلبلة تثير الرأي العام، أو تؤدي إلى شرخ في إلفة المجتمع، نحن هنا بفضل الله عز وجل في هذا البلد نتمنى أن يعترف كل مذهب واتجاه بالآخر. نريد لطلبة العلم أن ينهلوا من علم الجميع بعيداً عن هذا الضيق الفكري، بعيداً عن هذه التكتلات وهذه التحزبات التي لا تمت إلى إسلامنا ولا إلى قيمنا بصلة. لا نريد لهذا الميثاق أن يكون فقط مظلة للمحاسبة، بل نطلب من إخواننا في وزارة الأوقاف أن يتحول هذا الميثاق إلى برنامج عمل، ونرى هذه المدارس يحترم بعضها البعض، بعض علماء الأحناف لزيارة بعض علماء الشافعية، والمعروف أن الأحناف يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم ويسرون بآمين، والشافعية عكس ذلك، يجهرون بالبسملة ويجهرون بآمين. ففي الطريق علماء الأحناف قالوا لا نريد أن نثير إخواننا الشافعية، فعلينا أن نجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وعلينا أن نجهر بآمين، رغم أن ذلك مخالف لما عليه المذهب الحنفي. وفي نفس الوقت كان علماء الشافعية يقولون إن إخواننا من علماء الأحناف يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم ويسرون بآمين، فلنفعل ذلك احتراما لزيارتهم ولكي نبين أن اختلاف العلماء رحمة. وصل علماء الأحناف إلى هؤلاء العلماء الشافعية، وتقدم الأحناف لكي يكونوا أئمة إماما في الصلاة، حتى يعطوا درسا أن صلاة المسلم وراء المسلم صحيحة من أي مذهب واتجاه. وعندما وتفاجأ الشافعية بأن الإمام الحنفي يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وسكت الحنفية وسكت الشافعية عندما سمعوا ولا الضالين، وتكلم بها الحنفية. ثم بعد أن أنهوا الصلاة عانق الجميع في مشهد يبين بأن اتفاق العلماء حجة قاطعة، وبأن اختلافهم رحمة واسعة. لذلك أثبت التاريخ أن وحدة الأمة ووحدة اتجاهاتها كانت سداً أمام الأعداء، وأن الأعداء لم يستطيعوا في يوم من الأيام أن يتمكنوا من أرض المسلمين إلا ما عندما زرعوا الفرقة بين أبنائها وبين اتجاهاتها وبين مذاهبها. ثم نعرج أيها الإخوة على موضوع لا يقل خطورة، احترام العلماء. فالعلماء هم ورثة الأنبياء من كل الاتجاهات، العلماء هم صمام أمان الأمة، وكلامهم فيما بينهم يطوى ولا يروى. لا نتدخل نحن بين الكبار، الردود العلمية محلها غرف النقاش العلمي والكتب، وليست المنابر المفتوحة لتأليب الشارع، وكل منا يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار الإمام مالك إلى قبره صلى الله عليه وسلم. إن من أخطر الظواهر التي نواجهها اليوم هي ظاهرة التجريح لعلماء الأمة والوقيعة فيهم والتصيد لعثراتهم وزلاتهم تحت شعارات من زخارف القول وإنكار المنكر. ومن ذكر العلماء بسوء فهو على غير سبيل، ولحوم

العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهكي أستار حرماتهم معلومة. لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن لاكها مات. يقول ابن عباس وغيره رضي الله عنهم: خذوا العلم حيث وجدتم، ولا تأخذوا قول الفقهاء بعضهم ببعض. ويقول الذهبي رحمه الله: ولو أن كل إمام أخطأ في اجتهاده بدعناه وأهدرناه، ما سلم منا أو ما سلم لنا أحد. ولنذكر مثلا أو مثلين بعالمين جليلين من علماء المسلمين، ونذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله. وإنما أذكر ابن تيمية لأنه إمام مظلوم، ظلمه من ينتسبون إليه ويتعصبون له، وظلمه أيضا خصومه، فهو ظلم من الطرفين، أحبابه وأعداؤه. عندما انتصر وتمكن وأراد الحاكم في عصره أن يفتك بالعلماء والقضاة الذين تآمروا عليه، وقف وقفة وقال: من للإسلام ومن لأعراض المسلمين ومن للعلم والعلماء والقضاء؟ إذا قمت أيها القائد أو أيها الحاكم بقتل هؤلاء العلماء، يقول ابن تيمية، يقول ابن القيم: ما رأيت أحدا أجمع لخصال العفو والصفح عن الإساءة من شيخ الإسلام ابن تيمية، ولقد شاهدت من أمره ما يعجز عنه الوصف، فإنه لما تمكن من أعدائه والذين طالما سعوا في أذاه وألبوا عليه لم ينتقم منهم قط، بل عفى عنهم وصفح صفحا جميلا. وينقل الذهبي رحمه الله أنه أحد تلاميذه يقول: ليتني أكون لأصحابي كما كان ابن تيمية لأعدائه. من أراد أن ينتسب إلى ابن تيمية فليفهم وليقرأ سيرة هذا الإمام الذي كان مثالا في وحدة الكلمة، ومثالا في التأليف بين القلوب والتأليف بين الاتجاهات جميعا، وتغليب لغة الصفح والعفو والحوار العلمي. وهنا ننقل صورة أخرى من اتجاه آخر، هو العلامة ابن عابدين الحنفي رحمه الله، وينقل في كتابه المشهور بالحاشية رد المحتار على الدر المختار، ينقل عن ابن تيمية رحمه الله حكما عن مذهب الحنفية لم يجده في كتب الحنفية، وإنما ذكره ابن تيمية رحمه الله وهو حنبلي، فيذكر هذا القول في كتابه الحاشية ويقول: لم أرى من صرح به عندنا، أي عند الحنفية، ولكن نقله ابن تيمية عن مذهبنا وهو ثبت فيقبل. هكذا كان العلماء من كل الاتجاهات يحترمون بعضهم بعضا، والرحمة والإلفة والاحترام العلمي بعيدا عما نشاهده اليوم من هذه الفوضى العلمية، وهؤلاء الأدعياء وهؤلاء الموتورين من كل الاتجاهات. فالواجب على العقلاء أن يفعلوا هذا الميثاق، وأن يضربوا بحزم على كل من يريد أن يفتت هذا النسيج وهذه الوحدة وهذه الإلفة بين الاتجاهات الإسلامية التي نحتاجها اليوم، ونحن نبني بلدنا سوريا الجديدة. سوريا

خبر مقتل علي رضي الله عنه إلى معاوية بكى حتى قالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. لقد مرت الأمة بأطوار من التعصب، التعصب للمذاهب، والتعصب للأشخاص، والتعصب للقبائل والأعراق، واليوم التعصب للاتجاهات والأحزاب. كل أنواع التعصب قد ذهبت أدراج الرياح، ولم يبق إلا الإسلام، إلا الإسلام شامخا عزيزا، لأنه دين الله عز وجل، ولأنه الدين الخالد الذي يتناسب مع الفطرة الإنسانية وطبيعة المجتمعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.

الحمد لله على رضوانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه. بل إنني أقول أيها الإخوة الكرام، إننا اليوم مطالبون أيضا بالانتقال خطوة إضافية من ميثاق الخطاب الإسلامي. إضافة إلى هذا الميثاق، نحتاج إلى ميثاق خطاب وطني جامع لا يتعارض مع الأول بل يكمله ويتممه. فنحن في هذا العالم لسنا وحدنا، ونحن في هذا البلد لسنا وحدنا، فهناك شركاء لنا وجيران من شتى الأطياف والمكونات والأعراق. ديننا أمرنا بالإحسان إليهم وقول الحق، قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يقم دولة على الإقصاء، بل وضع أول دستور عرفته البشرية، وثيقة المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار وبين المسلمين، وأيضا وضع نظاما بين اليهود والمسلمين والقبائل الأخرى، وكتب هذه الصحيفة التي تبين الحقوق والواجبات. إن الوطن يتسع للجميع متى ما صدقت النوايا وقامت العلاقات على العدل والإنصاف تحت دولة القانون ومظلة القانون. فالمسيء لا يمثل إلا نفسه، ولا يجني جان إلا على نفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. في هذا الشهر وفي كل يوم وفي كل شهر علينا أن نستحضر أيها الإخوة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة، القدوة المطلقة في كل ميدان من ميادين الحياة وفي كل موقع من مواقع المسؤولية. فهو القدوة للقاضي، يتعلم منه العدل الناجز الذي لا يستثني أحداً، والحكم بالحق دون هوى أو محاباة، وتنزيه منصة القضاء عن الظلم والتشفي. هو قدوة للمعلم والمربي، ينهل من هديه أساليب الرفق وبث الوعي وحكمة الخطاب. وهو القدوة للمسؤول والقائد وصاحب القرار، يدرك متى يكون الحزم واجبا ومتى يكون اللين مطلوبا، لرحمة ولتأليف القلوب ورأب الصدع. نحتاج أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الإنسان الذي كان أشد الناس تواضعا وأقربهم إلى الضعيف والمسكين. يدخل إلى مكة يوم الفتح ولحيته صلى الله عليه وسلم تكاد أن تلامس راحلته، وكان يخالط الصبيان ويسلم عليهم

0: وخدمه أنس رضي الله عنه 10 سنين، فما قال له أف ولم لا صنعت، وأيضا ألا صنعت، كان غاية في الرحمة والشفقة بأمته، وكان غاية في الحلم والعفو والصفح. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. اللهم يا رب، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وحد صفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بلدنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد هذا البلد بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء هو وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك رئيس هذه البلاد الرئيس أحمد الشرع لما تحبه وترضاه، وارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتحثه عليه وتنهاه عن الشر وتحذره منه. قوموا إلى صلاتكم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: يا أم المصلين في ركعتي صلاة الجمعة، فضيلة الدكتور مظهر عبد الرحمن الويس.
3: استووا ولا تختلفوا، قصوا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.

0: الله أكبر
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من

0: في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: إليك المصير.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. إلى هنا أيها الإخوة والأحبة، وصلنا وإياكم إلى ختام نقلنا هذا الحي والمباشر لوقائع خطبتي وصلاة الجمعة من رحاب جامع بني أمية الكبير بدمشق. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجمعنا وإياكم على الخير والمحبة دائما. وهذه عودة إلى استديوهاتنا المركزية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لكم تحيات كامل الفريق العامل في هذا النقل، ونستودعكم عند الباري الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في إذاعة خارجية نقلنا من خلالها وقائع خطبتي وصلاة الجمعة من مسجد بني أمية الكبير. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: من الصناعة إلى الاستثمار، ومن الفكرة إلى الشراكة، معرض دمشق الدولي مساحة تجمع سوريا بالعالم.
2: عمر الورد. عمر الورد. يسعد أوقاتكم متابعي إذاعة دمشق، حلقة جديدة من برنامج عمر الورد بلشنا. عمر الوردة، أعداد بدرية عبد العليمة، التقديم سلافة حسنة، الإخراج مهند ديبه.

الطفل ما بيولد معه أي كلمة، ما بيعرف يقول أنا جوعان، تعبان، موجوع أو محتاج حضن. من أول لحظة بيجي فيها على الدنيا بيكون عنده وسيلة واحدة يحكي فيها معنا، هي البكاء. صوت صغير بس بيحمل حاجة، ومع كل مرة بيبكي فيها الطفل تبدأ أسئلة الأم: شو بده؟ ليش عم يبكي؟ يا ترى جوعان، تعبان، موجوع ولا محتاج يشوفني حده؟ ومع الأيام بتبلش الأم تتعلم لغة طفلة، بتراقب صوته وحركته وبتحاول تفهم الحاجة تبعه قبل ما يعرف هو كيف يحكي عنها. بس أحياناً بيبكي الطفل مع أنه كل شيء تمام، وهون السؤال: يا ترى كل بكاء لازم نوقفه؟ ولا في بكاء بيكون جزء طبيعي من طريقة الطفل بالتعبير عن نفسه؟ والاستجابة لبكائه هل بتخليه ضعيف ما يتحمل الضغط بس يكبر، أو بتعطيه شعور بالأمانة؟

0: وبين بكاء الطفل ومحاولة تهدئته، في طرف آخر من الحكاية هي الأم.
1: صوتك فوداني علمني صبر الإيمان،
2: بسمعه من قلبك يدعي مع كل أداة.
0: وللحديث أكثر عن أول لغة بيتعلمها الطفل، بيسعدنا أن نرحب بضيفتنا الدكتورة وفاء غيبة الاختصاصية بعلم النفس. يعطيك العافية دكتورة.
3: يا هلا يا هلا،
0: أهلا وسهلا فيكي على هواء إذاعة دمشق.
3: أهلا وسهلا فيكم، شكرا لاستضافتكم،
0: نورتينا. دكتورة، أول سؤال بيخطر على بالنا، شو يعني صرخة الطفل الأولى وقديه هي مهمة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. صرخة الطفل الرضيع هي رسالة للأم لطريقة التواصل ما بينهم، بيخلق فيها طبعا، يعني مثل ما بنعرف نحن ما حيقدر يجي هو مثل ما قلتي حضرتك بالبداية أنه معه كلماته، فهي هي الوسيلة لي إلا شو محتار. للأسف بعض يعني الناس بتقول له يعني أنه خلاص إذا هو شبعان نظيف خلي ما تحملي، ولكن الرضيع هو مو بس بحاجة لهالأمور، لا هو بحاجة أنه يشعر بالأمان، أنه ماما معي، لبيت لي احتياجي النفسي مو بس الاحتياجات الجسدية. فأنا لازم لبي صراخ ابني وبكاؤه، حتى لو أنا عارفة أنه هو ما له جوعان أو ما له يعني محتاج غيار، فالبكاء هو ممكن يكون احتياج نفسي كمان. نعم، أنا مع الرضيع طبعا، نحن عم نحكي عن المرحلة الأولى للطفل، بدايات عمره، إنه هو لما يبكي إنه نحن فورا
0: نستجيب
3: نروح لعنده.
0: دكتورة، الأيام الأولى من عمر الرضيع مثل ما قلتي هي تعارف بين الأم وابنها، بيكونوا عم ببلشوا يتعرفوا على بعض، كيف بتبلش الأم تفهم ليش ابنها عم يبكي؟ بتكون هي خصوصا الأم الجديدة هون عم نحكي تحديدا.
3: سبحان الله، كتير أمهات ممكن يستشيروني في بدايات أمومتهم، بقول لها ترى هو اللي رح يعلمك، هو اللي رح يقلك، هو اللي حيورجيكي جدوله. في كتير أطفال صرخاتهم هي الرسالة، يعني ممكن في أطفال أول ما بدك تعدي تاكلي هو يبكي، في أنا محتاج أقعد معكم على السفرة، أنا سامع أنه أنتوا قاعدين، أنا شميت ريحة الأكل، بدي أقعد معكم هيك، بس بدي أقعد معكم. في لا، في أطفال بتحب تنام، تركوني بس نام، أنا بحب نام ارتاح هيك، يعني كل طفل له
0: نظام
3: واختياراته على صغره سبحان الله، إلا أنه هو في أشياء بحبها، ونحن دورنا كأهل نلبي هالاحتياجات لأنه نحن موجودين لحتى نوفر هاي البيئة الحاضنة.
0: فينا نقول أنه بالبداية هيك التجربة أو التجارب يلي بتعملها الأم الجديدة، ممكن تشوف إذا هو جوعان، إذا هو بده تغيير الحفاظ، إذا هو فعلا بحاجة لحضن، فالتجربة هي اللي بتعلمها، ومثل ما قلت الطفل وفي غريزته هي كأم ممكن تقودها لهذا الموضوع.
3: صحيح صحيح، يعني هلأ هي دائما البداية للأم، يعني الأم لأول طفل هي بتلاقي صعوبات، ولكن مع الوقت يعني خلال شهر حتلاقي في فرق كبير بين أول أيام لتجربتها وبعد شهر. طيب، ممكن هي تصير عندها معاناة النوم، يعني البيبي الصغير بتعرفي قلة كمية الطعام عنده، الرضاعة بيأثر على نومه، فهي بتصير مجهدة، تقول يا الله كتير بيبكي ما بيأكل، بيفيق بسبب المغص، فأنا ما بدي يعني ما بدي هالصراخ اللي كتير، معها حق، ولكن مين قال إنه الأمومة شيء سهل؟ يعني دائما هي تحدياتها كتير صعبة، ولكن نعرف أجرها وقديش هي شيء عظيم.
0: يعني حضرتك هلأ ذكرتي يمكن يكون من أحد الأسباب غير الأكل والنظافة الطفل والحاجة ممكن يكون في مغص، كأم أنا كيف فيني فرق بين بكاء الحاجة إنه أنا في حاجة لازم لبيها لهذا الرضيع، وبين إنه هذا الطفل ضجران؟ يعني كتير حالات بنسمع بيقولوا يلا حطوا الولد بالسيارة خلينا نمشوره، مع إنه هو صغير، يعني ما بيكون عمره يعني خلينا نقول شهر.
3: هلأ كوني أم لثلاث أطفال يعني ببداية الأمومة، هلأ أنا محاكيكي كأم وليس كأم،
0: الله يخلي لك ياهم.
3: سبحان الله، كان بكاء المغص يكون كتير شديد جدا، يعني الأم بتعرف إن ابنها يعني

0: بتعرف لما يكون مريض، بتعرف لما يكون موجوع، بتعرف لما يكون جوعان، هو حيقلك، وانت لانك مركزه معه رح تعرفي الفرق بين الصرخات.
1: يعني فعلا
0: الام
1: هي
0: اللي مركزه
1: مهم.
0: بتعرف الام اللي مركزه بتعرف.
1: يعني هي طبيعتها كأنثى وكغريزتها هي بتقود أكيد بهذا الموضوع. دكتورة، هلأ أنا وأنتي كونه حكيتي عن تجربتك أنتي كأم، ونحن لما حطينا هي الاستفسارات كمان حطيناها بدافع الأمومة، فرح نسمع استطلاع من مجموعة من الأمهات عن تجاربهم بهذا الموضوع، ونسمع من حضرتك تعليق عليهم. رح نسمعهم سوا
0: نعم،
1: للاستطلاعات.
0: تفضل.
2: أول ما يبلش طفلي بالبكاء، أول شغلة بفكر فيها إنه هو ممكن إنه يكون هو موجوع، وممكن إنه هو يكون جوعان، خصوصاً إنه هو ما بيعرف يعبر غير بهي الطريقة. مرات علي أوقات إني أنا ما أفهم عليه، وأكيد إنه بكيت فيها لأني ما قدرت إني أهديه، خاصة بالأيام الأولى يعني، وبظن إنه هي أم ممكن إنه تمر بهذا الشيء. أما الشغلة اللي أنا حابة إني أنصح فيها كل أم جديدة، وانه متمنيه لو انه حدا كان مخبرني اياها، انه الولد قبل ما ينام بجوز انه هو يبكي، وبيبكي كثير. هو هذا الشيء طبيعي، ما في شيء بيخوف يعني. ممكن انه هو بيكون اعصابه مشدوده، او انه هو بده وقت لحتى ترتخي اعصابه وتنام، فمشان هيك بياخذ وقت، وممكن انه يسبب هيك انه يمر عليه فتره انه هو يبكي قبل ما ينام. فانه هذا الشيء طبيعي، وانت بس بدك تحاولي انك تحتوي قد ما فيكي بهذا الوقت. السؤال الأول طبعاً نشوف إذا الحفاض مبلول أو الطفل جوعان أو ما مغوص، هذا أكثر شيء يعني، وتكون رضيع. ثاني شيء مر هيك الطفل الأول تعذبت شوي فيه.
3: هلا أول شغلة وقت اللي يبلش ابني بالبداية وقت اللي يبكي، أفكر يعني إنه يكون مثلاً موجوع أو جوعان أو متضايق من شيء أنا ما بعرفه. ثاني شيء مرت أوقات كثيرة بصراحة إني بكيت فيها. ثالث شيء لو رجع الزمن فيني لورا، بس إني طريقة والطريقة كيف إني أتعامل مع ابني بحيث إني ما أخليه يبكي كثير.
4: دائماً بكاء الطفل مرتبط بالأم، دائماً دائماً دائماً. يعني بكاؤه قلت لك إما ألم أو جوع أو اشتياق للأم، وإذا كان طفل حديث الولادة دائما بكاؤه بيكون خصوصا بالأيام الأولى والساعات الأولى بيكون مرتبط بالحالة النفسية للأم وقت الحمل. أول شيء بدك تعرفي شو سبب بكاؤه لتعالجي إذا كان هو ألم أو جوع أو إنه هو مشتاق. كل أم ممكن تمر بهذا الشيء. أنا بالنسبة إلي بكيت وقت اللي ما قدرت أهدي طفلي وأنا بعرف إنه هو عم يبكي من الألم.

0: يعني دكتورة، نحن سمعنا آراء الأمهات، وأنا بدك تسمحي لي وقف عند نقطة. الأم الأخيرة قالت أنه بكاء الطفل متعلق بالأم، قديه مهم الحالة النفسية للأم وقديه ممكن تنتقل للولد.
1: هلأ نحن ما فينا نجزم 100% أنه كل الأطفال ممكن يتأثروا بنفسية أمهاتهم، بس أكيد ممكن يتأثر. يعني إذا هي مثلاً عصبية تتنتور في، يعني هلأ أنت مسكي طفل عمره رضيع عفواً عمره شهر وتنتوري فيه، فوراً رح يبكي. يعني هو لم يكتمل اللغة عنده، ولكن المشاعر هو مكتملة عنده، هو بيزعل، هو بيغضب، هو يشعر انه مو محبوب، المشاعر عنده كاملة. يعني هو فاهم هذا الشيء، ولكن لا يعني انه هو ما عم يقدر يعبر، معناته هو ما بيحس، هو حاسس. فلما الام تمسكه تتنتور فيه او تحطه بطريقة غير لائقة، اكيد هو رح يوصله هذا الشعور.
0: طيب دكتورة، حتى قبل الولادة في أمهات بيكون عندهم حالة نفسية ممكن تأثر إنه

0: اللي خلق طفل يضل عم يبكي، يعني هو يعني بنسمع كتير حالات ابني طول الوقت عم يبكي، من لما ولده هو عم يبكي، إله علاقة؟
1: هلا ما فينا نجزم 100% مثلا اذا هي مثلا حزينه وهي عم تردع كانت في دموع عم تنزل او شيء، ما رح يوصلوا هذا الشعور 100%. ما فيني اجزم، يعني انا ممكن ولكن ما فيني اقول 100%. بس 100% اذا الطفل جوعان ما رضعتيه اكيد رح يبكي، عرفتي كيف؟ في اشياء ما فينا ناكد عليها لحتى ما يعني نثير القلق عند الامهات،
0: يعني بهيك
1: لأنه
0: حالة
1: كتير في أمهات بيكونوا تعبانين عم يبكوا، في عندهم مشاكل بالعيلة، في مشاكل مع الزوج، مع أهل الزوج، مع عائلتها، يعني ما بتعرفي كيف الظروف.
0: صحيح.
1: بس لا يعني إنه هي إذا كانت مالها والله سعيدة معناتها الطفل حيكون فيها مشاكل، لا. التولرنس اللي هو كيف بيتعامل الأطفال بهي الأمور كتير بيفرق من طفل لطفل. فهي كيف عم تتعامل معه هذا المهم عنها. هل عم تلبي له احتياجاته؟ هل بتحطه بحضنها؟ هل يعني لما هو بيبكي وبيناديها هي متواجدة؟ عم تضحك له ولا ما عم تضحك له؟ أوكي مهم، ولكن ليس الأهم.
0: طيب دكتورة، هي بهي الحالة شو يفضل تعمل مع طفلة؟ إذا هي متوترة تتركه شوي أو كيف تتصرف هي بهي الحالة؟ يعني هي بكل حالات بدها تتعامل مع هذا الطفل، سعيدة، متوترة، مبسوطة، زعلانة، عم تبكي، متخانقة مع جارتها، هي مضطرة تتعامل مع هذا الطفل، خصوصا إذا ما في حوالي حدا غير هي.
1: إحنا دائما لازم نلبي احتياجات الطفل مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف. يعني احتياجات طفلي حق علي، بما أني أنا قررت أن يكون في عدد سكان كوكب الأرض زيادة واحد، فأنا بدي أقوي نفسي.
0: صح.
1: لأنه حقه علي كتير كبير.
0: يعني كتير حلوة هي الجملة، إنه الأم لازم دائما تقوي نفسها كرمال هذا الطفل يلي مثل ما قلتي اتخذت قرار إنه تنجب وتجيبه على هاي الدنيا.
1: والظروف مو دائما أحسن شيء يعني، ونحن في هذه الدنيا دائما هي دار بلاء، ويعني ما حدا مرتاح، يعني
0: صحيح.
1: كل حدا الله سبحانه وتعالى يوزع البلاء بشكل متوازي لكل حدا، يعني عارف الله سبحانه وتعالى كيف كل حدا بيقدر يستحمل. نحاول نحكي مع حدا يقوينا، نصلي، نقرأ، نطلع، نمشي، بس بالأخير أنا لبي احتياجات هذا الطفل، طلع الشيء اللي أنا مضايقني بطرق تانية، اسمع إذا ما لي قدراني أحكي مع حدا، اسمع لناس نفسيين، صار الحمد لله النت حوالينا. أنا حاول طلع حالي من هالمود، بس ما أتنكد عليه، ما زدته على التخت بطريقة سيئة، ما صرخ فيه، لأنه بالأخير هو ما لزم، ما عبي فيه الكلاكيع النفسية اللي أنا بعرف إنه أنا كل ما طلعت فيه حتطلع علي بعدين، عرفتي؟ وفي واحدة من الأمهات قالت جملة حلوة، إنه أنا مرات كنت أبكي، كلياتنا بنبكي، أنا مرات بنضغط، يعني أنا مع كل دراستي ومع كل خبرتي أنا بتجي لحظات كنت أبكي فيها، لأنه نحن بشر بالأخير. يعني أنا ما عم نظر عليكي، التربية مو شيء سهل، التربية كتير بتستنزفك وبتاخد طاقتك وبتاخد جهد العقلي والجسدي ووقتك، فهي ما أنا شيء سهل. فتخيلي أنت أم عندها مثلا 6 أطفال، وضعنا المادي صعب، زوجها ما بيدعمها، ممكن يكون عندها بيت إحما صعبين، أهلها ممكن ينتقدوها طول الوقت، فأنا ما عم بجيكي من برج عاجي، لا، هي ممكن يكون كتير عندها ضغط نفسي، فهي أكيد ممكن تكون تعبانة، بس بالأخير هدول الأولاد ما لهم ذنب. نحن بدنا نحاول نطلع كل الأمور اللي أنت عم تحسي فيها بطريقة صحية قد ما فينا، قد ما فيك.
0: ويمكن
1: يعني
0: البكاء هو بالنسبة للمرأة وسيلة تفرغ فيها هي المشاعر المشحونة فيها سلبيا، والله عطاها
1: صحيح.
0: هي القدرة أنه تفرغ بدموعها، فهي
1: صحيح.
0: وسيلة
1: صحيح.
0: تفريغ.
1: صحيح.
0: فأنت كأمرأة أو أم جديدة ابكي، فأنا يعني ما بعرف إذا بتوافقين الرأي أنه ابكي كأم عادي أنك تبكي.
1: طبعاً طبعاً ابكي واحكي لحدا وكتبي، اكتبي مرات بقول أنا اللي بتحب تحكي تسجل نوتس على الواتساب، طلع كل اللي جواتها، بس إنه تحكي بتحكي
0: طيب.
1: العيون
0: صحيح.
1: أنا حاسة هيك، أنا متضايقة من هيك.
0: طيب دكتورة، بدارج بالعامة أو بالمحكي وبين الناس بيقولوا لوحدة ابنها عم يبكي تركيه لا يبكي بيسكت لحاله، ليلة تعوديه على الحمل، قديه هالشي بيأثر على نفسية الطفل؟
1: هاي النقطة أنا كتير بتزعجني، لأنه يشعر الطفل بالخذلان، وأنا ما بحب يعني الطفل يشعر بالفقدان.

0: أنا موجودة، ليش يسمعوا أميركي وأنا ماني موجودة؟ حتى مثلا يعني راح أتطرق لموضوع تقنية النوم. تقنية النوم فيها أنك أنت تخلي ابنك شوي يقعد لحاله، بس أنا موجودة جنبك، ممكن أمسك إيده بعدين بعد شوي. هو في يعني في إلها يعني طبعا خطوات معينة، هو
1: يعسى
0: بيعرف
1: بتحط
0: أكتر يعني.
1: الأم بتحط شي من ريحتها جنب الطفل.
0: نعم، يعني هو في فرق بين إني أنا عم عوده على النوم وبين أنا لا تاركته ومهملته. وفي عمر محدد لا يبدأ طبعا ينام وهيك، بس لما هو خلال اليوم يعرف انه انا موجودة، سامع صوتي، انا عم ناديلك، بس تعي حمليني. نفسيا هذا الشيء كتير مهم، انه هو يعرف انه انا ملبى، انا موجود، انا محبوب، ماما بتحبني، بتحب تمسكني، تحب انه انا موجود جنبها. هذا الطفل بيوصل على عمره الصغير، توصلوا هاي الرسالة،
1: قد ايه
0: فما
1: مهم هذا
0: بالك إنه
1: الكلام دكتورة، وقد ايه مهم يوصل لكل أم طفلنا لما بيكون بحاجتنا، وخصوصا حتى لو عم يبكي من غير سبب هو بحاجتنا نفسيا. حتى قلتي جملة كتير مهمة، في أطفال بيبكوا فرحا،
0: صحيح،
1: فنحن
0: إنه هو
1: قد ايه
0: مبسوط
1: لازم
0: إنه أنا.
1: نوقف حده بكل هاي اللحظات، بكل هاي المشاعر، مثله مثل أي إنسان بالغ.
0: نعم، يعني الأطفال مشاعرهم موجودة دائما، بس هو ما عم يقدر يعبر. ونحن طبعا لما بيكبر أكتر بعمر السنتين وبيبدأ الرصيد اللغوي بيكتر عنده، مهمتنا أنه نحن نضع الكلمات في فمه. يعني أنت مثلا الآن متضايق متضايق متضايق، بنعيد الكلمة لحتى هو يصير عنده هاي الكلمة موجودة في رصيده. أنت محبط، أنت معصب.
1: يعني حضرتك حكيتي شيء كتير مهم، انه نحن نبلش نعلم طفلنا المشاعر يعبر عنها، انه انا فرحان قول انا فرحان، انت مبسوط انا مبسوط، انا زعلان. قد ايه مهم نحن نلقنه هاي اللغة، قد ايه علينا الدور نحن كأهل.
0: هلأ في أطفال سبحان الله بيخلقوا عندهم قدرة لغوية عالية، وفي أطفال لا محتاجين إنه نحن نطورها. بتذكر جتني استشارة بتقلي إنه أنا بنتي مثلا كل ما بيجي لعندها واحدة من رفقاتها بتتخانق معها، ما بتعرف تلا الأولاد ما بيخلقوا بكل المهارات. نحن لازم خطوة بخطوة نعلمهم حتى مهارات كيف يعملوا صداقات، لأنه الصداقات محتاجة مثلا انه كيف شاركه لعبتي، كيف لما تاخذ لعبتي الا لا انه هي ما بحب انك تاخذي هي، ممكن تاخذي هي لو سمحتي، شكرا. بادق التفاصيل ممكن نحن نتدخل مع الاطفال. فالاهل دورهم انه هن مثل يعملوا مسح دائم للنقاط اللي بينقصوها اطفالهم، وهن يطوروها بشكل مستمر. والله انا ابني عنده مشكله مثلا لاعر عند الأطفال، لأنه هن كل ما عرفوا نفسهم عرفوا كيف يعبروا عن ذاتهم، أنا صار عندي ولد صحي، أنا مثلا ما بحب هالشغلة، أنا مثلا بحب هالشغلة، أنا بتضايق من هالشغلة، أنا حاس حالي محبط، أنا خاب أملي من هذا الموضوع. طب أنا ما بيجيني طفل قادر يعبر عن نفسه بهي النقاط كلها وبهي المواقف، معناته أنا عندي طفل متطور جدا، بيبتعد عن الضرب، بيبتعد عن السب، بيبتعد عن عض الأطفال. أنا هيك اختصرت على نفسي كثير.
1: صحيح هذا الكلام. طيب دكتورة، ايمتى بصير هذا البكاء يلي عند الطفل حالة بدها مراجعة طبيب وتدخل يعني طبي لتحل هاي المشكلة؟ انه ايمتى بتعرف الام انه هذا بكاء مو طبيعي؟
0: هلأ طبعا في حالات خاصة ممكن الأطفال يكون عندهم مشكلة معه، يعني مشكلة صحية، يعني عنده تأخر بأمر ما، ممكن يكون عنده تأخر بالنطق، وهذا طبعا أخصائي النطق بيحدده مو أنا. الموضوع لما الطفل بيصير عنده مشاكل سلوكية كتير كبيرة، مهما هن نشتغلوا على موضوع أنه تعديل السلوك التواصل وهالأمر، وما زال الطفل عنده عنف وصراخ ونوبات الغضب الشديدة اللي فيها، يعني مثلا بحكي لك عن نوبات غضب فيها تكسير، فيها سب، فيها كثير بيجوني أطفال مثلا عنيف، يعني كأنك أطلقتي واحد شرس جدا. هون نحن بدنا نوقف، نقول إنه لا، ما نرجع لورا شوي، شوف شو صاير بالبيت، نعطيهم تقنيات، نعمل لهم خطة لحتى ما نأذي أكثر من هيك، لأنه إذا ما ساعدناه الآن هو فعلا ممكن ينأذى. فمساعدته هو أمر واجب من ناحية

0: استشاره مع اخصائي، وفعلا بلاقوا فرق وبنساعد هذا الطفل وبتغير كثير مع خطه طبعا ومتابعه، مو بس انه مثلا ناخذ الاستشاره ونمشي، لا هم محتاجين يتابعوا مره ومرتين وثلاثه. في اطفال ممكن يحتاجوا 12 جلسه وحتى يشوفوا تغيير حقيقي بسلوكهم.
1: دكتورة بدي أحكي، كونه هيك وصلنا تقريبا لختام برنامجنا، بدي أحكي عن نقطة كتير مهمة. في أهالي بيعتمدوا لأسكات طفلهم على الموبايل، قدي إنعكاس هذا سلبي، قدي مو أثره اللاحق كتير سيء على الطفل.
0: من فترة أنا كان عندي حلقة على عامل بودكاست عن خطر الشاشات اللي صاير بهاي الفترة، يعني بهذا الزمان، وواحد من العناوين اللي هيك يعني
1: استوقفكم
0: انه لا تشلوا اطفالنا. ليه؟ لانه كتير مهم نحن ننتبه على موضوع المهارات اللي عم ينشلوا فيها اطفالنا بسبب الاجهزة. انت تخيلي طفل معه جهاز وقت مثلا انت تطلعي على المطعم، تمام؟ طلعنا على المطعم وانت حاطه الطفل على الجهاز من الالف للياء وطلعنا من المطعم، هو انشل تماما من انه يعرف كيف يطلب، من انه يتواصل مع الناس اللي حوله، من انه هو بس قعد ونحط الاكل بتمه ومشي. فهو هذا الخبره كلها هي هو خلص اتسكرت عنده هي البوابه،
1: يعني تغييب تماما بسيط. الموبايل هو تغييب تماما للطفل عن العالم المحيط فيه، بيخلق طفل عاجز عن التواصل.
0: ايه، فانا بقول لا تشلوا اطفالي،
1: يعني نصيحه بتمنى الكل ياخذها او يعتمدها بحياته، لانه كثير امهات للاسف عم تلجا لهذا الاسلوب. دكتوره يعني ختاما بدنا هيك شويه نصائح للامهات والاباء مشان تهدئه البكاء عند الطفل.
0: البكاء عند الطفل هو رسالة، هو بحاجتكم. لما نحن نصرخ وهو عم بيصرخ، نحن هيك ضاعت القصة، لا أنا عم بقدر أوصل له ولا هو عم يقدر يوصل لي. بالأخير نحن الكبار، نحن اللي بنقدر نستوعب، نحن اللي عندنا الخبرة والعلم. بكل المواقف مهما كان أنتوا معكم حق، هو غلطان، هو whatever هو ساوى، نحن لازم نستوعب أبنائنا، لازم لازم لازم، لأنه هو من حقه علينا الآن أنه نحن نحل المشكلة بالطريقة التربوية ونستوعبه ويعرف أنه نحن منحبه بكل الظروف، لو صرخ، لو ضرب، لو أذى، نحن منحبه. فتلبية صراخه معناتها رسالة أنه نحن منحبك شو ما ساويت.
1: وأكيد ما في أهل ما بيحبوا ابنهم وما بيحبوا يكون أحسن الناس. بدي أتشكرك كتير الدكتورة وفاء غيبة الاختصاصية بعلم النفس، كنتي معنا على هوا إذاعة دمشق، كل الشكر لإلك.
0: أهلا وسهلا فيكم، شكرا إليك ولكل المستمعين والقائمين على البرنامج.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.

يمكن بكاء الطفل يكون أول صوت بيسمعوه أهله، وأحياناً بيسبب ضجة وتوتر، بس بالنسبة إله هو كوكب النجاة والطريقة يلي بيقول فيها أنا بحاجة حبكم واهتمامكم. ومع كل مرة بيبكي فيها لازم نحمله ونفهمه، هو ما بيتعلم بس كيف يهدى، هون منكون درنا نحسسه إنه نحنا معه وبدنا راحته، ولما بيحتاجنا بكل حب عم نسمعه، ولما يخاف في حضن بيرجع له، ولما ما بيقدر يحكي أمه بتقدر تفهمه بمشاعرها وحبها. وعلى سيرة الأم، أنتي مو مطالبة تكوني مثالية، ممكن تتعبي، ممكن تحتاري، وممكن أحيانا ما تعرفي ليش طفلك عم يبكي، وهذا ما بيخليكي أم أقل حبا. الأمومة مو أنك تعرفي كل شيء من أول مرة، الأمومة أنك تضلي تحاولي تسمعي وتفهمي وتكوني موجودة وتعطي. فكل مرة بيبكي فيها طفلك تذكري هو ما عم يختبر صبرك، هو عم يتعلم كيف يعبر عن حاجاته.

0: هاي كانت حلقتنا اليوم من عمر الوردة، لأن الطفل ما بيكبر بس بالأكل والنوم، كمان بالراحة والاهتمام، بيكبر كمان بكل لحظة بيحس حاله أنه محبوب ومسموع وبدون خوف من حدا. بالحلقة الجاية رح نكتشف حاجة أساسية بحياة كل الطفل هي التطعيم. انطرونا بحلقتنا الجاية، إلى اللقاء.
1: عمر الورد، عمر الورد، عمر الورد.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تقول الحكاية.
1: تقول الحكاية.
2: تقول الحكاية.
0: عمر، ماذا تقول الحكاية اليوم؟
1: هل أنتم مستعدون للمفاجآت؟ تقول الحكاية. يوم من دون شجار. هل يمكن أن يمر يوم كامل من دون أن يتشاجر عمر ومايا؟ قد يبدو السؤال سهلاً، لكن بالنسبة لهما لم يكن الأمر بهذه السهولة. منذ فترة أصبحا يختلفان على أشياء صغيرة جداً، من يجلس في المقعد الأفضل، ومن يأخذ الألوان أولاً، ومن يختار اللعبة، وحتى من يفتح باب الثلاجة. لكن ماذا لو جاء يوم احتاج فيه الاثنان إلى بعضهما فعلاً؟ هل يستطيعان أن يتوقفا عن الشجار ويتعاونا؟ كان صباحاً عادياً في بيت عمر ومايا، إلى أن دخل عمر إلى المطبخ فوجد مايا تجلس إلى الطاولة وتتناول فطورها. نظر عمر إلى الكرسي الفارغ بجانبها ثم جلس عليه.
2: هذا مكاني.
1: كيف يكون مكانك وهو فارغ؟
2: لأنني كنت سأجلس عليه.
1: لكنك تجلسين بالفعل على كرسي الآن.
2: لأنني جلست هنا مؤقتاً.
1: إذن تأخرت.
2: عمر؟
1: ماذا؟ نظرت مايا إليه بانزعاج ثم سحبت طبقها قليلاً.
2: سأجلس هنا.
1: اجلسي.
2: وأنت لن تأخذ شيئاً من طبقي.
1: أنا لا أريد شيئاً من طبقك.
2: جيد.
1: صمت الاثنان لحظة ثم نظر كل واحد منهما إلى الآخر.
2: هل ستقول جيد بعد كل كلمة أقولها؟
1: جيد
2: عمر.
1: وفي تلك اللحظة دخلت الأم إلى المطبخ. صباح الخير
2: يا أمي.
1: ما هذه الوجوه؟
2: لا شيء.
1: واضح جدا أنه لا شيء. وضعت الأم بعض الأشياء على الطاولة ثم قالت: اليوم أريد منكما أن تساعداني في ترتيب الغرفة الصغيرة.
3: طبعاً سأساعدك.
2: وأنا أيضاً؟ أنا قلت ذلك أولاً، لكنني أستطيع أن أرتب أفضل منك.
3: لا تستطيعين.
2: أستطيع.
1: توقفا، هل تعرفان كم مرة تشاجرتما منذ أن استيقظتما؟ نظر عمر إلى مايا ونظرت مايا إلى عمر.
3: مرة.
2: مرتين.
3: لا بل مرة.
2: لا مرتين. الكرسي والطبق.
3: الطبق لم يكن شجاراً.
2: كان شجاراً.
1: وهذا بالضبط ما أقصده. ابتسمت الأم ثم قالت: أريد أن تجربا شيئاً اليوم.
2: ماذا؟
1: يوم كامل من دون شجار.
3: يوم كامل؟
2: أنا موافقة.
3: وأنا موافق.
1: إذن اتفقنا. لكنها لم تعرف أن الاتفاق بين عمر ومايا كان أسهل بكثير من تنفيذه. بعد قليل دخل عمر ومايا إلى الغرفة الصغيرة. كانت هناك ألعاب وكتب وعلب وألوان متناثرة في كل مكان.
3: أنا سأرتب الكتب.
2: وأنا الألعاب.
3: لا، أنا أريد

0: تريد الألعاب، لكنك اخترت الكتب أولاً. أنت دائماً تأخذين الأشياء التي أريدها، وأنت دائماً تريد الأشياء التي أختارها، لأن اختياراتك غريبة. اختياراتي ليست غريبة. بلى. لا. بلى. لا. توقف الاثنان، نظر عمر إلى مايا ثم تذكرا الاتفاق. نحن قلنا من دون شجار. صحيح. إذن خذ الألعاب وأنت الكتب. نعم، اتفقنا. بدأ الاثنان العمل. كان عمر يجمع الألعاب ويضعها في الصندوق، بينما كانت مايا ترتب الكتب فوق الرف. وبعد دقائق قليلة،
1: عمر، هذا الكتاب مكانه ليس هنا.
0: أين إذن؟
1: مع الكتب الكبيرة.
0: لكنه ليس كبيراً.
1: لكنه من المجموعة نفسها.
0: حسناً. وضعه عمر في مكانه، ثم وجد لعبة صغيرة تحت الرفوف. مايا، انظري.
1: ماذا؟
0: وجدت لعبتك.
1: أين كانت؟
0: تحت الرفوف.
1: كنت أبحث عنها منذ الأمس.
0: ها أنا ذا وجدتها لك.
1: شكراً.
0: العفو. نظر عمر إلى مايا بابتسامة صغيرة. ربما لم يكن الأمر صعباً جداً، لكن بعد دقائق قليلة،
1: عمر،
0: ماذا؟
1: لقد أسقطت علبة الألوان.
0: لم أقصد.
1: لكن الألوان كلها وقعت.
0: سأجمعها.
1: أنا سأساعدك.
0: انحنى الاثنان على الأرض وبدأ بجمع الألوان، ثم قالت مايا،
1: أحمر،
0: أزرق،
1: أخضر،
0: أصفر.
1: وجدت البنفسجي.
0: وأنا البرتقالي. انتهيا بسرعة. نظر عمر إلى العلبة وقال، لو كنت وحدي كنت سأجمعها كلها.
1: لكنني ساعدتك.
0: صحيح.
1: إذن انتهينا أسرع.
0: ربما.
1: ربما؟
0: نعم، ربما. ابتسمت مايا، وكان أول شيء يتغير في هذا اليوم قد بدأ بالفعل. بعد الظهر عادت الأم إلى الغرفة.
2: أحسنتما، الغرفة أصبحت مرتبة.
0: نعم.
1: ولم نتشاجر.
0: لاحظت ذلك. تقريباً.
1: عمر؟
0: كنت أمزح.
2: ضحكت الأم، ثم أخرجت من الخزانة صندوقاً قديماً.
0: وهذا الصندوق أريد أن أضعه على الرف العلوي.
1: أستطيع حمله؟
0: وأنا أستطيع.
2: لا، الصندوق ثقيل، أريدكما أن تتساعدا.
0: أنا سأحمله من هنا.
1: وأنا من الجهة الثانية.
0: بالضبط.
2: وقف عمر أمام الصندوق، ووقفت مايا إلى الجهة الأخرى.
0: واحد، اثنان، ثلاثة.
2: رفع الاثنان الصندوق، لكنه كان أثقل مما توقعا.
1: عمر، انتظر.
0: ماذا؟
1: أنا لا أستطيع.
0: وأنا أيضاً.
1: ضعه قليلاً، أرجوك.
0: إذا وضعناه على الأرض سنضطر إلى رفعه من جديد.
1: لكنني لا أستطيع حمله.
0: ولا أنا.
2: توقف الاثنان، نظر عمر إلى مايا، ثم قال،
0: إذا حملناه معاً من الأسفل سيكون أسهل.
1: فكرة جيدة، لنحاول.
0: جاهزة؟
1: جاهزة.
0: واحد، اثنان، ثلاثة.
2: هذه المرة ارتفع الصندوق بسهولة أكبر، خطوة ثم خطوة أخرى، حتى وصل إلى الرف.
1: أعلى قليلاً.
0: هكذا؟
1: نعم.
0: الآن
1: اترك.
2: وضع الصندوق في مكانه، ثم ابتعدا عنه. كانا يلهثان قليلاً. نظر عمر إلى مايا وقال،
0: لو حاولت أنا وحدي ما كنت لأقدر.
1: وأنا أيضاً.
0: يعني
1: ماذا؟
0: إننا عندما نتعاون نستطيع أن نفعل أشياء لا يستطيع أحدنا فعلها وحده.
1: نعم.
2: لكن قبل أن يكمل الاثنان حديثهما، سمعا صوتاً قادماً من الخارج.
1: ما هذا؟
0: لا أعرف.
1: تعال لنرى.
2: خرج عمر

0: ومايا إلى الحديقة. كانت كرة صغيرة قد سقطت خلف السور، وبجانبها كانت هناك دراجة صغيرة مائلة على الأرض. اقترب عمر.
1: الكرة علقت خلف السور، أستطيع الوصول إليها؟
2: انتظري.
1: لماذا؟
2: السور مرتفع.
1: لكن الكرة قريبة،
2: يمكن أن تسقطي.
1: لن أسقط،
2: قلت لك انتظري.
1: وأنت ماذا ستفعل؟
2: سأحاول الوصول إليها.
0: اقترب عمر من السور ومد يده.
1: لم يستطع مد يده أكثر. لن تستطيع.
2: أستطيع.
1: لا، قليلا فقط.
0: تقدم عمر خطوة أخرى لكنه لم يصل إلى الكرة. ثم جاءت مايا بفكرة.
1: انتظر.
2: ماذا؟
1: سأعطيك العصا.
2: أي عصا؟
1: هذه، خذها وحاول دفع الكرة بها.
2: فكرة جيدة.
0: أمسك عمر العصا ومدها خلف السور، حرك الكرة قليلا لكنها علقت أكثر.
2: أصبح الوضع أسوأ.
1: انتظر، دعني أجرب.
2: خذي.
1: عمر، ارفعها قليلا.
2: هكذا؟
1: نعم.
2: والآن
1: ادفع. نجحت.
2: بل نجحنا.
0: تدحرجت الكرة من خلف السور لتصبح أمامهما. ضحك الاثنان.
1: لو كنت وحدي لم أكن سأصل إليها،
2: وأنا لم أعرف كيف أحركها.
1: إذن
2: لا تقوليها.
1: ماذا؟
2: أنك كنت أفضل مني.
1: كنت أفضل منك قليلا.
2: مايا؟
1: أمزح.
2: تعرفين ماذا؟
1: ماذا؟
2: هذا اليوم ليس سيئا،
1: لأننا لم نتشاجر
2: ولأننا ساعدنا بعضنا.
1: يمكن أن نحاول فعل ذلك دائما.
2: دائما؟
1: ليس دائما دائما.
2: لماذا؟
1: لأنك أحيانا تستفزني
2: وأنت أحيانا تستفزينني.
1: إذا نتفق على شيء.
2: ماذا؟
1: إذا اختلفنا نتكلم،
2: وإذا لم نتفق
1: نبحث عن حل،
2: وإذا لم نجد حلاً
1: نسأل ماما.
2: اتفقنا.
0: مد عمر يده وصافحته مايا. عندما عادا إلى المنزل وجدا على الطاولة لعبة تركيب جديدة. اقترب عمر بسرعة.
2: هذه لي.
1: لماذا لك؟
2: لأنني رأيتها أولاً.
1: لكنني أريد أن ألعب بها.
2: وأنا أيضاً.
0: نظر عمر إلى مايا ونظرت مايا بدورها إليه، ثم قال:
2: لحظة.
1: ماذا؟
2: ألا تتذكرين؟
1: يوم من دون شجار.
2: بالضبط.
1: لكنني أريد اللعبة.
2: وأنا أريدها.
1: إذا ماذا نفعل؟
0: فكر عمر قليلاً ثم قال:
2: نلعب معاً.
1: معاً؟
2: نعم،
1: لكن اللعبة لشخص واحد.
2: إذا نكتشف كيف نلعبها معاً.
0: جلس الاثنان على الأرض وفتحا العلبة. بدأ عمر بتركيب القطع، وكانت مايا تبحث عن القطع المناسبة. وبعد دقائق:
1: هذه القطعة هنا.
2: لا، هنا.
1: جربها.
2: لحظة.
1: رائع، قلت لك.
2: هذه المرة كان عندك حق.
1: سجلها.
2: ماذا؟
1: هذه أول مرة تقول فيها إنني على حق.
2: لا تبالغي.
0: استمرا في اللعب حتى اكتملت اللعبة. نظر الاثنان إلى ما أنجزاه.
1: لو لعب كل واحد منا وحده ربما كنا سنتشاجر على القطع.
2: لكننا لعبنا معا
1: وكانت اللعبة أجمل
2: وأسرع.
0: نظرا إلى بعضهما، ولأول مرة في ذلك اليوم لم يكن هناك شيء يتشاجران عليه. مر يوم كامل تقريبا، وكان عمر ومايا قد اكتشفا أن الشجار لا يجعل أحدهما يفوز دائما، أحيانا يجعل الاثنين يخسران. الوقت واللعبة والمتعة. لكن عندما تعاونا اكتشفا شيئا مختلفا. تقول الحكاية: قد يختلف الإخوة وقد يغضبون من بعضهم أحيانا، لكن الاختلاف لا يعني

أن نتحول إلى خصمين، فالأخ والأخت ليسا في فريقين مختلفين، هما في الفريق نفسه. وفي كثير من الأحيان

0: يوم والتي نستهلها بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بتعيين مصطفى خليل عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية.
0: المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق توماس براك يهنئ سوريا على الإنجازات التاريخية التي تحققت الأسبوع الماضي.
1: تركيا تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول.
0: وفي النشرة أيضا، إدارة المدن الصناعية تكشف عن خطط لتوسيع المدن الصناعية في عدة محافظات. تفاصيل هذه النشرة بعد الفاصل. معكم في التقديم عبد الكريم البوشي وعفراء الجرف، وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم.
1: أهلا بكم. أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 164 لعام 2026 القاضي بتعيين مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. ويأتي المرسوم بعد إعلان عبدي انتهاء مهمة قوات قسد وحلها بوصفها قوة عسكرية مستقلة بعد استكمال عمليات دمجها ضمن ألوية الجيش العربي السوري.
0: قتل مدنيان، أحدهما طفل، وأصيب آخرون في حصيلة أولية جراء انفجار قنبلة يدوية أمام مبنى القصر العدلي وسط مدينة الحسكة صباح اليوم. من جهتها، قوى الأمن الداخلي قامت بتطويق المكان وبدأت تحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.
1: هنأ المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك سوريا على الإنجازات التاريخية التي تحققت الأسبوع الماضي، وذلك خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في واشنطن محمد قناطري.
0: أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر قراراً يقضي بإعفاء مواطني الجمهورية العربية سوريا من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول إلى الجمهورية التركية. ويشمل الإعفاء إفادة حاملي الجوازات الدبلوماسية إلى تركيا لتولي مهام أو مناصب رسمية والسفر لأغراض سياحية على ألا تتجاوز مدة الإقامة 90 يوماً خلال أي فترة مدتها 180 يوما، إضافة إلى المرور عبر الأراضي التركية لأغراض العبور الترانزيت.
1: وفي إطار العلاقات السورية التركية المتنامية، انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة السورية ووزارة التجارة التركية واتحاد غرف التجارة السوري ومجلس المصدرين الأتراك، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق. ويهدف الملتقى إلى توسيع مجالات التعاون بين البلدين بما يسهم في إطلاق مشاريع مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري ودعم الاستثمار والاستفادة من الموقع الجغرافي لسوريا كبوابة تجارية نحو الأسواق الخليجية. في تقريرنا التالي إضاءة على تنامي العلاقة السورية التركية.
2: مؤشرات متزايدة على التقارب تشهدها العلاقات السورية التركية مع بروز خطوات جديدة على المستويين السياسي والاقتصادي بالتزامن مع تسهيلات في حركة التنقل ومساع لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين. وفي أحدث هذه الخطوات إصدار قرار بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول إلى الأراضي التركية في خطوة تشمل المسؤولين والدبلوماسيين السوريين الموفدين إلى تركيا. هذه التطورات تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة زخما متزايدا، كان أبرز عناوينه ملتقى رجال الأعمال السوري التركي الذي عقد بمشاركة وفد تركي ضم ممثلين عن نحو 40 شركة من قطاعات صناعية وتجارية مختلفة. وبحث الملتقى فرص زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات وإقامة مناطق صناعية مشتركة، إلى جانب إمكانية افتتاح فروع لبنوك تركية في سوريا بما يعكس توجها نحو الانتقال من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية أوسع في ظل تطلعات

0: البلدين لرفع حجم التبادل التجاري إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا وفق تصريحات وزير التجارة التركي. وما بين التسهيلات الجديدة والحراك الاقتصادي المتنامي، تبدو العلاقات السورية التركية أمام فرصة لإعادة صياغة التعاون الاقتصادي على أسس أكثر اتساعا. وتفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة قد تتجاوز التبادل التجاري التقليدي نحو شراكات استثمارية وصناعية ومصرفية أوسع، في ظل طموحات لرفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات قياسية.
1: ومتابعة في هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الأستاذ براء بندقجي. مرحبا بك أستاذ براء معنا في هذه النشرة.
2: حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أستاذ براء. يعني اليوم إلى أي مدى اليوم يعني يسهم هذا التقارب السوري التركي المتنامي حقيقة في زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمار بين البلدين؟
2: يعني أعتقد أن التقارب السوري التركي اليوم يمكن أن يكون له أثر كبير جدا على مستوى التجارة والاستثمار، لأننا لا نتحدث فقط عن تحسن سياسي في العلاقات، وإنما عن اقتصادين متجاورين بيناتهم حدود طويلة، برية طويلة جدا، وارتباط جغرافي وسلاسل توريد أصلا قائمة. يعني اليوم حجم التبادل التجاري بلغ العام الماضي 3.7 مليار دولار. نعم. والهدف المؤمن هو الوصول إلى 10 مليارات دولار، يعني عم نتحدث عن ما يقارب 170% زيادة في حجم التبادل التجاري. بس أهم من الرقم نفسه صراحة هو طبيعة النمو. فتركيا بالنسبة لسوريا هي ليست مجرد مصدر للسلع، يمكن أن تكون برأيي الشخصي شريك في الإنتاج وإعادة الإعمار والتصدير والنقل والخدمات وأمور ثانية كثيرة. طبعا أيضا سوريا في المقابل بالنسبة لتركيا هي بوابة مهمة نحو الأسواق العربية والخليجية. لذلك برأيي الفرصة الحقيقية هي أنه ننتقل من اقتصاد التجارة لاقتصاد الشراكة والإنتاج بين سوريا وتركيا. يعني فقط يعني تركيا ما لازم فقط تكون هي يعني مكان لاستيراد المنتجات، وإنما يعني عمل مشترك وشراكة مشتركة، وممكن نحصل على منتجات سورية تركية مشتركة وتصديرها إلى أسواق المنطقة. برأيي
1: كيف يمكن يعني تحويل مثل هذا التعاون، وكما ذكرت يعني أستاذ براء، كيف يمكن أن يتحول إلى عامل دعم حقيقي لإعادة تنشيط الإنتاج والصناعة والتصدير السوري؟ يعني ليس فقط على مستوى تبادل سلع ويعني مجرد تبادل تجاري على بمستوى معين.
2: يعني إحنا عندنا كثير قطاعات سورية ممكن تستفيد من العلاقة الاقتصادية بين سوريا وتركيا. فنحن مثلا موضوع إعادة الإعمار ومواد البناء مثلا. هون نحن عنا يعني تركيا ممكن تكون هي مصدر للمواد الأولية، لكن التصنيع كان لمواد البناء حتى لمواد الإكساء أو حتى للمواد الأثاث مثلا في الصناعات التحويلية، ممكن نحن يكون في عنا استيراد لبعض الأمور من تركيا، ولكن نعمل قيمة مضافة في سوريا على الأشياء اللي عم تجينا من تركيا ونرجع نصدرها لدول أخرى على سبيل المثال. في كتير قطاعات ممكن يكون فيها تعاون صراحة بالنسبة لهذا الجانب. رأيي الشخصي
1: ذكرت يعني تناولت في جوابك بسؤالنا الأول عن الرؤية التي يعني تهدف إلى رفع التبادل التجاري إلى نحو 10 مليارات دولار، وأيضا يعني من ضمن هذه الرؤية أيضا هناك يعني رؤية لإنشاء مناطق صناعية مشتركة، افتتاح فروع لبنوك تركية في سوريا. هذه الأهداف يعني وفق هذه الرؤية، هل تعتقد كخبير اقتصادي تنفيذها قريب ويمكن تنفيذها على المدى لنقول القريب أو المتوسط، وهل بالفعل ستحدث نقلة نوعية ترفع من مستوى الإنتاج وتعيد يعني عجلة الإنتاج والصناعة السورية؟
2: نعم. يعني 10 مليارات دولار هي ممكن اقتصاديا، لكنها بنفس الوقت ليست هدف تلقائي سريع.
1: نعم.
2: يعني احنا عم من 3.7 ونهدف الى 10 مليارات، يعني احنا تقريبا مثل ما حكينا ما يقارب 170%. في عنا يعني ممكن نلخصها بخمس امور اساسيه ممكن نتكز عليها لحتى نحسن، يعني خلينا نقول نحاول نسعى للوصول لهي الاهداف. اول شيء نحن نحتاج صراحه الى بنيه استثماريه وقانونيه واضحه تحمي المستثمر بشكل عام والمستثمر الأجنبي بشكل خاص، لأنه هو يعني في عنده نوع يعني غالبا لأنه هو قادم جديد، هو لسه ما عنده فكرة كاملة عن القوانين والتشريعات. توضيح الضرائب، موضوع الملكية، كثير بنسأل عن موضوع صراحة تحويل الأرباح، دائما في تخوفات في تحويل الأرباح والأموال كيف تكون، في حال صار لا سمح الله نزاعات أو اختلافات مين هي الجهة المخولة، كيف ممكن يكون تسوية النزاعات. الأمر الثاني النظام المصرفي، طبعا نحن مؤخرا الحمد لله رب العالمين بدأ عنا نظام فيزا وماستر كارد يشتغل، لكن أيضا يعني أكيد النظام المصرفي بسبب فترة الحرب وبسبب الوضع السابق في فترة النظام البائد يعني سببوا له ضرر كتير كبير، فإعادة يمكن يحتاج إلى إعادة هيكلة إلى الكثير من أيضا من التشعب القانوني. ثالث شيء حركة البضائع والنقل والجمارك والمعابر، هي مهمة جدا تكون يعني في إلها تسهيلات. طبعا كل فترة عم نسمع عن زيادة في في في موضوع حركة البضائع، خاصة يعني عم تنطلق شاحنات لنقل البضائع من تركيا باتجاه سوريا إلى دول الخليج، كمان لازم سوريا تحاول إنه يعني تلاقي يعني تجد طريقة تستفيد من هذا الموضوع، بنفس الوقت يكون في نوع من التسهيلات بحيث إنه إحنا يعني ما يصير في ضرر على الاقتصاد نتيجة يعني الاستيراد اللي عم يصير طبعا من تركيا، أي دائما الناس بتذكره صراحة. رابع شيء الطاقة والبنية التحتية، أعتقد الطاقة الكهرباء انحلت مشاكلها إلى شكل إلى حد جدا بعيد، يعني وين كنا وصلنا مثل ما بقولوا، بس يبقى دائما هذا الهاجس لدى الناس انه احيانا عم بيصير بعض الاعطال بعض الاشياء اللي ممكن انه تخلي الناس يعني يكون في عندها اشاره استفهام. طبعا في جهود دائما حثيثه لحلها ونتمنى يعني المزيد من التقدم في هذا الجانب، بس اعتقد يعني في حلب ودمشق الى حد كبير من حل هذا الموضوع. ايضا موضوع البنيه التحتيه اللي تحتاج ايضا الى تطوير بشكل دائم. خامس شيء وهو الاهم برايي انه نحن مثل ما ذكرت في البدايه ننتقل من موضوع الاستيراد الى الانتاج المشترك وعمل شراكات يعني او مصانع مشتركه بين تركيا وسوريا. يمكن هذا الامر ممكن يعني يحقق نقله نوعيه جدا. نحن ممكن نحن نجمع راس المال والخبره والتكنولوجيا التركيه مثلا مع موضوع المواد الاوليه العماله والموقع الجغرافي السوري وخبرة العمالة السورية حتى اللي كانت موجودة في تركيا وانتقلت اليوم رجعت لسوريا، كمان ممكن نستفيد منها بشكل كتير.
1: نعم. أخيرا يعني لو انطلقت من آخر نقطة ذكرتها أستاذ براء، يعني ما القطاعات السورية الأكثر استفادة من تنامي هذه العلاقات الاقتصادية مع تركيا؟
2: يعني حكينا أنه ذكرت مرة أنه إعادة الإعمار مواد البناء ممكن يكون فيها استفادة. نعم. من خلال المواد الأولية بالنسبة لسوريا من تركيا. الصناعات التحويلية ممكن موضوع يعني تحويل القطن إلى أقمشة وملابس، المنتجات الزراعية أيضا إلى أغذية مصنعة طرفين يعني بشكل متبادل، الأخشاب إلى أثاث، أي أيضا ممكن يكون استفادة منها. الزراعة والصناعات الغذائية أيضا كمان ممكن استفادة منها. كثير في يعني قطاعات ممكن الاستفادة منها. نعم. بشكل متبادل حقيقة.
1: شكرا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ براء بندقجي، كنت معنا في حديث حول إضاءة على تنامي العلاقات السورية الاقتصادية وتحويلها العلاقات السورية التركية ومنعكساتها الاقتصادية. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم.
3: وقع وزير الزراعة باسل السويدان مع ممثل شركة مزارعنا القابضة السعودية سعيد بن علي عرفان مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في سوريا ووضع إطار للتعاون والاستثمار بين وزارة الزراعة والشركة السعودية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع الثروة الحيوانية ورفع كفاءة عمليات الإنتاج والتجهيز والتصدير إلى جانب تطوير الخدمات البيطرية والغذائية المساندة. وتشمل الخطة إنشاء مختبرات بيطرية ومسلخ ومصنع مركزي للحوم ومكسر للأعلاف ووحدة لتصنيع خلطات الأعلاف إلى جانب مركز تدريب لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية العاملة في القطاع.
1: نبقى في الشأن الاقتصادي، حيث كشف مدير المدن الصناعية أحمد كردي عن تنفيذ خطط لتوسيع مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، ذلك استجابة للطلب المتزايد على الاستثمار بما يعزز قدرتها على استقطاب المشاريع الإنتاجية ويوفر بيئة مناسبة للمستثمرين ويسهم في دعم النمو الصناعي وإحداث فرص عمل جديدة، موضحا أنه تم التعاقد على تطوير نحو 1,500,000 متر مربع بمدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، وذلك بهدف إحداث مقاسم صناعية جديدة مخدمة واستيعاب استثمارات إضافية وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وفي مدينة باب الهوى لفت الكردي إلى توقيع عقد استثماري لتطوير مشروع صناعي عقاري بما يسهم في إقامة منشآت إنتاجية وخدمية وتهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب المستثمرين وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. كما تضمنت الخطط توسيع مدينة الراعي الصناعية ودعم الاستثمار في الصناعات الجلدية والنسيجية والخفيفة عبر توفير مقاسم وخدمات مناسبة وتشجيع إقامة مشاريع إنتاجية جديدة ترفد الاقتصاد المحلي. وفيما يتعلق بمدينة دير الزور الصناعية، أشار الكردي إلى أنه يتم العمل على إعادة تنظيم وإحياء واستقطاب المستثمرين والمطورين بهدف إعادة تنشيط الحركة الإنتاجية وتحسين الخدمات والبنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.
3: دولياً، أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر نجاح القوات الأمريكية في إزالة ألغام زرعها الحرس الثوري الإيراني بمضيق هرمز. وأوضح كوبر في تصريحات تناولت تطورات الحصار البحري على إيران أن نحو 50,000 جندي أمريكي يشاركون في العملية مع الحفاظ على حركة الملاحة، مؤكداً أن ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز تفصل حركة السفن المتجهة في الاتجاهين بما يضمن سلامتها ويحد من مخاطر العبور البحري. وكشف كوبر أن إيران لم تصدر قطرة نفط واحدة منذ استئناف الحصار البحري منتصف الشهر الماضي، في وقت تواصل فيه القوات الأمريكية تأمين حركة السفن.
1: في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بتعيين مصطفى خليل عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس براك يهنئ سوريا على الإنجازات التاريخية التي تحققت الأسبوع الماضي. تركيا تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية السورية من تأشيرة الدخول. وكان في نشرتنا أيضا إدارة المدن الصناعية تكشف عن خطط لتوسيع المدن الصناعية في عدة محافظات.
3: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الرئيسية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق الأعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق. قدمناها لكم عبد الكريم البوشي وعفراء الجرف. وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره. أن يعرف مصيره.
1: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه: صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان مع برنامجنا الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه معاني القرآن وحكمه ومقاصده لنستنير بهداه في حياتنا.

القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي جاء تبيانا لكل شيء، يهدي إلى الحق والرشد وإلى طريق المستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. هو حبل الله المتين، من تمسك به نجا، ومن حكم به عدل، ومن حاد عن طريقه ضل.

0: نرحب بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في هذا اللقاء. يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله دكتور عمر. يا مرحبا بكم. يا أهلا وسهلا.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نكمل إن شاء الله معكم تدبر سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك. وكنا قد تحدثنا فقط لربط الحلقات عن شخصية السورة وفضيلتها ومعنى كلمة تبارك ومعاني البركة ومعنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وصلنا هنا، نبدأ من هنا.
1: نعم خلاص، على بركة الله.
0: الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: نعم ما شاء الله. أحسن الله إليكم يا دكتور عمر، وأحسن الله للكرام جميعا الذين يستمعوننا عبر هذا الأثير الكريم. احنا في اللقاء الماضي لما قلنا أنه مقصد سورة تبارك أنها تتكلم عن كمال ملك الله عز وجل وقدرة الله تبارك وتعالى، وافتتحت الصورة بهذا الافتتاح وهذا الاستهلال العظيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فناسب الآن أن يعرفنا على شيء من ملكه وقدرته وإحكامه وإحكام صنعه وبديع خلقه سبحانه وتعالى. فقال في هذه الآيات التي تلوت حضرتك عن قضية السماوات، الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني كل سماء يعني هي طبقة للسماء التي تليها دون تماس. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، في واحد في مشرق الأرض أو مغاربها نظر مرة إلى السماء وقال والله هم في تصدع ولا هم في تشقق ولا هم بدأ صيانة ولا هم بدأ ترميم.
0: سبحان الله.
1: كل خلق الله عز وجل محكم وبديع سبحانه وتعالى. ولذلك شوف التحدي ثم

0: البصره كرتين. يعني شو كرتين؟ يعني مره بعد مره، مو بس انه بس مرتين، مره بعد مره ينقلب اليك البصر خاسئا يعني ذليلا. وهو حسير اي كليل منقطع عن النظر بان ترى عيبا او ان ترى خللا، لا ترى الا تناسبا في خلق الله تبارك وتعالى. وذلك اليوم اذا جاء عليك المساء اخرج الى الليل، انظر الى هذه السماء التي خلقها الله تبارك وتعالى، وتأمل خلق الله عز وجل، وتفكر في بديع خلقه سبحانه وتعالى، ثم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قم فصلي لله عز وجل ركعتين الآن وأنت في النهار، ارفع رأسك إلى السماء وانظر إلى هذا الإحكام، كيف رفعت هذه هذا السقف المرفوع بغير عمد نراها، من غير تصدع ولا تفطر ولا تشقق. هذا لا يستطيع الإنسان أمام هذا الخلق العظيم إلا أن يخضع لكمال قدرة الله تبارك وتعالى. تعرف صورة الغاشية التي أخذناها في لقاءات ماضية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى السماء كيف رفعت. حتى كان بعض الصالحين يقول هلموا بنا لنخرج لننظر في الصحراء إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فالإنسان يتأمل في خلق الله عز وجل هذه النظرة، النظرة التدبرية، هذه العين التفكرية في بديع خلق الله عز وجل، حتى يخضع لعظيم سلطانه وقدرته جل في علاه.
1: الله عز وجل وضع لنا كتابين، كتاب مقروء وهو القرآن، وكتاب منظور وهو هذا الكون. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
0: نعم سبحان الله، هذه متصلة بما قبلها، لما خلق الله عز وجل السماء وأحكم خلقها ذكر أن هذه السماء زينت، قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. شو المقصود بالمصابيح هنا دكتور عمر؟
1: النجوم.
0: النجوم يعني نعم. زين الله عز وجل هذه السماء بالنجوم، وجعل هذه النجوم لها أكثر من صفة. أولا أنها زينة،
1: نعم.
0: والثاني أنها رجوم للشياطين، الشياطين الذين يحاولون الصعود إلى السماء لاستراق السمع، فيأتي هذا الشهب من هذه النجوم فيحرق هذا الشيطان الذي يريد الاستماع. هذا في صورة الملك. وفي صفة ثالثة في قول الله عز وجل وعلامات وبالنجم
1: هم يهتدون،
0: هم يهتدون. فإذا النجوم لها ثلاث وظائف، أنها زينة،
1: زينة ورجوم،
0: ورجوم
1: وعلامات،
0: وعلامات. ومن باب الشيء بشيء يذكر، قال أهل العلم والعلماء كالنجوم.
1: الله الله،
0: علماء
1: الله
0: الأمة الله كالنجوم، فهم زينة في الأمة.
1: جميل.
0: يعني تتخيل الأمة لا يوجد فيها علماء، من يفتيك في حلالك، من يفتيك في حرامك، من يرشدك إلى هدايتي، ما يصلحك في دنياك في آخرتك. فإذا هم زينة وهم رجوم لشياطين الإنس حتى والجن، شياطين الإنس الذين يحاولون التشكيك، يحاولون يعني التشغيب، سواء من خلال الشهوات ومن خلال الشبهات. فتجد أن أهل العلم حرس حدود لهذا الدين يذبون عن حياضه، تمام، ما في مسألة إلا ويفندوها ويردوا فيها. وكذلك هم هداية للناس من خلال خطبهم، من خلال مواعظهم، من خلال دروسهم. فإذا العلماء هم نجوم الأمة.
1: ما شاء الله. كان إذن وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. نعم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
0: نعم الله يبارك فيك. هذا المقطع يتكلم عن يعني عن النار وعن أهلها، عاذني الله وإياكم من النار ومن شرها. يعني تخيل إلى هذه الصفة لهذه النار، قال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، يعني لها هذا الصوت، لها صوت الشهيق. وحتى ألقوا فيها دليل على عمق النار، يعني طرحوا فيها وألقوا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم مرة سمع صوت وجبة سقط هكذا، فقال أتدرون ما هذا الصوت؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا الآن وصل إلى قعرها. خيل ألقي. فهؤلاء أهل النار يلقون من دون مبالاة ولا اهتمام ولا كرامة، يلقون في هذه النار ويعني ينزلون في أعماقها وهي لها هذه الصفات، تكاد تميز من الغيظ، يعني من تكاد تنفصل، ينفصل بعضها

0: عن بعض تغيظا وغضبا على من دخلها لأنهم لم يعبدوا الله عز وجل حق عبادته، لأنهم جانبوا الحق الذي أمروا فيه. كلما ألقي فيها فوج يعني جماعة سألهم خزنتها وهم أهل النار، يعني خزنة النار، سألهم هؤلاء الملائكة: ألم يأتكم نذير؟ يعني أنتم ما جاءكم رسول وأنذركم وخوفكم؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير، يعني هو جاءنا نذير وخوفنا وذكرنا، لكن المشكلة فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، يعني كذبنا كل الرسل وكذبنا كل الأنبياء، ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. يعني قالوا لأنبيائهم وقالوا لرسلهم: أنتم أيها الأنبياء أنتم في ضلال، وليس أي ضلال، إنما ضلال كبير. ويعني يندمون ويقولون في وهم في هذه المحرقة وفي هذه النار العظيمة، قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طيب هم كانوا يسمعون، هم كانوا يعقلون، لكن المعنى أنهم لم يسمعوا سماع انتفاع ولم يعقلوا عقل تدبر. يعني لذلك برنامجك الكريم اسمه ليتدبروا آياته. لذلك الإنسان ينبغي عليه وهو في الآن في الدنيا أن يسمع ما ينفعه، أن يسمع كلام الله، أن يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسمع لهدي العلماء، وأن يعقل عن الله تبارك وتعالى الخطاب. يعني أنت ما جيت على هذه الدنيا بس مشان تأكل وتشرب وتتزوج وتموت وصلى الله بارك، لا، أنت كلفت في هذه الدنيا بتكاليف، والله عز وجل أرسل لك رسل ونزل مع الرسل كتب وأيد هؤلاء الرسل ملائكة. ليست القضية عبثية، ليست القضية فوضوية، إنما منهج حياة، كيف تعيش بحلالك بحرامك، ببيعك بشرائك بمعاملاتك بعلاقاتك الأسرية بعلاقتك مع الناس، علاقة المسلمين مع بعض وعلاقة المسلمين مع غير المسلمين، منهج حياة هذا الدين. فينبغي عليك أن تعقل عن ربك سبحانه وتعالى ماذا أراد منك. لذلك أهل النار قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب النار، لذلك
1: أصحاب السعير،
0: أصحاب السعير. لذلك يعني سبحان الله، سقوط الأمم إنما تسقط لما تلغي يعني السمع وتلغي العقل وتبدأ سلمكم الله الخرافات والشعوذات، والإنسان يطفئ سراج عقله ويعني يتبع أي أحد من غير دليل إلى غير ذلك. فلا بد الإنسان أن يسمع وأن يعقل وأن يستخدم هذه النعم التي يعني أكرمه الله عز وجل بها بما ينفع، وإلا فمصير هذا الإنسان إلى نار شديدة. يعني لاحظ إلى هذا الحر، يعني إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أي تغلي من شدة حرها. يعني اليوم نحن في الصيف، قال: ما تجدونه من حر وحرور فمن نفس جهنم، وما تجدونه في الشتاء من زمهرير فمن نفس جهنم. فالإنسان لا يقوى على هذه النار، ولا يقوى على حر هذه النار، فينبغي عليه أن يعني يتقي شرها وأن يتقي حرها وحرورها ويتقي سمومها بأن يسمع كلام الله عز وجل وأن يطيع ربه سبحانه وتعالى فيما يعني أمر.
1: إذا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
0: هذا الاعتراف ترى ما بينفعون، هذا الاعتراف نعم. الذي لا ينفع. يعني في عندك اعتراف ينفع لما يكون الإنسان هنا في الدنيا يعترف أنه أخطأ وأذنب قبل أن يغرغر، قبل أن تخرج الشمس من مغربها، تاب الإنسان واعترف. نعم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، هذا يرجى له التوبة ويرجى له المغفرة. لكن الإنسان سلمكم الله وهو في النار وصار الغيب عنده شهادة وصارت حقيقة، إيه خلاص نعترف الآن، شو هذا الاعتراف؟ هذا الاعتراف الذي لا ينفع. فإذا في اعتراف ينفع وفي اعتراف لا ينفع، لكن مع الأسف اعتراف هؤلاء لا ينفع.
1: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
0: أي نعم، سبحان الله. يعني هذه الآية والله يا دكتور عمر يعني مخيفة حقيقة. الله سبحانه وتعالى يدعونا أن نخشاه في سرنا كما نخشاه في علانيتنا. الإنسان أمام الناس يستحي أن يقع في معصية أو أن يرى الناس منه ما لا يليق. فالله عز وجل يقول: هؤلاء الذين يخشونني بالغيب، يعني في خلواتهم ماذا أعددت لهم؟ لم ينتهكوا هذه الحرمات، أعددت لهم مغفرة وأجر كبير. طبعا الأجر الكبير هو الجنة. أنا هون أقول للأخ المستمع والأخت المستمعة فائدة، يعني عندما يأتي تنوين في القرآن الكريم هذا التنوين مفتاح من مفاتيح التدبر. يعني إما أنه يأتي أحيانا للتعظيم وإما أن يأتي أحيانا للتقليل. وانظر إلى السياق، يعني مثلا لما يقول لهم مغفرة وأجر كبير تمام؟
1: نعم.
0: هذا تنوين. طيب سياقه ماذا؟ تعظيم.

0: تقليل
1: تعظيم
0: تعظيم. إذا لهم مغفرة وأي مغفرة، لهم أجر
1: وأي أجر.
0: أجر كبير وأي كبر، يعني هذا الحجم الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى. يعني أنا مثلا لو قال لي ولد صغير قال لي لك عندي هدية كبيرة، شو بتخيل بيخطر على بالي إنه هاي الهدية بتعطيني إياها بسكوتي؟ نعم ليه؟ لأنه هذا هذا هذا قدره. طيب لما يقول لي مثلا دكتور عمر لك عندي هدية كبيرة، يخطر على بالي كتاب من كتبه التي ألفها، ممكن يعني دعوة من دعواته الطيبة المباركة، ممكن وليمة من ولائمه الجميلة.
1: أبشر أبشر.
0: الله يبارك فيك، بشرك الله. لكن لما ربنا العظيم جل جل الكبير يقول لهم مغفرة وأجر كبير، تخيل بقى يعني حجم هذه المغفرة وحجم هذا الأجر الذي أعده الله عز وجل لمن خشي ربه سبحانه وتعالى بالغيب. في كلام ما أدري إذا كان يعني هو ينسب لابن عباس وإذا كان صحيحا أم لا، لكن المعنى كتير صحيح. يقول نسأل الله العافية، حزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب.
1: يا لطيف.
0: قال وفرحك وأنت تفعل الذنب أشد عند الله من الذنب.
1: يا لطيف.
0: التالت هون محط شاهد، قال وعدم اضطراب قلبك لنظر الله إليك وأنت تفعل الذنب أشد عند الله من الذنب.
1: يا لطيف.
0: أي والله، نسأل الله العافية والسلامة. يعني إن الذين يخشون ربهم بالغيب يعني في خلواتهم، لأن السر عنده علانية، وهذا ما سيأتي معنا في
1: وأسروا قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور.
0: أبدا.
1: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
0: ورأى كل مكشوفة الآن من خلال هذه الآية، وأسروا قولكم
1: أو جاروا به،
0: يعني أخفوه أو أعلنوه، إنه عليم سبحانه وتعالى بذاته الصدور، يعني السر عنده علانية.
1: سبحان الله.
0: الأوراق كلها مكشوفة الآن. هلأ أنا أعد أنا مع حضرتك في خاطرة مرت بخاطر حضرتك، أنا ما رأيتها وما علمتها، لكن علمها الحكيم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك هذه الآية يلزم منها مراقبة الله سبحانه وتعالى. يعني الآن لما أنا علمت أن الله عز وجل يعلم السر والعلانية، يلزم من ذلك أن أراقب الله عز وجل في ألفاظي، في كلماتي، في نظراتي. الله معي، الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي. نعم.
1: أسروا قولكم أجروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
0: نعم.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
0: الله يفتح عليكم يا رب. يعني ما زالت الآيات تتحدث عن يعني خلق الله وعن بديع خلقه وعن قدرته سبحانه وتعالى. فقالت الآيات هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني جعل سبحانه وتعالى هذه الأرض سهلة لينة من أجل سكناها، من أجل الزراعة، من أجل الصناعة، من أجل العيش عليها. فامشوا في مناكبها، أي امشوا في أطرافها وجوانبها، وكلوا من رزقه، أي من رزق الله عز وجل، وإليه النشور، أي البعث يوم القيامة من أجل أن يحاسبكم. هذا هو المعنى العام للآية. لكن ما الذي يستفاد منها بعد أن علم الإنسان أن هذا خلق الله وأن هذه يعني قدرة الله تبارك وتعالى؟ يلزم من هذه الآية أن يسعى الإنسان في مناكبها وأن يأخذ بالأسباب. يعني هذه الآية فيها دعوة إلى العمل، فامشوا في مناكبها، فهي دعوة إلى العمل ودعوة إلى تطوير العمل، تطوير الصناعة، تطوير الزراعة، تطوير الاختراعات إلى غير ذلك. وفيها يعني معنى جميل يعني يستنبط من هذه الآية يا دكتور عمر وليهون السامعين، وهي أن الآية تعلمك عزة النفس.
1: نعم.
0: يعني أنا طالما أمشي في مناكبها وأسعى، فإذا أنا لا أطلب من الناس ولا أتكفف فلان وعلان ولا أكون صاحب مسألة، إنما أعتمد على الله عز وجل ثم أعتمد على نفسي بأخذي وبذلي الأسباب. يعني حتى بالمناسبة لا تحل المسألة إلا لثلاثة.
1: نعم.
0: والحديث أظن رواه الإمام أحمد في مسنده. الحال الأولى واحد أصلح ما بين اثنين.
1: نعم.
0: ودفع منه، تحمل حمالة، فقال يا جماعة خلاص الصلحة عندي، وهو يتحمل حمالة ويتحمل المال، فيجوز له أن يسأل ترى يا جماعة أنا ممكن إذا عنكم من مال الصدقة أو مال الزكاة أن أخذ ما تحملته كرمال أصلح. نعم. ما بين اثنين. أو إنسان أصابته جائحة، زرع هالزرع وعمل هالأرض وبدرة وإجت جائحة أو آفة وأكلت المحصول كله، ورجل يعني يعيش على هذا المحصول، فهذا ممكن أن يسأل حتى يعني يسد قوام عيشه. والثالث أصابه فقر شديد فتحل له مسألة. قال عليه الصلاة والسلام ما عداها، يعني ما عدا هذه الثلاثة فهي سحت. يعني يأكلها حراما الذي يسأل الناس خير. يعني واحد مثلا الآن يطلب من الناس أموال ويسأل الناس أموالهم وهو ليس بحاجة وليس من أصحاب هؤلاء الثلاثة فيأكلها سحتا تسحت البركة وتمحق البركة. فالآية فيها تربية على العزة، روح اشتغل
1: تماما،
0: اسعى في مناكبها. نعم. وفيها لطيفة جميلة جدا يا دكتور عمر، في الآخرة الله عز وجل يقول وسارعوا في الدنيا قل فامشوا، يعني ترى
1: رزقك واصلك.
0: أنت خذوا الأسباب والله سبحانه وتعالى يهيئ، والحمد لله أننا نأكل من رزقه، يعني ولا ليس من رزق الناس. يعني إحنا الآن الناس تأكل من رزق الله عز وجل وتختلف وتقع مشاكل والمحاكم شغالة والخلافات قائمة، كيف لو كنا نأكل من رزق بعضنا البعض؟ فالحمد لله أننا نأكل من رزق الله تبارك وتعالى.
1: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
0: نعم، سبحانه وتعالى يعني هذه الآيات ما زالت في سياق بيان قدرة الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى. هل تأمنون أن الله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم هذه الأرض سهلة ذليلة طيعة لينة أن يشقها وأن يخسف بكم الأرض كما خسفها بمن؟ خسفها بقارون.
1: نعم.
0: أي نعم. تأمنون؟ والله لا نأمن. أي نعم. من كان يتوقع هذا الزلزال المدمر الذي حدث سلمكم الله في تركيا وفي سوريا وقتل العديد بل قتل الآلاف من الناس وهدم البيوت وفي يعني بلدان خرجت، وهذه يعني معلم من معالم قدرته، مظهر من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى. كم 45 ثانية وإذ بالأرض تزلزل وتتشقق وتخسف هذه الأرض، فتأمنون على هذه الأرض التي يعني خلق الله عز وجل أن يخسفها بكم؟ الله لا نأمن. فإذا هي تمور أي فإذا هي تضطرب. تأمنون أن يرسل عليكم حجارة كما أرسلها على قوم لوط وتعلمون وقتها كيف هو إنذاره وكيف هو إنكاره سبحانه وتعالى؟ لذلك يعني هذه الآية وهذه الآيات دعوة إلى أن يخاف الإنسان من ربه سبحانه وتعالى وأن لا يأمن من مكر الله تبارك وتعالى وأن يطيع الله تبارك وتعالى، وإلا يعني ممكن أن يحدث به كما حدث مع قارون، واحد خرج من بيته قد لبس عباءة ويتبختر بها ويتكبر، قال فإذا به قد خسفت به الأرض. فالإنسان سبحانه الله يعني لا يأمن، فدائما يسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد والسلام، وإلا فعذاب الله عز وجل حاضر، والله عز وجل لا يجامل أحدا، ولذلك قال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. بالمناسبة هم في فائدة يعني عقدية، أأمنتم من في السماء
1: مستوى على عرش بائم خلقه
0: سبحانه وتعالى، نعم، يخافون ربهم
1: من فوقهم.
0: نعم. العروج يكون إلى أعلى، فإذا أأمنتم من في السماء. طبعا العلماء لما يقولون في السماء إذا أخذنا يعني في على ظاهرها فيكون السماء هنا بمعنى العلو، أأمنتم من في العلو، فكل ما علاك
1: فهو سماء.
0: يعني لما قال وينزل من السماء ماء، ليش هلأ السماء هي اللي بتنزل مي؟ إلا الغيم هو الذي ينزل الماء، فكل ما علاك فهو سماء. أو إذا أخذت في بمعنى على، وهذا يصح في اللغة العربية لما قال فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل
1: أي على
0: فسيحوا في الأرض أي على الأرض. فسبحانه وتعالى على علوا يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم، الوقت تدارك
0: عجيب
1: اليوم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لهذا البرنامج القرآني. نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أيمن خطاب على ما أفاد وأجاد، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصائر قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

أنوار الإيمان، البرنامج الذي نتكلم فيه عن أعظم ما في الوجود، عن أسماء ربنا سبحانه وتعالى، لنشعر بعظمة خالقنا العظيم. ولازلنا مع حضراتكم مستمعين الأكارم لنتابع الكلام عن اسم الله الذي قيل أنه اسم الله.

اسم الله هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى وسائر الأسماء: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، إلى آخر الأسماء. وجميع الأسماء مضافة إليه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فأضاف سائر الأسماء إليه، ولا محالة في أن الموصوف أشرف من الصفة، ولأنه يقال الرحمن الرحيم، الملك القدوس، كلها أسماء لله تعالى، ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، بل الرحمن الرحيم اسم الله، فدل على أن هذا الاسم هو الأصل. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وتخصيص هذين الاسمين بالذكر، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، دلالة على أنهما أشرف من غيرهما، ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن. والدليل بأنه قدمه في الذكر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، واسم الرحمن يدل على كمال الرحمة، ولا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والقدس والعزة، بينما اسم الله سبحانه وتعالى يدل على كل هذه المعاني. اسم الذات الأعظم الجامع لكل الأسماء الحسنى. ومن عجائب هذا الاسم الله أنه كلما أسقطت منه حرفا فالحروف الباقية اسم من أسماء الله، فإن حذفت الهمزة بقي لله. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وإن حذفت الهمزة واللام الأولى بقي له، وهو أيضا من صفات الله تعالى. قال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض. وإن حذفت الهمزة واللام الأولى واللام الثانية بقيت الهاء: قل هو الله أحد. وهذه من خصائص هذا الاسم العظيم.

مستمعين الكرام، لو أن الكافر قال لا إله إلا هو لم يصح إسلامه إلا إذا قال لا إله إلا الله، لأنه إذا قال لا إله إلا هو قد يضمر معبوده الوثني، فيجب أن يقول لا إله إلا الله. إذن الله اسم الذات الأعظم، والله سبحانه وتعالى

لا إله إلا الله، لم يقل لا إله إلا هو. واسم الله له قدسيته وشرفه على بقية أسمائه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فإن الله أمر عباده بالإعراض عن كل ما سوى الله والإقبال بالكلية على عبادته. بأن ذكر هذا الاسم فدل على أن هذا الاسم أشرف الأسماء كلها. يشتد النقاش حول الدنيا وحول موضوعات كثيرة، نقاشات ومحاورات ومشاحنات وحظوظ وأهواء ومصالح واتجاهات وانقسامات. فالله تعالى يقول: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي ما سوى الله لغو وباطل. والله سبحانه وتعالى يقول: فتوكل على الله إنك على الحق المبين.

مستمعين الكرام، سنتابع الكلام عن خصائص اسم الله الأعظم في حلقة قادمة من برنامجكم أنوار الإيمان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
1: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
2: من الصناعة إلى الاستثمار، ومن الفكرة إلى الشراكة، معرض دمشق الدولي، مساحة تجمع سوريا بالعالم.
3: تجمع سوريا بالعالم، معرض دمشق الدولي.

حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء، نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح لها

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، على النايلسات وعبر الأثير وعبر موقعنا الإلكتروني. نرحب بكم أجمل ترحيب مع برنامجكم الأسبوعي بينة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. في هذا اللقاء اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي. في هذه الحلقة نستعرض مكانة السنة النبوية وحجيتها. في الآونة الأخيرة تتصاعد دعوات تدعو إلى تنحية السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن الكريم، بحجة أن السنة النبوية ليست ثابتة ثبوت القرآن الكريم، وبحجة الاكتفاء بالقرآن الكريم وبأحكامه. في هذا اللقاء سنقوم بتفنيد هذه الدعوة، نتحدث عن السنة والأدلة على حجيتها، ونتحدث عن علاقة القرآن بالسنة النبوية وبأقسام السنة النبوية من حيث التوثيق والصحة، ثم نتحدث عن مقامات التصرفات النبوية. في هذا اللقاء القيم يسعدني ويشرفني أن أستضيف الأستاذ الدكتور أنس سرميني، رئيس قسم الحديث والسنة النبوية في جامعة اسطنبول كلية الإلهيات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور أنس، نورتونا وشرفتونا.
1: شكرا جزيلا يا دكتور عمر، سعيد بل سعيد جدا بهذا اللقاء الطيب في أثير إذاعة دمشق.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. دكتور، في هذه الأيام تتعالى دعوات كثيرة من أناس يسمون أنفسهم قرآنيين، يدعون لتنحية السنة النبوية والاكتفاء بما ورد في القرآن الكريم، ويحاولون التشكيك في السنة النبوية، وكثير من الشباب والناشئين يتأثرون بهذه الدعوات. نحن خصصنا هذه الحلقة للحديث عن السنة، وهل يمكن الاستغناء عن السنة؟ وهل يمكن للمسلم أن يكتفي بالقرآن الكريم؟ هل يمكن للمسلم أن يقوم بعباداته من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من العبادات والالتزامات الشرعية دون السنة النبوية؟ نبدأ الحديث فضيل الدكتور عن السنة والأدلة على حجيتها.
1: طيب سيدي، بارك الله بكم على افتتاحي أو الدخول في هذا الموضوع المهم الحساس الواقعي والشائك أيضا. لكن دعني فقط أضع بين قوسين تعليقا سريعا على أولئك الذين يتساهلون في إنكار السنة ويتجاوزون حجيتها، الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين. فالذي أريد قوله إن حجية السنة إنما جاءت بالقرآن الكريم.
0: جميل.
1: وعندما نقول السنة هي الأصل الثاني في التشريع، هي الأصل الثاني في الإسلام، إنما جاء هذا بأمر وتوجيه وتصريح مما جاء في الأصل الأول أي القرآن الكريم. وبالتالي من ينكر السنة لا يصح عقلا ولا نقلا أن يطلق على نفسه اسم القرآن، لأن حجية السنة والأمر بها ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك إنما ورد بالقرآن الكريم. فالقرآن هو مصدر التشريعات كلها، هو مصدر الأصول الإسلامية كلها، هو مصدر وحجية السنة. وبالتالي يصعب كثيرا أن يدعي بعضهم أنهم قرآنيون وهم في الحقيقة يتجاوزون السنة. لذلك الاسم اللائق بمن يتجاوز وينكر السنة هو الاسم المطابق لحالهم، أي منكري السنة.
0: جميل.
1: هذا من باب التوضيح، لأن أحيانا المسميات تدخل معاني في الناس دون أن يشعروا، فنظن أوه قرآنيين هذا جيد إذن، ونحن أصلا قرآنيون كثيرا، نحن من يتبع القرآن.
0: جميل.
1: لكن في الحقيقة هم يتبعون آيات دون آيات. يتبعون أفكار دون أفكار، وهذا ما تكلم عنه القرآن عندما قال يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض الكتاب. فهذا هو مدخلنا إلى فهم العنوان كبداية.
0: تماما فضيلة الدكتور، إذن هؤلاء منكروا السنة هم قديمون جدا، وأظن كانوا في زمن الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو الإمام الشافعي كان نصير السنة النبوية.
1: صحيح.
0: ورد عليهم بكتابه الرسالة وغيرها من الكتب. بالنسبة قلتم فضيلة الدكتور أن السنة النبوية الذي أثبت شرعيتها هو القرآن الكريم.
1: صحيح.
0: هل تستعرضون لنا بعض الآيات الحاثة على الالتزام بالسنة واتباعها؟
1: الجميل في الآيات التي أمرت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت حجية السنة وأمرت المسلمين باتباعه صلى الله عليه وسلم أنها كثيرة كثرة واضحة ومتنوعة في السياقات، وتأتي في سياق العبادات وسياق المعاملات وسياق الأسرة وسياق الجهاد وسياق الأمور النفسية والتربوية. في معظم السياقات الدينية جاءت آيات تأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مهم لنا، لأن هناك بعض الادعاءات في من يقول أنا أطيع النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الصلاة فحسب، أو في سياق توضيح العبادات فحسب، أو في سياق الأمور الخاصة دون العامة، وهذا كله لا يصح. لأن القرآن الكريم عندما تكلم عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ الآية التي قبلها أو الآية التي بعدها، فتجد أنها سياقات واسعة جدا، يأتي في مقدمتها قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولاحظ هنا ميز بين الطاعتين.
0: جميل.
1: قال أطيعوا الله باعتبارها الطاعة الأصلية، الطاعة التي تنبثق من ذاته تعالى، لأنه هو مصدر هذا الدين وكلامه وقرآنه هو الحجة الأولى في هذا الدين. هو الذي أمرك بالطاعة الثانية، فهي طاعة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسمها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن في آيات أخرى تراه جمع، قال أطيعوا الله ورسوله، فهنا يقول لك فائدة أخرى، إن هذه الطاعة رغم أنها مختلفة، طاعة الله غير طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصلها واحد، لأن الذي أمر بها واحد الله تعالى. وبالتالي هذا من الآيات التي استخدمت عبارة أو كلمة طاعة. فعندنا آيات أخرى أمرت بالاستجابة، يا الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول. آيات أخرى أمرت بالاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي آية أخرى الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم. يعني ما أريد قوله، استخدم القرآن الكريم في إيجاب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تثبيت حجية السنة أكثر من مصطلح أو أكثر من كلمة أو أكثر من تعبير، فاستخدم الطاعة والاتباع والاستجابة ووصفه بالأسوة الحسنة. وما موقفنا من الأسوة الحسنة؟ لماذا هو أسوة حسنة؟ كي نتبعه. فكل هذه الألفاظ وكل هذه التعابير تشرح لنا بوضوح وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، وليس فقط في قضايا العبادة أو قضايا الدين فحسب، وإنما هي أوسع من ذلك بكثير، لأن القدوة الحسنة أخي العزيز أوسع من قضية الدين. القدوة الحسنة أن نتبعه في مسائل الحياة، المسائل الأخلاقية، المسائل التربوية، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه، كيف كان يتعامل مع زوجاته، مع أبنائه، مع بناته، مع الطبقة العليا في المجتمع من الكبار والأشراف والقادة والمقاتلين والأغنياء، وأيضا مع الطبقة الدنيا في المجتمع من العبيد والفقراء والضعفاء، كلهم كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى معين من الخلق العالي الذي أمرنا القرآن باتباعه. فكيف لنا أن ننكر حجية السنة وقد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الدين ومسائل التشريع وفي غيرها أيضا؟ فهذه قضايا أخلاقية لا بد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال إن فيه أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان لكم في رسول الله في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن فضيلة الدكتور، الأساليب القرآنية في الحث على طاعة النبي واتباعه كثيرة جدا، فورد الأمر بالطاعة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إما على سبيل الانفراد أو على سبيل الاشتراك.
1: صحيح.
0: وأيضا الأمر بالاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
1: صحيح.
0: فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الحياة، وأيضا الأمر بالاتباع والأمر بالأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا فيه قسم من الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون، يعني نفى الإيمان عنهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يكونوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، التسليم الكامل لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بالحقيقة أوامر من الله عز وجل.
1: والآية الأخيرة فيها أيضا مصطلحين جدد، قال يحكموك، والتحكيم هو القبول المطلق بالتسليم والرضا بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حجية السنة. ثم قال ويسلموا تسليما، وهذا أيضا مصطلح جديد، فلا بد أن تتقبل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بنوع من التسليم. طيب لماذا؟ القرآن الكريم كتاب له أول وله نهاية، كتاب محدود، اكتفى الله تعالى فيه بأن يشرح كليات الدين وأساسيات هذه الشريعة الغراء، وترك قضية بيانها وتوضيحها وتفصيلها إلى أنموذج حي بشري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، أنموذج حي قريب من الناس يرونه يقتدون به يمثل لهم هذا الدين.
0: جميل.
1: فحاجة القرآن إلى السنة هي كحاجة السنة إلى القرآن. السنة تأخذ امتدادها وحجيتها من القرآن الكريم، أما القرآن الكريم تتضح معاني الأوامر الواضحة فيه الواردة فيه من خلال السنة النبوية. فالسنة عندما تبين الآيات هي تعطيه المعنى القابل للتطبيق. جميل. لأن القرآن إذ يقول أقيموا الصلاة، هذه كلمة كلية، شو يعني كلية؟ يعني عامة واسعة. كيف نقيم الصلاة؟ بعضهم يحب أن يقيم الصلاة ركعتين في اليوم، بعضهم يقيم الصلاة ركعات كثيرة في اليوم، بعضهم يقول لماذا أصلا ركعات؟ أنا أريد أن أصلي بقلبي. بعضهم يتأمل ويقول أنا صلاتي في نفسي وفي قراءتي وفي تأملي في الكون أو في تجارتي. هذا كله كلام ما مصدره العقل
0: تماما.
1: لماذا؟ لأنه تجاوز السنة. القرآن الكريم أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كي يوضح لنا هذه المسائل التي اكتفى القرآن بذكرها بشكل عام. فالآن جاءت السنة وقالت الصلوات خمسة في اليوم، الأولى ركعتان، الثانية أربعة، الثالثة أربعة، الثالثة التي بعدها ثلاثة، الأخيرة أربعة، وهذه لها سنن قبلية وهذه لها سنن بعدية. وهكذا تفاصيل الصلاة، أن تبدأ بهذا الشكل ثم تبدأ بالتكبير ثم تنتقل إلى القراءة ثم ركوع فسجود، هذه التفاصيل لم ترد في القرآن
0: تماما.
1: ومراد الله تعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو من يوضح. ولذلك لا بد من السنة لأنها متماسكة بالقرآن الكريم، العلاقة بينهما عضوية جدا إخواني، لا تظنوا أن هذا مصدر وهذا مصدر مستقل، لا، البيع كما قال العلماء المتقدمون كما ذكرت عن الإمام الشافعي والإمام أحمد، قال الحاجة فيما بينهما وشيجة جدا، حاجة القرآن للسنة كحاجة السنة إلى القرآن.
0: تمام.
1: وهذا ليس من باب أن السنة من حيث الشرف والمنزلة كالقرآن الكريم، لا، القرآن الكريم كلام الله والمنزل بألفاظ كما قال الله تعالى وكما أوصلها إلى البشرية، متعبد بألفاظه، والسنة هي ألفاظ نبوية. نعم، نحن نعرف الفارق، لكن كي تفهم

0: القرآن، لابد أن تقرأ السنة، لابد أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، وإلا نحن نقف، نحن نسمع أحيانا قضايا تخرج بك من الدين الذي نعرفه. لأنني المثال الذي ذكرته الآن عن قضية الصلاة هو ليس بمثال افتراضي، أنا أنقل ما يقوله القرآنيون. فأنا كل مثال الآن ذكرته، من قال ركعتين في اليوم ولا خمس ركعات في اليوم ولا تأملات فحسب، كلها أقوال موجودة في الكتب لمن تجاوزوا السنة من منكري السنة. فهذا إشكال كبير. السنة جماعتنا، جماعتنا على فهم واحد للقرآن الكريم
1: تماما.
0: وبالتالي جماعة الأمة. إذا أنكرنا السنة وقعنا في مزيد من الاختلاف، هذا بقطع النظر عن الحرمة وأنه لا يجوز وأنه يخالف القرآن، تزيدنا خلافا وتزيدنا إشكالا، لأن القرآن كما ذكرت آنفا قضايا كلية عامة لا بد في تفصيلها من العودة إلى من امتلك سلطة البيان، هذه السنة.
1: تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلت فضيل الدكتور، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني القرآن الكريم أجمل الصلاة.
0: صحيح.
1: وجاء النبي وعلمنا كيفية الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. القرآن أجمل الزكاة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففصل لنا. هذا الأمر يحيلنا إلى المحور الثاني في هذا اللقاء، عن علاقة القرآن بالسنة النبوية. علاقة القرآن، ما هي علاقة القرآن بالسنة النبوية؟
0: هذا سؤال ممتاز.
1: جميل.
0: قبل أن أبدأ به سأحاول أن أقسم القرآن الكريم إلى ثلاثة أنواع.
1: جميل.
0: من حيث الآيات والمعاني الواردة فيها كي تساعدنا في فهم علاقته بالسنة.
1: جميل.
0: القرآن الكريم على ثلاثة مستويات. القسم الأكبر فيه هو قسم مفهوم للعامة.
1: جميل.
0: عندما تقرأ قصص التاريخ، قصص الأقوام السابقة، المسائل العقدية هي مخاطب بها الإنسان العام المثقف ثقافة طبيعية، لا تحتاج إلى تخصص كبير كي تفهم قل هو الله أحد، الله الصمد. ربما تحتاج أن تقرأ ما معنى الصمد، لكن الإنسان البسيط يفهم أن الآية تتكلم عن الوحدانية.
1: جميل.
0: القرآن الكريم بمعظمه هكذا، لذلك المخاطب به الناس.
1: تماما.
0: اقرأ، هذه ليست خاصة بالعلماء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه المخاطب بها كل المسلمين.
1: جميل.
0: لكن عندك من الآيات القرآنية ما يحتاج إلى مستوى معين من الدقة والعلم والفهم والتخصص من الناس، ألا وهي الآيات الموجهة للعلماء، فتحتاج إلى من يمتلك خبرة وعلم ومعرفة واطلاع على اللغة العربية واطلاع على أشعار العرب واطلاع على علوم فهم النصوص وتحليل النصوص وتطبيقها وأصول الفقه بل والمنطق أحيانا، كي تفهم هذه الآيات. هذه الآيات هي التي برز في تفسيرها من كبار المفسرين والفقهاء. فعندما تأتي آيات متعلقة بقضايا لا يمكن أن تفهم بالنظر الأولي، هذه الآيات هي التي يخاطب بها العلماء، وهي التي صنفها القرآن بقوله فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين.
1: تمام.
0: وفي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر.
1: إذن
0: عندنا أهل ذكر متخصصين نرجع إليهم، عندنا طائفة وظيفتها في الحياة أن تتخصص في فهم القرآن والسنة وعلوم الدين فتجيب الناس، لأن الله تعالى قسم الدنيا طبقات، فناس مختصة بالطب، ناس مختصة بالاقتصاد، ناس مختصة بالحقوق، وناس مختصة بشرح وبيان تفاصيل هذا الدين. هم ليسوا طبقة رجال دين، هذا ليس في الدين، ليس في ديننا، وإنما هم طبقة ممن تخصص في علوم فهم الدين، هذا هو. فالآيات تؤشر إلى ذلك الأمر، وتقول هناك بعض النصوص في القرآن تحتاج إلى علماء، لذلك نحتاج إلى أمثال أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل. لأن النوع الثالث من القرآن الكريم حتى أولئك العلماء لا يمكنهم الولوج فيه، حتى أولئك العلماء لا يمكنهم الوصول إلى معنى واضح فيه، حتى أولئك العلماء لا يمكنهم أن يفهموا المعنى المقصود في الآية. ومنه ما ذكرتم الآن، أمثلة الصلاة والزكاة. أي عالم يستطيع أن يفهم من أقيم الصلاة مقادير الصلاة وركعاتها؟ هذا لا يمكن من اجتهاد البشر.
1: هذه قضايا التعبدية المحضة، يعني
0: لا بد فيها من
1: نص
0: نبي، هذا هو. فالقرآن الكريم إذن في نوع من أنواع آياته لا يستطيع بيانه إلا نبي، وهذه نقطة مهمة إخواننا، لأنه بعض من الآيات يفهمها العامة، بعض من الآيات تحتاج إلى متخصصين، بعض من الآيات تحتاج إلى نبي كي يبينها. لذلك القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ما شرح القرآن كله.
1: صلى الله عليه
0: وسلم. صحيح.
1: نعم.
0: هذا بسبب هذه المسألة، هو شرح كل الآيات التي لابد في فهمها إلى نبي.
1: نعم.
0: أما الآيات التي يمكن أن يفهم الإنسان العربي المتخصص تركها، شرح بعضها وبين بعضها، وترك بعضها للصحابة ولعلماء التفسير. وهناك

0: أخرى تركها للمتلقي العربي العادي الذي يمتلك أسس معرفية بسيطة كأي إنسان آخر. ما أريد قوله، الآن عرفنا أن السنة مكانها بالنسبة للقرآن هو في القسم الأخير
1: الثالث.
0: نعم، الذي هو يحتاج إلى النبي، لأن هذا القسم النبي صلى الله عليه وسلم تناوله، لأن أنا سأدخل من باب السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا القسم؟ بثلاثة جهات.
1: جميل.
0: الجهة الأولى أنه أكد وثبت جميع المعلومات التي وردت في القرآن الكريم. فالقرآن إذ أمر بالصلاة، السنة أمرت بالصلاة. القرآن إذ أمر بالحج، النبي صلى الله عليه وسلم طبق الحج وأمر به، وهكذا سائر التفاصيل. القرآن إذ حرم الربا وحرم الغش وحرم الخداع، السنة جاءت على ذلك.
1: هذه تسمى دكتور السنة المؤكدة،
0: المؤكدة المثبتة، فهي المثبتة. لا تأتي بجديد، وإنما تؤكد ما أمر به القرآن.
1: إذن وهذا كما أعيد فقط من أجل الإخوة المتابعين، ذكرتم أن القرآن الكريم ثلاثة أقسام، قسم وهو الأغلب عليه يفهمه عامة المسلمين، القسم الثاني آيات خاصة تحتاج إلى متخصصين من العلماء، وهناك آيات تعبدية لا يستطيع العلماء فهمها من غير دلالة وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم فضيلتكم أقسام، القسم الأول السنة المؤكدة
0: صحيح
1: لما جاء في القرآن الكريم، مثلا الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وبني الإسلام على خمس، ويذكر منها الصلاة. هذا النوع الأول فضيل الدكتور. النوع الثاني من السنة النبوية.
0: جميل. النوع الثاني هنا تظهر أهمية الشخصية النبوية. نعم. وهي السنة المبينة، السنة الشارحة، السنة المفسرة، السنة التوضيحية، كل هذا أسماء كثيرة لدلالة واحدة لمعنى واحد. هنا تأتي السنة وتبين لنا ما المقصود بالصلاة الوارد في القرآن.
1: جميل.
0: فالقرآن قال أقيموا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا التفاصيل. القرآن إذ قال وأحل الله البيع وحرم الربا، السنة جاءت وبينت أنواع البيوع الحلال، وبينت أنواع البيوع الحرام الملحقة بالربا. فكل هذا التفصيل يدخل في باب العبادات، ويدخل في باب المعاملات، ويدخل في سائر أبواب الدين. فهذه السنة البيانية في الحقيقة هي لب السنة، هي الوظيفة الأولى من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القرآن. لذلك جاء لها آيات خاصة لتبين لهم.
1: نعم. شو لتبين؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه.
0: نعم. في عدة آيات وصف القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه
1: المبين،
0: المبين، ووظيفته البيان. بعض الناس يخلط بين وظيفة البيان والبلاغ لتبلغ. البلاغ هو إيصال الرسالة.
1: جميل.
0: وإيصال الرسالة هي نقل القرآن كما هو، تأكيد ما جاء في القرآن، هذا المعنى الواضح منه. لكن بيان الرسالة شيء آخر، هو مستوى معرفي مختلف. إيصال الرسالة يقوم به ساعي البريد، فلو أن المحكمة أرسلت رسالة إلى أحدنا تريد منه شيئا، فساعي البريد هو المبلغ. لكن أنا كإنسان بسيط في الحياة، لست متخصصا في الحقوق والقوانين، أحتاج إلى محامي كي يشرح لي ماذا ورد في هذا النص الذي وردني من المحكمة.
1: جميل.
0: ساعي البريد هو الذي أرسل لي الرسالة، أوصلها لي، بلغني بها، لكن أنا احتجت إلى مبين.
1: تمام.
0: فعدت إلى المختص وهو المحامي، وهذا في حياتنا اليومية، هو بين لي ما المقصود، ما أبعاد النص، وما أبعاد القانون الذي وصلني، وما أبعاد الحكم الذي يتضمنه. طيب وما أدراك بالكتاب الله تعالى والدين؟ ساعي البريد إنما كان، وبعبارة مجازية، الجبريل الذي أنزل هذا القرآن على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين. فهذا القسم الأول التبليغي. لكن القسم الثاني البياني، هنا تظهر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته على الملائكة كذلك، فإنه أعطي سلطة البيان، فهو يشرح الآيات ويشرح المقصود بما جاء في القرآن الكريم بما أمره الله تعالى، فيبين لنا هذا الدين. ويتميز ذلك البيان بأنه على جهة نظرية، يعني يشرح بالكلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وبجهة تطبيقية الصحابة يرونه يصلي بهم كل يوم، الصحابة يرونه يتوضأ بهذه الشاكلة كل يوم، يحج بهذه الصورة، يعتمر بهذه الصورة، يتزوج ويعقد قران زواجه على النساء بهذه الشروط. هذه كلها كانت مصادر المسلمين في الأحكام التشريعية. لذلك السنة البيانية هي النوع الثاني المهم جدا في سياق كلامنا الآن عن أنواع السنة.
1: إذن فضيلة الدكتور، السنة البيانية تدخل في كل أبواب الشريعة الإسلامية، يعني من الوضوء، يعني الوضوء يعني ذكر فيه بعض التفصيلات في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تفصيلات أخرى، سيدنا عثمان توضأ كما توضأ النبي، وعلمنا كيف توضأ النبي، حتى إذا جئنا للطهارة

0: النجاسة، كيفية الغسل، كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد في القرآن الكريم، الصلاة عدد ركعاتها مواقيتها ذكرت مجملة في القرآن الكريم، وجاءت السنة مفصلة لمواقيتها بداية الوقت ونهاية الوقت. حتى إذا جئنا للزكاة، أنصبة الزكاة، السنة النبوية هي التي حددتها وشروط الزكاة، ولمن تعطى بتفاصيل كثيرة حتى في الحدود الشرعية التي ذكرت مجملة في القرآن، جاءت السنة النبوية لتبين كيف تطبق هذه الحدود وشروط تطبيقها إلى غير ذلك من ما تقوم به السنة النبوية. إذن هذا النوع الثاني فضيلتكم للسنة، قلنا النوع الأول السنة المؤكدة، النوع الثاني السنة المبينة، السنة الشارحة المفسرة الموضحة. هل هناك أنواع أخرى للسنة فضيلتكم؟
1: نعم، النوع الثالث.
0: نعم.
1: النوع الثالث في هذا السياق، وهنا تظهر أيضا عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم والسلطة التي خوله الله تعالى في بيان هذا الدين، ألا وهي السنة التشريعية، السنة المستقلة بالتشريع. ما المقصود بها؟ المقصود بها إن هناك أحكام قد ذكرها القرآن الكريم، وأحكام ترك القرآن الكريم ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يملأ بهذا النوع من أنواع السنة ما تحتاج إليه الأمة من أحكام، فالقرآن لا يكون قد تعرض لها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشرعها لنا ويقول لنا هذا هو الذي أمرنا الله تعالى به. السنة التشريعية والمستقلة بالتشريع هي كثيرة جدا في أحكامنا اليومية. يعني القرآن في الصلاة تحدث عن أقيم الصلاة، وتحدث عن صلوات خمس.
0: جميل.
1: طيب، لكن ماذا عن صلاة العيد؟
0: تماما.
1: القرآن تحدث عن صلاة الجمعة، ماذا عن صلاة مثلا
0: الخسوف والكسوف؟
1: الكسوف والخسوف. ماذا عن صلاة الجنازة؟
0: نعم.
1: طيب، ماذا عن صلاة الوتر، التراويح؟ كل هذا يدخل في يومنا، في حياتنا اليومية.
0: السنة التشريعية.
1: والسنة التشريعية هي التي أمرتنا بها. ماذا عن الأذان، الإقامة؟ كل أحكام ثبتت بسنة، أوكل الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: أن يكمل بناء التشريع بما أعطاه من سلطة. لك أن تكمل هذا بسلطة النبوة التي لديك. لذلك كثير ممن ينكر السنة عندهم مشكلة مع مقام النبوة في واقع الأمر، يمكن أن نتكلم عن ذلك لاحقا. لكن أنواع السنة المستقلة بالتشريع تغطي تفاصيل كثيرة من حياة المؤمن. وأزيدك من الشعر بيتا.
0: بيتا.
1: آية الوضوء التي أمرتنا بالوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، قد نزلت من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل.
0: صحيح.
1: ويقول بعض المفسرين إن آية الوضوء من آخر ما نزل من سورة المائدة.
0: عجيب.
1: طيب، إذن والصلاة متى شرعت على المسلمين؟
0: شرعت في الإسراء والمعراج.
1: إذن كم سنة بين الإسراء والمعراج ووجوب الصلاة وبين نزول آيات الوضوء؟ لك أن تقول 10 سنوات.
0: نعم.
1: كيف الناس كانت تتوضأ؟ بالسنة، فالوضوء ثبت بالسنة أصلا.
0: عجيب.
1: وهذا من المستغرب، ثبت بالسنة وجاء القرآن بتأكيده، فنزلت الآيات بعد أن كان الصحابة يتوضؤون سنين طويلة على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وبحسب ما أمرهم. فهذا تأكيد على أن الله تعالى أعطاه سلطة التشريع، وأن القرآن جاء بعد ذلك بتأكيد ما أمر القرآن، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. مثال آخر عجيب أكثر أخي العزيز.
0: جميل.
1: الصلاة عندما بدأت الأمر بها على الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معنا، وكان ذلك في مكة، إلى أين كانت القبلة؟
0: إلى المسجد الأقصى.
1: إلى المسجد الأقصى، صحيح؟
0: نعم.
1: إلى أن جاءت الآيات والتي تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى
0: الحرم الشريف،
1: إلى الكعبة، إلى الحرم الشريف. طيب، قال تعالى في هذه الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، إلى آخر الآية،
0: من يتبع الرسول من يقب على عقبيه.
1: أنا أريد أن أقف وقفة سريعة لكن لطيفة جدا مع قوله وما جعلنا. يقول تعالى في القرآن في هذه الآية وما جعلنا القبلة الأولى إلا لنعلم، إذن من الذي جعل القبلة الأولى واجبة على المسلمين؟
0: الله عز وجل.
1: الله بحسب الآية، صحيح؟
0: تماما.
1: أين هذا في القرآن؟
0: لا يوجد.
1: لا يوجد. إذن من الذي أمرنا به أصلا؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إذن من الذي أمر النبي أن يقوله؟
0: الله عز
1: الله.
0: وجل.
1: لأن الله وصف الأمر ونسبه إلى نفسه وقال جعلنا. إذن أعبر عن الآية بتعبير آخر تاريخي قليلا. أمر الله تعالى النبي أن يتجه إلى بيت المقدس، واتجه النبي مع الصحابة إلى بيت المقدس، ولا يوجد هنا قرآن.

0: الأمر في خارج القرآن. القرآنيين بيقولوا أنه الوحي خاص بالقرآن، وهذا مثال من القرآن أن الله تعامل مع النبي وأمره بشيء وأوحى له بشيء ليس في القرآن. ثم بعد ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى الكعبة المشرفة وقال: وما جعلنا القبلة الأولى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. إذن الجاعل هو الله، لكن المتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المصدر واحد. طيب المصدر واحد هو رباني.
1: هل يدخل هذا ضمن قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى؟
0: إن نعم هو إلى حد كبير.
1: يعني حتى العلماء يقولون هناك وحي متلو ووحي غير متلو، ويقولون الوحي المتلو هو القرآن وغير المتلو هو السنة النبوية. ما تعليقكم على هذا القول؟
0: أنا قريب منه كثيرا، هذا هو القول الراجح في المسألة. عندنا أقوال تقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنه مخصوص بكتاب الله تعالى. أقوال موجودة في كتب التفسير. وعندنا أقوال أخرى تقول إن كل شيء ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو إما وحي مباشر من الله تعالى، يعني الله يوحي له أن يقول شيئا، جبريل ينقل له شيئا أن يقوله في القرآن وفي غير القرآن.
1: طيب دكتور، خلينا ننتقل لمحور آخر، وهو طيب أنت تقول بحجية السنة وأن السنة واجبة الاتباع، طيب هل كل السنة على نفس المستوى من حيث الموثوقية؟
0: سؤال ممتاز هذا سيدنا. لأن كلامنا كله في سياق الحديث الصحيح.
1: جميل.
0: كلامنا كله في سياق السنة الثابتة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي لا يوجد شكوك في نسبتها إليه. فمثلا تلقي الصحابة للسنة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه سؤال توثيق، لأنهم يسمعون النص والحديث منه مباشرة فيطبقونه. لكن بعد انقضاء عصر الصحابة ودخول عصر التابعين وتابع التابعين، صار في الأمة الآن مسألة جديدة، وهي: هل صح هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل صح أن النبي فعل هكذا في هذه السنن كي نتبعه؟
1: جميل.
0: الصحابة ليس عندهم هذا السؤال، هم يتلقون مباشرة كل شيء. لكن منذ عهد التابعين ظهر علم الحديث. الآن ما سألت عنه سيدي هو علم الحديث. ما هو علم الحديث؟ أن تتوثق من صحة هذا النص في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعبارة أسهل، هل قال هذا النص النبي
1: صلى الله عليه
0: وسلم؟ هل ينسب هذا الكلام إلى النبي حقا أو يوجد شكوك؟ قسم علماء الحديث، كي لا ندخل في التفاصيل، أنواع الحديث إلى مستويات. فإذا ترجح لديهم بشكل جازم أن النبي قال هذا الأمر أو قام بهذا الأمر، وتواردت عليه مئات من الأحاديث ومئات من الصحابة والتابعين، أن يسموه بالمتواتر.
1: جميل.
0: هذا المتواتر لا يوجد فيه خلاف. تواتر لدينا أن الصلوات خمسة وأن الظهر أربع ركعات. المتواتر ليس بالقليل. المتواتر اللفظي قد يكون قليل، لكن المتواتر العملي الفقهي موجود في تفاصيل حياتنا بشكل كبير جدا. نحن متواترون على أن الأذان هكذا.
1: تمام.
0: متواترون أن الأذان قبل الصلاة ليس بعد الصلاة. وأن الإقامة بعد الأذان قبل الصلاة. كل هذا تواتر عملي، هذا منتشر في الدين. فهذا القسم ليس فيه شك. فإذا قيل عن حديث إنه متواتر، أو قيل عن عمل ما إنه عليه الإجماع أو تواترت عليه الأمة، فهذا ليس فيه شك، يطبق كما هو وكأنك تراه أو تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. المستوى الذي بعده هو الحديث الصحيح. ما معنى الحديث الصحيح؟ هو حديث لم يأتني عن مئات من الصحابة، وإنما عن بعض من الصحابة، ربما خمسة ستة عشرة. هذا يسمى الحديث الصحيح. ونقل هذا الحديث عن الصحابة أيضا مجموعة أيضا من التابعين، ربما 20-30 من التابعين. ولاحظ معي أنا في كل طبقة أنا أزيد العدد، لأن هذه طبيعة علم الحديث.
1: تمام.
0: لأن الصحابي لا يروي الحديث لواحد فقط من التابعين، يروي إلى عشرات. لكن خلينا على المثال الأبسط، ربما روى الحديث خمسة أو ستة من الصحابة، فهؤلاء الخمسة أو ستة يرونه إلى 20-30-40 من التابعين، هؤلاء إلى 400-500 من تابع التابعين، وهكذا ينتشر الحديث. هذا الحديث إذا كان كل رواته على مستوى عالي من الثقة من الموثوقية، شو يعني موثوقية؟ لا نتوقع منه احتمالا وقوعا في الكذب، لأنه على درجة عالية من الورع والتقوى، ويعرف خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: وأيضا الضبط.
0: والشرط الثاني تماما الضبط. شو يعني ضبط؟ أننا نختبره دائما في حفظه للأحاديث فينجح في الامتحان.
1: جميل.
0: وأجمل شيء في امتحانات المحدثين لرواة الحديث، أي أنها تقارن فيما بينهم. يعني الآن قلنا مثلا روى هذا الحديث خمسة من التابعين، فإذا اتفق الخمسة هؤلاء من التابعين على رواية الحديث بهذا اللفظ، وهذا يحتاج إلى مقارنة.
1: جميل.
0: هذا يعني أن الحديث صحيح. أما إذا رواه أربعة بطريقة والخامس بطريقة مختلفة، نقول شذ
1: عن
0: تماما، وهذا هو الحديث الشاذ. وهذا يظهر أكثر في

0: الطبقات الثالثة، يعني تابع التابعين ومن بعدهم، ممكن يشذ هؤلاء بأحدهم بحديث، بمعنى يخطئ في روايته. مثال مشهور الحديث الذي يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل.
1: جميل.
0: في عندنا واحدة منهم، ورجل تصدق
1: بصدقة
0: بصدقة أخفها حتى لا تعلم
1: شماله ما تنفق يمينه.
0: يمينه. أحد الرواة روى على السجية لم ينتبه إلى دقة الكلام فقال ولم تعلم حتى لا تعرف يمينه ما تنفق
1: شماله.
0: هل قال النبي هذا حقا؟ لا، أخطأ الراوي
1: تماما.
0: هل هذا خطأ متعمد لذلك نقول حديث مكذوب موضوع؟ لا لا لا، هذا خطأ بشري
1: تمام.
0: المحدثون مهتمون في هذه النقطة أيضا، الخطأ البشري مهتمون أن يظهروه ويعرفوه. كيف يقومون بذلك؟ يقارنون بين الرواة، فيجمعون الحديث من عدد كبير من المشايخ والعلماء والمحدثين ثم يقارنون فيما بينهم، فإذا ثبت أن هذا اللفظ اتفق عليه الجمهور يقولون عنه حديث صحيح.
1: جميل.
0: فهذا تعبير كلامي هو القصة التطبيقية لقولهم الحديث الصحيح وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أنا ذكرت هذا التعريف بطريقة بسيطة واقعية، هكذا قصة نقل الحديث لنا. فالآن هذا هو الحديث الصحيح. قال إذا خف الضبط قليلا، يعني لم أستطع أن أقوم بالمقارنات بشكل قوي، أو هذا الراوي الذي نقل الحديث لمسنا منه بعض الأخطاء في حياته، طبعا أنا أقصد في حياته العلمية في نقله للحديث، سنسميه حسن.
1: جميل.
0: فإذا زادت الأخطاء عنده
1: أصبح ضعيفا،
0: أصبح ضعيف ودخل في دائرة الحديث المردود. فالحديث الضعيف هو داخل في دائرة الحديث الذي لا نقيم عليه أصلا. جميل. دينيا فرض أو حرمة، هذه الأصول الكبرى لا تثبت بالحديث الضعيف، لكن العلماء ربما يعني يقبلون الحديث الضعيف في قضايا فضائل الأعمال، هذه ليست مسألة.
1: هناك أحاديث كذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: هذه المرتبة الأخيرة، أو في قبلها أيضا الحديث المتروك المطروح، هذا الآن أكثر من الضعيف، هذا أشد ضعفا من الضعيف. هنا ترجح لدي أن النبي ما قاله، ترجح لدي أن فيه خطأ، ترجح لدي أن القائل فيه شبهة كذب، أنا لست متأكد أنه كذب، عنده شبهة كذب، هذا سأسميه المطروح.
1: تمام.
0: أسوأ منه ما ثبت لدي أنه مكذوب
1: تماما،
0: هذا يسمى الحديث الموضوع أو المكذوب أو المصنوع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا، قال من حدث عني بحديث يعلم أنه كذب فليتبوأ مقعده من النار. خلينا دكتور،
0: طبعا هما حديثان.
1: نعم.
0: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
1: جميل.
0: والمقصود هنا تحذير شديد، إذا أنت لست على ثقة بأن الحديث صحيح بالبخاري ولا في مسلم ولا في كتب الصحة لا ترويه يا أخي، لأنه ربما كان خطأ فأنت أحد الكاذبين، أحد المشاركين في نقل الكذب. وحديث آخر الذي أشرتم له، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار،
1: مقعده من النار،
0: فهما مرتبتان منفصلتان، الكذب المتعمد فهذا يتبوأ مقعده من النار، الذي يروي الحديث دون أن يدرك أنه موضوع، وهذا لا يقول أنا والله إنسان بسيط جاهل، هذا ليس عذر، يجب أن تعرف لأنك تنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو أحد الكاذبين، يعني ألحقه بمن كذب، وهذا خطير.
1: طيب دكتور، هل ترشدنا وترشد الإخوة المتابعين لإذاعة دمشق لبعض المصادر الموثوقة في الحديث النبوي الصحيح، يعني من أراد أن يأخذ حديثا نبويا صحيحا فما هي أهم المصادر التي يمكن أن يرجع إليها؟
0: طبعا إذا ذكر الحديث الصحيح ذكر شيخ المحدثين، ومن جميل. هو شيخ المحدثين؟ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه، فإنه قد كرس نفسه لخدمة الفكرة التي تسأل عنها سيدي، ألا وهي أن يجمع الأحاديث الصحيحة فحسب في كتاب واحد.
1: جميل.
0: فالإمام البخاري صاحب أصح كتاب حديثي، لأنه اشتغل عليه طويلا 16 سنة يجمع في هذا الكتاب، ينظر في الأحاديث هل ثبت سندها، هل ثبت معناها، فيدخلها في كتابه، يوجد شك أو شبهة يخرجها من كتابه. فالأصح من كتب الحديث هو كتاب الإمام البخاري.
1: الكتاب آخر
0: يعقبه كتاب الإمام مسلم، صحيح مسلم، وهو أيضا في الرتبة الثانية الملحقة بالإمام البخاري، فهما الصحيحان، وإذا قيل الصحيحان فهما البخاري ومسلم، وإذا قيل الشيخان رواه الشيخان فهما البخاري ومسلم، وإذا قيل حديث رواه أو اتفق عليه الشيخان أو متفق عليه هما البخاري ومسلم.
1: جميل.
0: طيب أيضا يلحق بهما موطأ مالك، أيضا هذا كتاب عظيم، أيضا كله أحاديث صحيحة، فخصوصا المسندة منها، فهذا أيضا كتاب ملحق بكتب الصحة. وأيضا الكتب الأخرى كالسنن، سنن الترمذي والنسائي وابن ماجة والنسائي وآخر وأخرى، هي تتضمن أحيانا أحاديث غير صحيحة كالحسنة وأحيانا ضعيفة، لكن ميزتها أن المؤلف يقول يقول وهذا حديث صحيح الإسناد، وهذا حديث صحيح، وهذا حديث منكر، أو هذا حديث حسن، فيشرحون لنا. فإذا قالوا صحيح أخذنا وسلمنا، يعني هؤلاء كبار علماء الحديث.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، يعني كان اللقاء اليوم معكم ماتعا جدا، بارك الله فيكم. فقط أنا أقوم بتغذية راجعة لما تم تناوله اليوم في هذه الحلقة العلمية التي حظينا فيها بلقاء الأستاذ دكتور أنس سرميني، ونرحب بك بعد مرة أخرى بعد عودتكم إلى سوريا بعد التحرير. يعني كان سوريا محرومة من هكذا قامات علمية.
0: اليوم نحن من حرم من سوريا والله. نعم، الحمد لله على نعمة التحرير والعودة، وأننا في إذاعة دمشق الآن.
1: الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل. إذن تحدثنا اليوم فضيلة الدكتور عن السنة والأمر الإلهي باتباع السنة، وجاء في القرآن الكريم الأمر بالطاعة، طاعة الرسول واتباعه والاستجابة له والاحتكام إليه والتسليم لأمره، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أقسام القرآن الكريم، قسم يفهمه العامة وقسم للخواص، وقسم الخواص مقصود به العلماء، والقسم الثالث وهو الذي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحدثنا عن أنواع السنة، فقلنا هناك السنة المؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، وهناك السنة المبينة الشارحة المفسرة الموضحة، وهناك السنة المستقلة بالتشريع التي تأتي بأحكام جديدة. ثم ذكرتم فضيلتكم أهم مصادر التي يمكن للمسلم أن يرجع إليها للأخذ بالحديث الصحيح، وعلى رأسها صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه، وصحيح الإمام مسلم، وموطأ الإمام مالك، وهناك كتب مشتركة بين الصحيح والحسن والضعيف كالسنن الأربعة. والغالب على هذه الكتب أن الإمام بعد ذكر الحديث يذكر درجته من صحة أو حسن.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايلسات وعبر موقعنا الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مع حلقة جديدة من برنامجكم بودكاست طريق. في برنامج طريق نحاول تسليط الضوء على قضايا تهم الشباب وترشدهم في هذا العصر الذي كثرت فيه التحديات، ومن هذه التحديات الرقمية. كنا في اللقاء الماضي قد طرحنا موضوع خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية للشباب، واستضفنا الدكتور توفيق العبيد. واليوم أيضا يسعدنا ويشرفنا باسمي وباسمكم أن نستضيف مجددا سعادة الأستاذ الدكتور توفيق العبيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، المدرب الدولي والمستشار التربوي في دولة الكويت. أهلا وسهلا بك مجددا سعادة الدكتور توفيق.
1: حياكم الله دكتور عمر، وحيا الله الأخوة المشاهدين، وسعيد بتجديد اللقاء معكم.
0: في اللقاء السابق سعادة الدكتور تكلمنا وحاولنا أن نرسم خارطة النور على هدى سورة النور. هذه الخارطة رسمتها سورة النور لتهدي الشباب والمجتمع كله في مواجهة التحديات. ونحن في هذا العصر أصبح لدينا تحديات كثيرة جدا، في مقدمتها التحديات الرقمية التي تواجه الشباب. في اللقاء السابق سعد الدكتور تحدثنا عن بعض الآداب التي ذكرتها سورة النور والتي تهدي الشباب وتحميهم وتحمي المجتمع، فذكرنا من ذلك أدب الاستئذان، وتحدثنا عن الاستئذان الرقمي، ثم تحدثنا عن غض البصر، وتحدثنا عن اختلاس النظر في عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وختمنا اللقاء عن قضية نشر الفاحشة كيف كانت في صورتها القديمة التقليدية بسيطة، وكيف أصبح قضية نشر الشائعات ونشر الفواحش في عهد وعصر الانفجار النووي. هو نعم أكثر من انفجار نووي للأمانة، يعني
1: انفجار كيدروني
0: تماما، هي زلت لسان ولكن متعمدة. يعني هذا انفجار الرقمي، انفجار خطير للأمانة، وهو أخطر من الانفجار النووي. خلينا دكتور اليوم ننطلق مما توقفنا عنده في اللقاء السابق عن قضية نشر الفاحشة، نشر الشائعات الرقمية، وكيف يمكن مواجهة ذلك.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه. الحقيقة أنه هناك التحديات ذكرتها دكتور عمر، قد يتساءل ما هي هذه التحديات. التحديات أنه أنا في الأساس لماذا أتعامل مع العالم الرقمي؟ أتعامل مع العالم الرقمي لكي أتابع خبر، لكي أبحث عن قضية علمية، ربما لأبحث عن شيء معين.

0: يفيدني. هذا أصل يعني هذه الوسائل وجدت لنفع الناس، هي ليست محرمة. أنا أفتح صفحة الفيسبوك مثلا من أجل أن أنشر رأي يخصني، يطلع عليه الناس، يناقشوني فيه، ربما أخبرهم بشيء سرني نجاح، شيء أحزنني وفاة، عمل، يعني هو إذن هي قضية تواصل. فالتحديات أنا عندما آتي إلى هذا العالم الرقمي، العالم الأزرق أو العالم البرتقالي الملون في الانستغرام وغيره، أجد هذه التحديات، فأرى أشياء هي محرمة علي أن أراها، لكن ليست بيدي، يعني أنا لم أبحث عنها، هي أمامي طلع خرجت. أرى أو أسمع خبر يتكلم عن سمعة إنسان، يعني أنا لم أبحث عنه. فهنا التحدي، أني قصدت هذا العالم من أجل خير يعود على نفسي وعلى تربيتي وتثقيفي، فإذا أفاجأ بأشياء تشغلني وتشغل فطرتي ونفسيتي وكل شيء فيه وفكري عن أساس البحث الذي أردت من هذا العالم. فكان لابد أن نعيد تسليط الضوء على حل هذه المشكلات. أنا ليس عندي آية تتكلم عن العالم الرقمي، لكن عندي آية تعالج قضية عانى منها المجتمع. كما ذكرت في البدايات، كانت القضية خبر من مجلس إلى مجلس يتناقله، فإذا لم يكن هناك مجلس لم يكن هناك خبر. كان عند الحلاق الكل يجتمعون والكل يعني يتناقل الأخبار. الآن الأمر خطير، صورة مزيفة عبر برامج التصميم والمونتاج، مقطع فيديو، حتى بتنا في عالم الذكاء الاصطناعي. وهذه الثورة كما أحسنت التوصيف هي قنبلة ذرية تدمر كل شيء. هنا قنبلة رقمية تدمر الأخلاق، تدمر الثقة. فأنا لم أعد أثق بأي مقطع، حتى المقطع الذي تنشره الجهة الرسمية أشكك فيه. لماذا؟ لقد أفقدون الثقة بكل شيء من كثرة التزييف. فنحن نقول لا تصدق كل ما تسمع ولا كل ما ترى، يعني نحتاج الآن إلى الخبراء أن ينشروا فكر كيف نحرر الصورة الحقيقية من الصورة المزيفة عبر الذكاء الاصطناعي. إذن هذا الجانب مهم جدا. إذن نحن أمام تحديات الرؤية إلى ما حرم الله، وليست بيدي لأنها متعرض علي تلقائيا، أنا لم أبحث عنها. من بحث هذا أمر آخر، الذي يبحث ويتقصد هذا كالذي يذهب إلى مكان الفاحشة ويتقصد فعلها. أنا أتكلم عن الشاب الملتزم أو الشاب الذي يريد علما، يريد ثقافة، ما به إذا واجه هذه الأمور. فهذه الخارطة تعالج هذه القضية، قضية السمعة. نقول لا تصدق كل ما تسمع ولا كل ما ترى ولا حتى كل ما تقرأ، حتى تعود إلى المصدر. الهدهد ماذا قال لسيدنا سليمان وقد توعده؟ قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، حدد له المكان ودرجة الخبر. سيدنا يوسف عليه السلام وهو في السجن، عندما سأله السجينان عن التفسير في رؤيتهما، ماذا قال لهما؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. من أين لك هذا العلم؟
1: ذلك ما علمه
0: إلى المصدر. الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، من أين هذه الأخبار؟ لأن ربك أوحى لها. القرآن يعلمنا التوثيق في المصادر حتى لا نقع في التضليل ونكون شركاء في الإساءة للآخرين دون أن نشعر.
1: تماما دكتور، في سبحان الله خطر في بالي وأنت تتحدث عن آية كريمة، ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني سبحان الله، أنا أنشر آية كريمة أو حكمة على صفحتي على الفيسبوك أو على الإنستغرام أو على تويتر أو منصة إكس، تبقى كل من سمع هذه الفائدة وسمع هذه النصيحة واستفاد منها تكون في صحيفتي وإن مت، حتى تتفانى هذا أو تغلق المنصة وتتفانى. في المقابل ينشر شائعة يسيء فيها لمسلم، يسيء فيها لإنسان، أو ينشر مثلا صورة هكذا فيها إساءة، فيها تشوه بصري كما يقال، إساءة أو إثارة غريزة، فتبقى آثار هذا الإنسان. يعني الصورة يعني هذا نوجه هذه الرسالة لأبنائنا وبناتنا، أن الصورة التي تنشرها إذا كان فيها إخلال بالأدب والأخلاق ستكون في صحيفة سيئاتك إلى أن تفنى هذه الصورة أو تتعطل.
0: صحيح.
1: فانتبه لما تنشر، وانتبه للكلام الذي تكتبه والمنشور الذي تضعه. أيضا قلنا من نشر الفاحشة نشر الشائعات، وخاصة

0: نحن في المرحلة مهمة في تاريخ بلدنا سوريا الحبيبة، مرحلة انتصار الثورة السورية على النظام المجرم الدكتاتوري، والآن عصر الحرية. هذه الحرية يجب أن تكون منضبطة، فليس منا، فلا بد من ضبط هذا الأمر، وإذا كان ذلك فلا بد من العودة إلى الجهات المتخصصة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ولو أنهم ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم.
1: دائما في الحجج، قل لأمني غض من أبصاري، فلما تكلم عن حشمة المرأة فتقول بعض النساء: يا أخي أنت غض البصر، أنا حر، أنا حرة في ألبس ما أشاء. هل نقول هل اللباس حرية أم هو واجب؟ الحقيقة يعني أنت حرة أن تلبسي ما تشائين، لكن أن تظهري الفتن هذا ليس حرية، هذه أذية للآخرين. لأن قضية غض البصر لو كانت تكفي لحل المشكلة، أنا أقول لك قل من غض من أبصارهم، فلو كان غض البصر يحل المشكلة التي نتحدث عنها لما أتبعها بآيات وقل لأمهات يغضن أبصارهن وإلى
0: قال يحفظن فروجهن
1: ولبدين زينتهن. هذه الزينة، يعني أنت كامرأة جمالك في هذه في إخفاء هذه الزينة، يجب أن تخفى. إخفاءها مهم لأن غض البصر هو عمن أصلا هي مخفية لهذه المفاتن. أما أن تقول أنا حر في لباسي وأنا أفعل ما أشاء، هذه ليست حرية، هذا تعدي على حقوق الآخرين. لماذا؟ لأنه هو إثارة، كما أن هناك تحرش من رجل بامرأة يؤذيها هذا الأمر، كذلك أنت تؤذي، وعبرت عنه رائع جدا، التشويش البصري. فأنا في العالم الافتراضي لماذا أرى هذه الأمور وأنا لا أقصدها وأنا لا أحبذها؟ أيضا تكلمت عن نقطة مهمة جدا، أن النشر في الصفحات، ربما مات هذا الإنسان، مات سره وصفحته معه، من يستطيع أن يدخل هذه الصفحة وليس معه العلامات الرقمية في الدخول؟ بقيت الأثار موجودة. لذلك نحن لا نقول في قضية الحجاب وقضية الزينة شيء نفرضه على الآخرين، بل نقول هذه أداب إنسانية. عد إلى الماضي، في بريطانيا، في أمريكا، المجتمعات كانوا يرون أن المرأة التي تلبس مثلا تظهر ذراعها هذا معيب. هذا في مجتمعات، لا أقول مجتمعاتنا الإسلامية لأن هذا في مجتمعاتنا هو شعيرة من الشعائر، أتكلم عن ثقافة إنسانية. لو قرأنا الآن في العالم لوجدنا أن العالم يحارب الآن هذه الفتنة. نحن نريد أن تحفظ المرأة كرامتها، المرأة ليست سلعة لأحد وليس محل دعاية، هي تاج وهي مصونة وهي شيء جميل لمن دفع ثمن هذا الجمال، وهو العقد الحلال والمهر والنفقة وغيرها من الحمايات. فقضية الحجاب والزينة في موضوع خارطة النور هي مكرمة للمرأة وليست إهانة لها وليست سلبا لحريتها. كما قلنا لو أن غض البصر يكفي لما أمرت من النبي الحجاب.
0: جميل. فاللباس والحجاب أنا أحب أن أسميه لباس التقوى، لباس العفة، لباس الجمال، هو الذي يحمي المرأة. والمرأة في الإسلام هي جوهرة، هي جوهرة غالية جدا، والإسلام حريص جدا على هذه الجوهرة. صحيح. ألا تتلصص إليها أعين السراق وأعين المجرمين. فلذلك جاء الإسلام لحماية هذه الجوهرة وحمايتها ووقايتها من المتلصصين والمتلصصات والذين يبغون بها الأذية والعبث بجمالها وعفتها. سبحان الله، في قصيدة هكذا، لو خرجنا شوي في موضوع أثار شجوني هذه القضايا، قصيدة تعلمتها وأنا في الجامعة، علمني إياها والدي، والوالد أخذها من سجن تدمر لما كانوا الشباب الأبطال الذين اعتقلهم نظام المجرم البائد. يقول أحد الشعراء من شعراء سجن تدمر: ثارت ونبلس

0: وحد سلاحها ساق ثقيلة. تاهت يمزقها الفساد وما درت، أن الندامة والدموع لها حصيلة، وأثارها زبد الحياة فحومت فوق اللهيب فراشة فهوت قتيلة. أنا بالزمالة كافر، فاستبعدي عن عقلك المخدوع أنك لي زميلة. ما جئت أبكي الدين فيك، وإنما أبكي عرينا فيه تنتحر الفضيلة. أختاه يا ذات الحجاب تحية، كم في عفافك أنت رائعة جميلة. يا دوحة في الأرض فاح عبيرها، وقراءة القرآن دوحتها الظليلة. تيهي على الدنيا فخارا، واسحبي ثوب الإباء وجرجري تيها زيولة. ما قيمة الخفاش في تصخابه، والليل فوق جيوشه أرخى سدولة. والفجر انحنت إليه بطاحنة، نشرته بنت العز مخلصة نبيلة. من دوحة القرآن يغرف قلبها، وبجانب المحراب تحتضن الطفولة. صحيح. هذه هدية لأخواتنا. سبحان الله، ما كنت محضر لهذا، ولكن جاءت عفو الخاطر. دكتور، من في خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية، تكلمنا عن لباس المرأة والزينة، وكيف أن وسائل التواصل الآن لم يبقى هناك محرم فيها.
1: صحيح.
0: فتحت الباب على مصراعيه، ونشرت المفاتن، وربما بعض بناتنا أو بعض أخواتنا تفتتن بهذا، وتظن أن هذا من الحرية أن تظهر جمالها وتنشر شيئا من خصوصياتها، وهي لا تدري أن هناك من المتلصصين والمتربصين. نعم. والسراق الذين يتربصونها عبر هذه التواصل وسائل التواصل. فما تعليقكم على ذلك؟
1: يعني الآن أنا مثلا تأتيني أحيانا طلبات صداقة، وأنا يعني جعلت صفحتي مثلا التعليق عليها من قبل الأصدقاء، ويعني يسرني أن يأتي أي متابع وأن يشارك على صفحتي، لكن عندما تأتيني هذه الصفحة وفيها التشويش البصري أنا لا أقبلها. لماذا لا أقبلها؟ ليس لأني متزمت أو ضد حريات، لا، لأن إدخالها إلى عالمي، إذن أنا ساهمت بأن من هم من أصدقائي سيرون هذه الصورة. أيضا وصل الأمر بنا حتى في مجموعات ربما يكون فيها دعاة، فيرسل أحد دعاة مقطع يعني من تتكلم وبموضوعات علمية لكن في غير مضمون الحجاب، ولا أحد يعلق يا أخي، إنه وكأن الأمر أصبح طبيعيا. لا، هذا الأمر ليس طبيعيا. نحن لا نكبت حرية الآخرين، لكن لا يجب كذلك أن نتغاضى عن كونها قضية دينية وقضية فطرية في الإنسان. فلماذا باسم أنني أريد أن أظهر كمتحضر؟ أنا متحضر بثقافتي، متحضر بعفتي، متحضر بأخلاقي. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فحديثي عن الحجاب لا يعني أنني أستهين بغير المحجبة وإنسانيتي، بل أنا أريدها أن تنتبه وأن ترقى إلى معاني الإنسانية الراقية. بنفس الوقت القرآن وضع لهذا التحديات علاج، وهو الزواج. لماذا؟ قالوا أنكحوا الأيام منكم. لماذا وضع هذا الأمر؟ لأن بالنتيجة لابد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني حديث ضعفه البعض لكن ليس هو حديث فقهي، إن قال لم نرى المتحابين خيرا من النكاح. في النهاية أيا كان هذا الحب، أيا كان التواصل، لابد أن يصل إلى قضية فطرية لا يجب أن نتغافل عنها، هي نهاية المطاف في العلاقة. فلماذا أجعلها في طريق محرم تعود عقباتها وأثارها السلبية على المرأة التي قد يكون أثرها حمل وغير ذلك، بينما الشرع والشرع الحكيم قال وأنكحوا الأيام منكم، أي الذين ليسهم متزوجين أنكحهم، أي ساعدوهم، وعلى الأمة أن تساعد في إعفافهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يستطع، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي القدرة على النكاح فليتزوج، فلم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طب لماذا أترك شبابنا يصومون ونحن قادرين على أن نفتح لهم باب التيسير في الزواج، يسر المهور، يسر تكاليف الزواج؟ لماذا الحفلات الصخبة تكلف الآلاف؟ لماذا المهور العالية التي تكلف الآلاف؟ لماذا أجار البيوت التي غرفة وصالة من أجل أن تأوي زوج وزوجة حديثي الزواج بالمئات فوق رواتبهم وفوق اقتصادهم؟ كل هذا يعني جعل باب الحلال صعب بينما باب الحرام ميسر. لذلك نقول من التحديات التي واجهتها سورة النور بخارطتها الدعوة إلى النكاح ومساعدة الشباب في ذلك.
0: إذن فضل الدكتور، في هذه الخارطة النورانية بدأنا الحديث عن الآداب الاستئذان، غض البصر، لباس المرأة والزينة، تحريم نشر الشائعات، وصلنا في نهاية المطاف إلى الزواج، الزواج كحل لمشكلات الشباب. وقلتم فضل الدكتور أنه لا بد للأمة من أن تعين الشباب وتساعدهم في الوصول إلى الاستعفاف. الله عز وجل يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله
1: من فضله.
0: أحتاج منكم فضل الدكتور تعليق على ما يسمى بمواقع التواصل التي تتحدث عن التعارف من أجل الزواج، رأيكم بهذا؟
1: يعني أنا أقول أنه السم في الدسم.
0: جميل.
1: يعني هناك طرق شرعية أباحها الشرع، عندما كانت يعني يقول الدكتور مصطفى محمود في كتابه المرأة، قال كانت المرأة سلعة غالية مفقودة لا توجد إلا في البيوت، وإذا أرادها الرجل فإنه يرسل لها وفدا من النساء لطلبها، ثم بعد ذلك وفدا من الرجال جاهت المشايخ والحضور من أجل طلبها. الآن عندما خرجت مضطرة للرزق أو غيره أصبحت متاحة، فما عدا يطلبها بالطريقة التي كانت ترقى وتشرفها وتجعل منها أما تصنع الأبطال. نحن نقول الآن أننا بحاجة إلى أن نعيد الشباب، لكن هذه المواقع قد تكون لها أثر سلبي. كيف أثر الأثر سلبي؟ نحن تكلمنا عن قضية العالم الرقمي، كيف أتحدث مع امرأة تحل لي؟ لابد أن تكون ضوابط شرعية. إذا كانت هذه المواقع تسير وفق الشريعة الإسلامية، لابد أن لا تنشر صورة أي امرأة نهائيا على هذه المواقع على أنني أريد أن أنشر صورة العروس. يجب أن يكون هناك جهة رقابية بهذا الموقع شرعية تبين اللقاء بين الطالب وبين المطلوب، وتضمن أن لا تنشر هذه الصور. وأقول المرأة المتعففة لا ترسل صورها لأحد
0: تماما،
1: بل تقول يكون هناك عنوان هذه امرأة بمواصفات كذا، دارسة، عمرها كذا، يعني الأشياء التي تطلب في المرأة تنشر بدون اسم، تنشر برقم حالة مثلا، هذا كمقترح، رقم حالة 20. فآتي أنا قرأت هذه المقال وأنا أريد في هذا الموقع، فعندئذ أذهب إلى مدير الموقع، أين عنوان هذه الحالة؟ هل هي خيالية أم واقعية؟ يقول واقعية. أين العنوان؟ العنوان في مكان الفلاني، في اذهب إليهم، هذا رقم التواصل. عندئذ حولت هذا الموقع إلى وسيلة إيصال حقيقية ووسيلة دعم بتسهيل الزواج ووسيلة تعارف. أما وسيلة تعارف أن يكون محادثات عشوائية، أريني صورتك، أريني صورة، هذا كله من الخلط بين السبيل في إيصال الرجل إلى المرأة كما قلنا الخطبة ووسائلها، وبين أن تكون هناك مواقع عبثية غير منضبطة. لذلك نقول أي شيء موجود في العالم الواقعي يمكن أن نهذب به العالم الرقمي من خلاله.
0: تماما. إذن أنا برأيي دكتور أن هذه المواقع يعني كثير منها مواقع تجارية
1: طبعا.
0: المقصود منها يعني
1: الربح،
0: وليس المقصود منها بناء مجتمع أو
1: طبعا.
0: إعفاف شباب أو إعفاف البنات، وإنما يعني كثير منها مواقع خادعة. فيجب أن ينتبه الشاب والفتاة لمثل هذه المواقع ولا يعيرها أي اهتمام. ولو يعني قلنا أن الطريقة التقليدية إن صح التعبير هي أضمن، يعني هي ممكن توصل يعني كوسائل
1: التواصل، يعني مثلها يعني كما قلنا كان قبل هناك الخاطبة يعني خطابة الحي، شاهدنا ذلك في بعض ربما يعني في بعض القصص التي تتكلم عن مجتمعاتنا القديمة، وربما أغلبنا عاصر أمهاتنا وكيف كانت تتم الخطبة والذهاب، وكان فلانة هي الزنبرة صح التعبير في الحي تزور النساء، فهون تقول والله أريد أن أزوج ابني، والله فلانة في البيت الفلاني عندهم بنات، يعني كان التناقل بالفطرة وكان له أثر إيجابي، لا أحد طلع على عورة أحد. لكن هناك يعني وسائل التواصل عند المرأة يعني شيء عجيب، اليوم إذا فتحنا هذا الأمر افتراضيا نحن أفسدنا ما طورنا. أم زكي كانت تنقل الأخبار لكن ما كانت تعرض صور النساء،
0: نعم
1: صح هذا المصطلح كخطابة في الحي أو في المنطقة، إذا جعلناها في مواقع التواصل بهذا الشكل هذا موضع هذه الطريقة فاضحة تجارية. أحيانا يقول لك ادفع رسم اشتراك من أجل أن أعطيك فرصة للتعرف على امرأة، ماذا يعني أين أصبحت كرامة المرأة، أين أصبحت كرامة الأسرة؟ نحن من خلال الزواج نريد أن نصنع أسرة، القضية ليست فقط إعفاف النفس، القضية أبعد من ذلك، نحن نريد أن نصنع جيلا. المرأة التي كانت ترضع ابنها لينام تجعله ينام إلى الأبد، أما المرأة التي كانت ترضع ابنها بنية أن يكون عالما ومجاهدا فإذا البخاري وفإذا الذي خرجته أمه والإمام الشافعي كانت تأخذه أمه إلى الإمام مالك والإمام أحمد، كل هؤلاء هم صناعة المرأة التي صانت نفسها أن تكون سلعة عند الآخرين بأن تكون مصانع الأبطال. لذلك من عجائب سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا تزوج الرجل ضاعف له الراتب، لماذا؟ قال لأن هذه المرأة الحبيسة في البيت تحتاج إلى نفقة، هي تصنع لنا رجال، فلماذا نجعل العبء عليك أنت وحدك تنفق عليها وتأتي الرجال إلينا للمعارك ليموتوا في المعارك في سبيل الدولة أو في سبيل القضية؟ فكان ينفق عليها وهي في بيتها، لم تكن بحاجة أن تخرج، وهذا هو الإسلام. الآن هي تخرج تساعد زوجها، وهذا الذي ورث هذا الاختلاط، ما بالك بالعالم الرقم الذي ليس فيه رقيب. لذلك نقول بأن دائما هذه الصورة رسمت خارطة لعلاج قضية واقعية، نحن رفعناها إلى العالم الرقمي، وبإذن الله تعالى نكون قد سلط الضوء على كثير من العلاجات.
0: الله يبارك فيكم يا دكتورنا الحبيب. كتغذية راجعة لما تم تناوله في هذا اللقاء الطيب، في هذا اللقاء في الحلقة الماضية وهذه الحلقة أو هذه الحلقة، تلمسنا خارطة الطريق للشباب وسميناها خارطة النور في مواجهة التحديات الرقمية للشباب. هذه الخارطة استقيناها من سورة عظيمة من سور القرآن وهي سورة النور. كيف عالجت هذه السورة هذه التحديات وكيف وضعت القواعد الضابطة للمجتمع لكي لا يقع في المحرمات؟ وذكرنا من هذه أو من معالم هذه الخارطة آدابا، الأدب الأول أدب الاستئذان، وذكرنا أدب الاستئذان التقليدي وأدب الاستئذان في عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذكرنا من الآداب أدب غض البصر، وتحدثنا عن غض البصر في السوشيال ميديا والوسائل التواصل المجتمعية، وتحدثنا عن ضبط الشائعات وتحريم نشر الفاحشة والشائعات والحذر من الإشاعات والشائعات للحفاظ على تماسك مجتمعنا، وتكلمنا عن دور الأمة في إعفاف الشباب ومن خلال إتاحة الفرصة لهم للزواج، والزواج هو الحل الشرعي لكثير من مشاكل الشباب، ورددنا على بعض الشبهات التي يطرحها البعض، وحذرنا من بعض وسائل التضليل المنتشرة في وسائل التواصل وعبر الفضاء الرقمي المخيف والمرعب، ولكن هذا الفضاء الرقمي يمكن أن يكون فضاء لنشر الفضيلة ونشر العلم. ونحن هنا في إذاعة دمشق كان أصبح عندنا تحول رقمي، انتقلنا من

0: الأثير، ما زلنا على الأثير معكم أحبابنا، ولكن انتقلنا إلى الفضاء الرقمي لننشر الخير والفضيلة باسم الجمهورية العربية السورية الحرة. وصلنا سبحان الله إلى نهاية هذا اللقاء مع فضيلتكم. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل باسمي وباسمكم أيها المتابعون المتابعات لإذاعة دمشق لسعادة الأستاذ الدكتور توفيق العبيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، المدرب الدولي والمستشار التربوي في دولة الكويت. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، على أمل اللقاء بكم مع برنامجكم بودكاست طريق. نلقاكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق. ملاعبنا الخضراء، الإعداد والتقديم وجي شويك، الهندسة الإذاعية نسرين عمية، تساعد في الإخراج براء برهوم، الإخراج حمدي شويك. أهلا بكم في ملاعبنا الخضراء. البداية مع المباراة المنتظرة في كرة السلة في بين منتخبنا الوطني ومنتخب أستراليا في الفلبين، وطبعا هناك فارق كبير بالمستوى الفني بين المنتخبين وخاصة من حيث التصنيف العالمي، فمنتخب أستراليا هو في التصنيف العالمي التصنيف السابع، ولكن المباريات مهمة واللقاءات هامة، وأقيمت المباراة في الفلبين وانتهت إلى فوز أستراليا ب 123 نقطة مقابل 64. معنا الكابتن هلال دجاني الخبير السلوي والمدرب الوطني. أهلا وسهلا فيك كابتن هلال.
2: أهلا
1: الله يخليكم. معنا الكابتن أنا عاد أقول العثمان قبلاوي كمان. سلامات كابتن هلال. طبعا مباراة منتظرة ومهمة جرت ظهر اليوم في الفلبين بين منتخبنا للرجال بكرة السلة ومنتخب أستراليا. طبعا هناك فارق، لكن يعني حلو اللقاءات والمنافسة والتشجيع في البطولة. ماذا تقول عن المباراة؟
2: طبعا هي المباراة الأولى في الدور الثاني.
1: نعم.
2: ما تأهلنا تأهلت سوريا من الدور الأول اللي كان عم لعبنا في ثلاث نوافذ ست مباريات، حصلنا على المركز الثالث، ثلاثة الأوائل بتأهلوا للدور الثاني، بنضموا لثلاثة من المجموعة المقابلة اللي مثل ما شفنا هنا أستراليا ونيوزيلندا والفلبين. الفريق هلا بيلعب ثلاث مع ثلاث فرق، كل فريق مباراتين. هاي كانت المباراة الأولى ضمن هاي الست مباريات، ست مباريات مقسمين على ثلاث نوافذ. النافذة الأولى هي كانت المباراة الأولى مع أستراليا اللي انتهت ما تفضل، والمباراة الثانية راح تصير مع الفريق الفلبيني والفريق النيوزيلندي

في الفلسطين، فالمباراتين من ضمن المجموعة اللي هي بتضم سوريا وأستراليا والفلسطين. طبعا الحظوظ بتكون قليلة نوعا ما، لأنه نحن طالعين لهذا الدور بمباريات مو ربحة من أي مباراة من دور الفريقين اللي بنلعبهم اللي طلعوا معنا من مجموعتنا. وبالمقابل في عم نلعب مع فرق فيهم فريق واحد ربح مباراتين بس مثل ما هو السفين، فالمنافسة يعني تكون بيننا وبينه تقريبا، لكن المنافسة راح تكون على المركز الرابع والخامس اللي هي بتضم طبعا ثلاث فرق بثلاث فرق يعني ستة. اللي بيطلع بالمركز الرابع والخامس صعب انه يتأهل لبطولة العالم، هي بتاخذ ثلاثة الأوائل في المجموعة، بينما الرابع من كل مجموعة بيروح على ملحق ممكن يكون في بعض الحظوظ، لكن هذا المركز نفسه عليه أربع فرق تقريبا نحن والفلسطين مع المجموعة والفريقين من المجموعة الثانية. يعني الوضع هو صعب، فلذلك يكون بهيك أوضاع ممكن يكون الفريق عم يطلع للمستقبل، يعني ما يكون هدفه هل تأهل، هذا هدفه الاحتكاك والمشاركة وزج لاعبين المستقبل، يعني لاعبين جدد أو لاعبين صغار بالعمر أو لاعبين مشمسين للتجريب لأنه يكونوا في المستقبل هم لاعبين أساسيين بالفريق. وهذا الشيء كان يعني عم يغلب على شكل المباراة، إضافة لأنه الاستعداد ما بيكون نفس الرقم اللي بيكون فيه استعداد كبير لمباريات تجريبية ومباريات ودية، لأنه يعني الآمال ضعيفة، لكن المطلوب كان أنه يلعب الفريق بطريقة جيدة بطريقة قوية يقدر أنه يعطي فكرة أن فريق له أمل في المستقبل. هذا الشيء حصل ببعض مراحل المباراة، ما حصل بكل المباراة طبعا، تقريبا المباراة مثل فصل يعني 123-64، يعني السكور تقريبا فرق 60 نقطة، هدول توزعوا التساوي على الأرض، يعني الفريق الأسترالي سجل 30 نقطة نسبياً في الربع، بينما فريقنا كانت تسجيله بحدود 16-17 نقطة للربع. هذا بدل إنه كان دائماً الفريق الأسترالي مسيطر تماماً على المباراة، هو ما كان في قدرة على مقاومة المستوى الفني للاعبين الاستراليين او المستوى البدني. هذا بتورجينا يا الاحصائيات كمان اللي سجلوا من لاعبين، يعني اربع لاعبين، لما بينما الفريق الاسترالي سجل شاركوا 12 لاعب، الجميع سجل، لكن الملاحظ في كان في ضعف دفاعي عنا في المركز أربعة، لأن الداعمين على المركز أربعة بفريق الأسترالي اللي سجل لوحده 32 نقطة ب 35 نقطة ب وأكثريتهم من تسديد ثلاثيات سجل 14-12 ثلاثية، والفريق الأسترالي كلهم سجل 14. هذا يعني يدل على فريق الفريقين، على فريق الخبرة، فريق البنية البدنية والقوة. يعني أستراليا مثل ما تفضلت أول شيء، يعني هي من أوائل دول العالم الثالثة، الترتيب الرابع أو الخامس السادس على العالم، ودائما هي محامرة في كل البطولات، فكانت المباراة تقريبا من جانب واحد. وأنا ما أظن أن كان فريق دوري أو الجهاز التدريبي بطمح يعني او عنده الامل انه يفوز بهيك مباراه، كان الطموح نلعب مباراه جيده، هذا ما صار، يعني بدنا نتحقق دائما نتحقق ببعض مراحل المباراه، وهذا خلى دائما في

0: لكن النقطة الإيجابية إنه نحن شاركنا كل اللاعبين بهاي المباراة. النقطة الإيجابية الأولى. النقطة الإيجابية الثانية في عنا كان جميع المجنسين السعوديين كانوا موجودين إضافة للاعب مجنس جاستس اللي كان أفضل لاعب وسجل بدي أكبر عدد من النقاط. كان هو الأساس الطاقة الهجومية. لاعب 40 دقيقة كامل المباراة. لكن بقية اللاعبين شاركوا بفترات تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة وكانوا عم يأدوا الواجب. لكن كان عم يصطدم هذا الشيء بالقوة الدفاعية الكبيرة كثير للفريق الأسترالي. فهذا خلى عدد النقاط للفلسطيني أو خلى الفارق في المباراة بهذا الشكل. 123 نقطة عدد كبير من النقاط تسجل في المباراة. لكن المباراة كانت تقريبا في الربع الثاني والثالث والرابع تقريبا هي مباراة لرقم اللاعبين لاكتساب الخبرة أكثر ما هي كانت مباراة لتسجيل نتيجة.
1: نعم طبعا يعني واضح جدا ضرورة المشاركة رغم فارق المستوى الفني، لكن ضرورة المشاركة والمنافسة في البطولة. كابتن هلال خليك معنا لو سمحت، انضم إلينا الكابتن جورج شكر. سلامات كابتن جورج.
2: يا هلا
1: كيفك شو أخبارك؟
2: يا هلا الله يخليك.
1: نعم الله يخليك معك كابتن هلال دجاني الخبير.
2: يا هلا
1: الله يوفقك يا رب. ماذا تقول عن مباراة سوريا وأستراليا؟
3: طبعا هي كنتيجة رقمية يعني الكل راح يشوفها انه هي نتيجة يعني كبيرة وقاسية على فرينا وعلى محبي كرة السلة. بس هي بالأخير الفوارق كثير كبيرة، مو كبيرة كثير كبيرة. نحن عم نشوف انه حتى نحن ضمن منطقة غرب آسيا عم نشوف انه عنا فوارق بيننا وبين دول الجوار. فكيف مع أستراليا اللي هي تصنيفها من أول 10 دول بالعالم، هي بتنافس على بطولات العالم على بطولة الأولمبياد. يعني لعبة كرة السلة بالنسبة لأستراليا بتعمل سيطرة كثير كبيرة وهي عندها إمكانيات كبيرة كثير. صعب كثير نحن بالوقت الحالي لسلتنا أنه تقدر تنافس. طبعا الكل بتمنى غير هيك بس هذا الواقع. ونحن إذا انغلقنا على نفسنا وما احتكينا وما عرفنا موقعنا صح ما رح نقدر نعمل ولا خطوة صح بالطريق اللي عم نتمنى واللي عم نحاول نرسمه واللي يعني الكل بحاول إنه يشتغل إنه سلتنا تكون بوضع أفضل وتتقدم خطوات وتصير على الأقل تبدأ تكون قريبة من دول الجوار.
1: نعم يعني فعلا المشاركة العالمية ضرورية جدا مهما كانت النتائج، لكن كانت خطوة مهمة جدا. طيب انطباعك عن المنتخب الوطني وبالتالي عن الاهتمام بالمنتخب الوطني، كيف تنظر إلى الاهتمام وانطباعك كابتن جورج؟
3: هلا أنا الحياة اللي عم نشوفه في اهتمام جيد من اتحاد السلة، في شركات راعية، في اهتمام حتى يعني صرنا نشوف بعض الجوانب المساعدة للجانب الفني انه عم تدخل على الخط كجوانب ادارية داعمة للاعبين داعمة للكادر الفني. وهذا كان واحد من المطالب ليكون في استقرار اكثر. طبعا الشيء الحلو اللي عم نشوفه كمان انه في تجديد لشباب المنتخب. وبعتقد أنا يمكن نحن مضطرين لبعض الأسماء اللي لا زالت عم تعطي ويعطيها العافية. بس الشيء الحلو اللي عم نشوفه بالمنتخب إنه في تجديد أو خلينا نقول إعطاء فرص للأسماء الشابة اللي عم تثبت حالها بالدوري. الحقيقة لازم نكون مسؤولين ولازم نكون عم نشتغل لنقدر ناخذ هاي الخطوة للأمام وما نسمح لحدا انه يرجع

0: أنا أو يخلينا نوقف بمكان.
1: طبعا الاهتمام ضروري. طيب كيف تنظر كابتن جورج وأنت خبير ومتابع، كيف تنظر إلى المنافسة في البطولات المحلية؟ يعني فعلا بطولات محلية عديدة بكرة السلة، يعني أنا واضح أنه عم تابع في البرنامج كل أسبوع في بكرة السلة نشاط ومنافسة، كيف تنظر إلى البطولات المحلية؟
0: البطولات المحلية طبعا مشكورين، وطبعا رئيس لجنة المسابقات كابتن هلال يعني عنده لسه، يعني هو عنده فكرة حتى للأمام إنهم كيف يخططوا، بس نحن اللي عم نشوفه عودة الدوري للفئات العمرية، هذا أعطانا أمل جديد إنه نشوف مواهب جديدة عم تاخذ دورها، لأنه بالأخير هي اللعبة بحاجة لاحتكاك داخلي وخارجي. ما معقول نحن بس نشكل منتخبات ونطلع نلعب مباراة ومباراتين وديات وبعدين نلعب بطولة رسمية وهيك بخلص تخلص القصة. القصة بتبدأ من انه نحن يكون مسابقاتنا وجداول مسابقاتنا طبعا بحاجة اكثر، لابد انه بحاجة اكثر هي لتنظيم، وهذا العبثير بحاجة اكثر لاستمرارية لتنافس، وهذا اللي بيفرز عناصر جديدة ولاعبين جدد وأمل جديد لسلتنا.
1: نعم كابتن هلال، ماذا عن البطولات المحلية القادمة وأنت تتابع باستمرار البطولات المحلية المتنوعة؟
2: طبعا هلأ بدنا ندخل بموسم جديد.
1: نعم
2: بعد ما انتهى الموسم الأول الماضي، طبعا كان موسم طويل جدا وانتهى من قبل حوالي 15 يوم فقط مباريات كأس الجمهورية، لكن الموسم الجديد بده يبدأ بالنسبة لفرق الدرجة الأولى للرجال في حسب الرزمامة في 15 يعني فترة قريبة ما هي بعيدة.
1: على كل حال على كل حال عشان يزبط الصوت كابتن هلال حنرجع نردد لك مرة ثانية لو سمحت. انضم إلينا زميل مالك حمود. سلامات زميل مالك. كيفك شو أخبارك؟
3: بارك الله فيك.
1: الله يوفقك يا رب، وأنت خبير وتتابع كرة السلة والمشاركة، ماذا تقول بشكل عام الأصداء والحديث عن المباراة الهامة بين سوريا وأستراليا؟
3: بصراحة يعني خلينا نقول بصراحة، يعني أنا من خلال حديثنا مع الطاقم التدريبي ومع اللاعبين لمنتخب سوريا لكرة السلة قبل التوجه للنافذة، النتيجة شبه محسومة بصراحة. الكل متفق أنه هناك فوارق فنية عالية بين المنتخبين، ولكن كان منتخبنا يسعى لإثبات يعني الصمود خلينا نقول قدام المنتخب الأسترالي قدام الفوارق الكبيرة. وأنا برأيي الشيء اللي صار النتيجة المتوقعة، الخسارة متوقعة، ربما الفارق الرقمي يبدو عالي شوي ولكن شيء طبيعي. يعني هلا أنا إذا بقول لك مثلا على مستوى الإحصائيات، إحصائيات منتخبنا ما كانت سيئة، مثلا رميات الحرة 7 من 9 يعني 78%، النقطتين 15 من 35 عامل منتخبنا تقريبا 43%، حتى بالثلاثيات عامل منتخبنا 9 من 26 نسبة 35%. طبعا النسبة هي نسبية لكل منتخب حتى فرصه، ولكن بالريباوند يعني منتخبنا هون بقى يظهر الفارق الكبير بالريباوند.

0: تعرف الإمكانات. أنا برأيي ما لن يفيد كثير الحديث في هالمباراة تحديدا وهالفوارق اللي قالت يعني النتيجة اللي قالت إلى الفوارق. أنا برأيي نحكي نحن حاليا بمستقبل كرة السلة السورية، لأنه هذا المنتخب تم حسب كل اللاعبين الكبار لتخفيف وطئة الخسارة وعدم الانهيار الكامل، ومع ذلك هذا الرقم. أنا برأيي كرة السلة السورية الأكثر هلا حاليا تنظر لمستقبلها، تنظر لمنتخب الشباب يلي شارك تحت 18 سنة ببطولة آسيا الأخيرة، تنظر في كيفية تفعيل هالمنتخب، تنظر بكيفية تطوير هاللاعبين الشباب، وكيف تقرأ المستقبل بإعداد جيل جديد. أنا الجيل اللي شايفه حاليا بمنتخب سوريا جيل بلغ السقف، هذا ما عاد فيك تطلب منه أكثر من هيك إذا ما حكينا بإمكانية التأهل لمستويات عليا. أما على مستوى غرب آسيا ومستوى الوطن العربي فهذا عادي، نحن موجودين، ولكن لازم نبحث عن المستقبل، وهي فرصة للاتحاد السوري لكرة السلة. طالما شفنا سنة منتخب للشباب شارك بغرب آسيا ومن ثم شارك بآسيا، أنا برأيي يستمر الدعم ويتوسع دائرة اكتشاف المواهب واستقطاب المواهب من كل المحافظات من كل الأندية، يشتغل على تجمعات على مدار العام، تفعيل دوري الشباب والناشئين بشكل كبير. النظرة للمستقبل أهم من النظرة الحالية بالوقت الحالي.
1: نعم طبعا واضع اهتمام والمتابعة. كابتن جورج، يعني الاهتمام بكرة السلة بالأندية كيف تنظر إليها؟
2: قلت لك
1: الآن
2: يعني بالعام الماضي بعد تقريبا 15 موسم رجع موضوع الدوري للفئات العمرية. قلت لك هذا هو اللي بده يعطينا الأمل، وهذا اللي بده يرجع يفرز المواهب، وهذا الدوري للفئات العمرية إن كان تحت 16 أو تحت 18 أو حتى بالفئات الأصغر اللي كلفوا اللجان الفنية بإجراء أكثر من مسابقة لتطوير هالمستويات إن كان تحت 14 أو تحت 12، هي ضرورة ويجب تفعيل وتطوير هاي المسابقات لتفرز بأسرع وقت ممكن. المشكلة بلعبة كرة السلة في يعني في فترة زمنية لازم يقطعها اللاعب، ما ممكن تصغر بس ما ممكن يقطعها بطريقة أصغر مثل بقية الألعاب، ففي عديد المهارات لازم توصل له تحت سن الـ14 وتتطور تحت سن الـ16 وتتطور المنافسة فيها وتتطور المنافسة تحت سن الـ18 ليصل للفريق الأول وهو يعني كامل مكتمل، إن كان من ناحية المهارة وإن كان من ناحية فهم اللعبة وكيفية إجراء المسابقات والدخول هو كلاعب فيها. نحن كنا بعاد عنا، عم نحكي داخليا ولازم ننقض نفسنا، والآن عدنا، وبعد هذه العودة يجب الالتفات لهذه الزاوية وتطويرها والإضاءة عليها، ومثل ما تفضل أستاذ مالك ووضع كل الجهود طبعا بغض النظر عن الاهتمام بالدوري العام والأعلام والقصص، بس يكون في مجموعة تهتم وتسلط الأضواء وتتكفل بتهيئة كل الأمور اللوجستية للفئات العمرية لتلعب مسابقات جيدة وعلى صعيد التطوير لللاعبين لنقدر ناخذ منها ثمار مثل ما شفنا بالمنتخب تحت 18 سنة ونشوف هالشيء تحت 16 سنة. وهي
1: تمام. ألف شكر للكابتن جورج شكر، أهلا وسهلا فيك كابتن جورج.
2: شكرا لك.
1: شكرا أيضا للزميل مالك حمود، أهلا وسهلا فيك زميل مالك. زميل مالك عم تسمعنا؟
3: شكرا.
1: كابتن هلال رجع معنا. كابتن هلال
4: أيوة.
1: الله يعطيك العافية. لا الصوت أوضح هلا. كابتن هلال، يعني واضح إنه في اهتمام بكرة السلة في الأندية والمنافسات، لكن كيف تنظر

0: تنظر أنت إلى الاهتمام بالأندية وبالتالي المنافسات في الدوري، يعني بطولات عديدة وأنت تتابع كل البطولات؟
1: نعم طبعا، في كل سنة في بطولات مركزية وفي بطولات فرعية. بطولات فرعية في المحافظات طبعا تهتم بالأعمار الصغيرة، بالصغار والصغيرات والأشبال، وهي بقى بتصير بكافة المحافظات وخاصة المحافظات اللي فيها أندية كثيرة ومتعددة مثل دمشق وحلب وحماة واللاذقية، يعني بصير فيهم مباريات كثيرة خلال لهاي الفئات الصغيرة، وهن خاص بتطوير يعني تطوير اللعبه، لانه بتعرف لما يكون العمل في هاي الفئات بيعطي مردود كبير وبيعطي نجوم ولاعبين ومواهب كبيره، بيفرز مواهب ولما تكون قاعده كبيره. طبعا بالمحافظات الثانيه اللي يختصر فيها العدد على عدد من الانديه، عم نشوف في رديف مدارس تعليميه هي اللي كمان بتساعد بزج عدد من اللاعبين واستقطاب لاعبين وتدريبهم على مدار العام. هذا بيعوض من عدد الأندية بهاي المحافظات بالذات. طبعا المدارس التعليمية منتشرة جدا في حاليا في سوريا بكافة المحافظات وبأعداد لا بأس فيها، وعم تضيف يعني مستوى وعداد كبير إلى اللاعبين الصغار بالعمر، وعم تفرز لاعبين للأندية بشكل كبير، وعم نشوف أندية عم تعتمد بشكل كبير وبشكل أساسي على هدول المدارس، عم يجيبوا فريق مثل ما هو يعني فريق كامل عم يلعب بأسماء الأندية. طبعا هذا الشيء متوفر بالمدارس التعليميه اكثر من الانديه، كونه بيدربوا اللاعبين اعمار اصغر من ما يقدر النادي يدرب اللاعب فيه، يعني ممكن تلاقي لاعب بالمدارس التعليميه بثمان سنين سبع سنين، بينما الانديه من الصعب انه يبدا بهذا العمر، فبيبدا باقل شيء ب 10 11 السنة. طبعا الأندية صاروا يشوفوا اللاعبين تبع المدارس جاهزين ويقدروا انه يستقطبوهم سواء الذكور او الإناث، هذا للأندية الصغيرة اللي محافظة. اما البطولات المركزية فهي بتصير للفئات الأكبر، يعني بتبدأ من 16 سنة للذكور والإناث، وفي 18 ولا الرجال والسيدات على درجتين أولى وثانية، بيطلع عددها شيء حوالي 9 أو 10 بطولات. هاي البطولات تختص باللاعبين الأكبر. شفنا السنة الماضية كان في دوري الشباب تبع تحت 18 وتحت 16 فرق الدرجة الأولى، كان دوري كبير على مدار العام. هاي السنة راح تصير كمان مرة تانية لدرجتين أولى وتانية للشباب 16 و18 سنة، وكمان راح يصير دوري مناطق للسيدات للناشئات والشبلات والشابات بعمر 16 و18 سنة كمان. فهذا الشيء راح يزيد من القاعدة، راح يزيد من خبرة اللاعبين، وراح يعطيهم عدد كبير من المباريات بيحتاجوا بهذا الأمر من تكوين اللاعبين.
0: نعم طبعا حنتابع باستمرار ونشاط فعلا كرة السلة في الأندية واهتمام، وأنت خبير ومتابع وكان لك دور طبعا في التدريب، وبالتالي كنت مدرب وخبير في الوطن العربي. أهلا وسهلا فيك كابتن هلال.
1: أهلا أهلا أستاذ.
0: ننتقل الآن إلى حلب، ماذا عن النشاطات وأندية حلب؟ زميل محمد أبو قالون، سلمان محمد.
2: تحياتي زميل وجيه لك ولكل السادة المستمعين على أثير إذاعة دمشق.
0: تفضل محمد، ماذا عن أندية حلب وبالتالي النشاطات والمنافسات في الفئات العمرية؟
2: تماما زميل وجيه، نبتدي من حيث انتهيت في الفئات العمرية، خاصة بالنسبة لأندية أهلي حلب أو نادي الحرية،

0: طبعا اولا نبارك لناشئي نادي الكرامة بفوز بلقب دوري فئة الناشئين لهذا الموسم بعد ان تغلب طبعا في دوري طبعا النهائي اللي تأهل له 4 أندية كانت ممثلة بأندية اهلي حلب والكرامة وحطين وحمص الفداء. طبعا حسم اللقب نادي الكرامة بالفوز في بداية المشوار الذي اقيمت مبارياته على ملعب الفيحاء بدمشق بفوز على حطين بهدفين مقابل لا شيء، وعاد الفوز على اهلي حلب بهدفين لهدف، فيما تعادل حمص الفداء وحطين بهدف لهدف، وايضا اهلي حلب وحمص الفداء بدون اهداف، ليتوج الكرامة بدوري فئة الناشئين لهذا الموسم. نعيد ونكرر مبارك لنادي الكرامة طبعا اللي اعتدنا انه هو دائما ولاد في طبعا نجوم الفئات العمرية والمنتخبات الوطنية. بالنسبة لفئة الأشبال طبعا الأدوار ما قبل النهائية انتهت أيضا أمس في تجمعات الأندية اللي أقيمت في طبعا ملعب المدينة الرياضية باللاذقية، وأيضا تأهل نادي الكرامة إلى النهائيات بعد الفوز بالأمس على أشبال نادي أهلي حلب بهدف مقابل لا شيء، وأيضا تأهل إلى الأدوار النهائية نادي حمص الفداء بعدما تغلب أيضا على فريق الحرية بفئة الأشبال أتحدث في ملعب الفيحاء وأيضا بهدف مقابل لا شيء. إذن اللقب بالنسبة لفئة الأشبال لهذا الموسم سيكون بين أما الكرامة أو حمص الفداء. هذا بالنسبة للفئات العمرية التي شاركت على النهاية خاصة بالنسبة لفئة الأشبال، فيما طبعا يتضمن أندية أهلي حلب أو نادي الحرية. نادي أهلي حلب حاليا دخل طبعا بقيادة المدرب الروماني فاليريو تيتا إلى جانب الكابتن عمار ريحاوي وأنس الطاري طبعا الفترة التحضيرية طبعا للدوري لهذا الموسم أو الموسم الجديد، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الآسيوي اللي طبعا مثل ما شاهدنا مجموعة نادي أهلي حلب هي مجموعة نسبيا لن نقول صعبة ولكن نسبيا مقبولة بالنسبة لأهلي حلب إلى جانب طبعا أحد أندية سوتان ونادي النجمة اللبناني والنادي البحريني. إذن أهلي حلب تم بعد ما فسخ أيضا عقد المهاجم الإدواري الجديد يسعى للتعاقد مع طبعا محترفين جدد، هذا بالنسبة لي طبعا نادي أهلي حلب بفئة الرجال أتحدث. وأيضا نادي الحرية أيضا يسعى من خلال بعد أن تم تسمية الكابتن عبد الرزاق الحسين مدربا للفريق بعد ما جددت الإدارة الجديدة لنادي الحرية الثقة في الكابتن عبد الرزاق الحسين، بدأت بالتعاقد مع أغلب اللاعبين المحليين بالنسبة لطبعا الدوري الممتاز. طبعا يدخل بقوة هذا الموسم نادي الحرية بعدة أسماء شاهدناها في تعاقدات نادي الحرية مميزة كانت حاضرة في مقدمتهم طبعا عبد الرزاق الحسين طبعا من نادي حمص الفداء، وأيضا بالإضافة إلى لاعبين أوكيكي اللي كان محترف أيضا سابقا في النجم الاثنين مع نادي أهلي حلب، اللاعب النيجيري تم التعاقد معه أيضا بالنسبة لنادي الحرية. هذا كل ما تضمنه أندية أهلي حلب والحرية بالنسبة لفئة الرجال.
1: شكرا للزميل محمد أبو قالو.
0: شكرا.
1: انضم إلينا الكابتن وائل حاج عبيد من جبلة. سلامات كابتن وائل. كابتن وائل فصل رجع لي. طبعا الأندية متميزة واهتمام الآن في كل النشاطات، وملاعبنا الخضراء يتابع كل الألعاب الرياضية في الأندية وأيضا المشاركات الخارجية المتعددة. منتخباتنا الوطنية لكافة الفئات لها دور فعال، طبعا حكينا عن كرة السلة والمشاركات المتعددة، أيضا كأس آسيا للشباب بكرة القدم، منتخبنا الشاب لكرة القدم يستعد لتصفيات كأس آسيا في أوزبكستان. كابتن وائل معنا، سلامات كابتن وائل.
2: سلامات أستاذ لك.
1: الله يخليك يا رب. الله يوفقك يا رب. كابتن وائل خلينا نبدأ أولا بأندية محافظة اللاذقية، وأنت خبير ومتابع لكل الأندية، ماذا تقول عنها ببطاقات؟
2: هلا تم تشكيل إدارة نادي جبلة من حوالي

0: عبد الرحيم راجي وبلشوا الشغل الشباب على أساس، بس نحن مع الأسف الشديد كل إدارات الأندية عم تيجي غير داعمة وغير رياضيين. يعني هلأ فيهم بجوز شخص أو اثنين داعمين، بس ما على هالمستوى أنه يشيلوا نادي بصراحة. يعني نفس الـ الإدارة السابقة ما في داعمين ولا في رياضيين. يعني نحن بنتمنى لما بدها تيجي إدارة داعمة أو رياضيين، لأنه الرياضيين هن اللي بيشيلوا النادي، هن اللي يعني بيعرفوا شو وجع اللاعبين، شو وجع الفئات العمرية، شو وجع كل شيء. بنتمنى له نحن التوفيق لهالإدارة، وهسه هلا مشتغلوا بالرياضة، هلا عينوا كام يوم على أساس مشرف كرة إنه يبلش الشغل، بس عمليا عرض الواقع ما يعني ما اشتغلوا، لأنه في شغل كتير. نادي جبلة بالدرجة هلا الأولى، أول شيء لازم يحطوا نصب عينه إنه يطلع الدرجة الممتازة. أما من كام يوم في تصريح لرئيس النادي إنه نحن ما بدنا نطلع الدرجة الأولى، عنا بدنا نبني، بده يبني بده 7 سنين بناء لحتى يخلص البناء ليصير. أما طبعا جماهير النادي ولا أي رياضيين ما رح نادي جبلة نادي عريق وإله اسمه وتاريخه وبطولاته، إنه نحن ما نطلع الدرجة الأولى يعني هذا أكبر خطأ. دائما الإنسان لازم يضل يكون طموح. يعني نحن ما عم نحكي بالإدارة، بجوز الإدارة تجيب نتائج، بس ده أول شيء بيحطه الإدارة. هي لما بتجي هي كرة القدم الواجهة الرئيسية بكل دول العالم، هي كرة القدم. أي نادي بالعالم يجيب بالسباحة بالسلة بالأثقال بأي رياضة بطولة عالم ما عندهم جماهير إلا كرة القدم. وتشكلت إدارة نادي حطين من يومين، كمان تم تشكيل إدارة نادي حطين برئاسة كابتن زيدان الحاصل، ونتمنى للتوفيق. يعني إدارة فريق حطين فريق كبير، يعني بضل بالممتازة، عرفوا اشتغلوا بعكس إدارة نادي جبلة ما كان الشغل ما كان مضبوط. يعني مع الأسف الشديد حتى نزل الفريق على الدرجة الأولى. يعني نتمنى لأندية المحافظة نحن دائما التقدم، من كام سنة كان نادي تشرين وجبلة وحطين عم ينافسوا على المراكز الأولى من 1 لـ 4، فهلا اختلف الوضع مع الأندية. مثلا جبلة صار بالدرجة الأولى، فنحن بنتمنى إن شاء الله نادي تشرين مستقرة إدارته من شي أسبوعين ثلاثة، حاطين إدارات جديدة. يعني في بس نادي تشرين يعني استقرت إدارته، ووضع نادي تشرين بصراحة وضع نادي تشرين يعني دائما نادي تشرين في داعمين عم يقدموا يعني في داعمين حقيقيين بمحبة النادي، بس بجبلة مع الأسف ما في داعمين. نعم. هي وضع أندية المحافظة.
1: نعم، خليك معنا كابتن وائل لو سمحت. انضم إلينا كابتن محمد جمعة المشرف في نادي الكرامة والمشرف الفني والخبير في كرة القدم. سلامات كابتن محمد.
2: تحياتي أستاذ وجيه.
1: شلونك أخبارك؟
2: الله يبارك فيك.
1: الله
2: أيام زمان.
1: والله الله أيام.
2: حياك الله أستاذ وجيه.
1: كابتن محمد جمعة خبير فعلا ومتابع، ماذا عن الفرق في نادي الكرامة؟
2: ما فهمت السؤال استاذ جيل الشباب.
1: ماذا اول شيء مبروك الكرامة، نتائج جيدة وخاصة للفئات العمرية، بس احكي لنا عن النتائج وعن البطولات نادي الكرامة للفئات العمرية وانت مشرف فني في النادي.
2: اول شيء استاذ جيل طبعا احييك واحيي جميع الاخوة المستمعين. بطولة الناشئين، بطولة الاشبال، بطولة البراعم، يعني بطولات مهمة جدا وخاصة بهالسن هذا. بطولة الناشئين اليوم نهايتها تقريبا، راح يلعب الكرامي مع الاهلي عفوا مع فداء حمص الفداء، والفائز طبعا احنا نادي الكرامي انهى البطوله من امس اول امس وحاز على 6 نقاط كانوا كافيات لتصدر المجموعه، والمباراه الثالثه هي تحصيل حاصل بالنسبه له. بالنسبة للفريق حمص الفداء أمل أنه يفوز بالمركز الثاني، وهذا يعني أمر مهم جدا بالنسبة لمدرب وإدارة نادي حمص الفداء. والآن عم يلعب فريق اتحاد فريق أهل

0: حلب مع فريق الحطين، والنتيجة تقريبا 3-1 لصالح الاتحاد حاليا لتحسين المراكز تقريبا. المهم البطولة ما الغاية هي البطولة بالدرجة الأولى، إنما الغاية هي فرز أكبر عدد ممكن من اللاعبين الموهوبين لفئة الرجال والمنتخبات الوطنية تبع المنتخب السوري. عندنا طبعا مجموعة جيدة الحمد لله، يعني في عدد لا بأس فيه من اللاعبين الموهوبين، وعلى اتحاد كرة القدم وعلى مدربين الفئات العمرية الموجودة باتحاد كرة القدم الانتباه والمتابعة مع اللاعبين الموهوبين حتى يتسنى، وحتى نشوف لاعبين موهوبين بالفئات العمرية بالمنتخبات الوطنية السورية. طبعا البطولة الناشئين راح تخلص اليوم، تخلص إن شاء الله، لكن بيعقبها الأسبوع القادم بتاريخ 6 الشهر تقريبا راح يلعبوا كمان منتخبات الأشبال اللي راح تبين مين هي. عنا طارت تقريبا 3 فرق صعدت من الأدوار النهائية بأيام فريق واحد من المجموعة اللي عم تلعب بمدينة حمص. طبعا الفريق الوحدي صعد، وفريق نادي الكرامة أمس كمان صعد، كانت مباراة فاصلة مع نادي أهلي حلب وانتهت المباراة اللي بيفوز فريق الكرامي بهدف مقابل لا شيء. طبعا بالإضافة إلى فريق نادي الوحدي 1، الوسمي 2، عفوا فداء حمص فداء 2، والكرامي 3، يعني 3 فرق بينت باقي فريق رابع كمان راح يلعبوا الأسبوع القادم بدوري المرحلة الوحدي لتبيان من هو بطل الدوري السوري لفئة الأشبال.
1: نعم كابتن محمد، وأنت خبير ومشرف، ماذا عن الاهتمام بالمدربين المحليين في نادي الكرامي؟
0: طبعا أنا المنصب استلمته تقريبا من أسبوعين تقريبا. نعم. مدير فني لكافة الفئات العمرية بنادي الكرامي في دعم من الشباب وانتهاء لأصغر لاعب بالبراعم. مهم ما نستهلي، مهم جيدي، ولكن ارتأت الإدارة هذا المنصب وإن شاء الله ننجح فيه. عندنا مجموعة من المدربين جيدين، لكن نبقى نبحث عن اللاعب الموهوب اللاعب الجيد، ولازم نهتم بهالقواعد، لازم نهتم فيها، لأنه بصراحة ال 15 سنة الماضيات اللي أثر فيها في فترة الثورة كانت يعني بصراحة يعني نقاط سلبية كثير على معظم الأندية السورية، وجنت أمور سلبية كثير، وحقيقة يعني بده شغل كثير الأندية لحتى نوصل لمستويات مميزة وأندية مميزة إن شاء الله. وكمان لازم يعني همسي بأذن معظم رؤساء الأندية السورية أنه لازم نهتم بالقواعد، لازم نهتم بالفئات العمرية بشكل جيد، وأنه يعني نعطيها قسط كبير من الاهتمام المادي والمعنوي والفني للفئات العمرية، لأنه هدول بالنهاية رجال المستقبل بإذن الله
1: إن شاء الله. الشكر للكابتن محمد جمعة المشرف في نادي الكرامة والمشرف على الفئات العمرية المدربين. أهلا وسهلا فيك كابتن محمد.
0: تحياتي سعد وجيه لك ولجميع المستمعين.
1: الله يخليك.

0: ملاعبنا الخضراء. كابتن وائل، وأنت تتابع كل الأندية والمنافسات في الأندية، كيف تنظر إلى المنافسات والاستعدادات في كل الأندية للدوري القادم؟ عم تسمعني كابتن وائل؟ كابتن وائل؟
1: أيوة أستاذ.
0: تسمعني؟ كيف تنظر إلى الاستعداد للدوري القادم في الأندية؟
1: والله هلا بلشت الفرق بقى تعمل تعاقدات مع اللاعبين، يعني مثلاً بقى في يعني هلا بصراحة أستاذ أكثر الفرق اللي بدها تعمل هلا التعاقدات، الفرق اللي الأندية اللي معها مصاري بقى هلا بتنقي خيرة اللاعبين وبيبلشوا بقى يتعاقدوا معهم بمبالغ. بس نحن بنتمنى شغلة واحدة، يعني التعاقدات اللاعبين عم يعني اللاعبين في منهم عم ياخذوا مثلا 400 و500 مليون خلال الموسم، يعني 6 أشهر. نحن احترافنا هو كله غلط بصراحة، الأندية كتير كتير عم تخسر باحتراف. نحن ما في دولة بالعالم إلا بسوريا احتراف اللاعب هو

0: السنة عقده السنة وبيتحرر. طيب هذا فين احنا مثلا مثال بجبلة في لاعبين انضربوا وكلفوا النادي 500 مليون ويعني اذا بدك تجمعهم عم يكلفوا النادي مبالغ طائلة يعني، والأندية السورية كلها فقيرة عنا يعني، كلها دعم عم تيجي الدعم دعم شخصي من رئيس النادي يعني. فنحن بنتمنى من اللاعبين لما بدها تتعاقد تنحط الأمور المالية العقود اللي له يكونوا العقود بتناسبوا مع دخل السوري. مثلا ما معقول لاعب مثلا عم نجيب اللاعب الأفريقي عم يكون عم يقدم وتشوفه عم يقدم من قلبه ووجدانه أكثر من اللاعب السوري وبعقد خفيف مثلا براتب شهري 1500 دولار. ليش طيب يعني؟ نحن لازم الأندية يعني رؤساء الأندية بالسورية هي لمصلحتهم أنهم يتفقوا كلهم عم مبالغ معينة لللاعب يعطوه يعني. كونه مثلا اتحاد الكرة بزمانه محدد مثلا عقد اللاعب المنتخب قديش والعقد اللاعب الثلاث فئات هو، بس ما حدا بيلتزم فيه يعني. خسارة هذه للأندية. نحن بنتمنى تتفاعل هالشغلة بالأندية كلها، يجتمعوا رؤساء الأندية وين بدهم يروحوا يعني. نحن كل لاعبين سوريا هلا إذا بدك تيجي على لاعبين سوريا النخبة طبعا عم يروحوا يعملوا عقود برا، والبقية كلهم بدهم يضلوا بسوريا. وين بدهم يروحوا؟ بدهم يروحوا على الأندية يعني، بدهم يرضوا بالمبالغ إجباري يعني. هن عم يعملوا العقد 6 شهور بدك تقول عم يطلع اللاعب 400-500 مليون، وفي لاعبين عم ينضربوا يعني عم يخسر النادي كتير. هاي شغلة. الشغلة الثانية هلا يعني معلش في أندية مثلا بلشت بالعقود، أهلي حلب مثلا، النادي الفداء، في كتير أندية، الأندية الرؤساء الأندية معهم مصاري عم يعملوا عقود وعم ينقوا النخبة، عم يضل بقى للصف الثاني والصف الثالث بقى اللاعبة ما عم يروحوا بهالهذا يعني. صاير في نحن بالدوري السوري عنا صاير فواصل بين الأندية، النادي اللي معه مصاري هو اللي بيحرز بطولات. هلا مثلا الفتوة كان من كام سنة كان مدعوم ماديا كتير برئاسة الحاصل وحصد بطولات يعني. النادي الفقير يا بده ينزل على الدرجة الثانية يا بده يضل عم يصارع انه ما ينزل على الدرجة الثانية. مع الأسف الشديد نحن لازم نعمل معيار للدوري السوري ليتحسن الدوري السوري. حتى الحكام مثلا نحن دورينا حكامنا معلش عم ياخد 500-700 ألف بالتحكيم. فنحن بنتمنى كله هذا بداية الدوري كله ينظر له يعني، لحتى دورينا بس على القليلة يضاهي ما بدي اقول لك الا اضعف دوله بالوطن العربي. نحكيها بصراحه يعني.
1: نعم
0: يعني نحن دورينا ضعيف كتير يعني.
1: نعم.
0: منتخباتنا شايف نتائج الفئات العمريه اللي لنا مثلا، ولا منتخباتنا اذا الدوري ما قوي ما في منتخب باي دوله، بس كان الدوري قوي في منتخب قوي.
1: على كل حال حنتابع باستمرار ان شاء الله. شكرا للكابتن وائل حاج عبيد، اهلا وسهلا فيك كابتن وائل.
0: شكرا لك.
1: ننتقل مباشرة إلى حمال كابتن فراس قاشوش. سلامات كابتن فراس.
2: سلامات أستاذ وجيه.
1: شو أخبارك؟
2: نشكر الله الحمد لله بخير.
1: مجهول أنت عندك دورات مهمة.
2: الحمد لله رب العالمين. هذه حما عندنا دورات تدريبية حاليا. نعم.
1: ماذا عن الدورات التدريبية في حما؟
2: الحمد لله رب العالمين. طبعا بمشاركة عندنا دورة آسيوية لدورتين خلف بعضهم صاروا عندنا. طبعا مشكورة مديرية الرياضة والشباب في مدينة حما، ومشكورة اللجنة الفنية ولجنة المدربين خلينا نقول اتحاد كرة القدم المعني بالأستاذ يعقوب قطباشي موافقة على دورتين تدريبيات، الأولى على المستوى B والثانية على رخصة العمل المستوى C. يعني المستوى B شارك فيها 25 دارس تمت لمدة 15 يوم بحضور المحاضر الآسيوي الكابتن مهند الفقير ويساعده الكابتن بشير عبود. والآن نحن في صدد الدورة C في حما ومدتها 10 أيام. يقوم الكابتن مهند الفقير فيها بالمحاضرات، والكابتن بشير عبود ساعده، ويساعده الكابتن ماهر بحري أيضا في بعض المحاضرات العملية والنظرية، والدكتور وسام الشيخ عميد كلية التربية الرياضية في حما يقوم في المساعدة. طبعا الدورات التدريبية هي مهمتها إعطاء رخص للمدربين أعلى، يعني إن كان معه C فحياخد الدورة دي، وإن كان معه دي واحد أو دي اثنين يرفع إلى أسي. هي تطوير مهارات للمدربين، تعطى في علم التدريب، يعطى كمية عملية من العمل والنظري، تعطى في الإعداد البدني، تعطى فيها تقريبا عن تطوير شخصية المدرب، عن حضور المدرب، تنميات

0: تنمي قدرات المدرب، تنمي النواحي التكتيكية والجانب البدني وأشياء كثيرة، وشخصية المدرب والمهارات الأساسية للمدربين، وخصوصا بما يخص الدورات حاليا اللي هي تعد وتخص موضوع تدريب البراعم وما إلى ذلك. يعني هناك صرنا هلأ تقريبا 20 يوم في حما نقوم بعملية استقطاب مدربين، والصراحة الحمد لله مشكورين المدربين على الجهد اللي قاموا فيه خلال 15 يوم بالدورة بي. وحاليا الدارسين خلينا نقول للي عم يساووا دورة في لمدة 10 أيام بيقوموا بعملية تمارين تدريبية بحد ذاته واستقبال المهارات الفنية والتدريبية وما إلى ذلك. يعني جهد بدني وإرهاق على المدربين اللي عم يساووا دورة، لكن بالنهاية ستعود الإفادة لهم ولمدينة حماة الحمد لله رب العالمين. دورة في دورة بي 17 دارس من مدينة حماة من أصل 24، والدورة معي
1: نعم تفضل.
0: والدورة سي حاليا 22 دارس من أصل 24 دارس من مدينة حماة. يعني الحمد لله تطوير على مستوى المدربين لمدينة حماة الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. طبعا حنتابع، خليك معنا كابتن لو سمحت كابتن فراس، انما ننتقل الان الى الكره الطائره وانت معنا، خليك معنا كابتن. مباشره كابتن هشام عجان لانه طلع من الصاله مشان الصوت يكون واضح ويتابعنا الكره الطائره ومباريات الكره الطائره. سلامات كابتن هشام.
2: استاذ مساء، اهلا كابتن وجيه.
1: الله يخليك يا رب. ماذا عن دوري الكره الطائره؟
2: حاليا نحن في حماة في ارض صاله الناصع العلواني. مباراه القمه التي تجمع المتصدر الشرطة والوسيط هانسي خون. المباراة فنيا مستواها مقبول إلى حد معين، نطمح بأن يكون الشوط الثاني أفضل من الشوط الأول. فريق الشرطة تقدم في الشوط الأول ب 25 مقابل 13. المباراة بتابعة جمهور أتى من هانسي خون لمؤازرة فريقه وقدم لمحات حلوة في التشجيع. نطمح أنا كمراقب مباراة ونطمح كجمهور ونطمح كمتابعين أن نرى شوط ثاني أفضل فنيا من الشوط الأول.
1: نعم. ماذا عن بقية النتائج كابتن هشام؟
2: بقية النتائج خلال 5 دقائق ممكن أنا أعطيك بقية النتائج، لأنه كان تركيزي كامل على كوني مراقب المباراة على مباراة القمة اللي أكدت لي أنه تجمع الشرطة وخانشي.
1: الحق معك، يعني ربما قبل نهاية البرنامج نتصل فيك. على كل حال منيح المتابعة، مباراة مهمة والمباراة مثل ما قلت إلهامة جدا بين خان شيخون والشرطة. يعني بشكل عام أنت شايف المستوى متطور بالكرة الطائرة؟
2: مستوى مقبول. نحن نطمح للأفضل، نحن نطمح واجتمعنا مع لاعبي الفريقين قبل المباراة وأكدنا على أنه ارتفاع مستوى هذه المباراة ينعكس إيجابا على منتخباتنا الوطنية في قادمات الأيام. يعني عندما يكون النادي بخير المنتخب بخير.
1: نعم شكرا.
2: أكدنا للاعبين أنه نحن بحاجة لنشوف مستوى عالي فنيا حتى نقدر نحن نفتح قنوات مع الاتحادات العربية والقارية حتى نشارك كمنتخبات في البطولات المعنية.
1: شكرا للكابتن هشام عجام الحكم الدولي في الكرة الطائرة والخبير في الكرة الطائرة. أهلا وسهلا فيك كابتن هشام.
2: تحياتي أستاذ وجيه.
1: عودة إليك كابتن فراس، طبعا تحدثنا عن موضوع الدورات المهمة والمتابعة لأعداد المدربين، وماذا تنظر إلى أعداد الحكام كابتن فراس؟
0: حقيقة من فترة صغيرة كان هناك عملية دورات للحكام ودورات تقييم للحكام وترفيع الحكام بتطور بمدينة دمشق، وكمان شارك فيها من مدينة حماة. وعندنا اليوم حكم الدولي عمار أبو علو حقيقة، وهو الكابتن فراس الطويل، وفي الحكم آخر راح عن اسمه، هن مشاركين في دورة حاليا فلسطين أو تحت 20 سنة. وعندنا 3 حكام من سوريا طالعين، منهم علي أحمد، ماني حافظ أسماء الحكام بشكل، لكن هن 6 حكام من سوريا طالعين لحتى يشاركوا بدورة يمكن تحت 20 سنة لآسيا. فعملية تطوير الحكام عملية واضحة من طبعا اللجنة المختصة للجنة الحكام الرئيسية في دمشق. كل فترة زمنية عم يقوموا به عملية خلينا نقول إعداد بدني للحكام أو إعطاء الدروس الفنية للحكام أو تدريبهم على ما سيأتي في لاحقة الأيام للدوري العام وإعطاء رخص أعلى.

0: شهادات أعلى وتقييم أعلى. وبعدين هلأ فترة صغيرة القادمة حيكون هناك تقييم للائحة الدولية للحكام اللي هن حيكونوا يمثلوا سوريا خارج سوريا. هذا الحكي بيكون عندنا نحن من الحكام، يعني بياخذوا لجنة، هذول خليني أقول 7 من حكام هذول بيكونوا على اللائحة الدولية.
1: نعم كابتن فراس، ماذا عن استعداد الأندية في حما الدوري؟
0: حقيقة اليوم عندنا ناديين في حما، هن نادي النواعير ونادي الطبيعة. أنا بلشت باسم نادي النواعير لأنه نادي النواعير لم يبدأ بعد. اليوم نحن خلينا نقول أستاذ وجيه، اليوم أي بدء، أي عملية بدء تحتاج إلى المال، تحتاج إلى استثمارات، تحتاج إلى داعمين، تحتاج إلى إدارة. اليوم نادي النواعير لا يملك الاستثمارات بشكل كبير ولا يملك الداعمين بشكل أكبر لكرة قدم، أنا أتحدث بالذات، لكن يملك داعمين على مستوى كرة السلة وكرة اليد ويحقق فيها إنجازات وبطولات. لكن اليوم فريق النواعير صاعد من الدرجة الثانية إلى الدرجة الممتازة، يحتاج إلى استقطاب عدد من اللاعبين، يحتاج إلى الاستقرار، يحتاج إلى المال، يحتاج إلى كادر تدريبي مميز حتى يدخل في غمار الدوري. إلى الآن كان هناك استقالة لرئيس نادي النواعير، وحاليا إدارة نادي النواعير رح تكون خلال 4 أو 5 أيام، يعني حيبدأ متأخر، لم يعين كادر تدريبي ولم يستقطب لاعبين ولم يبدأ أي تمرين بعد. نادي الطليعة خليني أقول استثماراته محدودة، لا تلبي طموح جماهيره الكبيرة، الداعمين معدومين في نادي الطليعة. خلينا نقول كان هناك داعمين سابقين، حاليا يعتمد نادي الطليعة على الاستثمارات، الاستثمارات لا تلبي أبدا طموح جماهير فريق الطليعة. ومع ذلك بدأ فريق الطليعة بالاستعداد منذ أسبوع تقريبا، عين الكابتن ماهر بحري مدربا للفريق، ساعده أيمن الخالد طبعا، خليني احكي كامل المدربين، سامر حمداني للحراس، هادي المصري معد بدني، حكم الحمي محللا للاداء، الاستاذ وليد حداد اداري، وعندنا كسار الصيده وفراس عجاج هذول للتجهيزات، وقصي تركاوي معالج. استقطب النادي الطليعه بعض الاسماء وجدد لبعض العقود اللي كانوا موجودين معه من السنه الماضيه، الكابتن محمد حديد واحمد منجد وخالد المبيض ومحمود خلف عميد بطيلة عزام خزام، واستقبل أو خلينا نقول جاب بعض التعاقدات الجديدة مثل محمد كامل كواي، أحمد عيان قادما من أمية، حذيفة خلوف قادما من النواعير، مازن عمارة كان يلعب مع الكرامة ودمشق الأهلي، حمد سليمان كان يلعب مع الشعلة، ومصطفى سفراني اللي كان يلعب مع حطين. لكن التعاقدات لفريق الطليعة هي تعاقدات حسب الإمكانيات المالية اللي موجودة في نادي الطليعة، ولم تلبي طموح الجماهير بشكل عام حتى الآن.
1: نعم على كل حال حنتابع إن شاء الله في حلقة القادمة استعدادات أندية حماة وكل الأندية في سوريا للدوري الكروي والاهتمام في الدوري. ألف شكر للكابتن فراس قاشوش، أهلا وسهلا فيك كابتن فراس.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ.

طبعا قبل أن نختم لابد من الإشارة إلى المشاركة السورية في دورة المتوسط بإيطاليا. فالمصارع السوري محمد أسد الدين الأسطى أحرز الميدالية البرونزية في وزن 60 كيلوغرام ببطولة في دورة المتوسط، وطبعا هذه مهمة جدا دورة المتوسط بإيطاليا. الميدالية البرونزية الثانية السورية في دورة المتوسط أحرزها المصارع إبراهيم طباع في المصارعة الحرة لوزن 57 كيلوغرام. طبعا مشاركة سورية مهمة، إنما فقط ميداليتان برونزيتان حتى الآن نتائج الرياضة السورية في دورة المتوسط في إيطاليا. ونذكر بأن منتخبنا الوطني بكرة السلة للرجال لعب مباراة مهمة جدا مع أستراليا في الفلبين وخسر المباراة ب 123 نقطة مقابل 64. وسيلتقي منتخبنا مع نيوزيلندا يوم الأحد المقبل. نتمنى لمنتخبنا التوفيق، وطبعا مشاركة مهمة جدا في بطولة العالم بكرة السلة للرجال.

0: كل المحبة لكم مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء. ملاعبنا الخضراء، الإعداد والتقديم وجيه شويكي، الهندسة الإذاعية نسرين عمير، ساعدت في الإخراج براء برهوم. الإخراج حمدي الشويكي. هنا دمشق.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: ردي يا عادة ايدي بالجلي.
1: سلمى تعرفيني ما حب رد على التليفون، ما بحب يا اختي.
0: يا الله رد لبين ما غسل ايدي.
1: اوف يلا ماشي. الو
2: مرحبا، مو بيت المدام سلمى؟
1: بيت سلمى صح، بس مين معي؟
2: انا
1: انت مين؟
2: انا قريب مرت اخوها رويدة.
1: ايوه وشو بدك؟ وليش ما حكيت رويدة؟
0: ليتني اجيت.
1: تليفون إليك، قال شب قريبة لرويدة.
0: ايه ناطرة هالتليفون. الو
2: انا مازن خالي سلمى، مازن يلي لقى رسالتك.
0: اهلين يا ابني، حكيت لي عنك رويدة.
2: بجنبي شب حابب يسمع صوتك، تفضلي. ماما حبيبتي، انا يزن. ماما
0: يزن يا ابني يا عمري. سلمى. يزن يا عمري.
1: سلمى. لك المرة وقت من طولة. سلمى.

0: بكفي بك يا يارا، ما صدقنا سكتنا يا زعل.
1: يارا لا تبكي، الله يخليك لا تبكي.
0: أيوة، وهي صاروا الاثنين عم يبكوا، وهديك المسكينة غميت.
1: لك أنا إذا بضلني عم ببكي عمري كله ما بقدر كفر عن الذنب اللي عملته بحق أمي.
0: ذنب شو لك يا زعل؟ أنت مالك ذنب.
1: أمي كانت مجبورة تتركني، بس اللي ما تخيلته إنه شلون إجا من قلبهم يعملوا فيها هيك.
2: هاد يلي قاهرني أكتر شي، كيف أب وأخ بيطوعون قلبهم يحرموا بنتهم من ابنها؟ كيف؟
1: وزوجوها لبعيد، وأكيد هنن يلي وزوا براس زوجة إنه ما يخليها تجي على البلد مش عما تشوفني.
0: بتحس بعض الأهالي مخهم غريب عجيب، بدهم يمحوا حياة بنتهم قبل الطلاق وبعده بكل شي فيها.
1: لك محوني محي، لغوا شخصيتي على الآخر،

0: حرموني من أمي طول هالسنين، لك خلوها تأخذني كنت عايش أنا وياها مرتاحين. وإجا بعدين أبي مع مرته حرقوني لحتى صرت رماد.
1: سلامتك يا يزن، سلامتك.
2: طول بالك.

0: سلمى لا تلوميني، لا تلوميني سلمى.
1: كيف يعني ما لومك يا عادل؟ قديش كنت اترجاك كرمال انزل وشوف ابني، مو انت يلي كنت تمنعني؟
0: خفت، ايه خفت، خفت تشوفي ابنك وتطلبي الطلاق مني، وخاصة بعد ما توفى ابوك.
1: طيب مو حقي شوف ابني؟ ولا هذا الحق بس إلك لوحدك؟
0: سلمى خليني ساكت أحسن.
1: لا احكي، احكي شو يلي بيمنعك؟
0: يلي بيمنعني إني مو حابب زيد عليك الزعل والقهر، بس لازم قلك بقى لو شفت إنه ابنك رد عليك بيوم أو بادرك برسالة لو كانت فاضية ما كنت منعتك من السفر على الشام.
1: يعني بدك تقنعني إنه قلبك كان علي؟
0: كنت عم حاول بعدك عن كل ذكرى أليمة. لو رحنا إجازة كنت حتحاولي تتواصلي مع ابنك، وبجوز كان صدك وقهرك أكتر. مو بس هيك، كنت علقتي مع أبوك وأخوك كمان.
1: بس أنا ما نسيته، ما نسيته ليزن طول هالسنين، كل يوم وكل لحظة بتذكره وبدعيله.
0: فهمان عليكي، بس حاولت جنبك الأذى والكلام القاسي كونه ابنك رافض رد عليكي.
1: مو صحيح، لو وصلوا رسائلي كان رد، والدليل انه لما وصلت له رسالتي الاولى عن طريق هالشب اللي اسمه مازن فورا حكى معي.
0: يعني رسائلك الكتيرة له ما كانت توصل؟
1: ما وصلوا منوب، وعندي شك انه ابوه او مرته لهم ايد بالقصة.
0: ممكن، بس شلون بدك تتأكدي؟
1: بعرف بطريقتي، ما تاكل هم. حاليا ما بدي منك الا شيء وحيد.
0: تفضلي.
1: بدي اياك تحجز لي تذكرة على الشام، بدي اشوف ابني.
0: بدك تنزلي على الشام؟

0: لك شو هشيش برك هدلول، لك بجننوا يا مازن. يسلم ايديكي يا عمري.
1: يسلموا ايديكي مرت عمو.
2: فعلا طالعين هالمرة تحفة. شكرا ماما.
0: مازن ولك شبيك، ليش ما عم بتردي؟
3: ما في شي، انا فايتي على اوضتي.
0: شلونك فايتي على غرفة؟ لك والغدا تعالي كلي معنا.
3: يسلم مالي نفس.
2: ماما انت زعلانة شي مشان سلمى وابنا؟
4: بتوقع انه هادي اللي مزعلة، مو هيك مرت عمي؟
3: يعني مو شي بيزعل، مو شي بيقهر.
0: بس يا عيوني مازن حكالنا حكي بيفرح ما بيزعل. يزن فهم ظرف امه اللي خلاها تتركه وهو صغير.
2: ومو بس هيك، حكى معها كمان.
3: والله انا فرحت لجمعتهم، بس كمان زعلت على الماضي اللي ظلمه وظلم ابنه.
4: معك حق، الماضي كان قاسي عليهم.
0: اخ لك عمو، مين فينا ما عنده قصة بماضي حياته قاهرته لليوم؟
2: تتذكري فترة مرضك ماما؟
3: اذكره ولا يعيده.
2: وانت بابا تتذكر وقت تهموك ظلم وافتراء باختلاس اموال؟
3: اخ لا تذكرنا لك ابني، الله لا يوجع حدا يا رب. انا عملت 3 عمليات بنفس السنة، بتتذكروا؟
0: كانت هديك اللحظة وقت ما اتهموني فيها بشي انا مو عامله، أصعب علي من الموت.
2: كلنا بهالحياة لازم نعيش فترة صعبة وممكن مريرة مثل قصة سلمى وابنها، بس يلي بفائل أنه النهاية الحلوة بتنسي الواحد طعم المرار.
0: مشان هيك مازن تعالي قربي عادي بجنبي وخلينا نتغدى أنا وياكي.

0: شو بدي أعمل هلأ راما؟ شو أعمل؟ ولا شي أمي ولا شي. وبتمنى منك تبطلي تلومي حالك، فلك راحت الله معه.
1: لك يا بنتي أنا خربت هالبيت.
0: ما بيخرب، بكرة بتروق وبتصير ضرتك.
1: يا ريت تقبل، يا ريت تقبل. المهم ما تطلق.
0: حاولي مع عصام بهالاتجاه لا يقبل يطلقها، يتركها هلأ فترة تفكر على مهلها.
1: طبعا أنا ضدي طلقها، ورح أمنعه مهما حاولت تلح على الطلاق.
0: ما شفتي بعمري أطيب ولا أطهر من قلبك يا أمي. وحدة غيرك بتفرح وبتنبسط إذا صار طلاق.
1: لك يا أمي ما بكون وقت رشا يلي بتملك هالقلب الكبير القادر على الحب بكل لحظة.
0: يخليلي قلبك أنا ويخليلي ياكي
1: يا قطعة من قلبي.

0: شبك لك يا زان؟ ما تاكل؟
1: مانك على بعضك ابني؟ شو صار لك؟
2: ولا شيء ابي ولا شيء. هيك ضغط دراسة وقرب العيد ولازم نكون مخلصين مذاكراتنا كلها.
0: ها؟ شايف يا رجال؟ ابنك عم يمهد منشان نبطل نشغله.
1: لا لا ما بيعمل، لا تخافي. مو هيك حبيبي؟
2: هذا همك انت وياها انه يزن يضل زباب وصبي توصي الغراض، هذا همكم بس. اخ يا امي اخ، يا ريت لو قدرت اتصل فيكي قبل، لازم لاقي طريقه وحكيها.

0: أخ يا عصام، سهراتنا على الهاتف هالأيام ذكرتني بالأيام الماضية.
1: ألو أيام منه؟
0: أيام ما كنا بسن المراهقة وتشوفني بالنهار طالع من المدرسة ونوقف ونحكي، ويجي الليل وما أقدر نام وأنا عم أتذكر كل حرف صار بيناتنا.
1: يا الله شو حبيتك يا رشا، شو حبيتك وبعدني عم حبك أكتر وأكتر.
0: وأنا كمان. بس ليك، صارت الساعة 3:30، بكرة عندك دوام.
1: بشوفك بكرة؟
0: بشوفك بس بشرط.
1: شرط؟ شو هو؟
0: بكرة بقلك لما شوفك. يلا تصبح على خير حبيبي.
1: وانتي من أهله يا عمري.

0: يلا انا رايح. بدك شيء؟
1: سلامتك حبيبي.
0: يلا سلام.
1: الله معك. وهي راح عادل والولاد وضليتي لحالك يا سلمى. يا الله، أول يوم بتفيقي سعيدة وفرحانة، أول يوم من زمان، من وقت ما أجيتي على كندا بتحسي قلبك رح يطير من الفرحة. يا حبيبي يا يزن، يقبرني هالصوت، يقبرني يا أمي. يا رب يلهمه ويحكي معي هلأ وبسرعه.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
0: نشرة الأخبار المحلية.

0: أهلا بكم أيها الكرام في فترتنا المحلية، والبداية بأبرز العناوين.
1: سوريا تقدم التعازي إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا حرائق عدد من الولايات الجزائرية.
0: سوريا تشارك في أعمال الدورة السابعة للشبكة التشغيلية العالمية لإنفاذ القانون المعني بمكافحة الفساد المنعقدة في فيينا.
1: توقيع مذكرة تفاهم سورية تركية لتطوير صناعة الإسمنت وإنشاء خط إنتاج جديد في حلب.
0: وفي نشرتنا أيضا، مقتل رجل وطفله جراء انفجار قنبلة يدوية أمام قصر العدل بالحسكة، وتفاصيل هذه النشرة بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. تقدمت الجمهورية العربية السورية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في ضحايا الحرائق التي شهدتها عدد من الولايات الجزائرية. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، أعربت الوزارة عن تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع الجزائر الشقيقة في مواجهة هذه الكارثة والوقوف إلى جانبها.
0: في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أطر التعاون الأمني والدولي مع سلطات إنفاذ القانون على المستوى العالمي، شاركت وزارة الداخلية ممثلة بمدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة ضمن وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة عامر العلي رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في أعمال الدورة السابعة للشبكة التشغيلية العالمية لإنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة ممثلين عن 135 دولة. وناقشت الدورة آليات تطوير تبادل المعلومات والخبرات في قضايا مكافحة الفساد واسترداد الأصول، إلى جانب تحديث قنوات التنسيق المباشر لمواجهة الجريمة بفاعلية وكفاءة.
1: وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة شمينتو التركية بهدف تطوير صناعة الإسمنت في سوريا وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل ونقل الخبرات الفنية والتقنية. وتتضمن المذكرة إنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في حلب وفق المعايير العالمية بطاقة 5000 طن من الكلينكر يوميا على مرحلتين، تبدأان بإنشاء منظومة طحن تليها إقامة خط إنتاج متكامل. كما تشمل المذكرة برنامجا لتدريب الكوادر السورية.

0: سورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة والبيئة بهدف رفع كفاءة العاملين ونقل الخبرات الفنية.
1: نبقى في الشأن الاقتصادي، حيث كشف مدير المدن الصناعية أحمد كوري

0: لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي المنشود لما توفره من عوامل جذب المستثمرين وتوسيع النشاط الإنتاجي وخلق فرص عمل جديدة. وخلال النصف الأول من العام الحالي شهدت المدن الصناعية السورية تطوراً ملحوظاً في حركة الاستثمار والإنتاج بالتوازي مع توجهات لتوسيعها وتطوير بنيتها التحتية بما يتناسب مع احتياجات الصناعيين والمستثمرين. ومن هذه الأهمية تتجه وزارة الاقتصاد والصناعة إلى توسيع المدن الصناعية القائمة وإطلاق مشاريع جديدة، حيث كشف مدير المدن الصناعية أحمد الكردي عن تنفيذ خطط لتوسيع المدن الصناعية القائمة بالتوازي مع العمل على تطوير البنية التحتية وتأمين الخدمات اللازمة للمستثمرين بما يتيح استيعاب مشاريع صناعية جديدة. وتكتسب هذه الخطط أهمية كبيرة في ظل الحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الصناعات الوطنية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحريك قطاعات مرتبطة بالصناعة كالنقل والخدمات والطاقة، إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال وتشجيع إقامة مشاريع إنتاجية جديدة. وبينما تمضي خطط التوسع والتطوير قدماً، تبقى المدن الصناعية أمام فرصة لتكون محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتحويل الاستثمار الصناعي إلى إنتاج وفرص عمل بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا. وتبدو هذه المدن أمام مرحلة جديدة عنوانها زيادة الاستثمار وتعزيز الإنتاج.
1: قتل رجل وطفله بانفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة. وأكد مصدر أمني أن قوى الأمن الداخلي طوقت المكان وتتابع التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. وأكد مدير صحة الحسكة الدكتور خالد الخالد أن قسم الإسعاف استقبل رجلا في العقد الثالث من العمر وطفلا يبلغ من العمر 13 عاما إثر إصابتهما بالانفجار، مشيرا إلى أنهما فارقا الحياة متأثرين بإصابتهما، لافتا إلى أنه لم يتم التعرف على هوية المتوفين لعدم وجود أي ثبوتيات بحوزتهما. وللوقوف على حيثيات هذه الحادثة معنا مراسلنا في الحسكة محمد النايف. أهلا ومرحبا بك محمد.
2: تحياتي لك محمد.
1: حياك الله محمد. ما هي آخر المعلومات لديك عن هذا العمل وإلى أين وصلت التحقيقات؟
2: نعم محمد، بالنسبة للحادث اليوم المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى مقتل شخصين بينهما طفل يبلغ من العمر 13 عاما إثر انفجار قنبلة يدوية. والحادث طبعا وقع صباح اليوم الجمعة بالقرب من القصر العدلي بمدينة الحسكة. أيضا بحسب المصادر الأمنية يعني وقع الانفجار حوالي الساعة 9:30 صباحا، فيما وصلت جثتا الضحيتين إلى قسم الإسعاف في مشفى العزيزية حوالي الساعة 10 صباحا. طبعا الجثث يعني وصلت وكانت قد فارقت الحياة متأثرتين بإصابتهما نتيجة الانفجار. أيضا أكد لي مدير صحة الحسكة أن الإصابات كانت بشكل رئيسي في منطقة الجذع والصدر. بحسب المعلومات الطبية لا يوجد أي إصابات أخرى ناتجة عن هذا الحادث، والضحيتان هما رجل في العقد الثالث من عمره وطفل بعمر 13 عاما أيضا من عمره.
1: محمد، هل القنبلة يعني رميت بفعل فاعل أم ماذا؟ ما الذي حدث؟
2: نعم، بالنسبة لملابسات الحادث محمد، المعلومات تؤكد أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية، لكن حتى الآن لا يوجد معلومات رسمية توضح كيف وصلت هذه القنبلة إلى المكان. وعقب الانفجار طبعا حضرت قوى الأمن الداخلي إلى المكان وطوقت المنطقة وبدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين محيط القصر العدلي بالتزامن مع بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الضحيتين ومعرفة تفاصيل ما جرى قبل وقوع الانفجار. يعني بالتالي حتى هذه اللحظة لم تصدر نتائج التحقيقات أو حتى معلومات رسمية عن سبب حدوث هذا الانفجار. هناك روايتان من الأهالي، يعني أحدهما كانت تقول أن القنبلة كانت في حوزة هذا الرجل الذي انفجرت بيده القنبلة، والرواية الأخرى تقول بأنه خرج من السوق وكان يعني بيده حقيبة، ربما وضعت هذه القنبلة في الحقيبة من دون علم الرجل. وفي انتظار ما سيصدر من الجهات

0: المعنية حول الملابسات الحادثة.
1: بالنسبة قلت لي أنه لا يوجد إصابات أخرى في صفوف المدنيين.
0: نعم، لا يوجد أي إصابة حسب ما أكد مدير الصحة في الحسكة، يعني فقط ضحيتين راحتا يعني إثر هذا الانفجار، الرجل في العقد 33 من عمره والطفل بعمر 13 عاما.
1: نسأل الله الرحمة لهما والسلامة للسوريين. جزيل الشكر محمد النايف مراسلنا في الحسكة، شكرا جزيلا لك.
2: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا خلال توغلها في قرية ترنجا بريف القنيطرة الشمالي وأجرت فيه عمليات تفتيش دقيقة. وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها بعدة آليات عسكرية برفقة قوة مشاة بين قريتي عبدين ومعربة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إذ نصبت حاجزا وفتشت عددا من المنازل. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذيفتين بين بلدة بيت جن والتلال الحمر في ريف دمشق الغربي. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها في كل من درعا والقنيطرة بشكل متكرر في إطار الانتهاكات المستمرة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وفي وقت تواصل سوريا مطالبتها قوات الاحتلال بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية واحترام سيادة البلاد.
1: قررت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور إغلاق الجسر الترابي بالكامل بين ضفتي نهر الفرات وتعليق العمل عليه حتى إشعار آخر واعتماد الجسر العائم حصرا للدخول إلى المدينة والخروج منها إلى حين استقرار منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح رئيس اللجنة فايز عباس أنه تم حداث فتحة فنية في جسم الجسر الترابي نظرا إلى ارتفاع الكبير في منسوب مياه نهر الفرات بهدف تخفيف ضغط المياه والحد من قوة اندفاعها والحفاظ على سلامة الجسر.
2: وإلى خبرنا الأخير، وفي الشأن الخدمي قامت مديرية الخدمات في محافظة حماة بتأهيل جزء من طريق مورك كفرزيتا في الريف الشمالي في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتأهيل الطرقات. ويعتبر هذا الطريق من أكثر الطرق تضررا نتيجة شدة العمليات العسكرية عليه خلال سنوات الثورة، ويربط الطريق مدينتي كفرزيتا ومورك بالطريق العام حلب حماة.
1: أيها الصدى، هذا وختام نشرتنا، وإليكم أبرز ما جاء فيها. سوريا تقدم التعازي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا حرائق عدد من الولايات الجزائرية. سوريا تشارك في أعمال الدورة السابعة للشبكة التشغيلية العالمية لإنفاذ القانون المعني بمكافحة الفساد المنعقدة في فينيا. توقيع مذكرة تفاهم سورية تركية لتطوير صناعة الإسمنت وإنشاء خط إنتاج جديد في حلب. وكان في نشرتنا أيضا مقتل رجل وطفله جراء انفجار قنبلة يدوية أمام قصر العدل بالحسكة.
2: أيها الكرام، إلى هنا قد نكون وصلنا إلى ختام فترتنا المحلية. تقبلوا تحيات فريق العمل من منظومة الأخبار. كنا معكم في التقديم محمد الدرباس ومحمد الصطيلة. شاركنا في الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. على أن نلقاكم غدا في ذات التوقيت، دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: وعز الشرق أوله دمشق. من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
4: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
3: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا

لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: لكل شريط ذكرى. ليس مجرد شريط يسمع، بل لحظة خلدت ومشاعر حبست بين الإطار والصوت. الأشرطة لا تحفظ أصواتا فقط، بل تحفظ الزمن، تحفظ ضحكات غابت وأماكن تغيرت وقلوبا ما زالت تنبض بالحنين. فنحن هنا لنمسح عنها غبار الزمن ونعرض لكم الحكاية. فلكل شريط حكاية.
2: مع النجوم.

0: صديقي المستمع، برنامج لو كنت برنامج طريف يجمع بين الفن والأدب والفكاهة، ويلتقي مع نجوم من مختلف عوالم الفنون. نجمة حلقة اليوم كوكب ساطع في عالم الطرب الأصيل، إنها السيدة نور الهدى. أهلا وسهلا سيدتي.
1: أهلا بكِ.
0: سيدة نور، نعرف أنك بدأتي كنت تقريبا طفلة يوم واجهت الجمهور.
1: نعم.
0: هل يمكن أن تعطينا فكرة عن هذه البداية؟
1: ست سوني، أنا أفضل أني أحكي بالدارج.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. أنا ست سونيا ابتدأت فعلا طفلي، ومن وقت اللي كنت في المدرسة لاحظوا علي أن عندي صوت جميل، فصاروا يعملوا الحفلات المدرسية ويحطوني في الوجه أنا تأغني. ومن هون صار عندي ميل للغناء بشكل غريب، مع أنه كان والدي رجل

0: متمسك بالتقاليد الشرقية الصميمي، إنه عيب واحد يكون عنده بنت تشتغل فنانة.
1: لكن كنت فناني ولم يكن في ذلك شيء من العيب بالفعل.
0: شكرا والحمد.

0: بفتكر لك مطلعه وهو يقول أفتات الشرق إلى المجد قد آن نهود الشرقية يا بنت العرب ألا فدعي لله بحفظ العربية.
1: وتحفظين اللحن؟
0: لا والله كنت سمعتك يا سونيا ولكن لا أحفظ اللحن لأن طبعا تعرفي أنا قبل ما أكون فناني بعتز بعروبتي وبشرقيتي ثقي بهذا، فالكلمات اللي بتأثر فيني تفضل محفورة على قلبي. فهل تصوري إذا بقلك إنه ما كان عندي 8 سنوات لما غنيت اللحن هيدا ولسه حافظة مطلع الكلمات يعني. وبعدين من بعد هالحفلة هاي صار كل ما واحد بده يعمل حفلة يقول جيبوا هالصغيري جيبوا هالصغيري، والحمد لله مشينا إلى أن مرت ما في شك سنوات، ابتدأت أعمل حفلات أتقاضى عنها يعني.
1: يعني مين أول شخص كان فنان أو في الوسط الفني اللي اكتشفك واللي أدخلك على الوسط كامتهان يعني مش كهذا؟
0: الأستاذ خالد أبو النصر، فهو اكتشف وقال حرام هالبنت إنه تفضل بس هيك يعني، لازم تمتهن هالفن هيدا وتبرع فيه. وفعلا أصبحنا نعمل حفلات ونتقاضى عنها، إنما على حسب السن
1: طبعا.
0: فبذكر أول حفلة عملتها كانت في مصيف علي عنا
1: مصيف علي بالجبل.
0: نعم في الجبل كان صيف، فعملت على أساس أعمل حفلة. وبعدين لصغر سني اتفقوا معي، صارت الناس تجي تيقولوا هاي الصغير كيف عم يطلع منا الصوت. وفعلا استمريت في العمل الفني، ولكن والدي كان صعب كتير، اكتشف على انه انا ابغني على المسرح وجابني ونزل في ضرب ويقول لي اقسم بالله يا ستونة يقول لي قولي ما بدي غني، يقول له لا بدي غني والله وابكي وقول له انا بدي غني حرام بدي غني. لمين بعدين صار يعني صار في خلاف بينه وبين والدتي، لان عرف انه والدتي كان الى اس في الموضوع. لغايه ما اقتنع اخيرا انه بنته فعلا عندها صوت جميل وحرام انه ما تغني. اقسم لك بالله ما كنت اتجوزت 15 سنه، صرت غني المواويل والليالي مثل مطربه قديمه كانوا يلقبوها بمطربة القطرين السيدة فتحية أحمد. نعم هاي كانت المطربة الوحيدة بين النساء اللي كانت تغني المواويل والليالي. هلأ بقلك بعد شقفات منهم لتاخدي فكرة عن الطرب الأصيل.
1: غنيت لسيد درويش،
0: غنيت وغنيت لمحمد عثمان وغنيت لكل القدامى، إنما طبعا ما كنت في وقت، إنما حفظت من اللي كانوا يغنوا حفظت منهم. فلما رحت للسينما حصل اتفاق بيني وبين الأستاذ يوسف وهبي، شعرت أني كأني عم بضحك على حالي لأن الأغنية ما تاخد معي أكثر من 3-4 دقائق. المطربة لما كانت يعني من مثلا 25 سنة لما تطلع على المسرح شو تبتدي تغني.

0: يا للي يا لا لا لا لا لا لا لا لا آه يا عيني
1: يا حبيبي.
0: هذا يا ستي كانت المطر بتفتتح في الموشح، طبعا هو بيكون أطول من هيك إنما عم بختصر. هلا ثم بتقول مثلا

هذا يا ستي كانت المطربة بالأول لما تستعمل حفلة غنائية تبتدي تدريجيا. فأنا ما في شك ست سونيا إني

love you, guy, love you, you, yeah, you. فهي مش معقولي أنا شخصيا يعني إني انطرب إلى أو أنت تنطربي إلى. شفتي كيف؟ لهالسبب أنا مش ضد التطور الفني، لا ضد التطور الفني. الخفي، الخفي بالألحان ضد. أنا لما طلعت على المسرح في سونيا أول عهدي بالمسرح كنت قلد أغاني لعبد الوهاب. الحمد لله لازلت لليوم يعني اللي كنت أغنيهم لعبد الوهاب من 20 و25 سنة لازلت فكرتهم وبغنيهم بكل إحساسي، لأني لليوم أعتقد أنه عبد الوهاب مش رح يجي مثلي وأم كلثوم مش رح يجي مثلي. فرح أسمعك بعد مقاطع من قطعكم بغنيها للأستاذ عبد الوهاب.

0: ست نور، لو صح لك أن تكوني أي شخص آخر أو أي إنسان آخر في هذا العصر أو في عصور أخرى، ماذا كنت تحبين أن تكوني؟
1: ما كنت تحبكم غير نور الهدى الفنان.
0: على كل حال حق لك تكوني وأنت تمني يعني.
2: شكرا
0: سيدة نور. هل يمكن أن تقولي لي بكلمة واحدة، هل كونك نور الهدى الفنان عندما تغمضين عينيك مساء، هل يرضيك أن تكوني عشتي هذه الحياة بالذات ولا تتمنين أن يتغير أي شيء فيها؟
1: ست سونيا، لما بغمض عيني أنا أساسا لما بغني على طول عيني مقفولين، مش عارفي شو هالسر، إنما بتهيألي إني مثل على قول الفنان ببقى عندي سلطني، لما بغني وبغمض عيني بيصير عندي سلطني حلو. إنما سؤالك بدي جاوبك عليه، في أشياء ما بتمنى إني غمض عيني حتى ما أشعرها، وهي عندي عاطفي زيادة عن اللزوم، ولما بغمض عيني بفتكر بهالعاطفي بتصير تزيد معي، أوين بريد فتحهم حتى ما أفتكر بهالشيء هذا، ولكن ما بحب يتغير شيء في حياتي أبدا.
0: الله يطول
1: عمرك.
0: شكرا. كنا مع النجوم في برنامج لو كنت، وإلى لقاء قريب في الحلقة التالية.
3: استمعتم إلى لو كنت، أعده وأخرجه أنور زكي.
4: من مكتبة الإذاعة السورية.

سمه أيها المستمع الكريم برنامجا خاصا أو سمه برنامجا بلا اسم، قل عنه إنه مفاجآت طريفة، أو قل عنه إنه سجل اقتباسات، اذهب به إلى ميدان توارد الخواطر أو حوله إلى رحاب الوحي المشترك، سمه بهذا أو قل عنه ذاك، فالمهم أن اللقطات في هذا البرنامج الصغير بارعة، والمهم أنك أنت وغيرك من المستمعين لم تنتبه إليها، مع أن الأغاني التي استقينا

اندفع الفنانون في سباق الأناشيد، هذه الأناشيد التي كان لها من التأثير ما للقنابل، وظهرت في تلك الأثناء أغنية وطنية.

0: أخطاء لا تغتفر. أخطاء لا تغتفر.
1: تخيل أن تقف على قمة المجد الصحفي، أن يصفق لك كبار المحررين في واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية في العالم، وأن يكتب اسمك بحروف من ذهب بفوزك بجائزة بوليتزر، أرفع وسام في عالم الصحافة. ولكن ماذا لو كان هذا النجاح مبنياً على كذبة، على أحداث من صنع مخيلتك؟

هذه ليست حبكة لرواية تشويق، بل قصة حقيقية هزت الصحافة الأمريكية، وبطلتها صحفية شابة تجرأت على اختلاق قصة من وحي خيالها لتحرز النجاح. في أواخر سبعينيات القرن الماضي انضمت جانيت كوك إلى صحيفة واشنطن بوست الشهيرة. كانت كوك تمتلك موهبة استثنائية في الكتابة وسرداً أدبياً يأسر القارئ إلى جانب طموح جارف لا يعرف حدوداً. وفي بيئة صحفية قائمة على المنافسة الشرسة والبحث الدائم عن السبق الصحفي الذي يزلزل الرأي العام، عاشت كوك تحت ضغط شديد لتثبيت أقدامها بين قامات صحفية كبرى شهدت العصر الذهبي للصحافة، مثل التحقيقات التي أطاحت بالرئيس نيكسون في قضية ووترغيت. هذا الضغط النفسي الممزوج بالرغبة العارمة في الشهرة السريعة والوصول إلى الصفحة الأولى دفع كوك إلى اتخاذ قرار قاتل وارتكاب خطأ لا يغتفر. إذا لم تجد القصة التي تطلع إليها فابتكرها.

في أيلول عام 1980 نشرت واشنطن بوست تقريراً هز المجتمع الأمريكي بعنوان عالم جيمي. تناولت المادة قصة طفل في الثامنة من عمره يدعى جيمي، قيل أنه مدمن على مادة الهيروين في العاصمة واشنطن. قدمت كوك خلال سرد القصة مشاهد إنسانية مؤلمة ودقيقة،

حيث وصفت طفلاً بعينين غائرتين وشرحت كيف يقوم رجل بتدريب ذراعه الصغير على حقن المخدرات، وكل هذا أمام الصحفية. كانت المقالة مكتوبة بأسلوب يثير العاطفة وأحدثت موجة غضب وتضامن عارمة. طالب رئيس الشرطة والمواطنون بالوصول إلى الطفل لإنقاذه، لكن جانيت كوك تمسكت بسرية المصادر ممتنعة عن كشف هوية الطفل أو مكانه بحجة حمايته، وهو ما غطى كذبتها مؤقتا تحت مظلة أخلاقيات المهنة. حققت المقالة نجاحاً باهراً، وفي نيسان 1981 توجت جانيت كوك بأرفع تكريم صحفي، جائزة بوليتزر للصحافة التحليلية. لكن في لحظة التتويج بدأت خيوط الخدعة تتكشف. عندما نشرت الصحف سيرتها الذاتية بمناسبة الفوز، لاحظ العاملون في صحيفة سابقة عملت بها كوك وجود تزييف في مؤهلها العلمي، حيث ادعت تخرجها بمراتب شرف من جامعات مرموقة لم تدخلها أساساً، الأمر الذي أثار الشكوك لدى إدارة الواشنطن بوست. أخضعت كوك لاستجواب صحفي، وبعد مواجهتها بالحقائق والأدلة انهارت واعترفت بالحقيقة. جيمي لا وجود له، شخصية خيالية ابتكرتها بناء على شائعات وقصص متفرقة سمعتها في الشارع. تلقى الوسط الصحفي الصدمة كالصفعة. قدمت كوك استقالتها فوراً، وأعادت صحيفة واشنطن بوست جائزة البوليتزر واعتذرت لقرائها مع التنازل رسمياً عن الجائزة، لتسجل أول حادثة سحب للجائزة في تاريخ الصحافة. ظلت قصة جانيت كوك وكذبتها عالم جيمي تدرس في كليات الصحافة حول العالم كدرس قاس وتذكير أبدي بأن السرد الساحر لا يمكنه أبداً أن يحل محل الحقيقة، وأن الرغبة في النجاح حين تتجرد من النزاهة المهنية تهوي بصاحبها إلى القاع.

وعز الشرق أوله دمشق. قصة نادر. نادي أهل حلب. تأسس نادي أهل حلب السوري الرياضي في 20 من كانون الثاني عام 1949، وحصل النادي على رخصة رسمية في 25 من كانون الثاني عام 1953. يمارس النادي 22 لعبة، منها كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، كرة الطاولة، كرة المضرب، الريشة الطائرة، الدراجات، ألعاب القوى، الجمباز، السباحة، الكاراتيه، اللياقة البدنية، التايكواندو، الملاكمة، المصارعة، الشطرنج، الجودو. يقع النادي في حي الشهباء، أرقى أحياء مدينة حلب، وعلى مساحة تقدر بحوالي 4000 متر مربع. تميزت رياضة كرة القدم وكرة السلة في نادي أهل حلب بشكل كبير، حيث يعد النادي من أفضل الأندية في تاريخ الكرة السورية، حيث فاز في 8 ألقاب من الدوري السوري الممتاز و9 ألقاب من كأس الجمهورية. وفي آسيا استطاع النادي حصد بطولة كأس الاتحاد الأسيوي عام 2010. وعبر تاريخه الطويل قدم النادي

العديد من نجوم كرة القدم السورية التي شاركت مع المنتخبات الوطنية بكل الفئات. كرة السلة. يعتبر نادي أهلي حلب من أهم ثلاثة أندية في كرة السلة السورية إلى جانب الجلاء الحلبي والوحدة الدمشقي، فهو يعتبر ثاني أكثر فريق تحقيقاً للقب الدوري السوري لكرة السلة بعشرين مرة، آخرها عام 2021، وهو أكثر فريق تحقيقاً لبطولة كأس الجمهورية باثنتي عشرة مرة، آخرها عام 2026. يعتبر نادي أهلي حلب ذا قاعدة جماهيرية كبيرة في كرة السلة، حيث حقق في عام 2023 أعلى رقم حضور جماهيري في تاريخ البطولة، حيث بلغ عدد الجمهور 13,000 مشجع، محطماً بذلك رقماً قياسياً. تعود البدايات الأولى للنادي إلى أواخر الاحتلال الفرنسي في الأربعينيات من القرن العشرين، حتى انطلق النادي بشكل رسمي عام 1951، حين حصل النادي على حق الإشهار الذي وقعه أنور تيلو مدير التربية الرياضية في ذلك الوقت في وزارة المعارف السورية. بدأ بممارسة نشاطاته الرياضية ممثلة بكرة القدم بعد اندماج ثلاثة أندية شعبية شكلت فيما بينها نادي حلب الأهلي، وهذه الفرق هي أسود الشهباء وأشرف عليه محمد كيال، النجمة وأشرف عليه أحمد ملقي، المعري وأشرف عليه صبحي غضنفر. بدأ أهلي حلب يمارس نشاطه الكروي على النطاق المحلي والوطني، ويشارك في البطولات التي كانت قائمة آنذاك، خاصة بطولة حلب ودرع بلدية حلب والمناسبات المحلية الأخرى. منذ تأسيس نادي أهلي حلب أصبح اللون التقليدي للطقم الرسمي الأحمر، وبه العديد من التصميمات على مر السنين، لذلك يتم تسمية النادي بالقلعة الحمراء من قبل المعجبين للدلالة على أحد أهم معالم مدينة حلب الرئيسية على قلعة حلب. قدم أهلي حلب عبر مسيرته الرياضية عدداً كبيراً من اللاعبين النجوم الذين بصموا واحتلوا مكانتهم اللائقة في المنتخبات الوطنية السورية. جيل الخمسينيات: مظفر عقاد، نذير عويجة، عبد القادر طيفور، مصطفى حلاق، زكريا حزام، ويوسف محمود. في الستينيات: وائل عقاد، عبد الله حزام، كمال ورد، محمد هواش، محمد نافع بستانلي، الشهير بفاتح زكي وجمع الراشد. في السبعينيات: محمد ختام، محمد شاهين، مروان قسطلي، ياسين طراب، وجهاد شيط. في الثمانينيات: عبد الناصر عباسي، أحمد هواش، جمال هدلة، جهاد أشرفي، أيمن حزام، محمد جقلان، محمود السيد، وأحمد وتد. في التسعينيات: محمد عمار أزمرلي، سعد سعد، محمد عفش، ياسر لبابيدي، ماهر صابوني، محمد ياسر السباعي، عدنان صابوني، رضوان الأبرش، مصطفى جبقجي، خالد الحلو، ومهند البوشي. فاز أهلي حلب بلقب الدوري السوري لكرة القدم ثماني مرات في أعوام 1967، 68، 1977، وفي عام

0: دمشق لنقل فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته 63. إذن 3 أيام من الحراك الاقتصادي والارتباط الحيوي بين الشركات الوطنية والمشاركات العربية والدولية. نرافقكم اليوم في تغطية مباشرة لنقرأ من خلالها المشهد الاقتصادي، الفرص الاستثمارية الواعدة وأبرز ما تقدمه القطاعات المختلفة في هذه الدورة الاستثنائية. ضيفنا في تغطيتنا الخاصة الأستاذ صفوان عوف. أهلا بك أستاذ صفوان. الأستاذ صفوان مدير مديرية التحول الاقتصادي الرقمي في وزارة الاقتصاد وأيضا رئيس مجلس إدارة نقابة اقتصاديين حمص. أهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك محبوب.
0: أستاذ صفوان، يعني بصفتك تجمع بين التخطيط الاقتصادي والأكاديمي والقيادة الرقمية، كيف يترجم التحول الاقتصادي الرقمي اليوم في تبسيط بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية والجمارك والخدمات المالية؟
1: حياكم الله. أهلا وسهلا فيكم وأشكركم على الاستضافة، وأهلا وسهلا في جميع المشاهدين. حقيقة التحول الرقمي هو أداة لتسهيل الأمر على المستثمرين. الجميع يأتي من الخارج، المستثمرين من جميع دول العالم. أول سؤال يسألونه، نريد جهة واحدة تسهل لنا أمر ترخيص الشركات، أمر الاستثمارات، يكون هناك نافذة واحدة، يكون هناك جهة ننسق معها، ويكون هناك سهولة ومرونة وتيسير في أمر ترخيص الشركات والانطلاق للاستثمارات. وهذا حقيقة جاي العمل عليه بقوة. فالتحول الرقمي سيكون عن طريقه عمل منصات يسجل عليها المستثمر ما يحتاج من استثمارات، ويكون هناك خارطة طريق كاملة ستكون أونلاين. ترخيص الشركات الآن بدأ بالفعل، إدارة التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والصناعة، فريق التحول الرقمي يعمل ليل مع نهار، وحققوا إنجازات طيبة في هذا الأمر. أصبح هناك منصات يستطيع المستثمر يسجل عليها ويرخص شركته أونلاين، ولكن يتابع بعد ذلك بعض الإجراءات، ولكن أمور تمشي يعني بسرعة، وهناك تيسيرات كثيرة صارت على المستثمرين. والهدف من التحول الرقمي أن يكون هناك أيضا منصات تسهل وصول المستثمر لما يبتغيه. كل مستثمر يريد أن يعرف أين مجاله وأين يستطيع أن يستثمر. هناك مستثمر يريد في المجال الصناعي، هناك في الزراعي، هناك في السياحي، هناك في الاستيراد، في التصدير. فسيكون هناك إن شاء الله قريبا منصات تعنى بتيسير جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر في هذا الأمر.
0: ما هي أبرز المنصات الرقمية التي عملت الوزارة على تطويرها لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتأسيس الشركات واختصار الزمن الإداري أمام المستثمرين؟
1: حقيقة الآن نحن أمام يعني إرث صعب جدا. يعني عندما تم تحرير سوريا في 8/12/2024 لم يكن هناك أي معلومات أو إحصاءات، كانت الأمور جدا يعني شائكة ومبعثرة. فعمل الإخوة ما شاء الله عليهم جاهدين في جميع الوزارات وبالأخص في إدارة التجارة الداخلية وإدارة الصناعة، والآن جاري عمل منصات. الآن الويب سايت تبع وزارة الاقتصاد تم تحديث الويب سايت بالكامل، وأصبح عليه كثير من المعلومات. وهناك منصات كما أخبرتك تعنى بأمر تسجيل المستثمرين أو رجال الأعمال أو أصحاب الأعمال. أصبح المنصات هذه جاهزة وانطلقت بالفعل، ولكن هناك ترتيبات يجري العمل عليها للتنسيق بين الوزارات، لأن الأمر مو متعلق بوزارة الاقتصاد فقط، الأمر متعلق بترتيب وتنسيق مع وزارة المالية، مع البنك المركزي، مع عدة جهات. فجاء التنسيق إن شاء الله عز وجل، ولكن هناك انطلاقة قريبا لعمل منصات تسهل على جميع المستثمرين ما يحتاجونه، ويكون الترخيص إن شاء الله أونلاين بالكامل، ولكن تحتاج إلى بعض الوقت.
0: إذا يشهد العالم تحول كامل نحو منظومات التجارة الإلكترونية والشمول المالي، أين يقف التشريع والتحول الرقمي الاقتصادي اليوم من دعم حلول الدفع الإلكتروني وتأطير التجارة الرقمية؟
1: حقيقة هذا السؤال مهم جدا. حاليا كلنا نعرف من فترة أسبوع تقريبا أخرج البنك المركزي قرار بوجود يعني قوانين تسمح بترخيص شركات الدفع الإلكتروني الإي بايمنت سيستمز والشركات الخاصة بالنقود الإلكترونية وبوابات الدفع الإلكترونية. وكثير من الشركات كانوا من السابق يسألون، نريد أن نرخص، نريد أن نأتي إلى سوريا. الآن الأمر أصبح ميسر، فالبنك المركزي أخرج هذا الأمر، وسيكون هناك أيضا تدقيق كتراخيص لهذه الشركات من وزارة الاقتصاد. والأمور تمشي على يعني وجه السرعة حقيقة، وسيكون هناك تيسير على منصات التجارة.

0: الإلكترونية التي تعنى بجذب الاستثمارات وتعنى بتنشيط الصادرات، لأننا إن كان هناك منصات تجارة إلكترونية ناجحة فهذا سيكون أول باب لتنمية الصادرات وتحريك الصادرات السورية. أنا أريد أن أروج لمنتجاتي فيكون هناك منصات سواء محلية أو دولية فنعرض عليها المنتج السوري، فيكون هناك أيضا ترويج لمنتجات أونلاين. فالآن هذه الأمور أيضا نعمل في الوزارة قريبا على رفع مجموعة من التشريعات والقوانين التي تسهل منصات التجارة الإلكترونية والعمل التسويق وشركات التسويق الإلكتروني، وننتظر مجلس الشعب إن شاء الله يصادق عليها قريبا.
1: ما هي المدة التي سيتم تنفيذها؟
0: هذا يتعلق بانطلاق مجلس الشعب. مجلس الشعب الآن يجهز يعني النظام الداخلي، فمجرد ما انتهى نحن القوانين عندنا جاهزة من سنة تقريبا.
1: نعم.
0: فأمورنا إن شاء الله جاهزة، ولكن ننتظر أن يعني تتحرك باقي المؤسسات يعني المصدقة على القرار. ووزير الاتصال مشكورا تعاون معنا كثيرا في هذا المجال، ويعني متحفز جدا لانطلاق هذه المنصات الإلكترونية التي تسهل على المستثمرين.
1: أستاذ صفوان، كيف تسهم عملية تحليل البيانات الاقتصادية الرقمية في بناء مؤشرات دقيقة تساعد متخذي القرار في رسم السياسات المالية والتجارية للبلاد؟
0: حقيقة هذا الأمر يعني له ارتباط مع وزارة المالية.
1: نعم.
0: نحن الآن عندنا المؤشرات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، ولكن في أشياء مؤشرات مشتركة بيننا وبين وزارة المالية وجهات كما أخبرتك أخرى، ولكن حقيقة عندما يكون هناك وضوح في المؤشرات ووضوح في الدراسات والأبحاث يسهل كثير على المستثمرين. يعني مستثمر عنده شغف بمجال معين عندما إحصائيات واضحة في هذا المجال، أيضا جهة مشتركة معنا هيئة التخطيط والإحصاء، لأن الإحصائيات عندما تكون واضحة وجاهزة يأتي المستثمر يجد شيء جاهز. ونحن نعمل جاهدين أن يكون هناك إحصائيات لجميع المجالات، ولكن كما أخبرتك هذا الأمر يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى عمل وجهد، فجاري العمل عليه بما نستطيع الآن وبما هو متاح. يعني
1: إلى أي مدى وصل الربط الشبكي والمعلومات بين وزارة الاقتصاد والوزارات المؤسسات والمؤسسات الشريكة كوزارة المالية والصناعة والجمارك لتشغيل منظومة النافذة الواحدة الرقمية؟
0: وصلنا إلى مرحلة جيدة، صار هناك لجان مشتركة.
1: نعم.
0: مع وزارة الاتصالات.
1: نعم.
0: ومع البنك المركزي ووزارة المالية، هناك تنسيق عالي. صار عدة اجتماعات ما يخص التجارة الإلكترونية، وأصبحت هناك لجان قام عليها مشكورا وزير الاتصالات السيد السام هيكل، وأتت عدة جهات تعنى بهذا الأمر، وجاري العمل على تنسيق الجهود، لأن موضوع التجارة الإلكترونية وخروج تشريعات وقوانين يتعلق بهيئة المنافذ والجمارك، يتعلق بالبنك المركزي، يتعلق بالوزارة المالية، يتعلق بسوق دمشق الأوراق المالية، يتعلق بوزارة الاقتصاد، بالتجارة الداخلية، بالصناعة، فجاري العمل على هذا الأمر، وهناك تنسيق ولجان شكلت بالفعل، وهذه اللجان مهمتها أن تسهل الأمر وتخرج قوانين موحدة ويكون تنسيق عالي حتى يستطيع المستثمر أن يأتي إلى منظومة موحدة وترتيب وتنسيق على مستوى الوزارات. وهذا أيضا يتعلق بتشكيل هيئة التحول الرقمي، ونحن نادي بهذا الأمر من هذا المنبر أن تتشكل هيئة التحول الرقمي، تكون جهة عليا تشرف على جميع الوزارات حتى يكون هناك تنسيق في أمر التحول الرقمي بين جميع الوزارات، فكثير من الملفات هي مشتركة بين العديد من الوزارات والهيئات.
1: يعني أنت قلت أنك تناشد لتشكيل هذه اللجنة، من هي الجهة المسؤولة
0: التي ستقوم هيئة التحول الرقمي؟ هي تعنى بها جهة، يجب أن تكون جهة تتبع مجلس وزراء إن كان موجود أو أمانة الرئاسة أو جهة عليا، لأن التحول الرقمي موجود في جميع الوزارات، ولكن من سينسق ويدير الملفات بين الوزارات؟ نحتاج إلى جهة مستقلة، هيئة تتبع إلى جهة يعني سيادية تستطيع أن تنسق بين الوزارات التحول الرقمي لسهولة العمل وسهولة التنسيق، لأن دون تنسيق بين الوزارات بجهة تكون لها يعني سلطوية تنسق بين الوزارات سيكون هناك إشكال كبير في التنسيق والعمل، لأنه كل وزارة الآن تعمل على حلف التحول الرقمي، وكثير من الوزارات حققت إنجازات مشكورة يعني كبيرة، ولكن التنسيق بين الوزارات إلى الآن يحتاج إلى مزيد من الجهود حقيقة.
1: من موقعك كرئيس مجلس إدارة نقابة اقتصاديين حمص، كيف يمكن للرؤى والأبحاث الاقتصادية النقابية أن تسهم في تسريع تعافي المراكز الاقتصادية والصناعية وتطويرها رقميا؟
0: حقيقة حمص الوجع، يعني حقيقة حمص هي أكثر مدينة فيها دمار، والمستثمر الذي موجود في مدينة حمص يعاني الكثير من يعني من الضغوط والكثير من يعني العقبات. حمص نحن نعرف تقريبا أكثر

0: فالآن هناك عقبات كثيرة نحاول أن نذللها. نقابة الاقتصاديين تعنى بأمر تكون جسر بين المستثمرين وبين أصحاب المهنة الذين هم خريجي اقتصاد ويعملون في المجال الاقتصادي وبين يعني الجهات الحكومية وغيرها، ونحاول أن يكون هناك تنسيق بين جميع الأطراف بمساعدة المستثمرين بعمل دراسات جدوى، بعمل دورات تدريبية، بتأهيل كثير من أصحاب المهن، بتأهيل كثير من الطلاب خريجي الاقتصاد، حتى يكون هناك كادر بشري يعمل في هذه المؤسسات ويستطيع أن يغير. ويعني فنعمل على هذا الأمر، وهناك الكثير من الأبحاث نعمل عليه أيضا لتسهيل أمور الوصول للمعلومات التي تخص المشاريع الاستثمارية. وقد أجرى السيد رواد رمضان مشكورا مؤتمر استثماري في مدينة حمص من فترة قريبة،
1: نعم.
0: وأيضا كان يعني هناك يعني تعزيز ويعني تركيز على المشاريع الاستثمارية، وأن حمص منطقة وسطى وهي حقيقة فيها الكثير من المشاريع الاستثمارية الواعدة. فهذا أمر أيضا يعني نعمل على يعني نشره وتحريك المستثمرين في اتجاهه، أن حمص منطقة وسطى ولكن هي الآن حقها يعني مهضوم.
1: برأيك ما السبب يعني حتى
0: الكثيرين يتجهون بطبيعة الناس تتجه إلى العاصمة؟ العواصم دائما تكون هي فيها القوة البشرية، القوة المالية، قوة العلاقات، ويتجهون إلى العواصم الاقتصادية يعني. فحمص شوي يعني في النطاق هذا، هي في حمص على فكرة الكثير من المزايا التنافسية، ولكن بدنا نعمل عليها يعني نعملها ماركتينج، نحتاج نعملها شوية ماركتينج. ولكن هي كمنطقة وسطى حمص فيها فوسفات، فيها مدينة حصية صناعية كبيرة جدا، وفيها كادر بشري، وفيها يعني طاقات كبيرة جدا، ولكن نحتاج نعمل هيك شوية سبوت يعني.
1: مع أتمتة المعاملات الاقتصادية والمالية تصبح حماية البيانات السيادية للأعمال أولوية. ما هي السياسات المتبعة لضمان الأمن السيبراني للمنظومة الاقتصادية؟
0: حقيقة موضوع الأمن السيبراني يحتاج إلى كثير من الجهود من أول يوم. نحن نعاني كثيرا من موضوع ضعف في الأمن السيبراني في كثير من المنصات والمواقع الإلكترونية، فهذا الأمر خطير جدا ومهم جدا، والإخوة مشكورين يعملون عليه بقوة إن كان في وزارة الاتصالات أو في جهات أخرى، ولكن نحتاج إلى تعزيز هذا الأمر بدخول دورات تدريبية، بتعزيز كوادر في هذا المجال، بالتنسيق أي كما أخبرتك في بين الجهات المختلفة. ولكن الأمن السيبراني إن لم يكن هناك خط دفاع أول لحماية المعلومات والبيانات، فهذا أمر يعني حقيقة خطير جدا. وعندما نؤتمت ويصبح كل شيء ورقي موجود أونلاين، فهون احنا امام عقبه ان ممكن اي عمليه هاكينج تضيع الكثير من المعلومات. فمن اول يوم نبدا في الاتمته يجب ان يكون هناك خطه واضحه في الامن السيبراني لتقويه هذا المجال حتى لا تضيع المعلومات الكثير من الـ يعني من الـ من البيانات الخاصه بالاستثمارات، بالمستثمرين، بالجمهور، يعني الكثير من المعلومات تكون اونلاين. فهذه فيها خطوره كبيره جدا ان يعني تذهب سدى او تكون هكذا يعني في محط الأمواج أن يعني يتخطفها هذا وذاك. فنحتاج أن يكون هناك خطة لعمل سايبر سيكوريتي سيستم كامل في جميع الوزارات، وأيضا نحتاج يكون له هيئة خاصة به وتنسق بين جميع الوزارات، لأن جميع الوزارات تحتاج إلى أمن سيبراني في التحول الرقمي القائم الآن فيها.
1: ختاما أستاذ صفوان، ما هو المشروع الرقمي الأبرز الذي تعمل عليه مديريتكم حاليا وتزفون نبأه اليوم للمجتمع الاقتصادي والمستثمرين عبر
0: أثيرنا؟ حقيقة في هناك عدة مشاريع نعمل عليها، ولكن الأبرز الآن نحن ننسق بين ثلاث وزارات. إحنا أصبحت وزارة الاقتصاد والصناعة هي إدارة التجارة الداخلية، وإدارة الصناعة وإدارة الاقتصاد، والإخوة نعم. مشكورين في إدارة الصناعة قطعوا شوط كبير في التحول الرقمي، فريق التحول الرقمي في إدارة الصناعة، وإدارة التجارة الداخلية أيضا قطعوا شوط كبير في التحول الرقمي. فنحاول الآن نجري عمل ERP system تنظيم الموارد الحكومية أونلاين بالتنسيق مع فريق التحول الرقمي في الصناعة وفي التجارة الداخلية، والآن قطع منه شوط حوالي 30 أو 40%، وجاري العمل إن شاء الله على التنسيق بين ثلاث وزارات، لكن دمج ثلاث وزارات يحتاج إلى وقت، والآن جاي العمل على هذا المشروع الذي سيسهل الكثير من المعلومات والتنسيق بين الوزارات بإذن الله عز وجل.
1: أترى أن هذا الوقت الذي تتحدث عنه أو البطء في تنفيذ هذه المشاريع والأعمال عائق أمام عمل مديريتكم؟
0: والله حقيقة الوقت عامل مهم جدا. الكثير من الناس يقيس الأمر بالأيام أو بالأسابيع، وفي عالم الدول نحن نقول الأمر مهم جدا، أن الدول تقاس بالخطط العشرية والخمسية. يعني قبل 5 سنوات لا أحد يطالب بتغيير حقيقي، لأن العوائق كثيرة ويعني العقبات كثيرة. نحن اللي بيأسس مشروع صغير، محل، متجر، يعني دكان صغير، بيقول لك تارك

0: عشان يقلع او ينطلق. نحن عم نقول صلنا سنه ونص، فموضوع الوقت يحتاج الناس ان تكون عندها صبر وجاري العمل، ولكن تراكم الاعمال سيؤدي في الاخير الى نتائج كبيره جدا. ولكن ما كل شيء يعمل يعلن عنه، احيانا في اشياء بتاخذ وقت، ولكن في وقت معين ستجد الناس اثر هذا العمل على ارض الواقع باذن الله عز وجل.
1: برايك كيف يتم التسريع في هذه العمليه؟ يعني ما هي
0: والله يعني نحتاج الى كوادر، نحتاج الى مثل ما اخبرتك التنسيق بين الجهات، لان كثير احيانا تكون جهود مباشره ان لم يتم التنسيق حقيقه. ونحتاج الى كوادر، هناك ضعف كبير من الكوادر، فايجاد كوادر، اما الكوادر الموجوده يتم تدريبها تدريب احترافي في مثلا في سوريا او في دول اخرى، او يتم جلب كوادر تدرب الفرق هنا بهذا الامر، فهذا سيسرع كثير من الامر ويقطع كثير من المراحل بوجود تدريب احترافي في هذا المجال، لان هذا المجال شوي متخصص وفيه نقاط كثيره تحتاج الى يعني.
1: نعاني من نقص في الكوادر؟
0: والله في نقص كوادر حقيقه، في نقص كوادر كبير، لان موضوع التحول الرقمي الذي يخص موضوع الاي ماركتنج والاي كوميرس والفينتك والتحول الالكتروني الانترنت اوف ذا ثينكس انترنت الاشياء، هذا المجال كثير التكنولوجيا يوميا فيها تطور.
1: نعم
0: نحن لا نقيس التكنولوجيا بالشهور او السنين، يوميا هناك تطور.
1: نعم
0: فنحتاج دائما يكون في ابديتنج للمعلومات، فلا زلنا نعاني من نقص كوادر حقيقه، ولكن سيسد هذا الخلل تباعا ان شاء الله عز وجل بعمل دورات تدريبيه باذن الله عز وجل.
1: ان شاء الله. استاذ صفوان عوف مدير مديريه التحول الاقتصادي الرقمي في وزاره الاقتصاد، وايضا رئيس مجلس اداره نقابه اقتصاديين حمص، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله. اهلا وسهلا.
1: شكرا لك.
0: حياكم
1: الله. ننتقل متابعينا الى مراسلنا نائل قداح ليعطينا ابرز ما جاء في اليوم الثالث من معرض دمشق الدولي. اهلا بك نائل.
2: اهلا مرح.
1: وانطباعات العارضين والمشاركين حول تنظيم المعرض.
2: اليوم الثاني على ارض مدينه المعارض وهو الثالث في معرض دمشق الدولي في دورته 63، الانطباعات الاوليه التي اخذت من معرض دمشق الدولي هي انطباعات ايجابيه من الناحيه التنظيميه، من ناحيه الخدمات، من ناحيه استقبال الوفود والفرق التي تعمل على اخذهم الى الأقسام المشاركة والأقسام التي تتواجد هنا في معرض دمشق الدولي من الوزارات وغيرها من الأقسام. هنا في معرض دمشق الدولي العديد من الأفكار التي انطلقت من جديد والشركات التي انطلقت من جديد على أرض مدينة المعارض، من الناحية المشاركين السوريين الذين جاءوا إلى معرض دمشق الدولي ليشاركوا في إبراز مهاراتهم ويشاركوا في إبراز خبراتهم ويشاركوا في إبراز منتجاتهم. اليوم معرض دمشق الدولي يعمل من خلال هذه المساحة التي أنشأوها على تصدير المنتج السوري بحرفيته وتصدير المهني السوري والحرفي السوري بمهنيته بحرفيته بالمنتجات التي يقدمها بالمنتجات التي يعمل على تطويرها. كل هذه الأمور التي تعمل هنا موجودة هنا في معرض دمشق الدولي في هذه الدورة أعطت للحرفي السوري وأعطت للصنايع السوري والتاجر السوري مكانته ورونقه وكل ما يعني هو بحاجة إليه ليرى كل العالم ما أهمية التجارة السورية. اليوم معرض دمشق الدولي هو الواجهة الاقتصادية والتجارية لكل سوريا، فهو يشارك به كافة الصناعيين وكافة التجار وكافة رجال أعمال من كافة الأراضي السورية ليكونوا أقرب للوفود ورجال الأعمال الذين أتوا من دول أخرى. هناك يعني لفتة جميلة في معرض دمشق الدولي في الجناح السعودي الذي تبنته الحكومة السعودية بشكل كامل، وجعلت الشركات السعودية تشارك في هذا المعرض لتساهم في أيضا صلة الوصل وربط التجارات ما بين الجانب السوري والجانب السعودي. فتبنت الحكومة السعودية هذا الجناح وكان برعايتها، واستقطبت الشركات السعودية القديمة وحتى الصاعدة في مجالها لتكون صلة وصل ما بين التجار السعوديين والتجار السوريين. من الناحية الأخرى، من ناحية التنظيم، معرض دمشق الدولي يتمتع في بيئة أمنية قوية جدا ومتينة. قوى الأمن الداخلي تعمل على مدار 24 ساعة في معرض دمشق

الدولي لتأمين الضيوف وتأمين الوافدين وتأمين كل زوار المعرض، وأيضا هناك ترتيبات أمنية داخل الأقسام، وهناك جولات دورية في أجنحة المعرض لضبط الأمن والمحافظة على سلامة الزوار.

0: كل العالم.
1: شكرا
0: في معرض دمشق الدولي نشاهد هنا الكثير من التفاعل والكثير من
1: سنعود لك نائل، سنعود لك لنكمل معك، لكن قبل ان نكمل مع زميلنا نائل دعونا نعود الى ضيفنا الاستاذ ابو البراء ياسر. استاذ براء عثمان كما تعرف، اهلا بك، مسؤول التعاون الدولي في الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون، اهلا بك. استاذ براء، كيف تحدد الهيئه اولويه الشراكات الاعلاميه الدوليه في المرحله الحاليه، وما المعايير الاساسيه لاختيار الجهات الشريكه؟
2: الله يسعد مساكم بداية.
1: أهلا
2: بك. العمل بالنسبة لموضوع الشراكات هو اليوم أنت في إطار البحث بشكل عام عن الشركاء المحتملين. يعني نحن وجدنا أن هناك كثير من العلاقات سابقا، لكن فعليا كانت كلها عبارة عن يعني فقط أوراق مكتوبة، لكن لم يتم تنفيذ كثير من تلك الشركات. فبدأنا جولة من البحث عن شركاء محتملين، بداية لما يتعلق بتطوير المعدات الخاصة بالقنوات والمديريات للهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون، إضافة بالتشاركية في قضايا البرامج والدورات التدريبية بشكل عام. وضعنا سلسلة من الأهداف أمامنا، وضعنا سلسلة من أو عدد من الشركات والقنوات والوكالات التي يمكن أن يكون هناك تعاون بيننا وبينهم، وبالفعل بدأنا بتوقيع عدد من مذكرات تفاهم مع عدة جهات.
1: إذا ما السياسة المتبعة لتسويق المحتوى المحلي إقليميا ودوليا، وما هي العوائق التقنية أو القوانين القانونية عفوا التي تواجه هذا الملف؟
2: الأسئلة هي شوي أكاديمية أو صعبة، يمكن فيها تداخل بعدة اختصاصات، لكن سوريا بالهيئة العامة للتلفزيون هي جزء من منظومة التبادل البرامجي والإخباري العربي. فهذا التبادل تم تفعيله في الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون عن طريق مديرية الاتصال الحكومي منذ اليوم الأول لانطلاق الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون، وبالفعل نتلقى كثير من المواد الإخبارية والبرامجية من مختلف دول الوطن العربي، وأيضا نرسل حزمة من البرامج والأخبار الخاصة في سوريا إلى المصادر المتعددة. هذا فيما يتعلق بالتبادل الإخباري والبرامجي. أما التسويق للهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون، فنحن إلى الآن انطلق لدينا مؤسستين بشكل كبير، هما إذاعة دمشق العريقة بتاريخها القديم، وقناة الإخبارية التي أثبتت وجودها وقدمت نموذج مختلف عن الإعلام الذي كان معروفا كإعلام رسمي أنه دائما هو صوت السلطة، لكن قدمت نموذج مختلف أن يكون هذا الإعلام هو صوت الناس ومصلحتهم. وقريبا سوف تطلق القناة، يعني سوف يتم الإطلاق الدورة البرامجية للقناة الجديدة، وهي قناة السورية التي سوف تكون قناة العائلة والمجتمع.
1: ما هي الفرص المتاحة حاليا للاستفادة من الخبرات الدولية في الاستديوهات والتقنيات الحديثة، لا سيما التحول الرقمي والتلفزيون الذكي؟
2: بالنسبة للاستديوهات تحديدا، يعني استقبلنا عدد من الشركات في الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون العربية والدولية، وأطلعناهم على الواقع الاستديوهات الخاصة بالهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون والتصورات التي لدينا لإعادة بناء هذه المنظومة بشكل عام، للأسف القديمة جدا، سواء من خلال إذا تحدثنا عن المعدات أو تحدثنا عن الديكور بشكل عام، إذا تحدثنا عن مواكبة الإعلام الرسمي ما قبل التحرير للتطورات في مجال الإعلام، هناك كان ضعف ونقص في كل شيء. فحاولنا بناء صورة جديدة تليق نوعا ما بسوريا الجديدة إن شاء الله.
1: ما هو الدور الذي تلعبه الهيئة في منصات واتحادات أو اتحاد الإذاعات العربية والدولية لتعزيز حضور سوريا الإعلامي؟
2: هذا ما ذكرته في الجواب السابق. سوريا عضو أساسي في اتحاد إذاعات العربية، وهي مشاركة منذ اليوم الأول لانطلاق الهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون عن طريق بناء علاقة جديدة معهم وفق التصورات الخاصة بنا كهيئة عامة لإذاعة والتلفزيون بما يتعلق بالمحتوى، بما يتعلق بالسياسة العامة للقنوات.
1: نعم. إلى أي مدى تخدم استراتيجية التعاون الدولي الحالية نقل الخطاب الإعلامي السوري إلى ساحات إعلامية جديدة؟
2: على المستوى العربي تمكنا بشكل جيد جدا من نقل الخطاب الإعلامي السوري، سواء من خلال التبادل البرامجي والإخباري كما ذكرنا، أو حتى من خلال الزيارات المتكررة من وإلى سوريا، الضيوف الذين نستقبلهم أو الجهات التي نقوم بزيارتهم. وعلى المستوى الدولي بدأنا أيضا سلسلة من التواصلات التي ننقل من خلالها رؤيتنا واستراتيجيتنا في الإعلام السوري ما بعد التحرير.
1: كيف يسهم جناح وزارة الإعلام أستاذ براء في المعرض بتعزيز التبادل؟

0: الإخباري والبرامج مع الهيئات الإعلامية الشريكة.
1: حقيقة ليس هذا الهدف الأبرز لمشاركة وزارة الإعلام وتحديداً الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في معرض دمشق الدولي، لكن بالدرجة الأولى أردنا أن نكسر القالب المعتاد للإعلام الرسمي البعيد عن الجمهور والذي يحاول دائماً أن يلقن الجمهور كيف يفكر إلى إعلام قريب من الجمهور حتى على المستوى الفيزيائي، إضافة إلى إتاحة الفرصة للجمهور ليكون شريك في صناعة هذا الإعلام. يمكن للزوار أن يزوروا جناح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ويقوموا بتجربة البودكاست الإذاعي عبر إذاعة دمشق أو تقديم النشرات الإخبارية، تجربة الأداء عبر قناة الإخبارية أو تجربة الأداء عبر قناة السورية. هذا من الأمور التي أدحناها ضمن جناحنا في ضمن قسم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. أيضا هناك المشاركة العربية والدولية الكبيرة في معرض دمشق الدولي لهذا العام أتاحت لنا فرصة تقديم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لهذا الجمهور.
0: دعونا مستمعينا ننتقل سويا لنقل أذان العشاء بحسب توقيت مدينة دمشق وما حولها.

0: نعود إليكم متابعينا لنقل التغطية الخاصة لليوم الثالث من معرض دمشق الدولي، ونعود إلى متابعة حوارنا وحديثنا معك أستاذ براء. سؤالي هنا، ما الرؤية التي تطرحها الهيئة للتعاون مع منصات البث الرقمي والشبكات عبر الإنترنت لتوسيع نطاق الوصول الدولي؟
1: الهيئة العامة للتلفزيون تبني شبكة علاقاتها وفق الاستراتيجية الإعلامية التي وضعناها مع بداية انطلاق العمل. فبدأت كما ذكرت بوضع سلم أولويات للشركات والقنوات والوكالات التي سوف نقوم بالتعاون معها، ثم وضعنا المعايير بشكل عام، المعايير الفنية والمعايير الإعلامية التي يمكننا العمل وفق الأدوات التي كانت متاحة قبل أن نقوم إلى تحديثها. طبعا لم نغفل ابدا الجانب الرقمي، انتشار العالم الرقمي الذي اليوم اصبح هو المصدر الاول للمعلومه لدى كثير من الناس، لذلك كل قناه سواء اذاعيه او تلفزيونيه تتبع الهيئه العامه للتلفزيون لديها منصاتها الرقميه التي تواكب هذا التطور بشكل عام.
0: ما هي الفرص والخطط المتاحه للتعاون مع الهيئات الدوليه لرقمنه الارشيف الضخم للهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون؟
1: حقيقة فيما يتعلق بالإذاعة تقريبا قطعت الهيئة العامة للتلفزيون شوط كبير جدا في أرشفة ورقمنة المحتوى الإذاعي القديم جدا والعريق بإذاعة دمشق، أيضا على مستوى الإنتاج التلفزيوني وكل إنتاجات الهيئة العامة للتلفزيون المرئية. بدأت سلسلة من المباحثات مع عدد من الجهات والمؤسسات للمساعدة في رقمنة وأرشفة هذا الأرشيف حتى نحمي التاريخ العريق للتلفزيون السوري طبعا وإذاعة دمشق تحديدا بما فيه من مواد انتاجيه لا تعتبر فقط هي يعني ارشيف اعلامي فحسب، وانما تعتبر ارشيف تاريخي وثقافي يتعلق بسوريا عموما.
0: نعم. كيف يمكن استغلال الشركات الخارجيه طبعا لاعاده احياء وعرض الاعمال التلفزيونيه والإذاعية القديمة في منصات إقليمية ودولية؟
1: هناك عديد من التحديات، لكن مع انتشار ثقافة الذكاء الصناعي ومحاولتنا مواكبة هذا الذكاء تمكننا من نوعا ما إعادة بناء عديد من المسلسلات والبرامج القديمة جدا لإعادة إنتاجها للجمهور بصيغة جديدة تتوافق مع أنظمة التشغيل الحالية التي لم تكن موجودة في الفترة السابقة.
0: نعم. أستاذ براء، ما الآليات التي يعتمدها مكتب التعاون الدولي في تنسيق التغطيات العالمية أثناء الأزمات والكوارث الطبيعية أو المستجدات الإقليمية؟
1: بشكل عام هذا ليس من اختصاص مكتب التعاون الدولي او مديريه التعاون الدولي، هو من اختصاص قسم اخر في اقسام الحكومه وهو التبادل الاعلامي بشكل عام. هذا القسم على هناك قنوات اتصال على مدار الساعه سواء مع اتحاد الاذاعات العربيه او مع جهات اخرى لنقل الاحداث بشكل عام اولا باول. طبعا ثقافه الاعلام بالنسبه لنا او السياسه العامه اللي هي عامه الاذاعه والتلفزيون بالنسبة للكوارث والأزمات عافانا الله وعافى شعبنا منها هي إنهاء أي نوع من أنواع التغطية والتركيز في هذا الحال، لأن الإعلام هنا يجب أن يكون عامل مساعد للناس في تجاوز أي محنة يقعون فيها بهذا النوع.
0: نعم. سؤالنا الختامي، كيف تنقل لنا أجواء الفعاليات المرافقة والنشاط الاقتصادي الميداني داخل أروقة مدينة المعارض اليوم؟
1: أنا الجولة التي أجريتها في المعرض لم تكن كبيرة بما فيه الكفاية، انشغلنا بجناحنا الخاص، لكن
0: نعم.
1: هناك أقسام تميزت بشكل كبير جدا، هناك وجود لعدد كبير من الشركات سواء العربية أو الأجنبية في المعرض لهذا العام، أيضا الوزارات بشكل عام لديها وجود متميز كان في هذا العام لنقل خدماتها للجمهور وتسهيل فهم تسهيل على الجمهور فهم كيف يمكن يستفيد من خدمات كل مؤسسة بشكل عام.
0: نعم.
1: وكان من الخدمات المميزة التي رأيتها الخدمة التي تقدمها وزارة الداخلية فيما يتعلق باستخراج الوثائق بشكل عام، وثيقة الوثائق الأفراد أو السجل المدني. عموما المؤسسات كان وجودها جيد جدا حتى على المستوى أيضا دعيني أقول الذاكرة. هناك عدة أقسام لفتني منها قسم الخاص بالهيئة العامة للمفقودين الذي ينقل من خلاله أعماله السابقة وخططه اللاحقة، إضافة لأن يعيش الجمهور تجربة الألم التي يعيشها اليوم كل أهالي وذوي المفقودين
2: عادهم الله ورحمهم الله الشهداء.
0: اللهم آمين. الأستاذ براء عثمان، مسؤول التعاون الدولي في الهيئة العامة والإذاعة في الإذاعة والتلفزيون، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك.
2: كنت سعيد جدا لوجودي معكم. الله يسعد مساكم. أهلا
0: وسهلا. ننتقل متابعينا إلى مراسلنا نائل قداح. نائل، يسعد أصل مساك مرة ثانية. يعني ما هي يعني أبرز قاطعناك منذ قليل، أبرز الفعاليات كما تحدثنا كنت تتحدث عنها، تفضل.
3: نعم، بداية سأتكلم عن ما هي التسهيلات والنشاطات الاقتصادية التي هي قائمة في معرض دمشق الدولي في دورته 63. بداية، أهم نشاط اقتصادي حصل في هذا المعرض هو المنتدى الاستثماري الاقتصادي الذي حصل قبيل افتتاح المعرض الرسمي في 26. هو ملتقى جمع كبار المستثمرين حول العالم وكبار ممثلين الحكومات مثل الحكومة السويسرية وتركيا وألمانيا والسعودية وغيرها من الدول الكثيرة وعدد من معالي الوزراء لنقاش ما هي المخرجات التي ستخرج من معرض دمشق الدولي، وما هي التسهيلات، وما هي العروض التي مقدمة من الحكومة السورية حيال معرض دمشق الدولي وحيال ملف الاستثمار وملف التجارة والاقتصاد والصناعة في سوريا. نتج عن هذا الاجتماع أو هذا الملتقى الكثير من المواضيع التي تطرقت إليها الوفود المشاركة والشخصيات المشاركة مع الحكومة السورية، منها قطاع إعادة الإعمار وقطاع الصناعة وقطاع التجارة وقطاع الثقافة أيضا، والكثير من القطاعات التي تم الحديث عنها في هذا المنتدى. على أرض مدينة المعارض شاهدنا الكثير والكثير من الشركات العالمية التي تمثل دول كبيرة، يعني معرض دمشق الدولي اليوم يشارك به أكثر من 1000 جهة ممثلة من 60 دولة عربية وأجنبية، ومن الناحية الأخرى هناك 40 جهة حكومية ما بين وزارات وهيئات ومحافظات وغيرها تمثل وزاراتها وتمثل جهاتها في معرض دمشق الدولي، وتفتح مساحة واسعة ومساحة مفتوحة لكل الزوار من المستثمرين والوفود التي جاءت إلى سوريا لكي تطلع على ما هي أهم الاستثمارات وكيف يمكن أن يتم التعامل معها. فكان هناك مساحات مفتوحة ولقاءات بشكل دائم مع المستثمرين والوفود التي جاءت إلى معرض دمشق الدولي للحديث حول ما كيف يمكن أن يساهموا في الاقتصاد السوري، كيف يمكن أن يشاركوا ويكونوا شريك بناء في مرحلة بناء وإعادة أعمار سوريا. من الناحية الأخرى سعت هيئة أو مؤسسة المعارض بتصدير المنتج السوري وتصدير آليات المنتج السوري من خلال العمل على يعني بناء مساحات وملتقيات مع أو بين الشريك السوري أو السوريين والوفود التي أتت من دول أخرى ليطلعوا على أهمية الاقتصاد السوري وأهمية المنتج السوري. وأيضا هناك آثار لمعرض دمشق الدولي، هناك آثار قريبة هو تنشيط مجال النقل والسياحة والضيافة والإعلانات والتجارة وغيرها التي هي قائمة في معرض دمشق الدولي. يعني معظم الشركات المنظمة والشركات وشركات النقل وغيرها من الشركات هي شركات سورية والذين يعملون بهم سوريون، فكان لمعرض دمشق الدولي كان له دور كبير في تنشيط هذه المجالات التي ذكرتها منذ قليل خلال دورته. وهناك أيضا أثر متوسط وهو الأثر الذي سيلتمسه السوريون بعد أيام قليلة من معرض دمشق الدولي، وهو فتح مسارات جديدة من التصدير والاستيراد وأيضا تبادل صفقات ما بين سوريين وغير السوريين الذين أتوا إلى معرض دمشق الدولي. وأيضا هناك صفقات أو هناك أثر طويل الأمد وهو إثبات عراقة معرض دمشق الدولي وإثبات أصالة السوريين في معرض دمشق الدولي. فكما ذكرت لك بأن معرض دمشق الدولي هو معرض يعنى بكل سوريا، والمشاركون به هم سوريون من كل الدول أو من كل المحافظات السورية، يعرضون منتجاتهم ويعرضون خبراتهم. واليوم السوريون، عندما نتكلم عن السوريون فنحن نتكلم عن أشخاص أبدعوا في كل دول العالم وكان لهم بصمة في كل دول العالم من الناحية الاقتصادية والناحية العلمية والناحية التجارية والناحية المهنية وكل هذه وكل النواحي التي يعني كان للسوريين بصمة بها وكان لهم دور كبير في نقل صورة السوريين بحقيقتها إلى دول أخرى. ولكن اليوم على معرض دمشق الدولي اختلفت آلية إظهار صورة السوريين بعرض قدرات السوريين ومنتجات السوريين والصناعة السورية للأشخاص الذين أتوا من دول أخرى ليروا كيف أو ما هي أهم أو ما هي أهم المنتجات التي تعمل عليها سوريا من ناحية الصناعة والاقتصاد والتجارة وغيرها من الصناعات. هذه أهم الملفات الاقتصادية التي تقام

0: هنا في معرض دمشق الدولي نعم تقام هنا في معرض دمشق الدولي أود أن أنوه بأن اليوم هو آخر يوم من الأيام الثلاثة التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للمعارض باستقبال رجال الأعمال والوفود الرسمية والمستثمرين، وغدا ستبدأ النشاطات وستبدأ الفعاليات وسيبدأ الزوار في القدوم إلى معرض دمشق الدولي. سأذكر بعض المعلومات من الدورة 62، هناك كان أكثر من 2,500,000 زائر لمعرض دمشق الدولي، وكان عدد المشاركات 880 جهة ممثلة من 44 دولة. فنتكلم عن 2,500,000 زائر أتوا إلى معرض دمشق الدولي خلال أيامه في الدورة 62، ولكن في هذا المعرض تم تخصيص أيام، الثلاث أيام الأولى كانت للمستثمرين ورجال الأعمال، وباقي الأيام السبعة ستكون لكل الزائرين وكل الوافدين إلى معرض دمشق الدولي من كل المحافظات السورية ومن كل أنحاء العالم. كانت الزيارات في معرض في الدورة السابقة من كل أنحاء العالم، وفي هذه الدورة أيضا سيكون من كل أنحاء العالم، ولكن اختلف في هذه الدورة التنظيم الأكبر، الفعاليات الأكبر والتي ستكون على مستوى، هناك مفاجأة تنتظر الجمهور أو جمهور معرض دمشق الدولي غدا. سيكون مفاجآت بشكل يومي، وسيكون فعاليات بشكل يومي، وسيكون ملتقيات ثقافية، ملتقيات علمية، ملتقيات توعوية، الكثير من الملتقيات التي تعنى بكافة فئات المجتمع السوري وكافة الأشخاص المهتمين بالثقافة السورية وغيرها. سيكون هناك الكثير من الفعاليات والكثير من المهرجانات والكثير من الأنشطة التي تقام على أرض مدينة المعارض في ريف دمشق، وأيضا سيجمع معرض دمشق الدولي نشاطاته لتكون ملائمة للعائلة والطفل والشباب والرجال والكثير، وكل من يأتي إلى معرض دمشق الدولي سيرى اهتماماته وسيرى المكان الذي يعنى به. نعم. والمكان الذي يلبي نعم. رغباته.
1: شكرا لك. نعم. نائل على هذه الإحاطة الكاملة لليوم الثالث من معرض دمشق الدولي، أشكرك مرة أخرى، ونعود إلى ضيوفنا. معنا الآن الدكتور معن بكور، مسؤول جناح الخدمات الطبية في وزارة الداخلية. أهلا بك أستاذ معن.
2: أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا في جميع المشاهدين الكرام.
1: شكرا. كيف تسهم أستاذ معن الطواقم والكوادر الطبية التابعة لوزارة الداخلية في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمباشرة لزوار الأجنحة والمشاركين بهذه الفعاليات؟
2: شكرا على سؤالكم. هلا بداية إذا تسمحون نعرف في إدارة الخدمات الطبية. إدارة الخدمات الطبية هي الجهة الطبية في وزارة الداخلية. نعم. التي تقدم الخدمة الطبية المتكاملة لعناصر وزارة الداخلية وذويهم. نعم. وأيضا النزلاء في السجون. نحن اليوم في معرض دمشق الدولي مشاركين في جناح إدارة الخدمات الطبية لنظهر الجانب الخدمي لإدارة الخدمات الطبية، وأيضا بناء على توجيهات السيد الوزير أن نظهر الجانب الخدمي للعناصر والكوادر في كافة عموم مناطق سوريا.
1: نعم.
2: وجودنا حاليا في معرض دمشق الدولي بوجود نقاط طبية متعددة حوالي الجناح إدارة الخدمات حتى نقدم في الخدمات الطبية للأشخاص المحتاجين إلى ضمن معرض دمشق الدولي.
1: نعم. كيف تعكس هذه المشاركة دور وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها في خدمة المجتمع والتواصل المباشر مع المواطنين؟
2: نعم. الخدمات الطبية هي خدمات طبية أساسية نحن نقدمها من إسعاف أولي ميداني بوجود سيارات الإسعاف. وأيضا نحن نقدم الخدمات اللي بيتم نقلها للمستشفيات في حال كان في حاجة بالتعاون مع وزارة الصحة وأيضا كوادر الدفاع المدني.
1: نعم.
2: نحن نؤمن بأنه الإنسان أولا، فلذلك نحن نقدم كل الخدمات اللي نستطيع لها بالتعاون مع الجهات الصحية أيضا موجودة في معرض دمشق الدولي للارتقاء في خدمة الأشخاص الموجودين والمتطلبين لأخذ هذه الخدمة الطبية.
1: ما هي الرسائل الأساسية التي يرغب الجناح إيصالها؟
2: الصوت ممكن بس نعيد السؤال نسمع صوت.
1: ما هي الرسائل الأساسية التي يرغب الجناح إيصالها للجمهور والزوار من خلال منصتهم؟
2: نعم، نحن في مشاركتنا في معرض دمشق الدولي أظهرنا عدة أركان موجودة في هذا الجناح. سلطنا الضوء أيضا على جانب مهم جدا هو جانب الفحص الطبي.
1: نعم.
2: نحن أيضا نشرح للزوار من عموم الزائرين دور فرع الفحص الطبي في شرح معايير الانتساب الطبي لوزارة الداخلية. تردنا يوميا العديد من الأسئلة أنه كيف أستطيع أن أنتسب إلى وزارة الداخلية وأن أكون من عناصر

0: تفاصيلها. لذلك نحن في مشاركتنا في معرض دمشق الدولي نشرح للناس معايير الفحص الطبي اللي بيخضعوا لها من فحص الحالة النفسية والعقلية. لذلك في عنا مشاركة لفرع الصحة النفسية والإدمان، وأيضا نسلط الضوء على الجانب النفسي المهم لدى الناس. نحن نؤمن أنه أي عنصر من عناصر وزارة الداخلية اللي سيصبح مستقبلا يجب أن يكون ذو صحة جسدية جيدة وصحة نفسية أيضا جيدة، لذلك نحن نراعي هذا الجانب. نفحص أيضا ضمن جناحنا في إدارة الخدمات الطبية في معرض دمشق، نركز أيضا على جوانب المهمة من تكامل العقل والجسد. نفحص الوزن والطول ومشعر كتلة الجسم، أيضا يخضع الناس لتجربة جميلة اللي هي أنه يتعرف على معايير الانتساب بالتفصيل من خلال احتكاك مباشر مع الأطباء الفاحصين لهم ضمن جناح الإدارة.
1: نعم. طيب ما هي الأنشطة التوعوية أو البرامج التثقيفية التي ينظمها الجناح للزوار؟
0: نعم، البرامج التثقيفية متعددة، منها تشرح عن أمراض السكر وارتفاع التوتر الشرياني، ومرض منتشر جدا اليوم اللي هو مرض البدانه.
1: نعم.
0: في عندنا ركن لطيف وفي حيز تفاعلي اسمه ركن التعليم الطبي والتدريب التفاعلي، يشرف عليه كوادر طبيه متخصصه في اداره الخدمات الطبيه. هذا الركن بيشرح بشكل ممتاز عن طريقه اجراء الانعاش القلبي الرئوي، وايضا مسلط الضوء على مناوره مهمه جدا يحتاجها الناس يوميا وفيها ما فيها من انقاذ الحياه، اللي هي مناوره هيملخ، مناوره الغصص، اللي هي أنه إذا حدث لدينا غصص أو شردقة بحبة فستق أو بذرة بيكون في هذا الكلام له تطبيق عملي للناس، بتشوف الدمية محاكاة الطفل كيف يصير في هذا الغصص وكيف نحن نتصرف. هاي مناورة كتير سلطنا الضوء عليها لوجود حاجة عند الأهالي أنه تعرفها وتطلع عليها بشكل واقعي بعيدا عن الفيديوهات وأيضا وسائل التعليمية الإلكترونية. نحن الناس بتزور الجناح تطلع على الخدمات الموجودة فيه، وايضا بتجرب في ايدها كيف تنعش، كيف تضغط ضغطات صدر صحيحه، كيف تخيط جروح. نحن في عندنا دمى مخصصه لخياطه الجروح، في حيز جميل انه يترك وصمه عند الناس بيصير بيخيط جرح في ايده، فبيكون المره الاولى خاض هاي التجربه. دمى لضرب الابر او الحقن العضليه، فلذلك نحن عملنا مزيج من الحيز التفاعلي وايضا الحيز التثقيفي من خلال البروشورات والمواد التوعويه والاحتكاك المباشر مع الكوادر الطبيه في تلقي المعلومات لهم.
1: أستاذ معن، كيف تم تصميم الجناح لضمان تفاعل سلس ومباشر مع الجمهور والرد على استفساراتهم الطبية؟
0: حقيقة أشرف على تصميم الجناح العديد من المهندسين بتوافق مع إدارة الخدمات الطبية. المهندسين اللي هن من أحد الكوادرنا قمنا بإجراء عدة اجتماعات لنحاكي رحلة زائر لطيفة تتسم بالإيجابية وتأخذ منحة إضافة من المعلومات. أي شخص حيزور الجناح حيحصل على معلومات هو ما كان عنده إياها.
1: نعم.
0: فلذلك نحن صممنا الجناح بعدة مناحي. أول منحة هو الأوبن بيث أو الجناح الكشك المفتوح، نستطيع أي إنسان من خلال الوقوف أمام أي ركن أركان الجناح أن يطلع على كافة الفعاليات والنشاطات ضمن الجناح. ايضا في مسار للدخول ومسار للخروج يستطيع اي شخص ان يمشي برحله الزائر من بدايه من الاستقبال للتعليم الطبي، مرورا بنشاط جميل عملناه هو ركن الطبيب المستقبل، بيتم في مراعاه الاطفال، بيلبسوا الاطفال مريول، هذا المريول مع عبارات داعمه نفسيه ستصبح من اطباء الوطن، ستدعم مستقبلك الى اخره، وراح ياخذ صوره، هاي الصوره تذكاريه موجوده على مراه، حتكون لها أثر جميل ما بعد المعرض بالنسبة له وعائلته. بننتقل بعد منها لفحص الطبي، وبننتقل لخطوات الفحص الطبي ونشرحها للناس، منها الفحص النفسي، الفحص الجسدي، فحص العينين بوجود طبيب عينية، فحص الأذن، الصعود إلى مقياس الوزن ومقياس الطول، مرورا آخر شيء باختبار الزمرة. قدمنا ضمن جناح الخدمات الطبية معرفة الزمرة للناس بشكل كامل. أي إنسان حيزور جناح إدارة الخدمات الطبية يستطيع أن يحصل على بطاقة فيها زمرته. غالب الناس ممكن ما يكونوا عاملين هذا الاختبار خاصة الأعمار الصغيرة. أيضا اختبار فحص السكر والتهاب الكبد بي، هو اختبار سريع مدته دقائق ونحن نقوم بإجراءه في المعرض. فراعينا بتصميم الجناح أن يكون في استقبال لأكبر عدد ممكن من الزوار، إضافة لتسليط الضوء على الخدمات المقدمة.

0: جودة الخدمات المقدمة ولعرض قدرات مؤسسة صحية تتبع لوزارة الداخلية اسمها إدارة الخدمات الطبية مشاركة ضمن جناح وزارة الداخلية. وهذا هاي المشاركة هي المشاركة للمرة الأولى حقيقة إنها في تاريخ معرض دمشق الدولي.
1: كيف تقيمون حجم الإقبال والانطباع العام لزوار الجناح؟
0: حقيقة نحن اليوم بأيام الأعمال اللي هي الأول 3 أيام الإقبال ما شاء الله ممتاز وفي تطلع أن يكون الإقبال أكبر في الأيام الزوار السبعة أيام القادمة ما شاء الله.
1: نعم أستاذ أيمن يعني كيف تسهم المعارض والفعاليات العامة في تطوير رؤية الخدمات الطبية بالوزارة للتوسع؟
0: ممكن نعلي الصوت اسمع الصوت.
1: سألتك كيف تسهم المعارض والفعاليات العامة في تطوير رؤية الخدمات الطبية بالوزارة للتوسع في المبادرات المجتمعية المستقبلية؟
0: نعم. حقيقة المعارض هي منصة اجتماعية ضخمة بتجمع فيها الأهالي وعموم المجتمع ليزوروا مكان في وقت محدود اللي هو مدة 10 أيام للمعرض بيتم الحشد له على مدار العام. فنحن اليوم بنحكي على 60 دولة مشاركة، بنحكي على أكثر من 1000 شركة مشاركة في معرض دمشق الدولي، وهذا المعرض له أثر كتير كبير في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمة المستقبل إلى سوريا وتطلعاتها. فنحن من نتطلع مشاركة بهيك فعاليات فيها عدد إقبال كبير، يعني حسب معلومات الزيارات كانت للمعرض الماضي أكثر من 200,000 زائر يوميا. المعرض هذا يعني حسب المتوقعات أن يكون عدد الزوار أكثر من 300,000 زائر يوميا. هذا العدد لا يمكن أن نراه إلا في معارض ضخمة مثل معرض دمشق الدولي. فوجودنا نحن في هذا المعرض بيتحنا الاتصال المباشر مع المجتمع، تعريف في خدمات إدارة الخدمات الطبية وشرح مهام الرئيسية في المجتمع وكيف نحن خدماتنا تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.
1: كيف تسهم مشاركة جناح الخدمات الطبية في فتح آفاق التعاون والتنسيق مع المؤسسات الطبية والصحية الوطنية؟
0: نعم، المؤسسات الصحية في سوريا هي على ترابط تام. هذا الترابط هو ترابط وزارات، فالخدمات الطبية في الدفاع أو في وزارة الداخلية أو في وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي جميعها تقدم الخدمة الطبية المميزة، ولكن اللي يختلف فيه شرائح التخدم. فعلى سبيل المثال نحن في وزارة الداخلية نخدم عناصر وزارة الداخلية وذويهم ونخدم أيضا وزراء السجون ونحافظ على تقديم الخدمة الطبية بمعايير عالمية ذات احترام لكرامة الإنسان وصحة الإنسان. فلذلك هذا التخدم بيكون في واقع طبي بإشراف وزارة بمعلومات أكاديمية وكوادر مدربة مختصة، وبصير في تخديم من خلال المستشفيات أو المراكز الطبية تبعا لنوع الخدمة المقدمة. على سبيل المثال نحن بنقدم خدمة طبية ذات جودة عالية في السجون. هاي الخدمة الطبية بتتاخذ عدة مراحل من التقديم، بدءا من العلاج الفموي والعلاج الأولي في مراكز طبية صغيرة الحجم كمراكز رعاية أولية، وصولا لمراكز رعاية ثانوية، وصولا للمستشفيات. فيأخذ أي نزيل أو أي شخص يتعرض للمرض مراحل العلاج ومن ثم يتم نقله للمستشفى في حال تطلب ذلك. هذه المراحل تتسم بالتنسيق العالي بجودة الخدمة الطبية المقدمة وأيضا بالتنسيق مع وزارات ثانية للوصول للمنحة اللي هو أخذ العلاج بالوقت المناسب والطريقة الصحيحة.
1: نعم. إذن إلى أي مدى تساعد هذه التظاهرات العامة في إبرام تفاهمات أو اتصالات لتعزيز التبادل المعرفي والتدريب للكوادر الطبية بالوزارة؟
0: نعم. الجوانب التعليمية في الوزارة، في الجوانب التعليمية في الجانب الصحي عادة ما تكون هي من إشراف وزارة التعليم العالي. فأي شخص حيصبح من الكوادر الطبية يجب عليه أن يدرس في معاهد وكليات وزارة التعليم العالي ووزارة في وزارة التعليم العالي لحصوله على شهادة يصبح من خلالها مخولا في تقديم الخدمة الطبية. نحن بخلال تعاملنا مع هذه الكوادر يتم استقطاب أفضل الكوادر الموجودة ومن ثم بناء على شكل أقسام ومكاتب وأفرع تحت مسمى تحت جناح إدارة الخدمات الطبية وبإشرافها لتقديم الخدمة للمواطنين بشكل مباشر.
1: أستاذ معن، ما المستجدات أو المبادرات الرقمية الجديدة التي يطرحها الجناح للتعريف بسبل التقديم على المعاملات أو الخدمات الطبية للإدارة؟
0: نعم. الوجود فرع الفحص الطبي اللي هو أحد أهم الأفرع في إدارة الخدمات الطبية، بالتزامن مع وجود فرع الصحة النفسية ومعالجة الإدمان، وجود الفرعين في جناح إدارة الخدمات الطبية يتيح التواصل المباشر مع الناس بتعريف معايير انتساب إلى الوزارة، إلى وزارة الداخلية. فأي منتسب سيقدم إلى وزارة الداخلية طلب الانتساب سيبدأ انتسابه عن طريق إدارة القوى البشرية. عند الإجراء القبول الأولي سيخضع للفحص الأولي بمعايير موحدة ومعايير طبية ذات جودة، نخضع من خلال الشخص إلى قدرات فحص اختبار القدرات الذهنية لاختبار مستقبلا مدى قدرته على تحمل الدراسة. فنحن أيضا بعد الانتساب الشخص هيخضع لإدارة التأهيل والتدريب، هيدرس فيها، هينتسب فيها في دوراته، فيجب أن يكون شخص ذو استيعاب عالي وأيضا إدراك معرفي كبير، ومن ثم أن يكون ذو صحة نفسية وجسدية ممتازة. جميع هذه الأمور نحن نشرحها للزوار في معرض دمشق الدولي باحتكاك مباشر من خلال الأطباء الموجودين وتقديم البروشورات التوعوية وأيضا خوض التجربة العملية للفحص الطبي. فأي شخص عنده فضول أو حابب ينتسب لوزارة الداخلية نرحب به أولا، ومن ثم نأخذه إلى جناح إدارة الخدمة الطبية فرع الفحص الطبي ليأخذ مسيرة الفحص الطبي كاملة، ومن بعدها يمنح وثيقة غير رسمية هل أنت لائق أم غير لائق صحيا لأن تكون معنا في كوادر وزارة الداخلية.
1: نعم. كيف تعكس طبيعة المعروضات داخل الجناح مسار التطور الإداري والمنهجي في إدارة الخدمات الطبية بالوزارة خلال الفترة الأخيرة؟
0: ممكن نعيد لآخر فكرة.
1: نعم، سألتك كيف تعكس طبيعة المعروضات داخل الجناح مسار التطوير الإداري والمنهجي في إدارة الخدمات الطبية بالوزارة؟
0: نعم. عند بدء إعداد البروشورات والمعلومات التوعية تم تسليط الضوء على أن تكون مبسطة،
1: نعم،
0: واضحة، وأيضا تتسم بشرح كافة التفاصيل المهمة للناس للتعرف على الخدمات الطبية. إدارة الخدمات الطبية هي إدارة صحية موجودة في عموم سوريا، تشرف على مشافي وأفرع موجودة في عموم المناطق السورية. على سبيل المثال لدينا مستشفى الشرطة في دمشق يقدم خدماته لكافة عناصر وزارة الداخلية وذويهم ونزلاء السجون
1: بشكل مجاني.
0: بشكل مجاني أكيد. نحن سلطنا الضوء أيضا من خلال هذه البروشورات عن نوع الخدمات الطبية الموجودة، من خدمات الأشعة، خدمات الجراحية، خدمات المعاينات الطبية والإسعاف، وأيضا تقديم الخدمة بشكل كامل من خلال المواد التوعوية. فتم تصميم هذه المواد لأن تكون واضحة وشاملة، أيضا أن تكون مناسبة لكافة طبقات المجتمع من خلال قراءتها وفهم محتواها التفصيلي.
1: نعم. برأيك أستاذ أيمن كيف يمكن تطوير المنظومة الطبية مستقبلا في وزارة الداخلية لو تطلعنا على بعض الخطط التي تعملون عليها حاليا؟
0: نعم، من أهم الخطط نعمل عليها حاليا هي بناء المستشفيات. نحن نخطط لبناء المستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لأن تكون الخدمة أيضا شاملة وكافية لكافة المناطق السورية. أحد أهم الخطط اللي نركز عليها هي المناطق الشرقية في سوريا لأن تكون مقدمة فيها الخدمة بنفس مستوى الموجود في دمشق إن شاء الله، وهذا الأمر أحد خطط الاستراتيجية اللي نعمل عليها. تطوير الخدمات الطبية هو أمر يأخذ فترة طويلة من تحضير الكوادر وبناء البنية التحتية وأيضا وجود الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم هذه الخدمات، فهو أمر متكامل نخطط له ونعد له ما نستطيع إن شاء الله لإيصال كافة الخدمات الطبية لكافة المعنيين فيها كطبقة مستفيدة للخدمة الطبية في كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ معن بكور مسؤول جناح الخدمات الطبية في وزارة الداخلية.
0: كل الشكر لكم. بارك الله فيك.
1: متابعينا، ختام يوم اقتصادي حافل في مدينة المعارض رسم فيه مجتمع الأعمال والمستثمرون ملامح مرحلة جديدة من الشراكات والفرص الواعدة. نشكر لكم طيب المتابعة لهذه التغطية المباشرة عبر إذاعة دمشق. نلتقيكم غدا في متابعات جديدة ورصد متواصل لأهم الأحداث. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه، صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد. لتصنع فرصا جديدة.

وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي موعد يتجدد وطموح يتقدم. من الصناعة إلى الاستثمار، ومن الفكرة إلى الشراكة، معرض دمشق الدولي مساحة تجمع سوريا بالعالم. من هديه صلى الله عليه وسلم ندرك أن رسالة الحبيب لم تبعث لتغير وجه الحياة فحسب، بل لتعيد للحياة معناها، توقظ الضمير وتبعث في الإنسان إنسانيته. من هدي الحبيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن الجدل والمراء، وذلك امتثالا منهم لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حلقتنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم، أي ما أصبحوا ضالين عن الحق واتباعه، بعد هدى كانوا عليه، أي بعدما كانوا على الحق، إلا أوتوا الجدل، أي أعطوا الجدل. والجدل هو شدة المخاصمة في الباطل والتعصب للمذاهب الفاسدة والابتعاد عن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الغرض من هذا الجدال كشف الحقائق وتبيينها، ولكن الهدف منه أن ينتصر كل ذي رأي لرأيه. ثم تلا، أي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ليستدل ويستشهد بما قرره بقول الله تعالى: وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون، أي بهذا المثل الذي هو قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذ قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، أي أن الأوثان التي يعبدونها خير أم عبادة عيسى عليه السلام. فبين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان في هذا المثل الذي ضربوه إلا جدلا، أي للجدال والخصومة، وما كانت ضلالتهم ووقوعهم في الكفر إلا بسبب الجدال، وهو الخصومة بالباطل مع نبيهم وطلب المعجزة منه عنادا وجحودا. والجدال والمراء كثيرا ما يميل إلى الخصومة في الكلام، وينطوي على حرص كل واحد من المتجادلين على غلبة خصمه وإفحامه وإلزامه الحجة وبيان خطأه. ونتيجة لهذا، فإن من المألوف أن يقع خلال الجدل بعض الظلم والادعاء والكذب والتطاول واستخفاف أحد المتجادلين بالآخر. ومن هنا وجهنا الله سبحانه وتعالى إلى أن نجادل المجادلة المقيدة بالأدب الإسلامي الرفيع، فقال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن المعلوم أن هناك فرق بين الجدال والمحاورة، فالحوار هو تردد الحديث بين اثنين، إلا أنه لا يحمل صفة الخصومة، وإنما يحمل صفة الحرص على العلم والفهم والاطلاع. فكلا المتحاورين يطلب الوضوح ومعرفة الحق والحقيقة، أما الجدال فهدفه الغلبة وإفحام الخصم. قال الإمام النووي: اعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. ويقول الغزالي: فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحة الجدال أو ذمه. قال بعضهم: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أشغل للقلب من الخصومة. والمظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير إسراف ولا زيادة لجاج على حاجة ومن غير قصد وعناد ولا إيذاء، فالفعل هذا ليس حراما، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا، لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر. فالخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب، وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهما بمساءة الآخر ويحزن لمسرته ويطلق لسانه في عرضه، فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات. وأقل ما فيها اشتغال القلب حتى أنه يكون في صلاته وخاطره متعلقا بالمحاججة والخصومة، فلا تبقى حاله على استقامة. والخصومة مبدأ الشر وكذا الجدال والمراء، فينبغي على الإنسان ألا يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها. ها
هكذا يتبين لنا أن الجدال قد يكون سبباً في التحول والانتقال من الإيمان إلى الكفر ومن الهدي إلى الضلال. وقد نهى السلف وأئمة الهدى عن الجدل المذموم والمراء في الدين ومناظرة المسلمين على طريقة أهل الأهواء. ولما كان هذا هو شأن الجدال والمراء والخصومة تجنب السلف الصالح ذلك وحذر منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفى بك ظلما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا. وقال الإمام الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدال ومنعهم العمل. وقال جعفر بن محمد: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وهكذا يتبين لنا أن حديث حلقتنا يحدثنا عن ترك الجدال ويبين المفاسد التي يؤدي إليها الجدال في الباطل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط وفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه، صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار، وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

مشتمل بالبشر متسم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله مساءكم، نقدم لكم عرضا موجزا بأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرعي يتقدم بالتعازي إلى الأسرة الملكية وحكومة وشعب النرويج بوفاة الملك هارولد الخامس، ويعرب عن تضامنه ومشاركته الشعب النرويجي مشاعر الحزن.

0: في هذا المصاب الأليم. رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك يصدر القرار رقم 109 لعام 2026 والمتضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة في المجلس ورؤسائها. جمهورية العراق ترحب بدمج قسد في مؤسسات الدولة السورية وتجدد دعمها لكل الجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها. وزارة الاقتصاد والصناعة توقع مذكرة تفاهم مع شركة إثراء القابضة السعودية لإعادة تأهيل وتجديد وتشغيل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة. رئيس هيئة الرقابة والتفتيش عامر العلي يبحث في فيينا مع رئيس الوفد الإسباني دانيال فاسكيز تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ولا سيما في مجال استرداد الأصول المنهوبة وتطوير آليات العمل الرقابي بما يواكب المعايير الدولية. وفي خبرنا الأخير، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب التسجيل في مسابقة الجامعة السورية للعلوم الأمنية للعام الدراسي 2026-2027 محددة الشروط والضوابط على مواقعها الرسمية. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
2: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز ومشفى يدعم وطريق يعبد وخدمة تصل إلى المواطنين، وكل هدر في المال العام يعني انتقاصا من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع. من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطة أولى كلمات الأثير السوري.
3: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
2: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج لا مستحيلة. في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا جزءا أساسيا من تفاصيل الحياة اليومية، لم يعد امتلاك المهارات الرقمية والحاسوبية مجرد ميزة إضافية، بل أصبح وسيلة للوصول إلى التعليم والعمل والخدمات والتواصل مع الآخرين. لكن ماذا عن الأشخاص الذين لم تتح لهم فرصة اكتساب هذه المهارات؟ وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون أداة للتمكين وفتح آفاق جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الحرب؟ في هذا السياق نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورات لمحو الأمية الرقمية والحاسوبية لذوي الإعاقة وضحايا الحرب، وذلك في مركز قدرات في دمشق، بهدف تعزيز المهارات الرقمية لدى المستفيدين ومساعدتهم على التعامل بصورة أكثر استقلالية مع الأدوات والتقنيات الحديثة. للحديث أكثر عن هذه المبادرة وأهدافها والفئات المستفيدة منها وطبيعة التدريبات المقدمة والتحديات التي تواجهها، يسعدنا اليوم أن نستضيف مديرة مركز قدرات الأنسة خولة حنة. أهلا وسهلا بك أستاذي خولة، يسعد مساكي.
1: مساكي يا رب، أهلا وسهلا فيكم، شكرا

0: جهودكم مبارك إن شاء الله.
1: الله يخليك يا
0: أستاذي خولة. هيك لمحة سريعة عن مركز قدرات.
1: مركز قدرات هو مركز معاهد رعاية اجتماعية تربيحة ضمن عمل الاستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار التدابير اللي بتتاخذها طبعا ضمن قضايا الإعاقة لسياسات التنموية. هلا سمي المركز مركز قدرات لأنه هدفه استثمار مكانة قدرات الشخص ذوي الإعاقة وضحايا الحرب، واستطيح كمركز متخصص في التدريب المهني والتطور العلمي للأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الحرب. هدف المركز تقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الحرب، ونقدم برامج تنمية مهارات الحياة والدمج المجتمعي لحتى يتمتع الشخص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان كاملة، لحتى يصير يساهم أفضل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمكاسب اللي تتحقق من اندماج جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وإنشأنا إنه نحن نعتمد المفاهيم الحديثة للإعاقة لنحسن واقع الأشخاص ذوي الإعاقة مرتبط مكامن القدرات لديهم من خلال إنه يشركوا بالمجتمع كأفراد طبيعيين عندهم قدرات خاصة بحاجة لتسهيلات حتى يتمكنوا من استثمارها.
0: نعم. طيب أستاذي خولة، خلينا نضع المستمع بصورة هذه المبادرة. لما عم نتحدث عن دورات لمحو الأمية الرقمية والحاسوبية لذوي الإعاقة وضحايا الحرب، ما الذي نعنيه تحديدا بمحو الأمية الرقمية وما الهدف الأساسي من هذه الدورات؟
1: شكرا يا سيراز، سؤال مهم. الحقيقة لما نتحدث عن محو الأمية الرقمية نؤكد فيها بكل بساطة أن الشخص يكون قادر يتعامل مع الحاسوب والموبايل والإنترنت بما أنها هي لغة العصر، مو بس يعرف يفتح الجهاز او التطبيق، كمان يستخدم التطبيقات الاساسيه الحديثه من خلال البحث عن اي معلومه بتهمه او من خلال انه يستفيد من الخدمات الالكترونيه الحكوميه او المصرفيه او التعليميه. نحن بنحاول نلغي هذا الجهل بالتكنولوجيا ونحوله لمعارف عمليه ممكن الشخص ذوي الاعاقه وضحايا الحرب يقدر يستخدمها بكل يوم. الهدف الاساسي من دورتنا هو تمكينها المستفيد خصوصا اذا كان الاشخاص ذوي الاعاقه وضحايا الحرب لحتى يكون قادر ليدير شؤونه بنفس قدر الإمكان لحتى يتوصل للمعلومة والخدمة اللي هو بيتطلبها بحياته اليومية بكل ما يعتمد على الآخرين.
0: نعم.
1: يعني هدفنا تقني مو تقني بحث، مو وسيلة فقط لحتى يكون في استقلالية عند الشخص ذوي الإعاقة لحتى يكون عنده مشاركة حقيقية بالمجتمع.
0: تمام. يعني نحن أمام مبادرة ما تتعلق فقط بتعلم استخدام الحاسوب وإنما بمحاولة فتح باب أوسع أمام المستفيدين للوصول إلى المعرفة والخدمات والتواصل
1: والاستقلالية والمشاركة أيضاً.
0: نعم.
1: المنصات
0: والتواصل. نعم. طيب خلينا ننتقل للفئات المستهدفة. لماذا وقع الاختيار تحديداً على الأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الحرب وما أبرز الفروق في احتياجات كل فئة؟
1: الحقيقة صراحة لأننا من خلال عملنا اليومي مع الأشخاص ذوي الإعاقة حسينا وضحايا الحرب أنه في تجربة كبيرة بين هالفئات وبين متطلبات الحياة الحديثة.
0: كثير
1: منهم في عندهم رغبة حقيقية فعلا بأنهم هنا يتعلموا ويشتغلوا يتواصلوا مع أصدقائهم مع عائلاتهم مع المنصات الخارجية، بس ما عندهم إذا أنهم يواجهوا شاشة حاسوب أو موبايل ذكي.
0: نعم.
1: أنه هنا خايفين وبيخافوا يغلطوا أو يستخدموا هذا الجزء كبير هذا الشيء الموجود. هلأ في جزء كثير من الخدمات حاليا بهذا العصر صار إلكتروني وصار ضروري أن الإنسان يكون عنده معرفة إلكترونية لحتى هو يقدر يعني يستخدم هذا الشيء.
0: صحيح.
1: فطلب هذا الأمر أنه يكون في عنده مهارة رقمية وعلى الشخص ذو الإعاقة وحتى ضحايا الحرب من الفئات الهشة كثير مستضعفة. فنحن لما اتجهنا انه ننميه لمهاراته الرقمية لحتى يزيد اعتماده على نفسه ويتخلى عن اعتماد على الاخرين.
0: نعم.
1: طبعا قررنا التدريب بشكل مبسط ومدرج بحيث انه نبدا مع الشخص من الصفر لعدد مستويات لحتى يقدر يستفيد من هذه الخدمة.
0: تمام. طيب بتختلف طبيعة التدريب باختلاف نوع الاعاقة؟
1: طبعا بيختلف. كنا ناخذ نحن المتدرب من قيس مهاراته ومقيم المهارات الموجوده عنده ونحاول نحن نبلش معه من الصفر لحتى يقدر يتعلم على استخدام الحاسوب بطريقه صحيحه.
0: تمام. طيب ضحايا الحرب شو ابرز الصعوبات اللي يواجهوها اثناء التدريب او عند بدء التدريب؟
1: هلا ضحايا الحرب ان عندهم الخوف، عدم التركيز، يعني عندهم هاي الموضوع بطريقة انه هم عندهم صعوبات تركيز كثير، بخافوا من الفشل، في أورجناسيون شوي يعني متدنية بسبب أمور ضغط نفسي صار معاهم. فهذا في الظروف اللي مرقوا فيها هن اللي خلتهم.
0: ممكن تعملوا لهم دعم نفسي؟
1: أكيد نحن بكل دورة حتى للأشخاص ذوي الإعاقة بعد ما يخلص جلسة التقييم أو جلسة التدريب على الحاسو في عنا دكتورة بتجي بتعطيهم جلسة تدعم نفسي كرياحة للتخلص من الضغوطات، تعطيهم يعني شيء مريح لحتى هن يقدروا يحسوا حالهم إنه هن بمكان مرتاحين فيه.
0: تمام. طيب في شروط أو معايير محددة للانتساب لهالدورات؟
1: أكيد ما في شروط معايير، نحن لغينا هاي الشروط حتى كل الفئات وكل شخص ذو إعاقة أو كل شخص من ضحايا الحرب ويقدر يتمكن يستفيد من هاي الخدمة.
0: حتى أعمار ما في يعني الأعمار مفتوحة؟
1: قلت لك نحن أكيد من عمر كبير طبعاً، يعني عمر يقدر هو قادر على استخدام هاي الحاجة.
0: تمام. يعني كأنه نجاح أي تدريب لا يعتمد فقط على المادة التي يتم تقديمها، وأنما على القدرة على فهم احتياجات كل متدرب وتكييف العملية التدريبية بما يتناسب معه.
1: تماما، فهم الاحتياجات والمهارات اللي هو
0: بيحتاجها. طيب خلينا ندخل هيك بتفاصيل الدورات، شو المهارات اللي بيتعلمها المشاركون خلال فترة التدريب؟
1: هلا هو يعني اكثر شيء بيتعلم اول شيء مو بس كيف يتعامل مع الحاسوب، طريقه شو اسمه التعامل مع الفاره مع الكيبورد، الشخص ذو الاعاقه الحركيه كيف يقدر يتعامل، الشخص ذو الاعاقه البصريه كيف الشغلات اللي هو كثافه لنفسه كيبورد بحروف كبيره، شو اللي هو بيقدر
0: ناسب مع قدراته ونقدم بيها. يعني بنبلش معه بالتدريب المبدئي للحاسوب، استخدام الكيبورد الماوس إلى ما هنالك. مراحل مراحل يعني خلينا نقول مرحلة ورا مرحلة.
1: هو التدريب مؤلف لأربع مراحل.
0: تمام. طيب المشاركين أو هل يتعلم المشاركون أيضا كيفية استخدام الإنترنت، البريد الإلكتروني، التطبيقات المختلفة والخدمات الإلكترونية؟
1: طبعا أكيد.
0: تمام.
1: نعلمهم من الصفر بكل المراحل اللي بيتطلبها التدريب لحتى هو يقدر يكون لما يطلع من الدورة يكون مستفيد من كل شيء بخصوص التعلم التقني لهذا.
0: تمام. طيب المستفيدين ممكن كمان يتعلموا على كيفية حماية أنفسهم أثناء استخدام الإنترنت. تمام. تفضل.
1: أول مرحلة نبلش فيهم بالأساسيات.
0: نعم.
1: الجهاز. بعدين كيف يستعمل لوحة المفاتيح والفارة.
0: نعم.
1: كيف طريقة الكتابة على لوحة المفاتيح بالماوس. كيف ينصب المجلدات. شلون يقدر يتعامل مع النوافذ والأيقونات الموجودة.
0: نعم.
1: نبلش كان بالمرحلة الثانية نعطي أساسيات تحرير النصوص فيقدر هو يكتب نص يكتب رسالة كمان ينظم جدول يستفيد من المعلومات. بعدين نعطي إنشاء العروض التقديمية اللي هي كثير بسيطة ليقدر هو يشتغل فيها. أما المرحلة الثالثة اللي حضرتك حكيت عنها هي الإنترنت والتواصل، من على كيف يفتح متصفح يبحث عن معلومات، كيف طريقة إنشاء بريد إلكتروني، الطريقة اللي هو يقدر يستقبل الرسائل فيها.
0: نعم.
1: كمان من علمه طريقة استخدام تطبيقات التراسل اللي هي هلا كثير صايرة طبعا بأغلب الخدمات الحكومية في منصة التراسل اللي حضرتك مطلع عليها.
0: تمام.
1: كمان منصات التعليم، أنت بتعرف كثير أن الشخص ذوي الإعاقة كثير في أغلبية شريحة واسعة كثير هن ما بيقدروا يوصلوا للتعليم، فكيف يقدر يسجل على منصات التعليم عن بعد. ورابع مرحلة نستخدمها هي المراحل الخدمات الإلكترونية، شلون يتعامل مع طريقة الخدمة، كيف يقدر يعبي الرابط، شلون يقدر يعبي استمارات عبر الانترنت.
0: تمام.
1: حتى لا يقدر يستفيد أكثر ليوصل لمنصة سوق العمل، من على المنصة طريقة التسوق الإلكتروني، كيف يحجز مواعيد، ينتقل من مرحلة لأخرى حسب سرعته. يعني ما من مرحلة لمرحلة غير لحتى نحن نتأكد إنه هاي المرحلة تتمكن منها.
0: نعم. طيب المعرفة الرقمية اليوم لا تعني فقط القدرة على تشغيل الحاسوب، بل تشمل أيضا القدرة على استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة وفعالة. يعني أنتوا عم تعلموا مهارات كاملة.
1: تمام.
0: طيب تحديدا الأشخاص ذوي الإعاقة كيف يمكن للمهارات الرقمية أن تغير من حياتهم اليومية؟ يعني شو بتقدم لهم كحياة يومية؟ شو ممكن يستخدم.

0: يستفيدوا هن من هالدورات؟
1: هلا نحن اكثر شيء بيهمنا انه يصير تغيير بحياته، وهذا التغيير بحياته هو الثقه الكبيره بنفسه.
0: نعم.
1: الثقه بالنفس يعني كانت اول نتيجه نحن حصلنا عليها. فهي الثقه بالنفس بتهمنا كثير، انه يستخدموا الاعاقه، فلانه هي بتمهد لكثير نجاحات بحياته. فلما نحن بنشوف الفخر الكبير بينهم الشخص بالاعاقه، انه هو بلش يستخدم آلة حديثة تقنية معينة، فهذا الشيء كثير بيساعدنا يعني.
0: نعم.
1: طلعناه من العزلة طبعا.
0: نعم. بالإضافة إنه ممكن يستفيد فيها بسوق العمل، مو هيك أستاذة؟
1: أكيد أكيد، لكن محفوظ
0: يعني بيتعلم مهنة، خلينا نقول.
1: هلا هو من خلال بقى دخول على منصات العمل يقدر يفيد كثير الذاتية، شلون يقدر يسوق حتى تسوق الفكرة محفوظ.
0: طيب
1: بالنسبه لضحايا الحرب، لا كمان هم بفيدهم بهذا الشيء، كمان نفس الشيء بدوروا في انهم كثير وقف تعليمهم، يفتح من فرص التعليم، في ناس توقف عملها يرجعوا بيشتغلوا على الهويه المهنيه تبعهم، بدوروا على دورات مجانيه لفرص العمل اللي هم بحسوا حالهم انه ممكن يطلعوا منهم، لانه هم ضايعين ما بيوصلوا لاي شيء معين.
0: تمام. المركز بيستخدم برامج أو تقنيات مساعدة تتناسب مع أنواع الإعاقات المختلفة، مثلاً للمكفوفين قراءة الشاشة وهيك شيء؟
1: لا، قراءة الشاشة نحن يعني هلا بس كيبورد نسعى طبعاً نحن نحصل على هاي الأجهزة، يعني عم يحاول المركز يكون يتعامل مع جهات تدعمنا بهذا الموضوع. هلا الأجهزة اللي عندنا هي أجهزة كثير مساعدة، يعني تجهيزات حديثة الحمد لله، بس مو لدرجة دخلنا شركات كبيرة تدير الشاشة، كيبورد أحرف كبيرة، فاللي بتفرق يخص ذو الإعاقة السمعية كمان يقدر يتواصل مع جهات ذو الإعاقة الحرفية، بس عم نحاول نسعى نطور بهاي الأجهزة طبعا.
0: تمام. طيب أستاذي خولة، المركز مهيأ بما يتناسب مع ذوي الإعاقة؟ يعني أنا هلا إذا قمت رحت زرت المركز كشخص مثلا من ذوي الإعاقة، بقدر أوصل بكل سهولة؟
1: أكيد. المركز بالداخل، من باب المركز حتى كل المبنى وهو مجهز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية كل أنواع الإعاقة.
0: تمام تمام. طيب هاي البرامج اللي عم تقدموها تقريبا ممكن انه الشخص يتجاوز حاله العزله والاعتماد على الاخرين، يعني خلص هو بيعتمد على نفسه ما عاد يعتمد على الاخرين بالتواصل؟
1: الحقيقه يعني بتساهم بشكل كثير كبير، لانه العزله دائما في الاحساس هو انه الانسان ما له قادر، ما عنده فائده، فلما يتعلم هالمهاره بصير عنده هذا الشيء، بصير عنده انه هو عنده قدره بشارك الاخرين، بصير قادر على التواصل بدل ما ينتظر حدا يساله، بيصير لحاله بيفوت بيعتمد على نفسه، بخف اعتماده على الاخرين بشكل تدريجي.
0: تمام. مده الدوره تقريبا قديش؟
1: مده الدوره الحقيقه من شهرين لثلاث اشهر، ساعتين في اليوم. تماما. لحد ما نقدر نتمكن من الشخص في ذو الاعاقه انه هو يحس، يعني نحس انه هو استفاد من الدوره.
0: تمام.
1: يعني عندنا هلا المتدربين كحد اقصى يعني بس ما أكثر متدربين، من مدربين أطماس نحن عايز دورة كاملة عدد المتدربين
0: بمختلف الإعاقات.
1: بمختلف الإعاقات في
0: مكفوفين موجود؟
1: لا، مكفوفين ما تقدم لنا من ذوي الإعاقة العقلية من ذوي الإعاقة الحركية، وهذا العدد نحن حطيناه بس حتى يسمح لنا المتدرب يكون مع كل شخص بشكل فردي ويقدم له الدعم اللازم.
0: تمام. طيب المراحل اللي بيمر فيها التدريب، من لحظة تسجيل المتدرب استقباله بالمركز، تشرحي لنا شوي عن هالمراحل؟
1: بيجي المتدرب بنعطيه تقييم، بنشوف المهارة اللي بيمتلكها، تمام، بنشوف القدرات الموجودة عنده ومستوى، ومنبلش من الصفر، بنبلش مع المتدرب من الصفر المدير يستخدمه، وبنحاول نحن نشارك فروقات فردية من أصلا من الواحد.
0: تمام. التحديات اللي عم يواجهها المركز؟
1: الحقيقة ما يعني هلا التحديات في تحديات، ما بقول لك ما في تحديات، بس بنحاول نتعامل مع التحديات بواقعية، وبنحاول إنه يكون في عدد أجهزة كافية لسان كل المتدربين يعني يحصلوا على الخدمة، بس في كمان في إنه في بعض المتدربين ممكن مثلا يقطعوا الدورة ظروف صحية وعائلية، وممكن إنه أحيانا في فرق كبير بين متدرب ومتدرب.
0: من أي ناحية؟
1: بالفرق الفردية موجود، فلهيك نحاول نضمن مجموعات بعد الشيء ياخذ الفريق في عن المدرب.
0: شرط يكون معه شهادة المتدرب علمية؟
1: لا شهادات ولا
0: حتى لو كان أمي قراءة وكتابة ممكن أنتوا تساعدوا.
1: تمام.
0: طيب خلصت الدورة، تمام، أعطيتوا شهادات، تعطوا شهادات، في متابعة من المركز للمتدربين؟
1: طبعا ممكن عاملين صفحة مجموعة واد، منبلش من أول الدورة، منبلش مع المتدربين على الصفحة، نبعث الاستفسارات، منبلش في اختبار تقييمي بالأول، بعدين منبلش معهم بالتدريب ونشوف شو الاستفسارات، في نقطة معينة واقفين عندهم نرجع منعيد التدريب مرة ثانية، نعمل جلسة متخصصة لشخص مثلا ما قدر يكفي مع رفقاته أو ما قدر هو يلحق رفقاته أو شيء، وبعد انتهاء هذا بنعمل كمان اختبار تقييمي قبلي وبعدي لحتى نشوف المستوى اللي وصل له في المتدرب.
0: هلا مركز قدرات هو تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال يعني؟
1: ومعاهد الرعاية الاجتماعية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال.
0: طيب في تعويض مالي للمتدربين مواصلات أو؟
1: الحقيقة لكله مؤمن، يعني المواصلات مأمنة، المكان مأمن، مدرب مأمن، تمام، يعني
0: ما بيلاقي صعوبة المتدرب يعني؟
1: أكيد ما، يعني بهي الدورة تحديدا نحن حاولنا نأمن كل شيء لحتى ما يكون في صعوبة على المتدرب. اللي
0: الشهادة اللي بياخدها المتدرب شهادة معترف عليها
1: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،
0: تمام،
1: نعم،
0: يعني بيقدر هو يروح لأي قطاع خاص أو حكومي يقدم على الشهادة ممكن يقبلوه؟
1: أكيد، لأنه هي بتوفير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
0: ممتاز أستاذي خولة، معلومات قيمة وحلوة كثير، نحن انبسطنا بهالمعلومات. هو موضوع بصراحة يعني كبير واسع ما شاء الله، يعني المعلومات اللي قدمتيها كتير مهمة، وبنتمنى من الأشخاص ذوي الإعاقة أنه فعلا يتواصلوا معكم ليخضعوا لهيك دورات ويتعلموا لفعلا يتخطوا محو الأمية الرقمية، لأنه هلأ سابقا كانت محو الأمية كقراءة وكتابة، هلأ فعلا اللي ما بيعرف حاسوب يعتبر أمي. إن شاء الله
1: فعلا خطة طموحة كتير أنه نحن كمان نصبح من الصف حتى نقدر نتواصل مع الأطفال ذوي الإعاقة والحالة الحالية.
0: نعم.
1: يكون عندنا كمان شيء خاص بمركزنا بيحتوي على دروس للتجربة التفاعلية، يقدر أي شخص ذوي الإعاقة ما بيقدر يحضر من المركز إنه هو يقدر يستفيد من التجربة.
0: تمام.
1: في مهارات مهنية.
0: تمام.
1: على فرص العمل وبالتعليم.
0: في خطط مستقبلية للمركز بالتوسيع أكثر؟
1: إن شاء الله.
0: يا رب. يا رب.
1: في خطة مستقبلية لذوي الإعاقة. نحاول نأجل للدعم
0: إن شاء الله.
1: أهم يعني أكثر في عمل التجاري نحن تطوير تطوير التدريب المهني المهارات التدريب المدربين على أحدث الأساليب طبعا عندنا مدربين فرحنا عم نحاول نطور حتى عندنا بأحدث الأساليب، كمان نحاول نحصل على برمجيات مرخصة، برامج تساعد وأجهزة حاسوب حديثة، وعم نحاول نعمل شركات مع مؤسسات داعمة لهذا الموضوع لحتى نوسع نطاق العمل
0: إن شاء الله.
1: وفي شغلة كثير مهمة كمان هي من الأساسيات في كل دورة بيعملها المركز، هو الدعم النفسي الاجتماعي المستمر للمقدمين والمستفيدين لحتى ندعم بهالمجال، نخلي دائما أي دورات أو أي مبادرة تستمر إن شاء الله.
0: بهيك 30 ثانية، شو الرسالة الحابة توجهيها للأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا الحرب؟
1: حبوا نجرب الثالثة إنه من لا يخاف ولا يستسلموا ولا من أي فكرة من أي تحدي من أي صعوبة، لأنه الوقت ما فات، إنهم دائما الوقت ما فات، وهي تكنولوجيا محصرة على حدا، نحن قادرين، أنا من أشخاص ذوي الإعاقة على فكرة،
0: نعم،
1: نحن قادرين إنه نحن نعلم شخص ذوي الإعاقة وضحايا الحرب خطوة بخطوة، نحن أصلا مركز قدرات موجود لحتى يدعمهم. وبعد كل ذلك أكيد رح تحسوا إنه في أمل جديد في كل شخص عنده طاقة وعنده قدرة وعنده مهارة جديدة ليثبت حاله ونفسه تقلو للعالم، وإنه الظروف مهما الإنسان مر بظروف ما في شيء بيستغل إراده طبعا
0: إن شاء الله.
1: نحن بانتظارهم
0: بإذن الله. خولة أنت من ذوي الإعاقة الحركية.
1: أنا ذوي الإعاقة الحركية.
0: كتير مهم أنه ذوي الإعاقة يكونوا هيك مستلمين مناصب، يعني أنت هلأ مديرة.
1: نعم.
0: إن شاء الله هيك أستاذي خولة المركز ب بعهدتك يكون هيك متطور دائما، وإن شاء الله للأحسن.
1: وطبعا نحن يعني هلا الدعم كبير عم نتلقاه من سياسه الوزيره الحقيقه، وكثير عم يدفعنا لقدام، وبيدفعنا نقدم كل شيء ما عنا ونكون حتى نكون قدوه لغيرنا لحتى يقدروا يطلعوا من اي عزه من اي خوف من اي شيء مر عليهم بهي الفتره.
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا استاذي خوله، ولهال ان شاء الله الصوت بيوصل لكل ذوي الاعاقه ليتوجهوا لعندك ويتعلموا ويتدربوا وياخذوا شهادات. اهلا وسهلا فيك، شرفتينا، يسعد مساكي. اهلا وسهلا. فاصل صغير وراجعين.

0: حصل رغم الزهر اللي متلي لحقوه.
1: في ختام حديثنا يمكن القول إن محو الأمية

إلى الخدمات والتواصل مع المجتمع. نشكر جزيل الشكر الأستاذ خولة حنا مديرة مركز قدرات على المعلومات التي شاركتنا بها حول هذه المبادرة والدورات التي يقدمها المركز. كما نشكركم مستمعينا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا لا مستحيلة. مع تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.

نفس مؤمنة خاشعة، من روح تائبة طائع، من قلب آمن أن لا إله إلا أنت، من عبدك اللهم تقبل دعائي.

عاصمة الياسمين والذكريات. همس الحروب.

الشاطئ المتعب لا يشكو من الوحدة، بل من كثرة الوداع الذي شهده بصمت. يا أيها الشاطئ المتعب، كم احتضنت من عاشق ظن أن البحر سيحفظ أسراره ثم رحل وبقي صدى همساته.

الأمواج. لا يبدو الشاطئ مهجورا كما يراه الناس، بل مزدحما بذكريات من مروا عليه وتركوا قلوبهم بين الرمل والمد والجسر. كل حبة رمل على هذا الشاطئ تعرف اسم عاشق، وكل موجة تحفظ وعدا لم يكتمل. كم جلس على صخورك قلبان يظنان أن الزمن سيتوقف، لكن الزمن رحل وبقيت أنت وحدك في عوالم الذكريات.

على هذا الشاطئ الليلي يرتدي العالم عباءة من السحر. أقف أمام هذا المدى الغامض فلا أرى أين ينتهي الماء وأين تبدأ السماء. لقد ذهب الوجود كله في فضاء واحد من الغموض. يا بحر الليل، يا مستودع الأسرار التي لا تبوح بها، صخبك في العتمة يملأ روحي برهبة ساحرة. بعيدا عن أضواء المدن الزائفة، أجد نفسي وحيدة مع الحقيقة. أتنفس غموضك وأترك لقلبي الحرية ليغرق في هذا السحر الصامت. أستسلم للطمأنينة التي لا نجدها إلا في حضن المجهول. أيها الشاطئ المجنون.

لو استطاع الشاطئ أن يتكلم لروى ألف حكاية عن قلوب التقت هنا ثم افترقت قبل أن يجف أثر أقدامها. ليس الشاطئ مهجورا، بل يسكنه من رحلوا وبقيت أرواحهم تهمس مع كل موجة تعانق الرمال. هنا مر عشاق كثيرون كتبوا أسماءهم على الرمل، ثم جاءت الأمواج لتعلمهم أن الحب الحقيقي يكتب في القلوب لا على الشاطئ، وكل غروب على هذا الشاطئ يشبه رسالة حب قديمة يقرأها البحر كل مساء ولا يمل من قراءتها. ما أثقل قلب الشاطئ، يحمل في صمته ضحكات العشاق، دموع المحبين والمعذبين، وأحلاما لم تجد طريقها إلى النهاية.

جئت إلى الشاطئ اليوم أحمل ذاكرة متعبة وأسماء أريد لقلبي أن يلفظها بسلام. كتبت كل ما يؤلمني على الرمل المبلل وجلست أنتظر. لم يخذلني البحر، أرسل موجة عاتية غسلت الحروف وعادت الرمال إلى صفائها الأول وكأن شيئا لم يكن. يا بحر، ها قد تلاشت الكلمات أمام عيني، فاجعلها تتلاشى من أعماقي أيضا. خذ هذه الذكريات أحولها إلى زبد يطيع في المدى. أمنحني سكينة هذا الشاطئ بعد أن تهدأ عواصفه.

يبكي الشاطئ حين ينام البحر، لا لأن الموج قد رحل، بل لأن آخر عاشق

غادر ونسي صوته على الرمال، يجلس القمر كل ليلة على كتف الماء، يصلي على أرواح القلوب التي موعدها مع البقاء ثم اختارت الرحيل. فهو الذي حمل أقدام العشاق واحتفظ بدموع المفترقين، وسمع الوعود التي ذابت مع المد والجسر، ورأى الرسائل التي محتها الأمواج قبل القراءة. لهذا يبدو الشاطئ متعبا، ليس من ثقل الزمان، ليس من ثقل الرمال، بل من ثقل القلوب التي مرت عليه وتركت فيه شيئا من نبضها ورحلت إلى غير رجعه.

أتيت إليك يا شاطئ الخيبات، أحمل حزنا لا تسعه المدن ولا تشفي جراحه الكلمات. جلست على رملك البارد وتركت لعيني حرية المحاكاة مع أمواجك التي لا تهدأ. يا بحر، كم من المنكسرين وقفوا هنا قبلي. لا أطلب منك تفسيرا لحزني ولا أريد قارب نجاة. كل ما أرجوه هو أن تأخذ مع جزرك القادم بعضا من ثقلي ووجع قلبي، لعلني أستطيع النهوض والسير مجددا بعيدا عن أحزاني.

أيها الشاطئ المنهك، أما زلت تحصي خطى العشاق الذين مروا عليك، أم أنك تعبت من عد القلوب التي جاءت تبحث عن الخلود ثم رحلت؟ كل ليلة يهبط القمر إليك كصديق قديم، يجلس معك على حافة الموج، يسألك بصمت: هل انتهت حكايات الحب؟ فتهز أمواجك رأسها وتجيب: بل تتبدل الوجوه، أما الوجع فيبقى هو الوجع. لقد شهدت أيها الشاطئ أول اعترافات الحب، وأول ارتجافه، وأول ارتجافة يد أمسكت بيد أخرى خوفا من الفراق. وكم شهدت آخر دمعة وآخر نظرة كانت أثقل من 1000 كلمة وداع. أيها الشاطئ، يا صديق القمر، لقد أرهقتك الوعود التي كتبت على الرمال، ثم جاءت الأمواج لتغسلها، وكأن البحر يخبر جميع العاشقين أن بعض العهود لا تعيش إلا في القلوب. أما القمر فما زال يعود إليك كل مساء، ينثر الضوء على جراحك القديمة، وكأنه يقول إليك: لا تحزن، سيرجع العشاق كل مساء.

على هذا الشاطئ يبدو الزمن كأنه توقف عن السير. أقف هنا مثل صخرة عتيدة أكلت الأمواج أطرافها ولم ترحل. يا بحر، كم من الأيام يجب أن أهبها لرمالك حتى تعيد لما أخذته. تحولت هنا إلى حارسة للأفق، أراقب الغسق والشروق وأفتش في حقائب الريح عن رسالة، عن عثر، عن بقايا صوت. سئمت الانتظار على شاطئك، فهو كالموت البطيء، لكن لا خيار أمامي، إنه الموت الوحيد الذي يبقيني على قيد الأمل.

حين يصعد القمر إلى عرشه في السماء لا يرسل الضوء عبثا، بل يبحث عن ذلك الشاطئ القديم. هو الصديق الوحيد الذي لا يخونه النسيان. يجلس فوق صفحة البحر، ينظر طويلا إلى الرمال كأنهما يتبادلان الحديث بلغة لا يسمعها البشر. يقول القمر للشاطئ: هل مروا من هنا الليلة؟ يتنهد الشاطئ. ترتجف حبات الرمل تحت وقع الموج، ثم يجيب: مر كثيرون غيرهم، لكنهم حملوا الوجع نفسه. يعرف الشاطئ أن الوجوه تتبدل وأن الأسماء تنسى، لكنه يعلم أيضا أن الحب لا يغير من عادته. كل عاشق يظن أنه أول من جلس هنا وأول من أسر للبحر بما أخفاه عن العالم، وأول من وعد القمر بأن يبقى إلى الأبد. لكن الشاطئ يبتسم في صمته لأنه سمع الوعد ذاته آلاف المرات، ورأى الزمن يحمل أصحابه بعيدا بينما بقي هو حارسا للأماكن التي فارقها الجميع.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله وأهلا بكم إلى عرض موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يتقدم بالتعازي إلى الأسرة الملكية وحكومة وشعب النرويج بوفاة الملك هارالد الخامس، معربا عن تضامنه مع الشعب النرويجي في هذا المصاب الأليم. السفيرة النرويجية في سوريا ولبنان تشكر الرئيس أحمد الشرع على تعزيته مملكة النرويج بوفاة الملك هارالد الخامس، مؤكدة تقديرها لهذه اللفتة. كندا والعراق يرحبان بالاتفاق القاضي بدمج قصد في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدين أنه يمثل خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة، ومجددين دعمهما لوحدة سوريا وسيادتها واستقرارها. وزارة الاقتصاد والصناعة توقع مذكرة تفاهم مع شركة إثراء القابضة السعودية لإعادة تأهيل وتجديد وتشغيل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب التسجيل في مسابقة الجامعة السورية للعلوم الأمنية للعام الدراسي 2026-2027، محددة الشروط والضوابط على مواقعها الرسمية. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي تنفذ انتشارا واسعا في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق عقب مشاجرة جماعية محلية اندلعت أمس قبل أن تتجدد اليوم وتنتهي إثر تدخل قوى الأمن الداخلي. الموجز انتهى بأمان الله.
0: من دمشق انطلق البث الأول وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما

لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش من رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100% ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية.

حكاية ميكروفون. برنامج يرصد حكاية رحلة الميكروفون منذ بدء الإرسال من إذاعة دمشق. يكتبه سعيد عبد الله. حكاية ميكروفون، إخراج

0: كنا حكينا عن فن التمثيل قبل أكتر من 50 سنة يا أحبابي ونرعيوني الكرام، وحكينا كمان عن المؤثرات الصوتية وكيف كانوا الممثلين يفوتوا على الاستوديو ويشخصوا أدوارهم على الهواء مباشرة. في عندي شريط رقمه 3605 مسجل سنة 1961، وهلا أحبابي ونرعيوني رح نعيد تمثيل هالأدوار يلي مسجلة على الشريط، لكن بممثلين عم يعيشوا هلا. اسمعوا وقولوا الله أيام زمان.
1: حكاية مايكروفون.
0: أم صياح عاملة عرس لابنها وعازمة السيدات والأوانس ليحضروا الفرح. اتفضلوا اسمعوا شو رح يصير بهالحفلة. وهي أخوكن أبو ساعي واقف على الباب وعم ياخد الكروت من المعازيم.

0: ما بدك تفوتني على العرس؟ لسه هلا عمتي وحماتها وبنت حماها فاتوا قدامي.
1: هدول يا بنتي يلي فاتوا معزومين معهم كروت.
0: اخي انا معزومه معهم.
1: اي وين كرتك؟
0: قولي على قامتي، الكرت ضل معهم.
1: الله يرضى عليك يا حاجة، مخيمة علينا مثل غيمة شباط. روحي هيك روحي هيك، اجوا المعازيم.
0: مرحبا.
1: مساء الخيرات، اهلا وسهلا.
0: هاي خمس كروت. ها
1: هاتي لشوف. ايه نعم، تفضلوا تفضلوا ابي، تفضلوا، اهلا وسهلا، شرفتوا.
0: تفضلي فوتي قدامنا ست رمزية.
2: لا والله لا والله ما بيتقدم.
0: فوتي قدامي كنت خالي.
3: والله ما بصير الا تفوتي قبلي وقدامنا كمان.
4: شو بكون عم تتعزموا انت وياها؟ بعدولي هيك لشو؟
3: ايوه انا حلفت ما بصير الا تفوتي قبلي ست لينا.
5: ما بصير يعني بال
3: في معنى الست ناهد والست وفاء، مو حلوه نفوت قدامهم بنق.
6: سايريها شوي ست لينا وفوتي قبلها.
3: يهلا والله الا هي تفوت قبلنا
5: منشان واجبك تقبريني.
3: يسلم واجبك
2: ام الخير.
3: فوتي قدامنا، اسمك انت الكبيره فينا.
6: شو؟ ايه شو علي؟ معلش يا ست رمزية، على كل حال ماني اكبر منك بكتير تقبريني.
4: يو شو مالك اكبر مني بكتير؟ البركة
2: تكبروني بعشر سنين.
6: يو يو يو كغي شهيد الله، ما في سنتين بيني وبينك.
4: اسمعي اسمعي مرت عمي، قال انا
1: الا الله يرضى عليكي انت وياها، فوتوا وخلصونا من تم الباب بقى.
6: فايتين حاجة تتنكت انت التاني. قال أكبر منا.
4: يو كخيت أبريني.
0: دخيلك يا عمي دخيلك، خليني فوت اتفرج.
1: قلتلك استطعمي روحي بقى.
0: قلتلك والله العظيم الكرت مع بنت حما عمتي، سبقوني واجوا قبلي.
1: وليش ما اجيتي معهم؟
0: يا أخي على بين ما نيمت ولادي بعدين اجيت أخذ منهم تذكرتي.
1: ما بحتم فوتك إلا بتذكرة.
0: ولكه يا على قامتي، العين تسفقني على هالنسوة.
1: وينك أخي أبو سمير؟ تعال وقف محلي.
3: خد عمي تفضل تذاكر.
7: هاتي عمي هاتي. شو ها؟ بلاقي معكم صانعة وولاد، ممنوع يا بنتي ممنوع.
4: يا شو وين بده يروح الواحد فيهم؟
7: بخليهم بالبيت.
4: لا أنا ما بقدر خلي الولد، ما عنده كيف على الصانعة لوحده بالبيت.
7: وشلون طفل ما عنده كيف وجايب دي؟ بدك تجازيه بضوجة العرس؟
4: أنت ما عليك، أنا بنيمه جوا.
7: وشلون بده يجي نوم المسكين من دق الدربكة والزلغير؟
4: علينا وحيدة يا وحيدة.
3: نام يا ستي، خدي الولد ورجعي على البيت، حطيه بسريره وخلينا.
8: حاضر يا ستي.
3: ليكي وحيدة.
8: نعم. شو بتريدي؟
3: إن لقيتيه بالبيت ما سكت، غلي له شوية بابونة جويانسون واسقي إياهم بالمصاصة.
8: ماشي. تبعطيني هالشنطة يلي معك لأنه غراضوا فيهم.
3: خدي يلا روحي. وينك وحيدة؟
8: شوفي كمان يا ستي.
3: ليكي متى ما اجى سيدك من القهوة ابقي سخني له العشاء.
8: اي مو على عيني يا ستي.

0: حكاية مايكروفون.
1: ايه ممنونك يا ابو سمير، روح تيسر انت لحتى استلم محلك على الباب.
2: هلا وبعدين يا عمي؟ اخبرت رجلي وانا واقفه خلصني بقى.
1: قلت لك استطعمي، محلف يمين محلف اني ما فوت حدا من غير تذكره.
2: وينك؟ انت ناديلي على ام العريس، ام العريس بتعرفني.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. ها ولندق الباب.
3: شو بتريد عمي؟
1: ناديلي على ام العريس شوي الله يرضى عليكي.
3: خالتي ام العريس، يا خالتي ام العريس.
4: جيت يلا شو بدي
2: احكي مع عمي على الباب.
4: طيب يلا شو بتريد يا اخي؟
1: في ست نسياني تذكرتها عم بتقول انك بتعرفيها.
4: ادير وشك شوي لاتناوق عليها.
1: ها وهي درت وشي، اتناوقي
4: ورجيني. يا يا يا لك يا ميت اهلا وسهلا وميت مرحبا، تفضلي تقبريني. تفضلي
2: الله يزيد فضلك تقبريني.
4: بتعرفي والله لو ما اجيتي كنت بدي ازعل كوميات.
2: ايه الله وكيلك الله وكيلك، صار لي ساعه عم اتعالج مع يلي على الباب.
4: يو ليش تقبريني؟ ليه؟
2: نسياني تذكرتي مع بنت حمامتي.
4: ايه الله يهديكي، شلون نسيتي يا تقبروني على الفصل؟ يعني لو ما فتي كنا صفينا من غير دعود الليله.
2: ايه بس انا سمعاني دق العود، مين هالمنظومه يلي خربطت لي دوزانه؟
4: يو هي ام نصري، ام نصري تقبريني، عم تتسلى لبين ما تشرفي. زقفوا يا صبايا ويا بنات، اجت صباح بركة.

0: حكاية مايكروفون. رح يستمر عرس ابن مرتي ام صياح 7 أيام بلياليها، ولسه جايكن بالحكي مع الستات يلي تفضلوا وشاركونا بهالسهرة.
1: بحب ذكر الاخوة المستمعين انه نحنا لساعتنا بغرفة المخرجين بالطابق الرابع من دار الاذاعة، ولسه كمان في عنا اشرطة منحب انه تشاركونا بسماعها.
0: والله ما بكي شي يا ست صباح، اخدتي دور المرأة اللي نسيت تذكرتها على الباب، وهلا اخدتي دور المذيعة خزيت العين مسبع الكارات.
1: شكرا عمي ابو صياح، بتمنى انه ما حدا يتضايق مني. عمي ابو صياح
0: يا بنتي الفنان الاصيل بيفرض احترامه على الجميع، وانتي ما شاء الله.
2: ايه يا حسرتي راحت علينا.
0: نسيت اسألك ست رمزية، شو اخبار عريس الزين؟
2: رح نعمل العرس عن قريب بس لحتى تتحسن صحته شوي،
1: ونحنا مدعوين اختي ناهي.
3: ولو ست صباح يعني بعد شهادة عمك ابو صياح
2: الك صدر البيت والاسكي كمان. ايه تقبروني، ما قلتولي شلون شفتوا رقصاتي بعدي؟
3: ما تبلي ان شاء الله
1: ريته ما يعدم
3: وما يتخ.
0: هلا راح نسمع الغنية مشان يمشي برنامجنا حكاية ميكروفون على اصوله.
3: انا بدي اختار الغنية.
0: تفضلي ست ناهد حلبي.
3: ان شاء الله يعجبكم ذوقي يا جماعة. هالشريط هاد عليه غنية للمطرب، عليه يا سيدي غنية اصل الغرام نظرة، بس الكتابة مو مبينة معي منيح.
4: عفوا تسمحي لي شوف الكرت ست ناهي؟
3: تفضل اخي عامل.
4: تاريخ الشريط ب25/2/1960، هو من غناء المطربة ماري جبران.
3: ايه ورزق الله على اصل الغرام نظره.

0: حكاية مايكروفون.
1: عودة متعب أفندي. اي نعم، هذا هو عنوان التمثيلية اللي راح نسمعها بعد شوي، وتاريخ التسجيل هو في 17/1962. اتفضل استاذ ياسين بقوش.
2: دق الباب، فتحت له، اهلا وسهلا، قلت له صار يغمزني هيك وهيك، صار يضحك لي غصبا عني، رقصت له وضحكت له.
0: من مكتبة الإذاعة السورية.
3: أكشبك قاعد عواد، ما تجتهد بدروسك، عم تغني أبو زلومي؟
2: لا بابا، أنا ما عم غني.
3: لكان مين اللي عم يقول يغمزني هيك وهيك؟
2: هاي صباح بابا.
3: خلاص خلاص، ولا الله لا يصبحك بخير.
2: بابا والله عم بشتغل.
3: افتح كتبك ودفاترك لأفحصك وشوفك يا إمام المعارف. افتح.
2: حاضر، هاي كتبي موجودة. بإيش بدك تفحصني؟ افحصني.
3: بدي شوفك بالحساب، انت أشطر ولا أينشتاين؟
2: افحص، أنا حاضر.
3: قبل كل شيء، تعرفوا لأينشتاين؟
2: طبعا، هذا يلي ببيع إيما باب جابية.
3: يا حبيبي يا حبيبي. طيب والواحد ضرب 10 قديش بيصيروا؟
2: ما بعرف، لا بعد تسألني هيك أسئلة صعبة.
4: شوفي طالع خلقكم وعم بتقروش انت ماما.
3: تعي شوفي زكا ابنك، تعي عم بسأله الواحد ضرب 10 ما عرفه.
4: يه يه يه، ما فيه شي لك ابني، مبينة الواحد بعشرة بمية وخمسين.
3: يا حبيبي انت التانية، شو فهماني من غير شك طالع ابنك إلك.
4: يو ان شاء الله بيطلع من فهمي وذكائي.
2: الله لا يقدر.
4: يا وعم تضحك كمان
3: والله عاطستي.

0: نازل من مناخيرك.
1: إيه لا والله طالع خنطق منطق كنه يا. وهي إجا ابنك الثاني سلم لك أفندي.
0: ها؟ شو في عم تتناقروا؟ واصل صوتكم لسبع حارات.
2: من حق أخوك بيشبهني ولا بيشبه أمه؟
0: لا بيشبهك ولا بيشبهها، بيشبه النمس.
2: لكان طالع لخاله أبو عزام.
1: يا هلا أخي كأنه النمس يعني.
0: بابا
2: يا عيوني وحواجبي.
0: أنت بدك تفضيلي حالك ساعة زمان لنروح نقطع جوخة.
2: خليها لبكرة، بننزل على بكير شوي.
1: شفت لي وين حاطة المقص تقبرني؟
0: المقص على رف الكتبية. شو بدك تقصي يا مو؟
2: بدها تقص أنا وشواربها.
1: ايو
0: باب صقع. مين؟
3: صح صح على برية خالو.
1: اجت مرت ابو فهمي. نزال افتح الباب شلاضيمو افندي.
0: انا قاعد عم بدرس. قوم يا قوم انت افتح عني.
1: ايه يلا اجينا. خير شبعه امي جاية بهالوقت؟
2: اه بتكون متنقرة هي وجوزها وجاية تحكي لنا عنه مثل العادة.
0: انا راح افتح الباب.
4: السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم
0: السلام.
2: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل لهون جنبي على الطراحة اخي ابو الفهم.
5: نعم نعم.
0: ما فهمت اخي.
4: عيط لك شوي بالحكي معه لأنه ردت اليوم رجعت له قلة السمع.
1: يا شلون ردت رجعت له قلة السمع؟ بعلمي قال عنه الحكيم إنه ما عادت ترجع له.
4: والله يا أختي احترت والله حيرني بمسألته. امبارح نام ما في شيء أبدا، فز اليوم الصبح ما عم بيسمع.
1: يا قل هو الله أحد. من حا ما عدت سمعت أخي أبو فهمي.
0: من أحمد الباري.
5: شلون صحتك بابا؟
1: عم قلك من حا ما عدت سمعت.
0: الحمد لله نمت.
1: يو تقلان سمعه بالمرة.
4: كنت بدي امرق اخذه على الحكيم بس قلت لحالي لا امرق عليكم وشاور اخي ابو ياسين ولا شوف شو اعمل.
2: هلا عود نفهم شو السيرة عن حق عم يوجعوك ادانك اخي ابو فهمي.
5: لا لا لا ما اكلت اكل مغلط ابدا بابا. اكلت بقى سيدي صحن ملوخية وثلاث رغفة وجفوزة بحليب واربع كاسات شاي حتى ما تقل على ماتي بابا. واكلت بقى سيدي سفرجلة وبرتقالتين وشرب خمس كاسات مي ونمت.
2: لا البركة مهلو أكلي أبدا مهلو أكلي.
5: ولما صحيت اليوم على بكرة لقيت أدالي عم توش وسمعي تقلان.
2: يعني هلأ ما عم تسمع أبدا؟
5: نعم
2: ما عم تسمع أبدا.
5: هو جاي على بالي يعني أكل لي جار فاروزة لكن قلت إني نام خفيف أحسن لي بابا.
2: أوهو هذا تقلان سمعه بالمرة يا جماعة.
4: شو بتشوف ساوي هلأ؟ أخذه وروح على الحكيم يشوفه.
2: اسمعي لنشوف. اسمعي أخي أبو الفهم. أنت يا أبو الفهم.
5: نعم نعم.
2: حاسس شي بوجع بأدانك؟
5: لا والله ما زلت اليوم على الدكان.
1: عم بيقول لك حاسس بوجع وجع بأدانك؟
5: لا مو نازلين بنات أداني.
4: سامعين يا جماعة سامعين على هالفظاعة؟
5: ما بتعرفي إني ما عد حملت الساعة؟ قديش معك الساعة أبي؟
2: ساعتي بالعربي 11 وثلث.
5: نعم ما سمعت.
2: 11 وتلت 11 وتلت 11 وخش.
5: ها هلا سمعت الحمد لله.
1: يا مو ابو فهمي انت ابو فهمي عم توش عليك ادانا.
5: شو هي
1: لك عم توش عليك ادانا؟
5: الله يرضى عليها دريه. عم داريني كثير بابا.
4: لك عم بتقلك عم بتوش عليك ادانك ادانك.
5: لك شو بدكم جزداني؟ وينو جزدانك؟ وينو جزدانك؟ ما قلت لكم نسيانه بالبيت؟
4: ما شفته شلون ما عاد سمع بالمرة؟ لك شو بدي أعمل؟ يا كسرتي وقلت حيلتي على هالمصيبة.
2: وينك يا ولد؟ أنت ياسين؟
0: نعم بابا.
2: قوم الله يرضى عليك ساوي أرجيلي لعمك أبو فهمي.
0: ما في عنا تنباك. ما قلت لك من النهار يمكن أبو فهمي يجي يسهر عنا. هات لجيب لك طباك. قلت لي عمره إن شاء الله ما يشرب.
5: لك لك لك لك لك لك لك لك عم تسبني بأفها يا منظوم. أنا إن شاء الله عمري ما شربت.
2: بلاي هي سمعتها أبو فهمي.
1: يه يه يه يه لك بعلمي أدانك عم تدوش عليك وما عم تسمع.
5: مو دايما أختي.
2: الله عليك يا أبو فهمي.

0: العلم ما قدر.
1: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: فحركنا نفوسنا في جحيم من القبر.

0: حكاية مايكروفون. في برنامج كان يعده المخرج سهيل كنعان وعنوانه مع النجوم والفنانين العرب. رح نسمع هلأ مسمع للفنان عبدالله النشواتي أبو شاكر بتاريخ 16/7/1972.
1: أنا سعيد بلقائي معكم من خلال ميكروفون إذاعة دمشق، وأرجو أنكم تتعرفوا علي من صوتي ومن مراحل حياتي الفنية ومن المقاطع اللي رح نسمعها من بعض أعمالي الفنية.
2: الحقيقة أنا شايفك عم تقلي بالمذيعين شو؟
1: إيه والله عم أقلدهم
2: مشان ما يعرفوك الأخوة المستمعين.
1: طبعا طبعا.
2: طيب الحقيقة نحن سعداء كثير للقائنا معك. وهلأ ياريت لو نحن والإخوة المستمعين عملنا مشوار صغير مع يعني مع مراحل حياتك الفنية إذا سمحت. إمتى بدأت العمل الفني؟
1: من حوالي 22 سنة.
2: ما شاء الله عمر طويل مين؟
1: عمر إلك إن شاء الله.
2: روح النكتة ما تتركها أبدا مين؟
1: مش بدنا نسويها.
2: طيب أنت بدأت عملك الفني على المسرح الأول مين؟
1: طبعا
2: المسرح. شو كيف بدأت عملك المسرح؟
1: بدأت عملي المسرحي يعني برضو هاوي، وبعدين بلش من فرقة بقى من هاوي لمحترف.
2: مع مين من الفرق بدأت يعني؟
1: والله بدأت مع عدة فرق. طبعا أول فرقة كان مؤلفها بزمانه أحمد قنوع، وألف فرقة صبري عياد رحمة الله عليه.
2: رحمة الله، يعني هاي فرق قديمة يعني.
1: وبعدين انتسبت لرابط الممثلين، انتسبت لفرقة المسرح الحر مع الأستاذ عبد اللطيف فتحي من الكبيرة كمان. بعدين دخلت وزارة الثقافة طبعا توظفت فيها
2: في المسرح القومي.
1: نعم.
2: طيب شو عدد المسرحيات اللي اشتركت فيها؟
1: يعني لحد الآن في شي 200 مسرحية.
2: طيب الحقيقة هلأ خلينا نقف شوية مع مقطع من أحد أعمالك الفنية طبعا مشان نسهل عملية تعرف الأخوة المستمعين عليك.
3: أنت لازم تكون نظامي، نظامي تمام، تحب النظام، كنت تعلمت النظام.
4: هلأ قبل ما تعبيلي مخي بهالكلام، جايين مهدمين من خدوة الأتنبيل وحضرتك رح تعمل لي درس.
3: أنا آسف لا تأخذني، تفضل تفضل.
5: اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه.
4: الله يسلمك، وين الاكل؟ خلصونا بقى ابي.
5: استحي لك ابو شاكر، عيب هلا بيقول الجماعه عنك فجعان.
4: انت اسكتي ما بخصك.
3: تفضلي
4: السيد عاصم مثل اخي واكثر كمان.
3: تفضلي تفضلي ارتاحي يا ست، تفضلي. طيب تفضلي.
4: ما بدي

0: اقعد ولا بدي وقف ولا بدي امشي كمان.
1: طيب طيب ليش؟
0: والله ما بعرف، سؤال حالك ابي.
1: ما بدي افهم شو صار.
0: الحمد لله اللي صارت الحريم بنظرك احسن منه. شلون بتقول لامشاك تقعد على الطاوله قبل مني؟
1: يا حبيبي يا عيوني يا روحي، هيك الاصول هيك النظام.
0: انو نظام هاد؟
2: حكاية مايكروفون.
3: ابتعدوا ابتعدوا يا قوم عن المايكروفون.
2: شو الخبر ست وفاء؟
3: ما حدا رح يختار غنية البرنامج غيري.
2: ايوة
3: شايفت لك يا ست لينا انه في ناس ما بينعطوا وش منوب.
2: ومين بتقصدي بهالحكي؟
3: هن بيعرفوا حالهم. ايه سكت كتير كتير ورح تفقع مرادتي.
2: ايه سلامتك حبيبتي، الشغلة مو مستاهلة. تفضل اختاري الاغنية يلي بتحبيها.
3: بدي اختار غنية شي ضرب قتل لحتى ورجيهم العين الحمرة.
2: يوه يوه يوه،
3: هلأ الست حلوة وظريفة مثلك بتختار هيك غنية؟
2: لك اختي ناهي،
3: انا بصراحة ربنا متذاكرة مني.
2: وليش بقى؟
3: لك انا بتأذني صباح بركات على عرسك وانا لا.
2: يوه لسه ما صار عرس ولا من يحزن. على كل حال تقبريني وحيات عينك وحيات عينك، رح بيكون اول كرت عزيمة بيصلى لي
3: وبدي اقعد على اول طاولة.
2: تكرم عينك واول طاولة بتكون لي، واذا بدك كمان تعدي محلي على الاسكي اتفضلي اختي ما عندي مانع.
3: لا لا حبيبتي ما بدي، الله غانينا عن هيك مصيبة، تحمليها لحالك. وهلا بدي اسمع غنية مسجلة على الشريط

لقاؤنا في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم مع حكاية ميكروفون. ساعد في الإخراج سميرة بلوط. المخرج المنفذ محمد غزاوي.

0: حكاية ميكروفون مع تحيات سعيد عبد الله ورفيق سباعي.
1: من مكتبتنا الإذاعية.
2: أخواتي وأخواني، وجه صبوح وطلعة مهيبة وابتسامة ناعمة فيها وقار وفيها لطف، وشيخوخة هادئة مهذبة تبعث على احترام كامل. كل هالمزايا بتفاجأ فيها الإنسان لما بتجمع الأقدار بالمرحوم الأستاذ

الفنان اللي كان في طليعة المختصين بفن الموشحات بما فيها من ضروب وأوزان بيحتار فيها العقل، وصاحب الفضل الأول بإحياء فن رقص السماء. عرفتي أخواتي وأخواني على هالفنان الكبير في عام 1946 في أروقة إذاعة دمشق لما كانت في شارع بغداد، وكان من واجبي كمراقب للقسم الموسيقي بهداك الوقت أنه استقبل كل فنان كبير بزور الإذاعة، وكنت بصراحة بيتملكني شعور بالمهابة من مقابلته إلى جانب الشوق الملح للتعرف عليه من كتر ما كنت أسمع عن مقدرته الفنية وطول باعه في أصول الموسيقى الشرقية. وتقابلنا وكانت جلسة ما بنساها أبدا، جلسة تأكدت بعدها بأنه فنان بيفرض احترامه على الغير مثل ما بيفرض الوالد الوقور احترامه على ولده، وأخذت عنه فكرة صحيحة بأنه مثال الرجل الفنان الأصيل والمهذب بوقت واحد. كان الله يرحمه غيور على سمعة الفن بشكل يدعو إلى الإعجاب. حادثة طريفة لحبرويها لحضراتكم تتلخص بأنه لما كان شاب زار حلب بعض الموسيقيين المصريين وطلبوا التعرف عليه على اعتبار أنه من عمالقة فن الموشحات. وكان بهذاك الوقت المرحوم الشيخ سيد درويش عاطيهم موشح لحنوا على وزن اسمه وزن العويس، وكانوا معتقدين أنه ما رح ينوجد موشح من هالوزن، إنما لما سألوا المرحوم البطش أجابهم إن شاء الله بكرة رح تسمعوه مني. وفعلا راح وبقي حتى منتصف الليل عم يلحن موشح على نفس الوزن. وفي اليوم التالي كانت مفاجأة للضيوف المصريين اللي كانوا واثقين من إن الشيخ سيد درويش بس هو اللي لحن على هالوزن. طبعا عندي ملاحظة إنه التركيب بين لحنين المرحومين البطش والسيد درويش كان مختلف، أما العدد اللي بيشكل المدة الزمنية لوزن العويس فطبعا واحد دون أي اختلاف. ورح نسمع في الفترة التالية الموشح المسكوت.

بهالمناسبة، وهي أنه لما زار الأستاذ محمد عبد الوهاب حلب وسأل فيما إذا كان موجود موشح من مقام السيقاه الأصلي أم لا، أجابه المرحوم الأستاذ عمر البطش: إن شاء الله بكرة راح نهديك موشحين من المقام المذكور. وفي نفس

راح مع صديق له من كبار الملمين بفن الموشحات، وهو الأستاذ عبد الوهاب السيفي. وما وافى نص الليل حتى انتهى من تلحين موشحين من المقام المذكور، وعطاهم تاني يوم لعبد الوهاب، اللي كانت مفاجأة له بعد ما كان ضعيف الأمل جدا بإمكان العثور على موشح من المقام المذكور. وكانت النتيجة إنه كتبهم على النوتة وأخذهم معهم لمصر. ورح نتمتع بفترة طرب ونستمع لموشح هذه المنازل، إيقاع مخمس مصري يعتبر من أجمل

وبنرجع للبحث في جهود هالفنان الكبير وفضله من حيث تطور رقص السماح. هذا الرجل يا أخواتي وأخواني طور رقص السماح من شكله القديم إلى شكل حديث أطلق عليه اسم السماح الشامي، واللي نال إعجاب جميع الشعوب اللي شاهدته وشهدت له بالبراعة والدقة والذوق السليم. تصوروا هذا الرجل اللي تخطى العقد السادس من عمره، من مكتبة الإذاعة السورية، عم يرقص أثناء تعليم الجيل الجديد من شبان وشابات على مختلف الأوزان وبيقوم بحركة

ما بيختلفوا عن نشاط ابن العشرين، وبيغني بأداء صحيح ونغمة صافي. كان نشاطه نشاط رجل مخلص لفنه، نشاط رجل مصمم على خلق جيل موسيقي نظيف، نشاط رجل يشعر بالمسؤولية. يعني ما ببالغ إذا قلت إنه هالمزايا فيه كانت من أكبر العوامل المشجعة على تأسيس المعهد الموسيقي في دمشق لإحياء التراث الخالد من الموشحات وإعادة مجد رقص السماء.

0: عن المرحلة التي وصلت إلها قضية افتتاح المعهد الموسيقي حتى يبدأ بوضع برامجه الدراسية. وبعد يومين راح سيد منيني للأستاذ فخري البارودي حتى يسأله، ففاجأوا الأستاذ البارودي وقال له: يا عدنان، ما عندك خبر؟ الأستاذ عمر البطش توفي إلى رحمة الله. وانطوت صفحة الفنان الكبير وخلف وراه فراغ مروع، عم يحاول كل من الأخوين عدنان وزهير منيني تلافيه من حيث تركيز دعائم رقص السماح على اعتبار أنهم تتلمسوا عليه بإخلاص. ومن قساوة القدر أنه كانت وفاة الأستاذ عمر البطش في نفس ليلة افتتاح المعهد الموسيقي. رحم الله هذا الرجل رحمة واسعة، والسلام عليكم.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سمعتوا بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية.

0: وعز الشرق أوله دمشق. صناع الخبر، صناع الخبر.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صناع الخبر، البرنامج الذي يسافر بكم عبر الزمن ليحط الرحال في أشهر وكالات الأنباء والمؤسسات الإخبارية العالمية. نستضيف في هذه الحلقة وكالة عربية ولدت في قلب المشرق تحت سماء دمشق، حملت على عاتقها نقل صوت سوريا إلى العالم. كانت رسالتها أن الخبر حق وأن الحقيقة تستحق التضحية. إنها وكالة الأنباء العربية السورية

دعونا نركب آلة الزمن ونعود إلى صيف عام 1965. دمشق تلك المدينة التي ولدت فيها الحضارات وتوالت عليها الأمم، كانت على موعد مع ميلاد جديد. في 24 من حزيران عام 1965، وتحديدا بقرار من رئيس الدولة آنذاك محمد أمين الحافظ، شهدت العاصمة السورية ولادة مؤسسة أصبحت الصوت الرسمي للجمهورية العربية السورية. لم يكن طريق سانا مفروشا بالورد، ولم تبدأ بخطوات سهلة في هذا الطريق. فوكالة الأنباء لم تكن مجرد مكتبا وموظفين، لقد كانت عينا ترى وأذنا تسمع وصوتا ينقل. في أيامها الأولى كانت سانا كالطفل الذي يبدأ تعلم المشي، خطوات متعثرة لكنها كانت تحمل في داخلها إرادة النمو والانتشار. كانت تتبع لوزارة الإعلام السورية لتكون المصدر الرئيسي للأخبار والتقارير الرسمية الصادرة عن الدولة بمهمة واضحة منذ اليوم الأول، متابعة الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل سوريا وخارجها. وكما تمتد جذور الشجرة في الأرض لتثبتها، امتدت جذور سانا في ربوع سوريا. لم تكتفي الوكالة بمقرها في دمشق، افتتحت مكاتب لها في جميع المحافظات السورية 14. ولم تقف عند حدود الوطن، بل تجاوزته إلى العالم، لتطأ أقدامها بيروت وباريس وموسكو وعمان وطهران والكويت والقاهرة وطرابلس وروما وأنقرة، من خلال مكاتب خاصة لها هناك، حتى أنها نشرت أكثر من 43 مراسلا في دول عربية وأجنبية أخرى. تخيلوا معي المشهد، مراسل في موسكو يكتب خبرا عن لقاء دبلوماسي، وآخر في باريس يغطي مؤتمرا صحفيا، وثالث في السعودية يتابع تطورا سياسيا. وفي الوقت نفسه مكاتبها في كل المحافظات تنقل تفاصيل الحياة اليومية. كل هذه الخيوط تتجمع في غرفة أخبار واحدة في دمشق لتخرج على شكل نشرة إخبارية متكاملة. هذا هو حجم العمل الذي قامت به سانا، وهذا هو امتدادها الذي جعلها وكالة عربية ودولية بامتياز.

تطور الزمن ومعه تطورت سانا، ففي عام 1997 أي بعد 32 عاما من تأسيسها، اتخذت الوكالة خطوة جريئة نحو المستقبل حين أطلقت موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت. كانت تلك لحظة فارقة في تاريخ الوكالة، فلم تعد سانا تقتصر على نشر الأخبار عبر البرقيات والوكالات الأخرى، بل أصبحت تصل إلى الجمهور مباشرة. أصبح أي إنسان في أي مكان في العالم يستطيع أن يفتح متصفحه ويكتب عنوان الموقع ليقرأ أخبار سوريا كما تنقلها وكالتها الرسمية. ومع مرور السنين واصلت الوكالة تحديث منصاتها وأضافت لغات جديدة إلى خدماتها، فإلى جانب اللغة العربية أصبحت تنشر بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والتركية والروسية والفارسية والعبرية. وفي خطوة لافتة بعد تحرير سوريا أضافت اللغة الكردية ضمن هويتها الجديدة. واستمر التحول من وكالة بدأت تغطي أخبار سوريا فقط لتخاطب اليوم العالم بلغاته المختلفة، تنقل صورة سوريا إلى شعوب لا تعرف العربية، وتنقل أخبار العالم إلى السوريين بلغتهم الأم.

اليوم تنشر سانا أكثر من 500 خبر يومياً باللغة العربية، إضافة إلى نشرتها باللغات الأخرى، وتوزع أكثر من 150 صورة فوتوغرافية.

واضطرت شركة الاستضافة الأمريكية سوفتلاير التي كانت تستضيف موقع سانا إلى إنهاء عقدها مع الوكالة تنفيذا للعقوبات المفروضة على سوريا حينها نتيجة لسياسات النظام البائد القمعية بحق الشعب السوري.

لم يكن ذلك التحدي هو الأخير، ففي عام 2024 واجهت الوكالة تحدياً جديداً حين تعطل موقعها بعد محاولات اختراق وعمليات إغراق من جهة مجهولة المصدر، لكنها مرة أخرى أثبتت صمودها وعادت أقوى. ومن التحديات إلى الإنجازات، شاركت سانا في بناء المشهد الإعلامي العربي والدولي، وهي عضو مؤسس في اتحاد وكالات الأنباء العربية فانا، وعضو في تحالف وكالات الأنباء المتوسطية أمان، ومنظمة وكالات الأنباء في جنوب شرق آسيا. هذه العضويات ليست مجرد أوراق رسمية، بل هي شهادة على مكانة سانا بين وكالات العالم ودورها في تعزيز التعاون الإعلامي بين الدول وتبادل الخبرات والمعلومات.

وعلى الصعيد المحلي تتعاون سانا مع المؤسسات الإعلامية الوطنية الأخرى لتشكل منظومة إعلامية متكاملة تنقل صورة سوريا إلى الداخل والخارج. وفي 20 من آب عام 2025، أي بعد 60 عاما على تأسيسها، شهدت سانا ولادة جديدة. أطلقت هوية إعلامية جديدة حملت عنوان سانا نقطة تحول، في حفل حضره وزير الإعلام السوري والمدير العام للوكالة ودبلوماسيون ومسؤولون إعلاميون محليون ودوليون. شملت هذه الانطلاقة هوية بصرية جديدة وتحديثا للبنية التحتية وتجديدا للمكاتب والمعدات وإنشاء مديرية للإعلام الرقمي وتوسيع شبكة المراسلين داخل سوريا وخارجها والاستثمار في تدريب الصحفيين وتنمية الكوادر البشرية. كان الهدف الأهم تعزيز مصداقية الوكالة وجعلها مرآة للواقع لا مجرد ناقل لخطاب رسمي فقط.

واليوم وبعد أكثر من 6 عقود على تأسيسها تقف سانا شامخة كأحد أعرق وكالات الأنباء في المنطقة العربية، من مكتبها الصغير في دمشق إلى شبكة مراسليها المنتشرين في العالم، ومن نشرة ورقية إلى منصة رقمية متطورة. كتبت سانا فصلاً من فصول الإعلام العربي. وإن كانت كبرى الوكالات بدأت بحمام زاجل وبرقيات تلغراف، فإن سانا بدأت برسالة وطنية واستمرت بعزيمة وإرادة لتثبت أن وكالات الأنباء ليست حكراً على الغرب، بل إن العالم العربي قادر على صناعة إعلام يؤثر ويحدث الفرق. واليوم تستمر سانا في كتابة فصول جديدة، مع كل خبر تنقله، ومع كل صورة تنشرها، ومع كل صوت تسمعه للعالم. إلى هنا مستمعينا الأكارم، ونصل إلى نهاية رحلتنا مع وكالة الأنباء العربية السورية سانا، وكالة

0: بدأت من دمشق وحلقت في آفاق العالم، تحمل صوت سوريا ورسالتها. لا نكتفي بما يقال، نبحث عمن صنعه. إلى لقاء جديد مع قصة أخرى وصانع خبر جديد.
1: صناع الخبر، صناع الخبر.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامج فيض القوافي.

0: حلقتنا اليوم مستمعين الأكارم مع ضيف عربي من البحرين الشقيق، كان ضيفا على دمشق وعلى مهرجان دمشق للشعر العربي في دورته الأولى الذي أقامته وزارة الثقافة مؤخرا في دار الأوبرا. فباسمكم جميعا نرحب بالشاعر الشيخ خليفة بن عربي، فأهلا بك في برنامج فيض القوافي. أهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله، وأسعيد جدا ومبتهج بوجودي معكم هنا في الشام ولقائكم أيضا أستاذ.
0: يا مرحبا يا دكتور. حبذا في البداية أن نتعرف إلى حضورك للمهرجان ورأيك بهذا المهرجان من حيث الحضور والتنظيم وأيضا حضور الأفاضل العرب في هذا المهرجان.
1: نعم، حقيقة إنه من حسن حظي حقيقة أن أكون أحد تلك الوجوه التي ساهمت أو شاركت في هذا المهرجان البهيج. لا شك أن مهرجان دمشق للشعر العربي في نسخته الأولى أنه يحمل طابعا مختلفا.
0: نعم،
1: لأن البدايات دائما مختلفة ودائما تترك أثرها في النفس وفي الذاكرة أيضا. فكنت سعيدا جدا لما وصلتني دعوة معالي وزير الثقافة، ويعني طرت بقلبي قبل أن آتي بجسدي
0: ما شاء الله
1: إلى هنا، ووجدت حقيقة هذا الاحتفاء وهذا الاستقبال منقطع النظير. ثم أبهرني في هذه البلد الناشئة أنا أسميها طبعا هذا التنظيم والاهتمام بالتفاصيل التي وصلت فيها إلى إدراك أن كل شخص عمل في هذا المهرجان، كل شخص مهما صغر يعني عمله أو كبر، كان واعيا وعيا ثقافيا بما يفعل. يعني حتى السائق الذي يوصلنا هو شاعر،
0: ما شاء الله،
1: يعني
0: ما شاء الله.
1: شيء عجيب يعني حقيقة.
0: فهذا
1: كله أعطى الجو أو أعطى المهرجان يعني نفسا خاصا جدا.
0: ما شاء الله. لأول مرة تزور دمشق دكتور؟
1: زرتها في قبل أشهر في مهرجان البردة، ولكن كانت إقامتي لمدة قصير. يومين فقط
0: قصيرة.
1: يعني
0: نعم.
1: لكن
0: نعم.
1: هذه المرة يعني جلست أسبوعا
0: ما شاء الله.
1: نعم. فتمليت ولن أشبع أكيد.
0: مرحب بك منارة ثقافية من البحرين الشقيقة الغالية على أختها دمشق. دكتور، حبذا لو نعرف مستمعي إذاعة دمشق عليك أكثر.
1: نعم.
0: عن تجربتك ونتاجك وقصائدك الجميلة التي ملأت المنابر، عرفنا عليك أكثر لو تكرمت.
1: حقيقة يعني لو أردنا أن نتحدث في سيرة إبداعية إن صح التعبير، لا أستطيع أن أقول متى بدأت كتابة الشعر. أنا في إحدى شهاداتي الشعرية قلت لا أدري متى بدأ الشعر يتردد في جوانحي، لكن أظن أن الشعر كان ملتصقا بي منذ الولادة. وقلت بعبارة
0: ما شاء الله.
1: أنني أظن والله أعلم أن يعني صوت صياحي حين ولدت كان على وزن بحر الوافر.
0: الله الله، بحر موسيقي جميل ما شاء الله.
1: نعم، لكن الحمد لله يعني احنا انا اكتب الشعر منذ الصغر منذ.
0: نعم.
1: المرحلة بدأت انا اخطه منذ المرحلة الإعدادية، واتسقت الأوزان عندي منذ المرحلة الثانوية، والحمد لله يعني استمرينا في العملية الشعرية التي حقيقة من يعني يلتصق بها من الصعب أن ينفك عنها.
0: نعم.
1: صدر لي ديوانان، وعندي الكثير من النصوص خارج هذين الديوانين. شاركت في العديد من المهرجانات الشعرية في مختلف الدول العربية، طبعا في دول الخليج أجمع، في مصر، في السودان،
0: في الشارقة كان لك حضورا جميلا.
1: يعني
0: نعم.
1: فالحمد لله يعني ولي علاقات ممتدة مع العديد من الأصدقاء من الشعراء وغيرها، بالإضافة طبعا إلى يعني تخصص الأكاديمي في النقد الأدبي الحديث.
0: ما شاء الله.
1: فهذا أيضا عزز العملية الشعرية عندي بشكل كبير.
0: نعم. ما شاء الله. أسماء النتاج الديوانين.
1: نعم، عندي ديوان الأول عنوانه نمير السوسنات، هذا صدر عام 2010. والديوان الثاني عنوانه مواجع خضر عام 2019.
0: وهل للمواجع خضرار يا دكتور؟
1: هذا حديث الشعراء.
0: هذا
1: الشعراء
0: أحسنت يا دكتور. نعم. ماذا قلت في مهرجان دمشق وماذا جئت به من البحرين هاويا دمشق وعاشقا لربوعها؟ هل كتبت لدمشق شيئا وأنت قادم إليها بجناحين من ورد وحب؟
1: لا شك أني حينما دعيت إلى هذه التظاهرة الكبيرة قلت في ذاتي من غير اللائق ألا آتي إلى هذا البلد العريق دون أن أكون محملا بقصيدة أكتبها خصيصا لهذا البلد العريق. فكتبت نصا وألقيته، هو النص الأول الذي ألقيته في مشاركتي في المهرجان. قلت في هذا النص: من لحظة الكن حتى شهقة الطين أتيت يا شام مفتونا لمفتوني، أتيت كهلا ولكن كل سنبلة في مصحفي تتهجى آية التين.
0: الله الله.
1: أتيت من نخلة الألفاظ أضيقها إلى اتساع المعاني في البساتين. يا شام صوغي لنا معنى البداية إذ آمنت أن الهوى طفل يناغيني، أن الصبابة في أضلاعنا نسجت كي أستعيد بفجر الحب تكويني. كان اللقاء هنا حلما يشوقنا فصار لحنك رقصا في الرياحين. يا شام سيدة العشاق مذ خلقت غواية الشوق في دفء الكوانين، ومذ تلونت الأفلاك كنت هنا تجمرين الشجا في قلب محزوني، وتحملين إلى الولهان شعلته وتشرقين سماء في التلاحين. يا شهقة الوجد في الأيام مذ عزفت قيثارة الوقت ألحان الحساسين، يا ملجأ للحضارات التي اصطخبت من عهد كنعان حتى مجد حطين. في كل عصر تعيدين الولادة في رحم التواريخ أما للأساطين،

وتنحتين على جدران سيرتنا مشاعل الحسن ملأ بالقرابين، ها قد أتيت فضمي قصتي وخذي يدي لوجهك كي يشتم ليموني. هيا اسكبينا صبابات وأفئدة، ثم ارشفينا غراما في الفناجين، وعلمينا بأن الحر ما برحت يمناه تشتث طعنات السكاكين، وأنه إن مشى للشعر منعتقا لأبدع الشعر حرا غير موزون، وأن وجه الطغاة المر تذبله حين امتشاق الندى زهرات نسرين. أواه سيدة الأنهار يا جبلا تنشق الورد في صفصاف قاسيوني، دمشق تهمس في أضلاع لهفتنا، من رام جنات عدن ذاق ميسوني. يشدني بردا نحو الفرات إذا العاصي تجذر فينا حقل زيتوني، وحيث كنت مدى الأزمان قبلتنا صلى وسلم حب في شرايين.

0: دكتور، حبذا لو نقف أمام بعض القصائد التي شاركت فيها في مهرجانات عديدة ونلت الرضا والتصفيق والطرب من الجمهور الذي أطرب من سماع تلك القوافي والصور الجميلة. لديك فيض الميلاد وقصيدة وردة وحيرة وتشطير للإمام الشافعي رحمه الله، لكن الشوق أحيانا يطالعك ويختلج في أعماق روحك إلى البحرين وأنت تنشد وتقول: خطي على رملك الغافي تلاويني وفي شواطئك الشماء، ضميني بحرين، مدي وشاح الفجر في لغتي وعانقي أملي يجتاح تكويني. هذا الاجتياح اسمح لي أن أبدله هنا في دمشق وعانق الشام يا أقمار بحرين.
1: يا سلام، أسمع لك. نعم،
0: تفضل يا دكتور.
1: خطي على رملك الغافي تلاويني وفي شواطئك الشماء ضميني، وسطري عشقنا للحب ملحمة وغازل الصبح في الأمطار، واسقيني بحرين مدي وشاح

0: الفجر في لغتي وعانقي أملي يشتاح تكويني، إني المحار وأنت في لؤلؤة، عبير وجهك أشواقي ونسريني، وفوق أهدابك الحسناء أغنية من ثورة النجم نشوى بالرياحين. لملمت أشلاء روحي في توحدنا، ورحت أنسج من صلصالك طيني. أواه يا وطن الأحلام يا سفرا إلى أقاصي مجرات البساتين، يا خفقة القلب حين الفجر يلثمه، ورعشة الوجد تصليني وتطفيني، وبسمة الطفل في عينيه قد رقصت براءة الماء في دفء التلاحين. أواه يا وطن الآمال، مد يدا إلي واقطف من الأعماق ليموني، وصبني عطر حب في زجاجتنا، وانثر عبير هوانا في شراييني، وامنح وجودي بريقا من تسامرنا، واسكب رياحك في صدري لتحييني.
1: الله، حمى الله البحرين، وتحية إلى أهلنا جميعا في ربوع البحرين الشقيق. سنعبر للحب أن نشاء، لنسمو إلى سدرة الأنقياء، ونحلم أن كطير اليمام يحط على الكون ذات انتشاء. صور بديعة هذه، يعني قصيدة لفتت نظري دكتور، وعنوانها المشاكس الشعراء يتبعهم المحبون. فأعتقد أنك تميل هنا إلى القلب.
0: نعم.
1: وإلى شغافه.
0: نعم.
1: والغزل.
0: صحيح.
1: ما حكايتها؟
0: يعني ليست لها حكاية محددة أو حادثة معينة.
1: نعم.
0: لكن تعرف أن الحالة الشعرية تفرض أحيانا، أو غالبا على الأقل تفرض فكرتها.
1: نعم.
0: وتفرض وزنها وقافيتها وحتى صورها.
1: نعم.
0: وقد تكون هناك حالة موازية، ليست ضرورة حالة عشق، لكن حالة موازية، وإن كنا كلنا عشاق يعني.
1: نعم.
0: إيه، فاشرح هواك فكلنا عشاق.
1: أحسن.
0: يعني
1: أحسن يا دكتور. نعم.
0: لذلك هذا النص من النصوص التي القريبة إلي، لأني حاولت أن أدبجها أيضا ببعض المقاربات النصية، خصوصا من القرآن الكريم. ولذلك لما العنوان جاء في النهاية على فكرة،
1: يعني
0: أن انتهيت وأنا من كتابة النص، ووجدت هكذا يعني الشاعر لا يتقصد شيئا.
1: تمام.
0: ما يقصد شيئا، لا يتقصد الوزن، لا يتقصد القافية، لا يتقصد المعاني الجزئية، لا يتقصد الصور،
1: حتى الصور والقوافي
0: أبدا. إيه؟
1: أحسنت.
0: فبعد أن انتهيت هكذا يعني
1: ولد العنوان.
0: العنوان هكذا
1: من رحم القصيدة،
0: من رحم النص أضاء العنوان، وأثار إشكاليات أيضا.
1: بالطبع بالطبع.
0: نعم.
1: دكتور.
0: نعم.
1: دكتور، وأنت الشاعر المجيد والناقد المجيد عن دراسة وتبيان، بودي أن أعرف نظرتك كناقد إلى مهرجان الشعر، والمستوى الذي ألقى به الشعراء من قصائد.
0: نعم. طبعا مهرجان كبير كهذا، وفيه أعداد كبيرة من الشعراء. لا شك أن التجارب متفاوتة.
1: نعم.
0: وهي تجارب لا شك أيضا نقول أنها كلها تقع يعني موقع الاحترام والتقدير، لأن النص الشعري أيا كان مستواه.
1: نعم.
0: هو نتاج لذات الإنسان.
1: نعم. الإبداعية
0: ولأمشاجه ولأفكاره ولي.
1: نعم.
0: ولدواخله.
1: نعم.
0: فأي كلمة تصدر من الإنسان لابد أن يوقف لها باحترام.
1: نعم.
0: فمن هذا السياق، وأنا حقيقة يعني أقول أن الشعراء المشاركين كانوا حقيقة كلهم رائعون في نصوصهم وفي انتقاءاتهم، كما قلنا على اختلاف.
1: نعم.
0: مدارسهم، وعلى اختلاف مستوياتهم ومناهجهم في الطرح أيضا يعني.
1: نعم.
0: صحيح أن بعض النصوص قد يعني تنال الإعجاب من البعض أو الآخر، والمسألة هنا أيضا تدخل في سياق الذوق.
1: نعم.
0: بالدرجة الأولى، خصوصا وأنني لا أستطيع أن أعطي حكما قيميا لأنني لم أضع النصوص موضع الدراسة القيمية النقدية، إنما أتكلم عن انطباع عام يعني.
1: أكيد.
0: لكن حقيقة استمتعنا يعني كل أمسية حضرناها يعني كانت يعني تزخر بالنصوص المهمة والدهشة. أنا شخصيا الدهشة هي التي تشدني إلى النص.
1: تمام.
0: كلما أدهشني الشاعر في لغته أو في صوره أو في طريقة حتى إلقائه أو في يعني افتتاح نصوصه أو ختامها، لأن الدهشة أنا في تقدير يعني فيما أراه الدهشة هي من أهم عناصر نجاح النص.
1: أحسن.
0: حتى النص القرآني يعني
1: مفتاح الـ
0: يعني دعني أعطيك مثالا سريعا. حتى النص القرآني مثلا،
1: نعم.
0: النص القرآني اشتغل كثيرا على الدهشة.
1: نعم.
0: يعني مثلا عندما يقول رب العزة: فأما اليتيم فلا تقهر.
1: نعم.
0: وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك. طبعا الأعرابي حينما يسمع حينما ينظر إلى القاف الفاصلة،
1: نعم.
0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر،
1: نعم.
0: هو يتوقع أن الفاصلة الثالثة السجعة يعني،
1: تماما.
0: وأما
1: على منوالها،
0: وأن بنعمة ربك فخبر مثلا على،
1: نعم.
0: اعتبار تنهر وتقهر.
1: نعم. أحسن.
0: لكن النص القرآني
1: صدق الله
0: يفاجئه،
1: نعم.
0: يقول فحدث.
1: صحيح.
0: هو ليس القضية هنا فقط في أنه غير من الفاصلة، لا،
1: نعم.
0: لأن هذا الأعرابي حينما تفكر في الكلمة القرآنية هذه التي استبدلها من الكلمة
1: الدهشة،
0: من الكلمة المتوقعة، لأنه كما يقولون كسر أفق التوقع،
1: نعم.
0: لما تفكر في كلمة فحدث وجد أنه لا توجد أي كلمة أخرى مهما بلغت قربا من هذه الكلمة في المعنى تقوم بوظيفتها،
1: لوظيفتي فحدث.
0: لأن فحدث مثلا،
1: نعم.
0: يعني لما قال، لو قال فخبر مثلا،
1: نعم.
0: لو هو توقعها فخبر مثلا،
1: نعم.
0: الخبر كما لا يخفى على عليكم هو ما يحتمل الصدق والكذب،
1: نعم.
0: لكن حدث، لا، الأمر وقع وانتهى،
1: نعم.
0: عليك أن تحدث به الآن، انتهى الموضوع،
1: نعم.
0: فهذه الدهشة يعني.
1: صحيح.
0: أنا شخصيا النص الذي يخلق في الدهشة هو الذي يعني يثيرني وينال إعجابي.
1: ما شاء الله، أدهشتنا يا
0: دكتور. الله يسلمك
1: دكتور. المستمع والعاشق السوري للشعر الخليجي يطرب من الشعر النبطي، هل تحمل إلينا شيئا منه؟
0: حقيقة أنا لم أجترح هذا هذا الجانب، على الرغم من أنني لي اشتغالات كثيرة في الشعر النبطي، بل يعني أنا يعني لأنني اشتغلت كثيرا في، كنت عضوا لجان تحكيم في مسابقات عربية ومحلية البحرين،
1: نعم.
0: أيضا اشتغلت في جانب النقدي، وأنا تقريبا عندنا مسابقة سنوية، مسابقة وطنية في الشعر النبطي. هذه المسابقة كل سنة يعني أعضاء لجنة التحكيم يختارون أعضاء جددا،
1: نعم.
0: أنا تقريبا العضو الوحيد الدائم في هذه اللجنة،
1: ما شاء الله.
0: فأنا اشتغل في النبطي،
1: نعم.
0: وأنقده، ولكني ما جربته يعني، لا أدري، ربما أنا مستجفئ باللغة العربية،
1: نعم.
0: الفصيحة،
1: نعم.
0: يعني،
1: نعم.
0: لكن النص النبطي نص عميق،
1: نص عميق،
0: وهو
1: وشفاف،
0: ابن اللغة العربية.
1: أحسنت، أحسنت.
0: وفيه دواخل لنقل تصل بشكل
1: للقلب
0: سريع ومباشر إلى المتلقي.
1: أحسنت، يعني، نعم. أحسنت. يعني يطالبني المستمعون دائما بالبحث عن الشعر النبطي وشعراء،
0: نعم.
1: هذا الفن من فنون الشعر. هيا أعرني سمعك الآن، يا من ظننت الحب بهتانا. قصيدة بعنوان حيرة، حيرتنا بها يا دكتور.
0: أي هذا نص غزلي بلسان الأنثى.
1: بلسان الأنثى
0: أي تخاطبه.
1: أي
0: وهو لا يشعر بها. ما أقسى هذا الموقف،
1: جدا قاسي دكتور.
0: فهي تعبر، والمرأة يعني حقيقة لا تبوح.
1: لا، أحسنت.
0: فإذا باحت المرأة كان بوحها مؤلما،
1: مؤلما، وبيعمل مشكلة.
0: صحيح.
1: خبرنا دكتور.
0: نعم.
1: لو تكرر
0: يعني أحد أقرأ النص
1: إذا في، نعم. مجال، لو تكرر.
0: حيرة.
1: الله يبارك فيه.
0: هيا أعرني سمعك الآن، يا من ظننت الحب بهتانا، يا من سرقت النور من ألقي وشببت في الأحشاء نيرانا، يا من ظللت الدهر أعشقه من دون أن يدري وما عانى، كالطفل تضحك لست تحسب أن الضحك يقتل في ألحانا. ولكم توهمت الحديث إذا ما قلته يهذي بلقيانا. وعيونك النعسى تحاورني غزلا فما أدركت فحوانا.

0: ولكم رقدت الليل مبتهجا وقضيته أرقا وأحزانا. آه أيا نور العيون، أما تهدي فؤاد الغر غفرانا؟ أفصح أشر قل لي ولو كذبا شيئا يهدئ في بركانا. مرني فأفرش شعري الضامي للحب في قدميك بستانا، وأخيط صحب العشق أشرعة أرجو إلى شاطيك عنوانا، وألم ضوء البدر أسكبه في عينك الملأى بنجوانا. فمتى ستعلم أن لي قلبا يهواك إسرارا وإعلانا، يهواك إشراقا بظلمته، يهواك قافية وأوزانا.
1: الله الله، ما أجملك يا دكتور وأنت تحلق في فضاء الغزل، ما شاء الله عليك. دكتور، ماذا تعني لك الشام ودمشق وأنت يعني دعني أسميك بعاشق الشام من خلال القصيدة التي سمعناها؟
0: نعم، يعني الشام هي جزء من وجدان كل عربي، ونحن نحمل الشام في قلوبنا وأرواحنا من قبل أن نراها ونأتي إليها.
1: نعم،
0: ونألم بآلامها ونفرح بأفراحها. والشام هي منبع الإبداع.
1: بارك الله
0: فيك. أنا حقيقة في حديث هامش جانبي يعني مع أحد الشعراء معنا هنا، قال معلومة أنا لا أدري إن كان قد تقصاها أو لا، لكن هو قال إنه لا توجد مدينة مدحت في الشعر العربي بقدر ما مدحت الشام. يعني أكثر مدينة في تاريخ الشعر العربي مدحت شعرا منذ القديم إلى الآن هي الشام. هو قال هكذا، أنا لست متأكد، يعني لم أتقصى عن هذه المعلومة، ولكنها لا شك تقترب جدا من الحقيقة. الشام يعني هي روح الإبداع، روح التاريخ. أينما سرت وأينما خطوت بقدمك في جنوباتها ينبع التاريخ من تحت قدميك.
1: بوركت يا دكتور.
0: وتسمح نزرنا بيت نزار قباني؟
1: نعم نعم.
0: ولما دخلنا هذا البيت
1: لمحنا صورة نزار بالتأكيد، وهو يرصد الياسمينة.
0: فهمنا أنا شخصيا اكتشفت الآن تفسير الأبيات، يعني نقرأ أبيات نزار ونحفظها ونحاول أن نفسرها وأن نشعر بها بخيالاتنا ومشاعرنا. لكن لما دخلت بيت نزار اكتشفت أنني لم أفهم هذه النصوص إلا عندما دخلت هذا البيت، وسأحتاج مع أننا قرأناها مئات المرات وحفظنا المئات من الأبيات،
1: صحيح،
0: سنحتاج أن نعيد قراءتها مرة أخرى
1: الله.
0: لنكتشفها على حقيقتها. يعني الشام
1: بلد
0: ملهم لا شك.

في نهاية حلقة اليوم مستمعينا الكرام نشكر الأستاذ الشاعر خليفة بن عربي ونواصل مع مسيرته في الحلقة القادمة. شكرا لكم أستاذ خليفة وأهلا بكم.

0: في إذاعة دمشق.
1: شكرا لكم وشكرا لدمشق وشكرا لكل القائمين على هذا العمل الجليل.
0: أهلا وسهلا بك يا دكتور، شرفتنا. يا مرحبا. يا مرحبا.
2: فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

وَأَسْكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ولقد خلق

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان

ناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى

فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا

النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم

إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا

فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم

قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا

عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير

طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار

الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى

مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذنا

0: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.
1: إيد بإيد إيد بإيد نحمي بيوتنا، إيد بإيد نبني مستقبلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة واستثنائية من برنامجكم إيد بإيد. اليوم ما جينا لعند بيت متضرر لنفقد جدرانه، ولا وقفنا أمام سلك كهرباء مكشوف، ولا عم نفتش على شقب جدار. اليوم جينا إلى مكان مختلف تماماً، مدينة المعارض بدمشق. هون آلاف الأفكار والشركات والمنتجات والفرص اجتمعت بمكان واحد. هون في صناعي وفي مستثمرين وفي حرفيين وفي شركات عالمية، وفي شباب عندهم أفكار ومشروعات وعم يحاولوا يحولوها إلى حقيقة. معرض دمشق الدولي اليوم مو مجرد أجنحة ومنتجات، هو مساحة للقاء وللتعاون وللتعرف على فرص جديدة يمكن يكون لها دور في مرحلة إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد السوري. اليوم عم تستضيف العاصمة السورية الدورة 63 من معرض دمشق الدولي، الحدث الاقتصادي الأكبر في سوريا والمنطقة. هاي الدورة مختلفة، بتحمل شعار سوريا تشرق من جديد، وتأتي بمشاركة قياسية غير مسبوقة، بتضم أكثر من 1000 جهة من 60 دولة، وهو رقم طبعا تاريخي يعني ما تحقق بسوريا من قبل. وألمانيا ضيف شرف هالدورة للمرة الأولى في تاريخ المعرض بمشاركة 13 شركة ألمانية كبرى. بدي نوه للمستمعين إنه الأيام الثلاثة الأولى في المعرض من 26 حتى 28 آب مخصصة حصرياً للوفود الرسمية ورجال الأعمال والمستثمرين والمهنيين، وهذا الشيء طبعاً بيعكس تحول استراتيجي في رؤية المعرض من مجرد عرض تجاري إلى منصة استثمارية متكاملة. من قلب المعرض اليوم رح نلتقي مع مسؤولين ومستثمرين وصناعيين وشركات وحرفيين وشباب، وكلهم اجتمعوا لهدف واحد هو إعادة بناء سوريا. رح نسألهم ببساطة شو يعني هالمعرض لسوريا؟ شو ممكن ينعكس من كل هالحركة على المواطنين؟ وهل المعرض ممكن يكون فعلا بوابة لشركات واستثمارات جديدة؟ خلونا نبدأ جولتنا من هون من قلب معرض دمشق الدولي. مستمعينا الأحبة، معنا سعادة السفير، سفير الأردن. سعادة السفير، يعني جناح الأردن شكله كتير حلو، شو رأيك فيه؟
2: مساء الخير أولا لك وللمستمعين الكرام، سعيد بأن أكون ضيف على هذه المحطة الكريمة. تشرفت اليوم بأن أحضر وأشارك في الحفل الكبير لافتتاح معرض دمشق الدولي في الدورة 63 اللي تم اليوم تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس أحمد الشرع. بصراحة كانت اليوم ما رأيناه شيء مبشر بالخير وشيء يفرح القلب، أن نرى سوريا الجديدة تتعافى وتزدهر وتتقدم وتقوم بتنظيم مثل هذه التظاهرات الاقتصادية الكبيرة. بذات الوقت طبعا حرصنا نحن في المملكة الأردنية الهاشمية على أن يكون هناك مشاركة أردنية، وبالفعل هناك مشاركة أردنية لافتة، كان حضور كبير من الصناعيين الأردنيين، المصانع الأردنية ورجال الأعمال الأردنيين حضروا هنا إلى دمشق للمشاركة في هذه المظاهرة الاقتصادية وتقديم المنتجات والصناعات الأردنية للمواطنين السوريين الذين يعني أشادوا بالمستوى الذي وصلت له الصناعات الأردنية.
1: سعادة السفير، شو أكثر منتج أردني يعني هون لفت نظرك أنت شخصيا وأنت فخور فيه هلأ؟
2: بواقع نحن عندنا الكثير من المنتجات الأردن، ولكن أحد أكثر المنتجات التي عليها طلب كبير من الأردن هي صناعات الإسمنتية. هناك كميات كبيرة من الإسمنت يتم تصديرها إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بالإضافة

0: إلى عدد كبير من الصناعات كانت الكهربائية أو البلاستيكية المتخصصة والكهربائية والمتعلقة بمجالات الطاقة، بالإضافة إلى طبعا خطوط الإنتاج الكبيرة التي تعنى بالمواد الغذائية.
1: سعادة السفير، بيقولوا المنتج الأردني غالي شوي، كيف بتقنعوا أنتوا التاجر الأجنبي أنه يشتري منها ورغم أنه سعره بيقولوا عالي؟
0: والله أنه سعره غالي ولا سعره عالي هذا للمواطن أو للمشتري أنه يحكم، لكن الإقبال الكبير على المنتجات الأردنية شوية بيشير باتجاه مخالف للي أنت عمالك بتحكيه. بالعكس، المنتجات الأردنية منتجات أثبتت نفسها، الجودة عالية وأسعارها معقولة جدا وهي في متناول اليد. وطبعا الجغرافيا الطبيعية بين الأردن وسوريا تخدم الصناعات الأردنية، حيث أنه كلفة الشحن وكلفة النقل هي خفيفة والتوصيل يكون سريع إلى سوريا. هذا كله ونفس الثقافة ونفس الحضارة ونفس العادات ونفس التقاليد، هذا جعل من السوق الأردني متشابه جدا مع السوق السوري. وأيضا استطاع بذلك أنه المصنع الأردني يلبي أو يعرف احتياجات المستهلك السوري ويستطيع أن يلبيها بالشكل المناسب.
1: سؤالك فضولي سعادة السفير، شو أكتر شيء طلبوا منك التجار الأردنيين قبل ما يجوا للمعرض؟ يعني هيك قدرت تساعدهم فيه أنت؟ كان في تحديات؟
0: لا، تحديات والله ما في، بالعكس كان هناك تسهيلات كبيرة من الإخوان في المنافذ البرية، تسهيلات جمركية، كان في تسهيلات بالتصدير، تسهيلات في النقل، تسهيلات في المشاركة في المعرض. كل هذه بصراحة يعني تسجل للإخوان في وزارة الاقتصاد في سوريا وفي هيئة المعابر. التجار الأردنيين لاقوا كل الاحترام وكل المعاملة الحسنة، ولم ترد للسفارة أي شكوى من أي مواطن أو أي رجل أعمال أردني اشتكى عن بما يتعلق بتأخر بضاعته أو تأخر منتجاته على الحدود. بالعكس كانت جميلة، وبالعكس اللي أنا طلبوا مني التجار أنه مدة المعرض قصيرة، كانوا بحبهم يكون مدة المعرض أكثر من هيك.
1: سعادة السفير، لاحظنا هلأ جولتك خلال المعرض أو الجناح الأردني، لاحظت أنه في شيء ناقص عنكم بالجناح حبيت أنه يكون موجود؟
0: والله دائما إحنا في كثير من الصناعات الأردنية اللي كان من المفروض أنها تكون موجودة، ولكنها يعني لسبب أو لآخر لم تكن متواجدة. لكن بصراحة نحن سعيدين جدا بمستوى المشاركة، بمستوى الحضور. زي ما حكيت لك، كان حضور لافت وكان عدد كبير من الصناعيين الأردنيين وأيضا من رجال أعمال اللي هم يترأسون القطاع الخاص عندنا بالأردن، رئيس غرفة صناعة الأردن، الجمعيات، رجال الأعمال، كلهم كانوا متواجدين. أيضا مجلس الأعمال السوري الأردني أيضا كان موجود، جميع أعضاءه كانوا موجودين. يعني كان الحضور مميز الحمد لله، وإن شاء الله في الأعوام القادمة راح تكون هناك مشاركة أوسع ومشاركة أكبر إن شاء الله.
1: أنا أسعد بوجودك سعادة السفير، أهلا وسهلا فيك بسوريا بلدك الثاني ونورته، وإن شاء الله هيك بتكون الأمور لخير أحسن أكثر.
0: شكرا، وشكرا على الاستضافة، وتحياتي لك وللمستمعين الكرام.
1: يعطيك العافية، سلامات، شكرا. شكرا لسعادة السفير سفيان القضاة على هالوقفة الصريحة وعلى حديثه يلي حمل الكثير من الواقعية والتفاؤل في آن واحد. اللافت في حديث السفير أنه العلاقة الأردنية السورية اليوم ما بتختصر على السياسة أو المجاملات الدبلوماسية، وإنما عم تتجه نحو شراكة حقيقية عنوانها الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمصالح المشتركة بين البلدين يلي بيجمعون الجوار والتاريخ والمستقبل. وحضور الأردن في معرض دمشق الدولي بهذا الزخم هو بحد ذاته رسالة بأنه أبواب التعاون عم تنفتح من جديد، وأنه المرحلة المقبلة بتحتاج إلى خطوات عملية بتترجم التقارب إلى مشاريع واتفاقيات وحركة تجارية بتعود بالنفع على الشعبين. وبين الدبلوماسية الهادئة والإرادة السياسية والمصالح الاقتصادية طبعا يبقى الاختبار الحقيقي هو يلي بده يصير على الأرض.

0: مستمعينا الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في معرض دمشق الدولي، بوابة إعادة الإعمار والاستثمار. معنا اليوم الأستاذ سعد شويحنة، المدير التنفيذي لشركة فرنسية رائدة بتعمل في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية والصناعات الطبية وتقنيات الذكاء الصناعي. أهلا بك أستاذ سعد، مرحبا.
1: مرحبا
0: بك في سوريا.
1: أهلا فيك، الله يسلمك، شكرا كثير أستاذ خالد.
0: حدثنا هيك عن شركتكم، شو هي مجالات عملكم الأساسية؟
1: والله نحن شركتنا هي شركة فرنسية مختصة بالذكاء الصناعي والروبوتكس. بالنسبة لقطاع الروبوتات مختصين بالطب النووي، بالنسبة لموضوع الذكاء الصناعي مختصين بالطب النفسي. جينا بدعوة وزارية من اتحاد غرفة التجارة من وزارة الصناعة والاقتصاد، جينا على قصر المؤتمرات لبينا هالدعوة، ولكن قبل ذلك نحن صراحة ملبين دعوتنا السورية اللي هو إنه إن شاء الله نرجع بالشيء اللي احنا تعلمناه واللي اكتسبنا فيه خبرة بقطاعاتنا، باختلاف قطاعاتنا رح نجي لهون لسوريا، رح نرجع فيزيائيا. نحن قلبنا ما غادر الوطن، ولكن فيزيائيا إن شاء الله رح نرجع، وبدأنا أوريدي في تدريب الشباب على ذلك.
0: سوريا اليوم هي يعني بدنا نقول واحدة من أكبر الأسواق الواعدة لإعادة الإعمار في المنطقة. ملاقين حالكم بأنه لكم وجود لشركتكم بإعادة الإعمار؟
1: صحيح، نحن بإذن الله تعالى بدأنا في إعادة إعمار الإنسان، بدأنا في بناء الإنسان. نحن حاليا عم ندرب 8 شبان، هن عم يدرسوا هندسة معلوماتية، فبدأنا فيهم باللغة الإنجليزية إلى الوصول إن شاء الله إلى البرمجة. وعنا فكر في المستقبل، أنه المستقبل قريب، عم نحكي يعني يمكن 28 أو آخر سنة 27، أنه نفتح شركة هون وإن شاء الله نصير نصنع هون ونبرمج هون ونبيع باقي العالم. هذا هدفنا صراحة، نشوف في عنا موارد بشرية سورية ومنتجات سورية تطلع لبرا، كوننا نحن موجودة عنا القنوات، موجودة عنا الزبائن.
0: ما شاء الله. طيب ما هي يعني أبرز التحديات اللي عم تلاقوها أمام الاستثمار في سوريا؟
1: التحديات صراحة هو بعدنا عن التكنولوجيا، بعدنا عن البرامج، كونه الانترنت كان عبارة عن رفاهية مع الأسف. الأساسيات كانت في حياتنا هي رفاهية، فكله بيحتاج تدريب صراحة، أي شيء بيحتاج تدريب. ولكن ما شاء الله الشاب السوري أو الإنسان السوري كشاب أو شاب، كامرأة أو رجل، يعني باختلاف فئات العمرية، دائما أثبت حاله بأي مكان وبأي مجال. فنحن ما عنا شك صراحة بالمواطن السوري أنه يتدرب ويسبق في كافة المجالات. نحن كنا في هذا المجال وما زلنا، والحمد لله تقدمنا فيه مع شركائي، وأنا وكوننا نحن سوريين أيضا هنا في سوريا مثلنا، فنحن هلأ رجعانين إن شاء الله مشان نرمي طوق النجاة، الطوق العلمي اللي كان موجود واللي هلأ الحمد لله عم بيكتر، ليتعلموا هالناس ويقدروا يقدروا صراحة يبنوا شيء هن بيطمحوا فيه، هن بيعشقوا، هن بيتخيلوا كان عبارة عن خيال. نحن إن شاء الله معهم رح نحول هذا الخيال إلى حقيقة وإلى تمكين، أيضا تمكين الإنسان.
0: أستاذ سعد، عم تلاقوا تسهيلات من الحكومة السورية يعني لكم كمستثمرين هون؟
1: والله في دعوات، أنت لك هي أحد الدعوات الوزارية اللي تلقيناها بخلال هالسنة ونصف. اتحاد غرفة التجارة عم يصير مؤتمرات في هذا المجال، غرف المستثمرين عفوا التابعة للمحافظات أيضا صار لنا لقاء معهم. يعني مبدئيا نحن عم نقعد ومندردش، مبدئيا عم يسمعونا ومنسمعون. أنا بشوف هذا الجلوس وهذا الكلام إن شاء الله كله رح يتحقق والعمل وينقلب إلى واقع إن شاء الله.
0: شو دور المعرض كمان بالنسبة لكم؟
1: والله المعرض، معرض دمشق الدولي، أنت عم تحكي عن معرض موجود فيه من التكنولوجيا إلى باقي القطاعات، هو تجمع بشري رائع جدا، شركات من كافة أنحاء العالم شايفين سوريا هي فرصة استثمارية، حابين سوريا أيضا. بعتقد موضوع مو بس عبارة عن استثمار، لأنه بلاد الشام هي محبوبة من كل العالم، فالناس هلا عم ترجع تجي لهون. بالإضافة في أيضا تحديات بباقي البلاد، يعني البلاد معظمها عم تعاني صراحة مشاكل اقتصادية خاصة بظل ظروف الحرب الأخيرة، فهي سوريا صراحة سوريا هي واجهة استثمارية رائعة، مقصد استثماري رائع.
0: طيب هل هناك مشاريع محددة يعني عم تخططوا أنتوا تعملوها هون؟
1: صراحة بمشروعنا اللي نحن

0: يعني بقطاعنا نحن بنمتاز فيه اللي هو الذكاء الصناعي والروبوتات الروبوتكس.
1: شو في مشاريع جديدة عم تذكروا تعملوها هون يعني؟
0: نحن مبدئيا بدنا ندرب كوادر بس تصير كوادرنا إن شاء الله جاهزة. نحن دائما نحتاج تطوير البرامج اللي نحن قائمين عليها، نحتاج كوادر بشرية، موارد بشرية، بحيث إنه هي دائما تطور على برامجنا اللي نحن أوريدي عم نشتغل فيها.
1: هلأ بالنسبة لبرنامجنا إيد بإيد يعني اللي بيختص بالإعمار، بدك هيك حدثني هيك عن مجال الذكاء الصناعي، كيف ممكن هي التقنيات تسهم في إعادة الإعمار؟
0: والله صراحة هي فرصة رائعة لأي إنسان، مع عدم التحديد للقطاع، يعني أي إنسان فيه يستفيد من الذكاء الصناعي. هو موضوع مو عبارة عن فقاعة إعلامية، لا، الذكاء الصناعي شيء من شغل عليه صراحة من زمان، وصار التطور تبعه الكبير بال 2019، ولكن هو مثلا أنا شريكي خريج 2006 بالذكاء الصناعي، بس صار في خلينا نقول جيل جديد من الذكاء الصناعي بيخدم الصغير والكبير، يعني الطالب بيخدم العامل بيخدم الموظف بيخدم حتى المبرمج. الذكاء الصناعي لازم يستفيد منه كل الناس بكل الفئات العمرية بكل الاختصاصات والمجالات.
1: قلت لي عم تدربوا ودربتوا انتوا 8 اشخاص، هل في خطط مثلا تدريب كوادر سورية على هاي التقنيات، يعني اكثر من هاي الاعداد اللي حكيت فيها انت؟
0: صراحة نحن تجربتنا البداية يعني حاطين في بالنا انه 8 اشخاص، بس ما شاء الله يعني وقت عم نشوف الاقبال اللي عندهم ممكن نطلع بهذا الرقم، ولكن كله عم نحاول يكون صراحة في نتائج بعدها نتقدم بمرحلة أخرى أو بعدد آخر. يعني أنا لا أخفيك قولا أستاذ خالد، يعني نحن بنتمنى يكونوا جميع الموظفين عنا أو معظم الموظفين عنا من هون من سوريا، يعني إن كان الشباب هون ديناميكيين أكثر، الشاب السوري أو الإنسان السوري صراحة أثبت للعالم كلياته إنه إذا هو انعطى الفرصة هو ناجح حتى بالرياضة حتى بالمجال الأكاديمي. فنحن إن شاء الله يعني رح نعطي هاي الفرصة وهن أيضا فرصة لنا. يعني أنا اليوم إذا كان في عندي الموارد البشرية قسم كبير منا من سوريا، فأنا صراحة حتى أيضا عم بربح ماليا أكثر، فأنا رابح أنا رابح بعودتي لوطني بهالخير اللي تعلمته برا أنه أنا أرجع أحطه هون في بلدي، وبنفس الوقت أنا رابح أنا بتوظيفي لهالكوادر البشرية اللي هن عائدين لحضارات كتير قديمة. فنحن جيناتنا ما وجنت حضارة جديدة، نحن بترجع بتطلع على جيناتنا حضارات كتير قديمة.
1: حلو أستاذ سعد، كلمة أخيرة للمستمعين مستمعي إذاعة دمشق.
0: والله أنا بوصي أنه الناس تتابع أمورها وخططها بشكل مباشر وتسمع للإذاعات الرسمية وتجي تزور سوريا وتشوف بعينها أنه هي صراحة سوريا بلد استثماري رائع ورح ينهض بسرعة كتير. نحن لهالبلد نحن رح نبنيها إن شاء الله إيد بإيد ورح نعمرها من جديد. هي معمرها، هي صحيح هدت وانضربت وانجرحت مثلنا نحن كسوريين، بس هي الحمد لله نحن سوريين موجودين، فإذا سوريا موجودة رح نلقم جراحنا لبعض ورح نحط بإيد بإيد وإن شاء الله ونعمرها وتصير أفضل البلاد. وهذا الموضوع أستاذ خالد أنا ما بعتقده بعيد عن أجيال، لا، أنا بعتقد نحن كجيل رح نشوف هذا الشيء ورح نكون شاهدين على حضارة سوريا اللي رح تعود من جديد وتوقف على أجرها وتبيع منتجات لكافة أنحاء العالم بكافة المجالات.
1: أستاذ سعد شويحنة المدير التنفيذي للشركة الفرنسية، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا، شكرا كثير أستاذ خالد،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، شكرا.
1: مستمعين، رسالتنا اليوم واضحة، سوريا عم تعود من جديد وعم تبني، وإيد بإيد بنبني سوريا الجديدة مع أراضي دمشق الدولي مستمر حتى 4 أيلول، فلا تفوتوا فرصة زيارته. مستمعينا كمان خلال جولتنا بمعرض دمشق الدولي معنا الأستاذة دينا المحمود. أهلا فيكي أستاذة دينا في برنامجنا إيد بإيد.
2: أهلا وسهلا وأهلا لكل المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيكي. طيب نسألك يعني شو الدور يلي بتطمحوا لتحقيقه يعني في المشهد الإعلامي السوري اليوم، وشلون بتلاقوا أنتوا تأثير منصتكم على الجمهور؟
2: تمام، أحسن شيء أو أفضل شيء اللي خلاني ممكن أرجع وأترك مكان أنا فيه وتواجد هون إنه الإدارة والفريق القائمين على العمل هذا ناس كلها لها قيم ولها أثر، وهدفها أن تصنع أثر لهذه البلد وهذه الدولة، والحمد لله رب العالمين.

0: العالمين، كل واحد أتى بخبرته وحب أن تكون له بصمة من خلال الشيء اللي يقدم فيه. هدفنا ورسالتنا أنه كل عمل عم يكون فيه هو عمل إخلاص كامل لوجه الله، وكذلك للدولة السورية ولدولتنا يعني وللشعب. منها برامجنا كلها توعية من ناحية الاقتصاد، من ناحية المجال الاجتماعي الشبابي، إضافة إلى نحن هدفنا أنه ننمو بالمؤسسات السورية ونظهر فيها بوجه آخر. كمان نساعد في تموضع الشركات في سوريا. نحن نعرف أن سوريا مرت يعني 15 سنة من الحرب، فالحمد لله رب العالمين أن صار التحرير هذا، ونشكر الله على هذه النعمة. يعني في اليوم حابين أن كل شركة يكون لها تموضعها ومكانها الأساسي في السوق السوري.
1: هلا بصفتك أنت مدير التسويق والمبيعات، يعني شو هي الاستراتيجية لتوسيع قاعدة الجمهور وبناء شركات ناجحة، خاصة يعني في هاي المرحلة اللي عم تشهد عودة الاقتصاد إلى سوريا؟
0: والله بالنسبة أول شيء الاستراتيجية اللي نشتغل عليها، طبعا أنت ما فيك تضع أي استراتيجية إلا أن تقوم بتوعية. يعني أنت ما فيك تفرض منهجية على أحد، أو أنك أنت تخلي أحد يشتغل معك بدون ما يكون في نتائج لعملك. فنحن ما نشتغل على فرض فكر معين، لا، نحن ناخذ بايد الشركه ونكون جزء منها. يعني نحن بحياتنا يعني من لما بلشنا شغل الى يومنا هذا الحمد لله، يعني نتكلم يعني عن عمر قصير بس اثرها كويس، يعني اثرها كبير. كل شركه كنا لها شريك، ما كنا لها يعني فقط شركه مورد وتبيع في خدمات، لا، الشركات قدمنا لها عمل، نحن كنا لها شركاء. واحد اعمالنا معرض ناستكس الدولي، هو اكبر معرض في الشرق الاوسط له علاقه بالنسيج، وهذا اول معرض كان نسخته الاولى في سوريا، فكان اول عمل كنا شريك اعلامي له، ومن هنا ان شاء الله انطلقنا.
1: حلو. طيب شو اللي دفعكم للمشاركه في معرض دمشق الدولي يعني في هي العام، في هذا العام يعني، او في هي السنه مثل ما بقولوا؟ شو ابرز الاهداف يلي بتأملوا تحقيقها من خلال هي المشاركه؟
0: اليوم نحن مشاركين في معرض دمشق الدولي، نحن لا نملك جناح في معرض دمشق، وانما عندنا مشروع تتبع احد الجهات. المشروع هذا نحن المسؤولين عن اطلاقه والفعاليات الموجوده داخله.
1: استاذه دينا، كلمه اخيره للمستمعين مستمعي اذاعه دمشق.
0: خلي الجميع يكون عنده امل، ان شاء الله سوريا حتكون احسن واحسن، وعم تزدهر البلد، ما راح تزدهر الا بسواعد ابنائها. يعني وهي انا بنتكم، يعني انا ممكن هاي اول زياره اقيم فيها في البلد، وما شاء الله على الشعب كله قلبه على هالوطن هذا، والكل راغب انه الدولة اذا ما بنوها اولادها ما يبنيها حدا. يعني الدولة تحتاج الى اولاد يعني وقلبهم حقيقي على الدولة هذه.
1: اكيد اكيد.
0: فان شاء الله الله يوفقنا، ويوفقنا من علمنا، من ما نملك من مهارات، ان يكون لنا اثر حقيقي، ان ننفع البلاد والعباد، ويكون لنا اثر في هذه الدنيا فقط.
1: شكرا جزيلا لك استاذه دينا على هالحوار الحلو، بنتمنى لك دوام النجاح والتوفيق ان شاء الله. أهلا وسهلا فيكي بسوريا في معرض دمشق الدولي.
0: كل الشكر لك، كل الشكر للمستمعين، وإن شاء الله ما أطلنا الحديث، وإن شاء الله نلتقي في نجاحات أخرى وفي لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى.
1: سلامات.
0: الله يسلمك.
1: مستمعينا، يعني رسالتنا اليوم واضحة، الإعلام السوري عم يتجدد والقصص عم تروى من جديد، وإيد بإيد بنبني سوريا الجديدة. مستمعينا، من خلال جولتنا كمان التقينا بالأستاذ
2: مهندس محمد خالد تركماني، رئيس الاتحاد الحرفي بدمشق وريفة.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ. هلا شو أبرز التحضيرات يعني اللي قام فيها اتحاد الحرفيين للمشاركة في الدورة؟
2: الحقيقة دوم معروف أنه الاتحاد الحرفي كشريحة، وهي الشريحة الأكبر بالمجتمع بتعادل 35-40%، كان عندنا جهد كبير في التحضيرات، لكن الحمد لله كنا بإذن الله على هوا حديث الناس أو كلام الناس، وبعض الناس اللي شافوا بقية الأجنحة أنه كان جناحين مميزين إن شاء الله. كانت التحضيرات على مدار الأيام الماضية في الاستندات، في البضائع المميزة.
1: شو الهدف المشاركة؟
2: الهدف المشاركة أول شيء إبراز الوجه الحضاري والتراثي لبلدنا الحبيبة سوريا.
1: هلا في اكثر من قطاعات مشاركه على ما يبدو، عم يقولوا في 13 قطاع او مسار.
2: طبعا في قطاعات كثيره، لكن نحن بالنسبه لنا قطاعنا قطاع تراثي بالدرجه الاولى بالنسبه للمشاركات.
1: هلا بالنسبه للرؤيه الجديده، يعني حدا يعني عم تحكي بعض التقارير عن نقله نوعيه في اليه العمل منذ يعني انه انتم توليتوا المسؤوليه، شو هي ابرز ملامح الرؤيه الجديده اللي عم تطبقوها حاليا؟
2: نحن عم نشتغل على اتجاهين، الاتجاه الاول رعاية مصالح الحرفيين وتطوير الحرف والمهن وعملية الأتمتة والأرشفة طبعا والتوثيق الدقيق

0: إضافة لرعاية مصالح حتى المواطنين، لأنه بالمحصلة في بائع وفي زبون، في حرفي منتج وفي مستهلك.
1: هلا بالنسبة لكم أنتم كاتحاد حرفيين، كيف عم يساهم الاتحاد في دعم الأنشطة الإنتاجية والحرفية لزيادة الإنتاج المحلي، خاصة طبعا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟
0: بالنسبة لنا عم نحاول قدر الإمكان أن نوفر لنا البيئة الملائمة، نتواصل مع جميع الجهات الرسمية في مواضيع تخفيف الضرائب مثلا، في مواضيع الخدمية، في مواضيع الإدارة المحلية والمحافظة والبلديات، إضافة لأنه عم نشتغل على موضوع المعارض والبازارات اللي ممكن تحقق نشاط جيد للأخوة الحرفيين.
1: كيف رؤيتك الأخيرة هيك للمعرض؟ شو بتحب توجه للمستمعين؟
0: والله إنه سعيدين جدا بهالمعرض هذا، وهو تظاهرة وطنية وسنوية، وبدعوهم إنه يشوفوا هالإنتاجات والبلد كيف ازدهرت وكيف اتطورت خلال فترة قصيرة الحمد لله.
1: كل الشكر لك أستاذ محمد خالد تركماني، رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق وريفا والقنيطرة. أنت على هواء إذاعة دمشق، أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لإذاعة دمشق اللي دوم تتحفنا بمنشوراتها ومقتطفاتها الإعلامية الطيبة.
1: تحياتي.
0: شكرا، أنا أهلا وسهلا.
1: حضرت المعرض اليوم؟
2: هلا والله حضرت المعرض، كان كتير حلو الأجواء، وعن جد بتمنى كل الشعب الوطن العربي وبيزوروه.
1: شو أكتر جناح أو منتج يعني لفت انتباهك وليش؟
2: هلا لفت انتباهي إنه وزارة السياحة يعني كان فيها هنيك، ولفت انتباهي أكتر إنه الآثار وكل شيء فيه يعني بيعبر عن التقليد بسوريا، يعني التقليد أو العادات والتقاليد يعني.
1: يعطيكم العافية.
3: العافية.
1: إحنا على هواء إذاعة دمشق. مبسوطة بالمعرض اليوم ولا شو؟
3: إيه مبسوطة كتير.
1: ليش جيتي على المعرض؟
3: عادي عم بشتغل هون معهم بالمعرض.
1: كيف ملاقي جناح؟
3: طبعا بداية كأول يوم الوضع رواق، يعني بحس انه بكرة حيكون في نشاط اكتر باقي الايام.
1: المنتجات كيف؟ منيحة؟ في تحديات؟ يعني في منافسة بالمنتجات؟
3: طبعا هاي السنة في كتير منافسة بالمنتجات، يعني خاصة شفت من السنة الماضية لحد هلأ صار في كتير شركات، في كتير مواد جديدة، ناس جديدة، فلا شي حلو هالسنة إن شاء الله.
1: هل حسيت إنه المعرض عم يعكس يعني مرحلة اقتصادية جديدة؟
3: ايه طبعا عم يعكس مرحلة كتير حلوة، إن شاء الله الأيام الجاية رح يكون أحسن.
1: شكرا لمشاركتك.
3: هلا فيك. هلا
1: وسهلا. مستمعينا، بعد كل هالجولة يعني خلونا نرجع للسؤال الأهم، شو علاقة كل هالحركة بالمواطن السوري؟ لأن المواطن يمكن يقول أنا شو اللي بمعرض في شركات ومستثمرين؟ الجواب ببساطة، لما يجي استثمار جديد ممكن يفتح مصنع، ولما يفتح مصنع بده عمال، ولما بتزيد المصانع بيزيد الإنتاج، ولما بيزيد الإنتاج بتتحرك الأسواق، ولما تتحرك الأسواق طبعا بيصير وبتكبر فرص العمل. ونفس الشيء بالنسبة للطاقة والمياه والطرق والنقل والإسكان. أكيد يعني خلف كل صفقة استثمارية ناجحة ممكن يكون في فرصة عمل، وخلف كل مشروع جديد ممكن تكون خدمة أفضل، وخلف طبعا كل شركة بتعود إلى السوق السورية ممكن تكون في خبرة وتقنية وتدريب. لهالشيء المعرض مو بعيد عن حياة المواطن مثل ما ممكن تتخيل. الاقتصاد بالنهاية سلسلة وحدة، وكل حلقة فيها بتأثر على الحلقة يلي بعدها. من هون من قلب معرض دمشق الدولي كانت جولتنا اليوم. شفنا شركات عم تدور على فرص، ومستثمرين عم يبحثوا عن شراكات، وصناعيين عم يحاولوا يوسعوا أسواقهم، وحرفيين عم يحملوا تراثهم بإيديهم، وشباب عندهم أفكار وعم يحاولوا يصنعوا منها مشاريع. ويمكن أهم شيء شفناه اليوم إنه إعادة بناء سوريا ما بتبدأ فقط من الإسمنت والحديد، تبدأ من الإنسان، من الفكرة، من العمل، من الثقة، ومن كل شخص بيقرر إنه يكون جزء من البناء. معرض دمشق الدولي ممكن يكون محطة، لكن المحطات الحقيقية بتبدأ عندما تتحول اللقاءات إلى مشاريع، والأفكار إلى أعمال، والاستثمارات طبعا إلى فرص، والوعود إلى نتائج بيلمس المواطن بحياته اليومية. من معرض دمشق الدولي كنا معكم بحلقة خاصة من برنامج إيد بإيد. أنا معكم بالإعداد والتقديم خالد جيرودية، وكل الشكر للضيوف اللي التقيناهم، لكل شخص فتح لنا باب جناحه، لكل حدا شارك معنا بفكرة أو تجربة. وتذكروا دائما، إيد لحالة ممكن تعمل كتير، بس إيد بإيد بتبني بلد. دمتم بخير.

0: أمان وإيد بإيد نبني سوريا الجديدة. إلى اللقاء.
1: إيد بإيد.
0: إيد بإيد نحمي بيوتنا، إيد بإيد نبني مستقبلنا.
1: إيد بإيد.

بين أصداء الزمن وصدى الذكريات، نعيد استحضار لحظات خالدة نقشها القلب في وجدان لا ينسى.

0: في زحام الأيام تبقى هناك أعمال فنية لا تغادر الذاكرة مهما تعاقبت السنوات، أعمال ارتبطت بمرحلة من أعمارنا وبأمسيات كانت الأسرة تجتمع فيها أمام شاشة التلفاز في انتظار شارة البداية. ومن بين تلك الأعمال يطل علينا اليوم مسلسل كاساندرا الذي كان واحداً من أشهر المسلسلات اللاتينية التي حققت حضوراً واسعاً في العالم العربي. في تسعينيات القرن الماضي كان موعد عرض مسلسل كاساندرا حدثاً يومياً ينتظره الملايين في مختلف أنحاء العالم العربي، حتى أصبح من أشهر المسلسلات اللاتينية المدبلجة إلى العربية.
1: أحمل إليك رسالة منذ ساعات طويلة.
2: أين هي؟ أعطني إياها.
1: أهلاً، ليست مكتوبة، الأفضل أن تجلسي.
2: أجرينكا،
1: اجلسي.
2: هات أخبرني، هيا.
1: رأيته.
2: أمين.
1: نعم، في البلدة. نعم نعم نعم.
2: ماذا قال؟ عجل،
1: انتظري. قال لي حدد لك موعداً في الرسالة الماضية، وبدلا من أن يراك في الجبل رأى رندو كاساندرا.
2: يا جرينكا، وماذا حصل؟ أخبرني.
1: طيب، معلم معلم، قلت له إن السيدة قرر الزواج بعد 3 أيام، فأبدأ استعدادا لمنع الزواج.
2: وماذا قال لك؟ عجل، أخبرني.
1: يريد أن يعرف ما إذا كنت مستعدة.
2: لماذا جرينكا؟
1: للهرب ما هو زواجي منه.
2: جرينكا، أتزوج من أميري وأعيش في منزله في بلده في أرضه، تصور.
1: معلم معلم معلم، اسمعي، غدا سوف يقابلني في مكان محدد لأنقل إليه جوابك النهائي.
2: قل له نعم جرينكا، وقل له مستعدة للهرب معه ومستعدة للزواج منه.
1: جيد، سأخبره، إنما أسرعي، قد تصل جدتك.
2: إذن قابله غدا وقل له بأنني أحبه.
1: هذا جيد.
2: شكرا، شكرا لك.
1: أحلاما سعيدة.
2: تسلل بحذر. يحبني. يريد أن يتزوجني، يا لسعادتي.
0: مسلسل كاساندرا فنزويلي أنتج عام 92 وعرض عربيا لأول مرة صيف عام 96، وامتد على مدار 150 حلقة من إنتاج شبكة RCTV الفنزويلية. تروي الأحداث قصة كاساندرا، الفتاة التي نشأت في السيرك قبل أن تكتشف أنها الوريثة الحقيقية لعائلة ثرية، لتبدأ رحلة مليئة بالحب والأسرار والمؤامرات.
2: أنا لا أكترث بالمال إرمينيا.
3: ستعود إلي ثروة ألفونسو وأملاكه والمنزل، البيت الذي ولدت فيه وكان يجب أن تنشأ فيه إلى جانب جد.

0: إرمينيا مسكين ألفونسو، مسكين ألفونسو، لقد خسر ابنته وحرمته السعادة التي عرفها معي.
1: إرمينيا أرجوك الآن ليس وقت الكلام في هذا، صدقيني لقد سامحتك ونسيت كل ما مضى.
0: ما أكرمك وأنا حرمتك كل شيء، كلمة واحدة منك تضمن لي الراحة وخلاص الروح أيضاً.

0: أدت البطولة النجمة الفنزويلية كواريما توريس إلى جانب الممثل البورتوريكي أوزفالدو ريوس، وشكل الثنائي واحداً من أشهر الثنائيات الدرامية في التسعينيات. لم يكن نجاح كاساندرا عربياً فقط، فقد بيع المسلسل إلى أكثر من 100 دولة وترجم ودبلج إلى عشرات اللغات، حتى دخل موسوعة جينيس في ذلك الوقت بوصفه أحد أكثر المسلسلات الفنزويلية انتشاراً حول العالم.
1: قولي لي، كانت أمك بمثل جمالك؟
2: لا أدري، لم أعرفها.
1: صحيح؟ أمر ما يحيرني، أتعرفين؟ إن وجهك يذكرني بوجه آخر.
2: وبمن تشبهني؟ بفتاة من المدينة؟
1: لا لا لا لا أعرف، خالها فتاة عرفتها في الماضي، وكأنني رأيتها يوما في صورة أو بطاقة، أو لعلك تذكرينني بممثلة رائعة مشهورة بطلة أحد الأفلام العالمية.
2: ستجعلني أشعر بالغرور، فممثلات السينما جميلات جدا.
1: فعلا، وأنت كذلك، ولكن لا أصدق أنك حقا خلقت غجرية. لا يمكن أن تكون بشرة الغجرية بيضاء وعيناها زرقاوين.
2: الحق أن دمي خليط، فأمي أحبت رجلا من عرق أبيض، وأنا غجرية تربت في القبيلة.
1: أتعلمين ما تقولينه مشوق جدا. يحافظ الغجر على نقاوتهم، نادرا ما يتزوجون ممن ليس من عرقهم، فهذه عاداتهم منذ القديم.
2: لا يمكنهم ذلك.
1: ماذا يحصل إن تزوجت رجلا آخر؟
2: لا يسمح لي بهذا.
1: وربما حصل وفعلت.
2: لما تطرح السؤال؟ من أجل كتابك؟
1: لا، لن أذكره في كتابي، لكنني ألمح إلى احتمال ليس إلا. حين يداهم الحب يستحيل الهروب منه، يستحيل. أظنك أيتها الشابة الجميلة لم تعرفيه بعد.
2: وقد لا أعرفه.
1: لا تجزمي، لا يمكن أن تعيشي من دون تجربة الحب.

أما النسخة العربية فقد أنجزتها المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC بصوت نخبة من نجوم الدوبلاج اللبنانيين الذين تميزوا في الأداء الصوتي الكلاسيكي باللغة العربية الفصحى، أبرزهم الفنانة الكبيرة سميرة بارودي التي أدت شخصية كاساندرا، لويس دافيد وإغناسيو التوأم أدى صوتهما الفنان القدير وحيد جلال، أما راندو فأدى صوته الفنان الكبير أنطوان كورباج. ولعل أحد أسباب النجاح الكبير للمسلسل كان أسلوب الدبلجة العربية الذي قرب الشخصيات من المشاهد وجعل الحوار يبدو وكأنه كتب بلغته، فضلاً عن الموسيقى التصويرية وشارة البداية التي أدتها الفنانة اللبنانية كارول صقر والتي ما زال كثيرون يستحضرونها كلما ذكر اسم كاساندرا.

0: ورغم مرور أكثر من 3 عقود على إنتاج العمل، ما زال اسم كاساندرا يستحضر زمناً كانت فيه الأسرة تجتمع أمام شاشة واحدة، وحصرياً عند 6 مساءً، فكنا نرى الشوارع فارغة تماماً والمحال مغلقة على توقيت كاساندرا، وكانت الدراما اللاتينية حينها جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. كاساندرا لم يكن مسلسلاً بل كان ظاهرة تلفزيونية وذكرى جميلة لا تزال حتى اليوم على البال.
1: قل إلى متى سنبقى هنا؟
2: لا أدري، إلى أن ينفذ السمك، إذ هذا كل ما لدينا من طعام هنا.
1: حقاً إذا سأكل السمك صباحاً وظهراً ومساءً دون أن أمل من أكله.
2: حقاً؟
1: وطبعاً أنت معي.
2: إذن سنفرغ البحر من السمك وسيضطرون إلى البحث عنه هنا.
1: حبيبي أنا سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة.
2: سنرزق بأولاد، أنت وأنا، أولاد من حب صادق، الحب الذي ولد بيننا منذ البداية وسيخلد إلى الأبد. إلى الأبد.

وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم. شكراً لمتابعتكم أيها الأصدقاء، وإلى اللقاء.

استحي.